0: الدرويشي هو أحد أقطاب الدراما العربية السورية.
1: ينتمي الممثل السوري عبد الرحمن آل رشي الذي يعد من أهم عمالقة الفن السوري والعربي إلى جيل الفنانين المخضرمين والرواد، والذين واكبوا انطلاقة الدراما التلفزيونية منذ بدايتها في الستينيات.
0: برز نجمنا اليوم في دور الزعيم في مسلسل باب الحارة الشهير، ولسيما في الجزئين الأول والثاني.
1: قيل عنه إنه آغى الدراما السورية.
0: تميز هذا الفنان الذي لا يغيب عن دنيانا حتى بعد رحيله بعشقه للغة العربية الفصحى وإجادته التحدث بها في الأعمال الدرامية والمسرحية والإذاعية بشكل متميز، فهي منحته الثقافة والأسلوب والأداء المتقن.
1: كان لرخامة صوته وتميزه دور أساسي في استقطاب عدد كبير من المعجبين بأعماله في الإلقاء، مما كان له دور مهم في نقل صوته إلى الوطن العربي.
0: لكن الصوت وحده ليس سبباً كافياً لنجاح الفنان، بل هناك عوامل أخرى، أهمها إجادة التمثيل والإقناع وتقمص الشخصية وفهم أبعادها وقدرته على إجادة اللغة العربية نحواً وصرفاً وفصاحة وبلاغة.
1: جولتنا اليوم ستكون بصحبة غليظ الدراما البدوية والعربية عبد الرحمن آل رشي. تابعونا.
2: بسيطة، لزوم أن يحني رأسي للريح وميل معها، لكن يوم تقف الريح أطلع فوق فوق فوق. أنا مرضت وتعبت ونسيت كل شيء، لكن الحين دلة
3: ولا أخلص ولا ترماح دواس الظلمة.
2: بسيطة يا بنت الشيخ، بول بعارين بسيطة. الأيام جايات يا المزيونة.
0: أصدقائنا، لا يمكن نسيان العمل الأشهر رأس غليظ الذي أخرجه علاء الدين كوكش ولعب بطولته عبد الرحمن آل رشي وسلمى المصري والممثلة المصرية هناء ثروت وغيرهم من النجوم السوريين والعرب.
1: ورغم أن العمل كان من إنتاج عام 1975، إلا أنه حقق صيتاً ذائعاً، وربما كان بداية تلفزيونية حقيقية لإنتاج نوع من الأعمال كهذا.
0: مسلسل رأس غليظ عن قصة لمريم المشيني وسيناريو وحوار الكاتبين السوريين الراحلين خالد حمدي كاكا وعبد العزيز هلال، ومن إخراج المخرج السوري علاء الدين كوكش.
1: كان غليظ رجل جريمة تعرض لغدر في طفولته تسبب بمقتل والده، مما غير تكوينه الإنساني وهو لم يزل في السابعة من عمره، فهذا المسلسل يعتبر من الأعمال البدوية المميزة.
0: أصدقائنا، كما أن عدة أعمال بدوية أخرى لعب بطولتها نجوم سوريون ما زال يتذكرها الجمهور حتى اليوم، فهي مؤثرة وحاضرة في ذاكرته لما لها من قيمة وقدرة على تحقيق عامل التشويق فيها.
1: ربما كانت غالبية الأعمال البدوية تدور حول صراع معين خارجي كان أو داخلي، وبالطبع لا يخلو من القتل والدماء والحروب،
0: لكن توجهت أيضا فئة من هذه الأعمال لتقدم قصصا سعت إلى تجسيد الوجه الآخر من حياة البدو التي يملأها الحب الصافي كصفاء ليل الصحراء القابعين فيها.
1: حسنا، لنعد إلى عبد الرحمن آل رشي، غليظ النجم الذي لا يغيب.
0: غليظ ممثل شكسبيري بامتياز، تمكن من إكساب شخصياته رونقا مختلفة.
1: إنه ممثل بمزايا متعددة، لطالما حطم القوالب الجاهزة ليغرد منفردا خارج الجوقة.
0: وجوده في المشهد سيضفي على الصورة آلاقا إضافية.
1: لعل مأساة عبد الرحمن آل رشي الفنية تتمثل في ندرة النصوص التي تواكب موهبة هذا الممثل الشكسبيري النادر.
0: رغم هذه المعضلة، تمكن من التميز والتفرد سواء أثناء أدائه دورا في مسلسل بدوي كما في رأس غليظ وغضب الصحراء عام 1989،
1: أو في عمل شامي كما في باب الحارة 2006، ومترادفاته من مسلسلات البيئة الشامية كالخوالي عام 2000 وأهل الراية 2008.
0: فضلاً عن أدواره الأخرى في الأعمال المعاصرة مثل حارة القصر عام 1970 ومذكرات حرامي عام 1968،

0: ونهاية رجل شجاع 1993.
1: نجوم لا تغيب.
0: عبد الرحمن آل رشيد.
1: أيها الأصدقاء، الفنان الراحل عبد الرحمن آل رشي والقادم إلى عالم الفن من الصفوف الخلفية قد أحس باكراً بميله إلى التمثيل والموسيقى والغناء،
0: لكن والده رفض بحزم أن يسلك ابنه طريق الفن.
1: حالما رحل والده انتسب آل رشي إلى النادي الشرقي لتحقيق حلمه المؤجل، وسوف يخرج من الحي الكردي نفسه الممثلان الراحلان طلحة حمدي وخالد تاجة.
0: في النادي وجد الراحل نفسه إلى جانب ممثلين بخبرات وثقافات واسعة مثل نهاد قلعي وعادل خياطة، ما أوقعه في مواقف لا يحسد عليها، فهو بالكاد يجيد القراءة والكتابة.
1: أخذ يطور أدواته بدأب وحماسة، إذ وجد في تجويد القرآن ملاذا آمنا ورحبا لاكتساب المعرفة اللغوية الصحيحة والنطق السليم، متكئا على صوت رخيم سيكون سنده الأساسي في تأكيد حضوره اللافت.
0: هذا فضلا عن الكاريزما الشخصية وتضاريس وجهه المعبرة وأدائه الآسر.
1: في تلك الأيام كان الجمهور بإيذاء ممثل صوت في المقام الأول، ومن هنا انطلق إعجاب الناس به.
0: أجل، وهكذا أنصت الناس بخشوع إلى صوته في أسماء الله الحسنى.
1: ونحن يمكننا أن نستعيد بنبرته المهيبة معلقة امرؤ القيس بكل معانيها العميقة.
0: بعد ذلك خاض النجم الذي لا يغيب عبد الرحمن آل رشي تجربة ممثلة بأداء أشعار أبي الطيب المتنبي في موسوعة الشعر العربي،
1: إضافة إلى 25 ألف ساعة إذاعية، حيث كانت الأرض الصلبة التي منحته خصوصية في الأداء المرئي والمسموع.
0: تمكن آل رشي من الفصحى كان جسره إلى الدراما التلفزيونية التاريخية ليجسد شخصيات لا تحصى، أبرزها أدواره في ملوك الطوائف 2005 وصلاح الدين 2001
1: والظاهر بيبرز في 2005 وأبو الطيب المتنبي 2004 وتاج من شوك عام 1998 والقعقاع بن عمرو التميمي في عام 2010.
0: مستمعين الكرام، عودا مجددا إلى غليس، وهو اسم الشخصية التي اشتهر بها نجمنا الذي لا يغيب الفنان الراحل عبد الرحمن آل رشي.
1: درج اسم غليس على ألسنة الناس في السبعينيات، وكان الكل يطالب برأس غليس في تعبير رمزي عن المجرم المطلوب في كل بلد عربي.
0: ومع اسم غليس تناقل الناس اسم عبد الرحمن آل رشي الذي انتقل على الفور إلى أعمال أخرى مستعينا بمعرفته العميقة بالتراث والعربية.
1: لذلك أضحت الأدوار التاريخية يسيرة عليه، بل وجعلته حاضرا على الفور في أذهان صناع الدراما والمشاهدين.
0: كان عبد الرحمن آل رشي قد حصل رصيدا أصيلا في السينما من خلال أدوار خاصة لم يقدر عليها غيره، سواء في اليازرلي أو كفر قاسم، ليتوسع عمله ويدخل بيوت الناس من جديد عبر ثورة الدراما السورية بالكثير من الأعمال التلفزيونية التي تجاوزت 200 عمل.
1: تعلق الجمهور بكبير الحارة وكبير الدراما السورية الذي لم يكن يرخص ذاته للحضور هنا أو هناك في الأوساط الفنية والإعلامية.
0: كان قليل الحضور كثير الكلام في مجالسه ويومياته، يختلف كليا عن صوره على الشاشة التي يبدو فيها متمردا وغاضبا ونزقا سليط اللسان ورافضا لكل شيء.
1: أيها الأصدقاء، صاحب وجه نجمنا الذي لا يغيب العبوس والتجهم والصرامة في ملامحه،
0: لكن خلف كل ذلك شخصية مرحة ولطيفة، وللأسف لم تستثمر جيدا في الكوميديا أو صناعة المفارقة.
1: مهما كانت خسائر آل رشي في إظهار قدرته الإبداعية وخصوصا في المسرح، فإنه تمكن من اقتناص فرص سينمائية تليق بموهبته، أبرزها دوره في فيلم المخدوعون عام 1972 للمخرج الراحل توفيق صالح عن رواية غسان كنفاني رجال في الشمس.
0: في هذا العمل أدى عبد الرحمن آل رشي دور أبو الخيزران سائق الشاحنة الفلسطيني الذي يقوم بأعمال تهريب إلى الكويت.
1: كانت شخصيته مكتوبة بإتقان، عن مناضل سابق فقد رجولته بانفجار قنبلة.

0: مقبولة في إحدى العمليات المسلحة، فتحول إلى شخص معطوب جسديا وإنسانيا.
1: وسوف تبقى صرخته إثر موت 3 فلسطينيين داخل خزان الشاحنة عند نقطة الحدود الصحراوية. لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ إحدى أشهر العبارات في تاريخ السينما العربية.
0: لن ننسى ملامح أبي الخيزران وهو يسحب جثث الموتى من فوهة الخزان، ثم يكمل طريقه وحيدا في متاهة الصحراء.
1: هذه التجربة السينمائية الاستثنائية نبهت مخرجين آخرين إلى قوة موهبته، فاستعان به خلال عام واحد وهو عام 1974 المخرج برهان علوية في فيلم كفر قاسم،
0: وبعده جورج نصر في فيلم المطلوب رجل واحد، وبلال صابوني في العار، ثم نبيل المالح في السيد التقدمي.
1: ورغم انخراطه في الدراما التلفزيونية بأدوار متفاوتة في أهميتها، خاض الرشي تجارب سينمائية لاحقة مثل المهد 2007 مع محمد ملص، وهوى 2012 مع واحة الراهب.
0: أصدقائنا، كان نجمنا الذي لا يغيب الفنان السوري المخضرم عبد الرحمن آل رشي يستعد لأداء دوره في مسلسل الغربال للمخرج ناجي طعمه، معاندا المرض والشيخوخة والتعب.
1: إلا أن أزمة صحية مباغتة أطاحت بظهوره الأخير أمام الكاميرا، وكانت النهاية. أصدقائنا، ويبقى نجم عبد الرحمن آل رشي ساطعا لا يغيب.
2: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
3: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
2: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
3: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان. في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التزان. في محطتنا السابقة تعلمنا أن الإنصات الحقيقي يمنح الآخر قيمته، وأن أكثر الناس تأثيرا أحسنهم إنصاتا. واليوم نقف عند الركيزة التي تقوم عليها كل علاقة حقيقية، تلك الركيزة التي إن وجدت أبقت العلاقة، وإن غابت أنهتها. نقف عند ميزان الثقة. دعني أسألك، هل تذكر لحظة شعرت فيها أن إنسانا خذل ثقتك؟ ليس بالضروري خيانة كبرى، ربما كان وعدا لم يوفي به، أو سرا أفشي، أو موقفا اختفى فيه من ظننت أنه سيكون بجانبك. تلك اللحظة كيف أثرت في نظرتك إليه؟ الثقة تبنى ببطء وتنهار بسرعة للأسف الشديد. يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والأمانة هنا ليست المال وحده، بل كل ما أؤتمن به الإنسان. الوعد أمانة، والسر أمانة، والمسؤولية أمانة، والعلاقة نفسها أمانة، وأداء الأمانة هو اللبنة الأولى في بناء الثقة. والثقة في حقيقتها ليست شعورا يهدى، بل هي تراكم سلوك لا تطلب بالكلام، ولا تمنح بالمناصب، ولا تأتي بالشهادات. الثقة تكتسب حين تقول ما تفعل، وتفعل ما تقول حين تقول.

0: وتكون هناك، وحين تقول لا أعرف بدلا من أن تتظاهر بالمعرفة، وحين تقول أخطأت بدلا من أن تبحث عن مبررات لا غير حقيقية. الصدق الصغير يبني ثقة كبيرة. الدعامة الثانية الوفاء بالوعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. والعكس تماما هو بناء الثقة: حين تحدث تصدق، وحين تعد توفي، وحين تؤتمن تصون. هذه الثلاث إذا التزمت بها أصبحت في أعين الناس إنسانا لا يستغنى عنه. الدعامة الثالثة الثبات. الثقة لا تبنى في موقف واحد فقط، بل في مواقف متكررة عبر الزمن. الإنسان الموثوق ليس من يكون رائعا في يوم ثم يختفي، بل من يثبت في السراء والضراء، في يوم نشاطه وفي يوم تعبه، في الموقف السهل وكذلك في الموقف الصعب. الثبات على المبدأ هو من ما يجعل الناس يثقون بك حين لا ترى. وهناك حقيقة مهمة عن الثقة يجب أن نعرفها جميعا: الثقة حين تكسر لا تعود كما كانت بمجرد الاعتذار. الاعتذار أمر ضروري، لكنه يفتح الباب فقط، وإعادة بناء الثقة تحتاج إلى وقت وسلوك متجدد وصبر. ولهذا الحفاظ على الثقة أسهل بكثير من إعادة بنائها. أخي المستمع، أختي المستمعة، فكر الآن في علاقاتك الأقرب. هل الناس يثقون بك؟ وما السلوك الذي يجعلهم يثقون أو لا يثقون؟ وهل هناك وعد قطعته ولم توفي به بعد؟ لا تبحث عن أعذار، فقط اسأل نفسك بصدق: هل أنا إنسان يوثق به؟ اليوم اختر وعدا واحدا قطعته لأحد، سواء كان صغيرا أم كبيرا، قديما أم حديثا، وأوف به اليوم. لا تؤجله ولا تجد له مبررا، فقط أوف به، وستجد أن شيئا ما سيتغير في نظرة ذلك الشخص إليك، وفي نظرتك أنت إلى نفسك. لأن الوفاء بالوعد لا يبني الثقة عند الآخرين فقط، بل يبني احترامك لذاتك. وتذكر دائما: الثقة تبنى ببطء وتنهار بسرعة، فاحرص على كل لبنة فيها قبل أن تحتاج إلى إعادة البناء من الصفر. بنينا الكلمة، وبنينا الإنصات، وبنينا الثقة، لكن في أي علاقة حقيقية لا بد أن يأتي يوم تختلف فيه الآراء، وهذا سنة الحياة. وطريقة إدارة الاختلاف هي التي تكشف مدى نضج العلاقة. فكيف نختلف دون أن نفترق؟ وكيف نعبر عن رأينا دون أن نجرح؟ هذا ما سنقف عنده في محطتنا القادمة إن شاء الله. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبلك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلي اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادل العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
7: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
8: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
9: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
10: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
11: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
12: العازف دايما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
13: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
7: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

اذاعه سلطنه عمان. أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا البرنامج الرائع، خير يتجدد وأثر باق إلى الآن، برنامج يتحدث عن الأوقاف المعاصرة وأثرها الباقي حتى الآن. في برنامجكم أثر يتجدد نلتقي مرة أخرى بالأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري، باحث في الأوقاف في ولاية بوشر. التقينا به في المرة الأولى وتحدثنا عن أوقاف السيدة الجليلة خولة بنت السيد المحسن حمود بن أحمد البوسعيدي، ثم تحدثنا مرة أخرى عن سيدة جليلة من سيدات البيت البوسعيدي، سيدة ثريا البوسعيدية، وبينا عن أوقافها كذلك في نزوة. وفي هذا اللقاء نتحدث عن جملة من الأوقاف.

0: في العامة في ولاية بوشهر التي لا زال أثرها حتى الآن. ربما هذه الأوقاف ما يميزها عن وقفي السيدة ثريا والسيدة خولة أن كثير منها لا يعلم أصحابها، وإنما لا زال أثرها باق حتى الآن. يعلم أنها بعضها له مئات السنين، لكن لا زال مصرفها وأصلها يعطي خيره باستمرار. يسعدنا أن نلتقي مرة أخرى بالأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري ليحدثنا عن الأوقاف العامة في ولاية بوشهر.
1: نعم، بالنسبة للأوقاف الأخرى التي غير أوقاف السيدة خولة وأوقاف السيدة ثريا، نعم هناك كثير من الأوقاف، كثير جدا، وقفت بعضها للمساجد، مساجد بوشهر وبالاسم مسمى حسب كل وقف، وأيضا لمدارس القرآن الكريم، وأيضا بعضها للفقراء والمحتاجين، وبعضها أيضا لمصارف الأكفان وإفطار صائم. كل هذه الأوقاف محددة ومسجلة. نعم، لا يعرف بعضها، لا يعرف من أوقفها، لكنها أوقاف محددة ومعروف لمن أوقفت. أيضا في أوقاف للسيد محمد بن عزان البوسعيد، وهو والد السيدة ثريا، أيضا أوقف ثلاثة أموال، صنعاء وقباء، والمال الثالث جيل اليتيم. وهذه الأوقاف أيضا بعضها وقف لمسجد الخور، وأيضا هو المسجد هذا تابع للقوامة السلطانية، وبالتالي أيضا محددة. وأيضا بالنسبة لمسجد الوكيل حالة مثل حال أوقاف السيدة ثريا. كذلك بعض الأوقاف أيضا يعني أوقفت من قبل أشخاص، يعني حتى في العام 80 أو 81 من العام المنصرم وقف مال، حقيقة هو مال كبير نسبيا، وقد يكون الحين دخل 3000 أو أكثر في السنة. وقف أيضا للفقراء والمحتاجين في بوشهر.
0: من أوقفه؟
1: أوقفه الوالد عبد الله بن حامد الحسني.
0: ما شاء الله.
1: نعم.
0: يعني هذه عادة الوقف لا زالت مستمرة الحمد لله في ولاية بوشهر، يعني لا يأتي جيل إلا نجد هنالك وقف جديد.
1: نعم.
0: يخدم شيء مصرف من مصارف الوقف.
1: نعم.
0: جميل. ذكرت أن هذه المصارف متنوعة، ذكرت منها وقف الأكفان، وقف للفقراء المساكين، ووقف الذرية. وقف الذرية لا نجده كثيرا في عمان، لأن القول الفقهي المشهور هو لا يحبذ الوصية بالوقف للذرية، والبعض يمنعها. هل أوقات الذرية موجودة بكثرة في ولاية بوشهر؟
1: لا، ليست بكثرة، ربما يكون مالين وقفة للذرية، وقد تكون ذرية ليست يعني ذرية الشخص نفسه، وإنما ذرية مقصود بها اللي هو القبيلة.
0: نعم.
1: القبيلة قد تكون القاطنة في بوشهر.
0: نعم، أوقاف القبيلة تختلف عن أوقاف قد يكون الذرية، وهذا النوع من الأوقاف الوقف للقبيلة موجود في كثير من ولايات عمان، والبعض يخص بفقراء القبيلة، أي أنه يقف للفئة الأضعف في قبيلته حتى أنهم يجدوا مصدر دخل يعينهم، وكذلك يحفظ كرامتهم من أن يتكففوا الناس. ذكرت وقف كذلك الأكفان، هل هذه الأوقاف في طبيعتها هي أوقاف كبيرة، أم أنها هي ربما حسب ما يتصور أنها من أناس من عامة الناس وجدوا في أنفسهم رغبة في استثمار شيء لآخرتهم فأوقفوا نخلة أو نخلتين أو ثلاث لمصرف مصارف الوقف؟
1: هو بعض الأوقاف بالنسبة للأكفان قد تكون صغيرة، ولكن أحيانا في بعضهم، يعني أنا هنا سجلت مثلا وقف للأكفان مساحة 568 أرض زراعية، يعني تعتبر كبيرة
0: ما شاء الله.
1: أيوة، ليست صغيرة، لكن يوجد أيضا وقف اللي هو وقف الأكفان صغير نسبيا.
0: نعم.
1: فموجود أيضا مدارس القرآن الكريم، حقيقة يعني الوقف اللي تتبع مدارس القرآن وقف كبير نسبيا وموجود لازال، والمدارس القرآنية لازالت موجودة
0: تستفيد من هذا
1: أكيد.
0: إلى الآن.
1: نعم، تستفيد. نعم.

0: نعم. ووقف الأكفان، غلة هذا الوقف، ذكرت أن بعض أوقاف الأكفان هي أوقاف كبيرة يعني
1: نعم
0: نسبيا،
1: نعم
0: كيف غلتها تصرف في الوقت الحاضر؟
1: حقيقة هذه من الأوقاف التي أعطيت إلى مؤسسة بوشر الوقفية،
0: نعم.
1: هي تدير بعض وقف الأكفان، وأيضا مدارس القرآن الكريم هي تديره، فبالتالي هي يعني تحدد أيضا كيف يصرف هذا
0: يصرف
1: الوقف.
0: هذا الوقت.
1: نعم.
0: جميل. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى نستكمل هذا الحوار الماتع مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري، لنتحدث عن بعض الأوقاف العامة التي لا زالت تؤتي خيرها وأكلها حتى الآن في ولاية بوشهر. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل حديثنا مع الأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري لنتحدث في هذه الحلقة عن بعض الأوقاف العامة في ولاية بوشهر. يعني تعودنا في مثل هذا البرنامج أن نتحدث عن بعض الأوقاف الكبيرة التي أوقفها الناس، بعض أصحاب الثروة والسيادة، لكن أردنا في هذا الحديث ربما أيضا نلفت نظر المستمع الكريم إلى أن هنالك بعض الأوقاف المميزة التي أوقفها أناس عاديون من عامة الناس، قد لا يملكون من الأموال الشيء الكثير، لكنهم أوقفوا نخلة أو نخلتين أو ثلاث، كل بحسب استطاعته. ننتقل الآن أستاذ سعيد للإدارة الحالية لهذه الأوقاف. ذكرت أن وقف الأكفان ووقف التعليم انتقلت إدارتها لمؤسسة بوشهر الوقفية لتدار إدارة حديثة يراعى فيها الأساليب المالية الحديثة، فممكن تحدثنا عن هذه الأوقاف كيف تدار الآن؟ هل لا زال بعضها بأيدي الوكلاء يديرونها بأنفسهم أم انتقلت جميعا لمؤسسة بوشهر الوقفية؟
1: بالنسبة للأوقاف لا، لم تنتقل كلها إلى مؤسسة بوشهر الوقفية، وإنما حدد الوقف الذي له وكيل يبقى مع الوكيل، والوقف الذي ليس له وكيل نقل إلى مؤسسة بوشهر الوقفية فهي تديره. طبعا إدارة مؤسسة بوشهر الوقفية إدارة ممتازة جدا، وأيضا يجب أن نشير هنا لأنه حفظ أموال الوقف وأيضا طور في نظام إدارة أموال الوقف. الآن مؤسسة بوشهر الوقفية يعني عملت نموذج رائع جدا، وهو الزراع السياحي في مقصورة في دار الملك أرض الملك عفوا، وهذه من أوقاف السيدة خولة. الحين عملت فيها مشروع، يعني مشروع كبير جدا، وهو عبارة عن أدخلت في السياحة، مع أن الوقف يظل كما هو ما يتغير الوقف من الزراعي.
0: نعم.
1: الزراعة موجودة، النخيل قائمة، وإنما أدخل فيه ما يطور هذا الوقف ويدخل يعني
0: ريع أكبر،
1: ريع أكبر. نعم. واستمرارية، وأيضا إفادة للمجتمع، يوفر وظائف.
0: نعم.
1: يوفر حال بعض رواد الأعمال أنه ممكن يقيموا في، ممكن يقامت في مقهى، في مقامة أيضا البيوت المحمية التي هي ما موجودة غالبا في بوشهر البيوت المحمية، لكنها ممكن تدخل وممكن أيضا يستفاد منها ويكون فيها إنتاج وفير يتغير يعني من مفهوم أن الأموال في بوشهر والمقاصير في بوشهر تهتم أكثر بجانب النخيل. لكن لما ندخل موضوع البيوت المحمية والزراعة، هذه اللي هي الزراعة حياة المائية أيضا تسمى، في البيوت المغلقة راح تدخل يعني أشياء جديدة ودخل أكبر ما في شك، وأيضا يوفر بعض الوظائف لبعض أيضا الأشخاص من بوشهر، وأيضا لرواد الأعمال كمشروع يعني يقيمه في هذه المقصورة وهذا المال. أيضا بعض يعني الوقف لا زال الناس تعتني به إلى الآن، مجموعة يعني أو معانا

0: وجود شقق وقفت، فنلاحظ الشقق ما كانت موجودة، أو السكني ما كان موجود في الوقف، كان كله زراعي ومقاصير كبيرة.
1: تمام.
0: لكن أصبح الحين مثلا شقة في مكان مثل الخوير تجيب دخل شهري مثل ما يجيب المقصورة،
1: نعم
0: فدخل شهر بعضها يعني توصل إلى 290 ريال الدخل الشهري للشقة هذه.
1: نعم
0: أيضا أوقفها ناس في الوقت الحالي
1: نعم
0: مجموعة شقق حقيقة، ووقفت أيضا للفقراء والمحتاجين وللوقف الخيري.
1: جميل جميل. هو حقيقة هذا يعني مراعاة تطور العصر والانتقال بالإدارة الوقفية من إدارة تقليدية إلى إدارة حديثة تراعي اختلاف العصر والاستفادة من العلوم الحديثة، مثل ما ذكرت الآن مؤسسة بوشهر الوقفية نقلت الوقف من فقط استخدام زراعي إلى أن أيضا يكون في كذلك استخدام سياحي، ودور هذه الأوقاف في خلق وظائف، كذلك تأمين الجانب الزراعي، الأمن الغذائي، أنها لا زالت تساهم في الأمن الغذائي للبلد. ربما أسألك كذلك عن بعض الاستثمارات الوقفية، استثمار بيت السيدة ثريا وما يسمى كان بيت المقحم سابقا، هل ممكن تذكر لنا؟
0: نعم، هو بيت طبعا بيت المقحم حاليا اسمه، وكان اسمه بيت السيدة ثريا أو البيت الكبير، لأنه كان هي البيت هذا الذي تسكن فيه، يعني هو اللي كان لوزارة التراث سابقا، تملك وزارة التراث، وكان يعني بيت سياحي أو أو أو مكان سياحي يرتاده السواح. الآن ارتأت الوزارة أنه أعطى أيضا مستثمرين، وحقيقة تم إدراك المناقصة أو المزايدة للمستثمرين، يعني كل يعني يقدم تصوراته في كيف الاستفادة من بيت السيدة ثريا أو بيت المقحم. والآن الذي فاز في هذه المزايدة اللي هي مؤسسة بوشهر الوقفية، وتسعى طبعا لإقامة مشروع تضع له تصور، تأتي أيضا بمستثمرين.
1: جميل.
0: فيكون إن شاء الله منارة قد يكون تجمع بين السياحة وأيضا الثقافة والعلم
1: التاريخ.
0: والتاريخ. نعم، لأنه
1: جميل.
0: حقيقة بيت أثري مهم جدا، وزين أنه الجميل أنه استغل
1: جميل.
0: الأمثل.
1: جميل جميل جميل. شكرا لك أستاذ سعيد على هذا اللقاء النافع الماتع، والحديث عن الأوقاف التي لا زال خيرها باقي الآن وأثرها يتجدد على مر العصور والدهور. شاكرين لكم مستمعين الكرام هذا اللقاء الماتع مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد في جهوده في توثيق الوقف في ولاية بوشهر وغيرها من مناطق السلطنة. ونشكر لكم كذلك مستمعين الكرام حسن استماعكم، ونعدكم بلقاء آخر متجدد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق

وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

0: اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
1: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
1: لنبين أصلها
2: وجذورها
1: وتاريخها. أصل الأشياء،
3: أصل الأشياء،
1: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
1: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: آلة الحلاقة من الحجر البركاني إلى الليزر الذكي. في العصر البرونزي قبل أكثر من 20,000 عام بدأ الإنسان القديم في إزالة الشعر باستخدام السكاكين الحجرية أو الأصداف الحادة أو الأحجار البركانية، وكان الأمر أشبه بعملية تقشير قاسية للبشرة أكثر منها حلاقة.
1: بدأ المصريون القدماء عام 4000 قبل الميلاد باستخدام شفرات مصنوعة من النحاس والذهب، إذ كانوا يحلقون شعر الجسم بالكامل لأسباب دينية وصحية، بل كانوا أيضاً يستخدمون الملاقط لإزالة الشعر.
0: وفي القرن 6 قبل الميلاد صنع الرومان والإغريق شفرات أكثر تطوراً من البرونز والحديد، وكان الرجال الأثرياء يذهبون إلى حلاقين يعرفون باسم تونسر لحلاقة شعرهم يومياً.
1: أول شفرة حلاقة آمنة موس في التاريخ ظهر عام 1680 في إنجلترا، وكان يعرف باسم المشرط المستقيم، وكان مصنوعاً من الفولاذ مع مقبض قابل للطي.
0: وفي عام 1740 قام الحرفي البريطاني بنجامين هيتسمان من مدينة شيفيلد بصنع أول شفرة حلاقة مصنوعة من الفولاذ الصلب، ما جعلها أكثر حدة وأكثر أماناً.
1: وعلى الرغم من ذلك كان استخدام الموس يتطلب مهارة، فكان معظم الرجال يفضلون الذهاب إلى الحلاق بدلاً من المخاطرة بجروح خطيرة.
0: لكن المخترع ورجل الأعمال الأمريكي كينج كام جيلت بدأ العمل على فكرة ثورية عام 1895 لاختراع شفرة حلاقة آمنة وسهلة الاستخدام بدلاً من الموس الحاد والخطير. فكانت ولادة شفرة جيلت الشهيرة عام 1901 بشفرة رفيعة وحادة محاطة بحاجز حماية لتجنب الجروح وقابلة للتبديل،
1: ليفتتح بعد عامين أول خط إنتاج لشفرة

0: حفرة الحلاقة الآمنة، وباع في العام الأول 51 ماكينة حلاقة فقط بسعر 5 دولارات لكل ماكينة و168 شفرة، لترتفع المبيعات إلى 90 ألفاً في العام التالي و300 ألف بعد 3 سنوات، إلى 12 مليون بحلول 1908.
1: خلال الحرب العالمية الأولى قامت الحكومة الأمريكية بتوزيع 3.5 مليون ماكينة حلاقة و32 مليون شفرة على الجنود، ما جعل جيلت الاسم الأكثر شهرة في عالم الحلاقة.
0: ظهور الحلاقة الكهربائية بدأ يوم 23 من نوفمبر عام 1923، لما اخترع الكولونيل الأمريكي جاكوب شيك أول آلة حلاقة كهربائية، حيث أراد طريقة أسرع وأكثر نظافة لحلاقة الوجه دون الحاجة إلى الماء أو الصابون، وذلك إثر معاناته من الاضطرار إلى تسخين الماء للحلاقة خلال فترة قضاها في طقس شديد البرودة في كولومبيا البريطانية، ما يعيد إلى الواجهة المقولة الشهيرة الحاجة أم الاختراع.
1: ابتكر شيك عام 1928 ماكينة حلاقة كهربائية بغطاء شبكي واق على الشفرات يضمن السلامة والسرعة، وتم تسويق ماكينة حلاقة شيك لأول مرة عام 1931 بسعر 25 دولارا.
0: وفي الخمسينات دخلت شركات مثل فيليبس وبراون المنافسة، وظهرت شفرات دوارة وتقنيات أكثر تطورا. وفي 1960 أطلقت شركة باناسونيك أول ماكينة حلاقة كهربائية لاسلكية باستخدام بطاريات، لتبتكر شركة بيك الفرنسية عام 1975 فكرة أفضل، وهي ماكينة حلاقة غير مكلفة بشفرة ذات حافة واحدة ومقبض بلاستيكي خفيف.
1: واليوم تحتوي آلات الحلاقة الكهربائية الحديثة على بطاريات قابلة لإعادة الشحن ورؤوس محورية، وصولاً إلى تقنية الاستشعار الذكي. وينفق الرجال حول العالم أكثر من 10 مليارات دولار على منتجات الحلاقة، والفضل يعود لرجل غاضب من برودة الطقس.
0: ثقافات الشعوب المختلفة بتحولاتها وقفزاتها،
2: كل الأشياء الإنسانية بتفاصيلها وأبعادها
0: لها قصة وحكاية،
2: نضعها هنا تحت المجهر
0: لنبين أصلها
2: وجذورها
0: وتاريخها. أصل الأشياء،
2: أصل الأشياء.
0: من إعداد عمر برادعي،
2: تقديم لبابة يوسف وعبد العزيز البراء،
0: إخراج مريم الكواري.
3: أصل الأشياء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: صباح الطبيعة التي تعلق هداياها على المدن والشوارع والبيوت وتعيد احمرار الورد إلى خدي الحياة وتنشر عطر صباحها للحدائق المبتسمة للشمس. للشروق لغة البحر ولغة السهول والجبال، للشروق لغة الإنسان وهو يبني الوطن ويعيد له مكانته كل يوم. صباح الخير من العامرات.

العامرات التي يعمرها الصباح وهي تتلو آيات جمال جبالها وأوديتها وعمرانها وكائناتها، تشرق شمسها من فوق القمم العالية للجبال وهي تهبط معانقة السهول والأودية والمدينة. تتسلق المرتفعات كما يتسلق الناس طريقها المتعرج ليختصروا الزمن، وعلى أعلى نقطة يتوقفون ليشاهدوا صباح مسقط وهي تستيقظ بنورها وأناسها وبناياتها العالية. يشاهدون البحر وهو يعيد زرقته ولمعانه حين تسقط الشمس على مسطحاته وأمواجه، ويشاهدون أسراب الطيور وهي تحلق من البحر أو إلى اتجاهه معلنة بدء يوم جديد. وحينما ترتوي نفوسهم من رائحة الشروق يعبرون في هبوط نحو المدينة، يقفون على بوابة حديقة العامرات الشهيرة المرتبطة بمهرجان مسقط، يسيرون على ممراتها المرصوفة بنظام وجمال، ثم يجلسون تحت المظلات الأنيقة يتأملون الأزهار المتفتحة حديثاً والأشجار ذات الظلال الموزعة بدقة حول المكان. الصباح في العامرات له أيضاً رائحة البساتين والأفلاج، لأن مزارع الأهالي وبساتينهم تنتشر بكثافة في مناطق مثل الحاجر وجحلوت ووديان العامرات المختلفة.

في الجبال وقراها تسير قطعان الماشية بثغائها الصباحي، صاعدة للقمم، سعيدة بالأعشاب والشجيرات، خاصة بعد الأمطار، وخلفها الرعاة يحملون حب الحياة وهم يغنون للقطيع في حراك يومي لا يتوقف. وربما تنتهي مسيرتها إلى فلج الشريعة وفلج الأسود، حيث يتلاقى جمال الطبيعة والنخيل مع عبقرية الهندسة العمانية القديمة في قلب الجبال. أما على الوديان فلا أجمل من محمية وادي السرين الطبيعية، تلك الطبيعة الساحرة التي يتقافز بين صخورها حيوان الطهر العربي بحرية وأمان، يرقب الشمس ويرقب

يطير معها نحو شروق جميل، يعشق التحدي بقطعانه النادرة التي تسير بين الصخور والبيئة الوعرة، وهي منقسمة إلى قطاعين رئيسيين هما الجبل الأسود ويقع في نطاق ولاية العامرات، والجبل الأبيض ويقع في نطاق ولاية دما والطائيين، أعلنت كمحمية عام 1974. يعيش في المحمية الغزال العربي والذئب العربي والوشق والقط البري والثعلب الجبلي بلانفورد والثعلب الأحمر. أما القمم فلها عاشقوها. المحمية شهدت برامج ناجحة لإعادة إطلاق نسور الأذون إلى الطبيعة.

رغم روح المدنية وتغير وجه المدينة، إلا أن العامرات القديمة ما زالت ذات أفلاج تجري وبساتين تروى ومحاصيل تخرج كل يوم. 30 فلجا ما زالت حية، سواقيها ممتلئة وشروقها دائم، أبرزها فلج الأسود الذي يمتد بطول يقارب 1885 مترا في منطقة الحاجر، ويغذي مساحات زراعية شاسعة، بالإضافة إلى فلج الفيفاء وفلج الخبين. الصباح هنا لوحة ألوانها ذات نضارة مريحة للنفس والبصر. يكفيك أن تجلس في الوادي بين البيوت لتشاهد البط الأبيض سابحاً في الماء الجار الصافي، يقاسمه الزائرون زادهم وهو ينشد أناشيد فرح للحياة.

0: إلى العامرات السمح منبتها، بين الجبال تبدت جنة النظر، سد يفيض بماء الغيث منسكبا، يحيي البساتين من نخل ومن شجر. يا نفحة الخير في أرجائها نبتت، طيبا لأهل كرام صفوة البشر. صباح الخير من العامرات.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. بأكثر من 122 مليون ريال عماني التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروعية السياحي المتكامل. مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية والآسيوية يبحث بمسقط تسهيل الوصول إلى الأسواق الناشئة والاتجاهات الحديثة في التقنيات المالية. الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. شهداء ومصابون إثر سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها المدفعية والجوية على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. قتلى وجرحى في تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن بلاده لم تتلقى معلومات استخباراتية من شركائها بشأن الهجوم الصاروخي الروسي على كييف. عناوين الأخبار قدمناها لكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير.

0: رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
2: أنا مهرة بنت علي بن محمد القصابي، عمري 10 سنوات، من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية.
1: مهرة تهوى القراءة والإنشاد وركوب الدراجة الهوائية، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة لغة عربية. مرحبا مهرة.
2: مرحبا.
1: كيف حالك؟
2: خير وعافية.
1: ما شاء الله الحين جاية من ولاية بهلة؟
2: أيوة.
1: أنت في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي؟
2: أيوة.
1: وشاطرة في المدرسة؟
2: أيوة، مجتهدة جدا.
1: ما شاء الله عليك. تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
2: يعني الحين منتقلة مدرسة جديدة، مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي، كنت في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي.
1: آه، يعني السنة الماضية كنت في حي السعد؟
2: أيوة.
1: وكنت تشاركي السنة الماضية؟
2: أيوة.
1: آه، وإن شاء الله الحين بما أنك جديدة ولسه بداية العام الدراسي، لكنك أكيد راح تشاركي أيضا في نشاطات في مدرسة المعمورة، صحيح؟
2: أيوة.
1: ممتاز يا مهرة. وتحبين القراءة؟
2: أيوة جدا أحب القراءة.
1: جميل. ليش تحبينها جدا؟
2: أحبها إنها يعني مسلية، وأيضا أحب إني أقرأ لأخوي الصغير قبل النوم.
1: آه، ما شاء الله عندك أخو صغير تقري له قبل النوم؟
2: أيوة.
1: من اسمه أخوك الصغير؟
2: عمران.
1: عمران، وإيش تقري له قبل النوم؟
2: أقرأ له قصص مثل قصة الأسد والفار.
1: آه، جميل. يعني تحكي له إياها كذا ولا تقري له إياها من كتاب؟
2: لا، احكي له اياها كذا يعني من نفسي.
1: زين، احكي لي اياها، يعني اعتبريني عمران واحكي لي القصه.
2: في يوم من الايام كان هناك اسد كبير يسترخي تحت ظل شجره، فاذا بفأر صغير اتى ثم قفز في ظهر الاسد.
1: جميل.
2: فعندما قفز في ظهره حس الاسد بشيء في ظهره فخاف كثيرا، فكر أن يلتهمه، فهو كان جائع، زأر له بقوة، فخاف الفأر فنزل بسرعة، فقال له الأسد: تعال يا أيها الصغير، تعال يا أيها الصغير، أنا جائع سوف أكلك. قال له الفأر: يا أيها الأسد، لا تأكلني أرجوك، لا تأكلني أرجوك، فأنا صغير، أنا أريد أن ألعب معك. فغضب عليه الأسد فقال له: يا أيها الصغير، أنا سأأكلك. قال له الفار: يا أيها الكبير، لا تأكلني، فأنا صغير جدا، سوف أنفعك في يوم من الأيام وأنقذك. قال له الأسد: هذه آخر مرة لك. في يوم آخر جاء هذا الأسد لقد نظروا إليه الصيادون وقد فكروا أن
1: رموه بشبكة صياد، صح؟
2: رموه بشبكة صياد، بشبكة صيد.
1: أيوة.
2: فالتقطت،
1: فعلق في الشبكة.
2: فعندما ذهبوا خلاص، هم ذهبوا يعني راحوا أنه خلاص.
1: فمن اللي راح ينقذوا الحين؟
2: راح ينقذوا الفار.
1: أيوة.
2: الفار شاف هذا الحدث ففكر أنه يروح ينقذه، والفأر في أسنان حادة. راح هذا الفأر وراح وقصص كل خيوط بأسنانه.
1: أيوة، جميل.
2: وراح ونقذه، وصاروا من يوم هذا اليوم اللي صار هذا الحدث عاد هم صاروا أصدقاء، ويعني لا يتشاجروا ولا يتضربوا ولا أي حاجة.
1: صحيح، ممتاز. تعرف إيش الاستفادة من هذه القصة يا مهرة؟
2: أيوة.
1: إيش؟
2: إن أنت لازم إنك يعني ما تغضب بسرعة، لا تحرق أعصابك بسرعة. أول شيء فكر في الموضوع،
1: ولا تستهين بالصغير لأنه قد يفيدك وأنت تظن نفسك كبير.
2: أيوة.
1: أيوة. إيش قريتي بعد؟
2: حصالة سيف.
1: حصالة سيف هذا قصة؟
2: أيوة.
1: تأليف من؟
2: تأليف من الكليبية.
1: من الكليبي. طيب سمعيني إياها.
2: يحكى أن رجلا كان اسمه عبد الله، فكان عندما يأتي المطر بغزارة كان يذهب إلى الوادي ويلتقط طين. وعندما يلتقط الطين يأخذه إلى مصنعه، كان لديه مصنع صغير.
1: نعم.
2: ويأخذه إلى المصنع.
1: نعم.
2: فيصنع من أشكالا جميلة. فصنع كوب وصحن وحصالة.
1: جميل.
2: فيدخلهم في الفرن لكي يجفى ويصبح قوامهم خشن.
1: جميل. خلينا نتكلم عن الحصالة. هذا الحصالة اللي صنعها من اشتراها؟
2: اشتراها جده وهداها لسيف حفيده.
1: جميل. عطاها سيف، وبعدين ايش صار؟
2: كان سيف كان ايام عيد.
1: هذا الحصالة كم فيها؟
2: كان فيها ريال واحد.
1: ايوة.
2: وكان سيف تقول له: يا سيف احتفظ بقرشك الأبيض ليومك الأسود. يا سيف احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود. لكن كان سيف يمر عليها بالأيام وبالأسابيع، لكن كان
1: ما يدخر شيء،
2: ما يدخر شيء من مصروفه،
1: كان مبذر. صح.
2: أيوة.
1: وبعدين ايش صار؟
2: وهذه الحصالة كانت فيها ريال واحد. هو كان يعني نسيان.
1: كان هذا الريال حتى يشوف عليه يطلع من الحصالة. صح.
2: أيوة.
1: آه زين.
2: طيب، وهذا السيف كان بغى في يوم من الأيام بغى يشتري جهاز ذكي. قال لأبو، قل له: يا أبي أريد منك أن تعطيني النقود لكي ماذا أشتري هذا الجهاز الذكي. لكن قال له أبوه: إذا أنت كنت تريد تشتري الجهاز الذكي لازم تدخر من مصروفك.
1: بالضبط. جميل.
2: لكن كان سيف نسيان هذا الفلوس. وجي وروح غرفته حزين. قال له الريال، طلع قال له: توماله سيف. قال للحصالة، قالها: توماله سيف، ليش حزين؟ طلعوا مع بعضهم وقالوا: يا سيف ماذا بك؟ فتذكر سيف الريال. فلما تذكره راح للريال. وبدأ في هذه الأيام يدخر من مصروفه، أيام أسابيع شهور يدخر من مصروفه. فدرست هذه الحصالة، فلما كسرها طلع النقود كثيرة، وقدر واستطاع أنه يشتري الجهاز الذكي اللي كان يريد يشتريه. ومن يومه بدأ أنه يدخر من ماله ويحتفظ من ماله. وأيضا اشترى حصالة جديدة.
1: جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة مهرة؟
2: استفدت علي أن أدخر من مالي لكي أشتري الشيء الذي أريده، وعلي أن لا أشتري الأشياء التي لا أريدها، أشتري الشيء اللي أحتاجه.
1: ممتاز.
2: واستفدت أيضا كما قالت الحصالة: أدخر قرشك الأبيض ليومك الأسود.
1: ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
2: ركوب دراجة الهوائية.
1: عندك دراجة هوائية في البيت؟
2: أيوة.
1: جميل. وتمشي بها في البيت ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
2: كنت أسوقها في خارج المنزل، لكن لما كبرت سقتها في البيت. في المنزل.
1: جميل ممتاز. قلتي لي بعد من هواياتك الإنشاد، صح؟
2: أيوة.
1: تشاركي في يعني في الإنشاد في المدرسة؟
2: أيوة.
1: جميل.
2: وأنا فرحانة كثير أنه يعني مدرسة المعمورة احتضنت مرة مواهبي من أول سنة، وأنا سعيدة واجد بسبب هذا الشيء. وأيضا ساعدتني الأستاذة ثريا المعدية، وساعدتني وطرحت موهبتي، خلتني أنشد أمام الطابور.
1: جميل.
2: في الطابور.
1: جميل. إيش نشدتي قدام الطابور؟
2: عمان وعمان. شيء يعني كذا غنية عن عمان.
1: عن عمان. وإيش بتسمعيني الحين؟ أي نشيد؟
2: حرف الإقداد.
1: حرف. ليش عاد هذا النشيد بالذات؟
2: يعني أحبه.
1: تحبي. تأليف من؟
2: محمود بن عبد الله العبري.
1: ممتاز. إذا نستمع إليه.

0: وحوش وزخارف نقشتها بالحسن أيادي.
1: ممتاز ممتاز يا مهرة. شيء بعد عندك حاجة ثانية؟
0: أيوة.
1: نشيد ولا إيش؟
0: نشيد.
1: طيب نسمع. أي إيش عنوان النشيد؟
0: أرضي وبلادي.
1: جميل، نستمع.

0: أهديك بروحي وأخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء لنا الأحلام بترابك تانو قوم وتفان حتى عاش حتى عاش حتى عاش عاش عاش تاريخك مجنون مهد أو بلد يا عزة الأسماء.
1: ممتازة ممتازة يا مهرة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة. شو أمنيتك تصير في المستقبل؟
2: أكون معلمة اللغة العربية.
1: معلمة لغة عربية، ليش؟
2: إنها اللغة العربية احتضنتها وأحب اللغة العربية الفصحى، أحب أتكلم باللغة العربية الفصحى.
1: آه ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيري معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
2: إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى.
1: صحيح، جميل، هذا حكمة رائعة. إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. جميل، ممتازة يا مهرة. إذن مهرة بنت علي بن محمد القصابي، البالغ من العمر 10 سنوات، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة. شكرا جزيلا لك.
2: عفوا.
3: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، طابت صباحاتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام إنما كنتم. أهلا ومرحبا بكم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي. صباح الخير من عمان أرض الأصالة وموطن الشموخ، صباح يليق بأبنائها الذين يمضون إلى أعمالهم بأمل وإلى أحلامهم بعزيمة وإلى غدهم بثقة، صباح البركة التي تسكن تفاصيل اليوم والسعادة التي لا تحتاج إلى أسباب كثيرة بل إلى قلب يعرف قيمة ما لديه، وصباح الرضا الذي يهون الصعاب، والأمل الذي يفتح للنفس نوافذ جديدة، والعمل الذي يمنح الوقت معنى، والابتسامة الجميلة التي قد تكون أجمل ما نهديه إلى صباحاتنا.
1: لقد من الله تعالى على هذا البلد الطيب، وله عز وجل الحمد والشكر بنعم لا تعد ولا تحصى، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم، صدق الله العظيم. وإن من شكر النعم الحفاظ عليها وصونها، ومن أعظم هذه النعم الأمن والأمان، فلا يستقيم لأمة دونهما أمر، ولا يصح لدولة دونهما استقرار وازدهار.

صباحكم من دار الشموس عمان بكل أرجائها من مسندمها إلى ظفارها. صباح الخير من دار المجد والأمان. صباحكم عمان التي تمضي في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تمضي بأمل يتجدد، بعزم يتقد، وخطوات تمضي نحو مستقبل عمان. وهنا الشعب الذي يثق بقدراته، والشباب الذي يصنع الفرص، والأيدي التي تعمل بإخلاص، والقلوب التي تنبض بحب الوطن.

0: صباح الخير عليكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى صباحاتنا هنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان أينما كنتم في عمان. صباحكم عمان من أقصاها إلى أقصاها الوطن الذي يجمعنا حبه وتوحدنا رايته ويقودنا الطموح نحو مستقبل يليق بأبنائه. صباحكم العمل الذي تبدأون به ويصنع الفرق والوفاء الذي يحفظ العهد، صباح الموظف الذي يبدأ يومه بإخلاص، الطبيب الذي يمنح الأمل، المعلم الذي يبني الأجيال، والشاب الذي يرى في كل تحد فرصة جديدة.
1: ولقد أثبت أبناء هذا الوطن العزيز عبر العصور أنهم صف واحد كالبنيان المرصوص، يسيرون على بصيرة مصدرها العقيدة السمحة، نابذين كل تعصب، رافضين كل استقطاب، يجزئ الأمة ويفت في عضدها، متمسكين بكل ما يجمعهم على الحق، مبادرين للخير والثابين لبناء وطنهم وأمتهم.

الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، وطابت صباحاتكم بكل خير، صباح الخير والبركة عليكم جميعا، ونتمنى لكم إن شاء الله أن يكون هذا الصباح صباح خفيف لطيف عليكم، يشبه كذا خفتكم الجميلة وابتسامتكم الأجمل. هذا صباح الأربعاء 3 جمادى الأولى لعام 1448 للهجرة، يوافقه 14 من شهر أكتوبر لعام 2026 للميلاد. يوم وينتصف شهر أكتوبر، لا بعد يوم وزيادة لأن هذا الشهر 31، فينتصف شهر أكتوبر يبقى شهرين ونودع السنة ونوصل إلى 2027، وإن شاء الله كل أيامكم وسنواتكم وأعماركم من خير وإلى خير. تحية صباحية لكل من يصنعون صباحاتنا بتواصلهم الدائم، متابعتهم الوفية من أصدقائنا في برنامج صباح الخير. يا بلادي المستمعين الكرام، الله يحفظكم إن شاء الله في دروبكم الآن، تسيرون إلى مقر أعمالكم، لرايح الدوام، لرايح أي موعد صباحي، أي وجهة صباحية ينشدها في هذا الصباح، نتمنى لك إن شاء الله درب السلامة والأمان وهل الله في الدرب. ولا تنسى حزام الأمان، التقيد أيضا بقيادة أو بتعليمات القيادة الآمنة، عدم تجاوز من كتف الطريق، وأيضا ترك المسافة بينك وبين المركبة اللي أمامك، والتعامل الإيجابي مع بيئة الطريق في حال استجد أي جديد. الله يحفظكم إن شاء الله ودروب آمنة وسالمة، وننتظر رسائلكم ومشاركاتكم على 724-2410، رسائلكم الصباحية ومشاركاتكم في موضوع حلقتنا لهذا الصباح.

دروب السلامة للجميع إن شاء الله، وإحنا موجودين معاكم من السادسة وحتى تمام التاسعة، راح نخبركم إن شاء الله بما حضرناه لكم في هذه الحلقة من أخبار الوطن بكل تفاصيلها، وكذلك أيضا الأخبار الصحية الثقافية، الأخبار أيضا العالمية، وموضوع حلقتنا لهذا الصباح اللي أكيد راح تشاركونا فيه من خلال تواصلكم برسائلكم وكذلك أيضا تفاعلكم بآرائكم وأفكاركم معنا. تقبلوا تحية من فريق العمل الذي يرافقك عزيز المستمع في هذا الصباح، إعدادا وتقديما خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سالم الهنائي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي. أما في الإخراج تحييكم مخرجتنا وتصبح عليكم بالخير شمس بنت محمد الريسي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا بكم إلى صباح الخير يا بلادي مستمعين الكرام. 724-24-10 رقم التواصل معنا، ورسائلكم الصباحية التي بدأت تصل إلينا. قبل أن نخبركم بموضوع الحلقة، نصبح بالخير على خالد سليمان العاصمي، صباح الخير أيضا لسيف العوفي من الرستاق، وتحية صباحية لأبو أكثم البحري أو عفوا البكري من الرستاق أيضا. تحية لكل من يسمعنا من الرستاق، على ما يقولون دار المشتاق. كيف الأجواء في الرستاق يا جماعة الخير اللي يسمعنا الحين من الرستاق؟ عبد الله بن علي الهناي أيضا يستمع لنا من بهلة، صباح الخير. يقول التجاهل وأنت تعلم بكل ما يدور حولك متعة عظيمة. أحيانا محتاجين التجاهل علشان ما نأذي أنفسنا بكل ما يؤرق علينا صفو الجو العام. صباح الخير أيضا لأبو حكيم عبد الله دبدوب من صحار، وتحية صباحية لأبو عادل عبد العزيز البحري، يقول تحية لطاقم البرنامج والمستمعين. فاضل السلامي يسعد صباحك بكل خير، وتحية صباحية أيضا لأبو أسعد الساعدي من جعلان بني أبو علي. تركي عبد العزيز المعمري، وصباح الخير لعلي البدري من البريمي. حلو حلو هذا التفاعل من الصباح، اللي يرسل لنا ويرسل من وين يرسل لنا بعد، هذا مهم جدا علشان نسلم على الجميع. من مسندم إلى مسقط، إلى شمال وجنوب الباطنة، شمال وجنوب الشرقية، الوسطى، الظاهرة، البريمي وظفار، ومن كل الولايات والمحافظات نرحب فيكم، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب. اليوم في موضوع الحلقة راح نتحدث عن الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية. أنا ما كنت أريد يعني أتحدث عن هذا الموضوع، وكنت أجله من فترة لفترة صراحة، لأن في جدل كبير سبقوا أن تحدثنا عنه بس بطريقة أخرى من ناحية المعلمين اللي يعني يقسموا أوقاتهم بين المدرسة وأيضا الدروس الخصوصية وتأثيرها على الطلبة. ولكن اليوم نجد في جريدة عمان في الصفحة الثالثة تحقيق يعني كامل حول هذا الموضوع، الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية، بدائل تبحث عنها الأسر لتعزيز تحصيل أبنائها، وأمهات يطالبنا بتفعيل حصص الدعم والإثراء داخل المدارس. وفعلا كثير من الأسر أصبحت الآن تبحث عن بدائل إضافية علشان تساعد أبنائها الطلبة على التفوق الدراسي، من خلال أنهم يعتمدون على المعلمين الخصوصيين عبر الشاشات بالأونلاين، أو استخدام أيضا المنصات التعليمية الحديثة، أو حتى حضوريا. ونشوف تزايد ضغوط المناهج الدراسية، ازدحام الفصول عفوا بطلبة المدارس اللي تتباين فروقاتهم وقدراتهم التعليمية، تحصل في الفصل الواحد 36 إلى 40 في بعض الأحيان من الطلبة أو الطالبات، وهذا يؤثر على التحصيل الدراسي لكل طالب من الطلبة. في هذا الاستطلاع من جريدة عمان والذي كتبته الزميلة مزنة الفهدي، استعرضت آراء أمهات وجدن أنفسهن أمام تحدي يومي لتأمين هذا الدعم دون إرهاق ميزانية الأسرة، وهذه نقطة مهمة جدا، أو حتى الضغط على الصحة النفسية للأبناء. وأنا ما أعتقد الأبناء بس، حتى الأمهات، لأن الأمهات هن اللي يعني مرتبطة بعمل، اللي مرتبطة بشؤونها المنزلية، اللي مرتبطة بتربية أبنائها، ليس فقط بالتحصيل الدراسي، وأيضا الضغط عليها من خلال دروس أبنائها. ونشوف الحين صراحة عدد كبير من هذه المنصات. أنا أريد أسأل بعد واستغل هذه الفرصة، إن هل هذا الأمر أثر على طريقة تدريس المعلمين أو المعلمات بين المدرسة وبين هذه المنصات، وأيضا التأثير على تأثير هذا الأمر على الطالبة والطالبة، كيف أن يكون مركز مع المعلم أو المعلمة في هذه المنصات أكثر من تركيزه في المدرسة، مثل ما خبرناكم أن العدد كبير يكون في المدرسة، وكيف يكون تأثير هذا الأمر على التحصيل الدراسي. هذا موضوعنا لهذا الصباح، وراح نخبركم إن شاء الله وبعد ما نسولف عنه إن شاء الله في الوقت القادم، وننتظر رسائلكم ومشاركاتكم عليه على الرقم 724-2010.

0: صباحكم عسل وسكر وكل شيء جميل. مستمعينا الكرام نذكركم برقم التواصل معنا 724-2410. رح نقف مع رسائلكم إن شاء الله اللي توصل على هذا الرقم وأيضا مشاركاتكم في موضوع الحلقة، لكن نأخذكم الآن مع اقتباساتنا الصباحية في عطر الكلام.
1: عطر الكلام،
2: عطر الكلام.
0: نبدأ مع أدهم شرقاوي في قوله: لا يعثر المرء على خل كل يوم، فتمسك بأحبابك، ومن غلب خيره على شره لا يترك. من أراد زوجة بلا خطأ سيبقى طوال عمره عازبا، ومن أراد أقرباء بلا خطأ سيكون كالمقطوع من الشجرة، ومن أراد صاحبا بلا عيب سيمضي عمره وحيدا. ما منا من أحد إلا وله وعليه، فهب ما عليهم لما لهم، ولا تطلب الكمال في الناس فأنت لست كاملا. كتب الدكتور مصطفى محمود: إنها لعافية أن ينشغل المرء بنفسه، بأفكاره، بأحلامه، أن يكون وقته ضيق لا يتسع للتفتيش عن الآخرين. قد تجد وجها كوجهي، ولكن القلب لم يخلق منه 40. جبران خليل جبران. كتب أنطون تشيخوف: من اعتاد على تجاوز المحن بمفرده لن يؤثر فيه بقاء أحد أو حتى غيابه. ونختم بهذه الأبيات الشعرية كتبها سعيد يعقوب، قال فيها: يا سر أشجاني وأفراحي متى ألقاك، أم سيظل ذاك حراما؟ روحي التي تهواك ما زالت كما تدري بها تستعذب الآلام، وتراك عيني حيث كنت كأنها خلقت لطيفك منزلا ومقاما. فاعطف على القلب الذي أسقيته كأس الغرام فذاب فيك هيا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: صباح الخير والبركة عليكم جميع المستمعين الكرام. 724-24-10 رقم التواصل معنا، وموضوع حلقتنا لهذا الصباح نسولف فيه عن الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية وبدائل تبحث عنها الأسر لتعزيز تحصيل أبنائها، وأمهات يطالبن بتفعيل حصص الدعم والإثراء داخل المدارس بين ازدحام الفصول، بين تباين الفروقات والقدرات التعليمية لدى الطلبة. اليوم هل فعلا الأمهات والآباء يواجهوا تحدي يومي لتأمين هذا الدعم لأبنائهم الطلبة دون إرهاق ميزانية الأسرة أو حتى الضغط على الصحة النفسية للأبناء وأولياء الأمور؟ شارك معنا عزيزي المستمع على 724-24-10 برأيك في هذا الموضوع. في هذه الحلقة مستمعين الكرام راح تكون لنا محطات حوارية راح نتحدث فيها بداية عن افتتاح مشروع مجمع المضيبي الصحي، والدكتور حمد بن مبارك القنوبي مدير دائرة التجمع رقم 2 وهو طبيب اختصاصي أول بوزارة الصحة سيتحدث معنا لاحقا عن الخدمات الطبية والعيادات التخصصية التي سيقدمها مجمع المضيبي الصحي وافتتاحه لأهالي الولاية. ثم سنتحدث عن مشروع النظام البلدي الموحد، اليوم الأمس أعلنت بلدية مسقط وكيف راح تكون هذه الخدمات البلدية موحدة في نظام واحد في عملية لتسهيل إنجاز المعاملات مثل تراخيص البناء، عقود الإيجار والتصاريح، وتسريع أيضا الإجراءات للمستفيدين في مختلف محافظات سلطنة عمان. سيكون معنا الدكتور إبراهيم بن أحمد الخروصي مدير عام تقنية المعلومات ببلدية مسقط للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع. ثم سنذهب وإياكم إلى وزارة التراث والسياحة التي كانت قد أطلقت يوم الأمس منصة إتقان الرقمية وحزمة تضم 14 خدمة إلكترونية بالوزارة. ستكون معنا الأستاذة أسماء بنت عبدالله السناني مديرة التحول الرقمي في وزارة التراث والسياحة. وآخر الموضوعات سيكون حول توقيع 3 اتفاقيات تطوير استراتيجية في مدينة العرفان ومشروع يتي السياحي المتكامل. سنتحدث عن هذه المشروعات والاتفاقيات الموقعة 3 بين مجموعة عمران والشركات المطورة في مدينة العرفان ومشروع يتي السياحي المتكامل، رفقة الأستاذ منذر بن مدرك الموسوي مدير إدارة تطوير الأعمال بمجموعة عمران. كل ذلك أيضا سنتحدث بتفاصيله في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة. أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى صباح الخير يا بلادي.

صباح الخير عليكم مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى صباح الخير يا بلادي. 724-24-10 رقم التواصل معنا، ورسائلكم توصلنا بإذن الله تعالى في موضوع الحلقة، ومشاركاتكم أيضا في الموضوعات اللي راح نطرحها في قادم الوقت من عمر هذه الحلقة التي تمتد معكم إلى تمام التاسعة. صباح الخير لخليفة الفلاحي من ولاية بركة، يسعد صباحك بكل خير يا خليفة. صباح الخير أيضا لأبو مشعل من ولاية ينقل، يقول من اللباقة أن تختار كلمة ألين مما تشعر، وأن تعاتب دون أن تحرج أو تحرج، وترفض دون أن تهين، وتختلف دون أن تنتقص. فالرقي ليس فيما تقول فحسب، بل فيما تختار أو يختار تهذيبك ألا تقوله. هو انتقال كلمات بطبيعة الحال يا ناصر مهم جدا، والتعامل أيضا مع كل الظروف باستخدامنا لكلمات مناسبة. صباح الخير لإبراهيم البحري، يقول جو لطيف في ولاية صحار الجميلة، إن شاء الله أجواءكم تكون جميلة دائما في كل المحافظات والولايات. صباح الخير لأبو محمد الشبلي من محضة، يقول صباح الخير يا أحلى إذاعة، وصباح عمان الجميلة، صباح الخير على الجميع. شكرا لك يا أبو محمد. كل من يسمعنا من ولاية محضة في محافظة البريمي. أبو صايف خالد الرواحي، تحية صباحية لفاطمة الحكمانية، تسلم عليكم وتسأل الله لكم العافية، اللهم آمين. فاطمة تسمعنا من مرباط، ومصورة ميناء مرباط على الساعة 6:44 دقيقة، والجو جميل جدا. طبعا اللي يروح مرباط في كل فصول السنة هي جميلة، بامتداد البحر إلى أيضا الجبال التي تحيط بالولاية، وكذلك أيضا السهول والوديان الجميلة فيها. صباح الخير يا فاطمة، وصباح الخير أيضا لأبو مياسين، يقول سلامي لكل من يعرف أبو مياسين ولطاقم العمل. شكرا لك يا أبو مياسين. صباح الخير أيضا لأبو الأيهم علي السيابي، أهلا بك يا أبو الأيهم. نذكر بموضوع حلقتنا لهذا الصباح مستمعينا الكرام حول الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية. يعني كثير من الأمهات والأباء، أنا ما أعرف ليش مركز على الأمهات، حتى الأباء بعد هم يشتركوا في هذا الدور، صح شمس؟ ما تقول شمس ما صح. طيب من يدفع، الآباء ولا الأمهات؟ الآباء، أي لأن مسؤوليتهم، لكن حتى الأمهات بعد يساهمن علشان ما نظلم حقهن أو نظلمهن بهذا الحديث. بس هذا الحديث يعني في آراء كثيرة وأفكار كثيرة ننتظرها أيضا منك عزيز المستمع. بين الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وحتى أيضا عبر الوسائل، أقصد المنصات التعليمية الحديثة من خلال الشاشات، الدروس اللي تبث أونلاين للطلبة في مواد دراسية مختلفة، قد يكون هناك مثلا فاقد تعليمي عند الطالب فيعوض من خلال هذه الدروس الخصوصية أو المنصات التعليمية. اليوم كثرتها هل تؤثر على الطالب بطريقة صحيحة؟ هل تساعدهم في تحصيلهم الدراسي؟ هل تؤثر أيضا على الطلبة اللي موجودين في المدارس، علشان أن هذا المعلم قد يبذل جهد أكبر في هذه المنصات التعليمية وينسى طلبته في المدرسة؟ هل هذا الأمر صحيح أم لا؟ نريد منكم المشاركة مستمعينا الكرام على 724-24-10. معالي من ولاية عبري، يسعد صباحك بكل خير، زين تخبرينا برأيك في هذا الموضوع. وصباح الخير أيضا لأم صلاح من ولاية سمائل، إن شاء الله اليوم الأمهات وايد، فمعناه أن إن شاء الله راح يشاركن معنا في موضوع الحلقة، وننتظر منكم المشاركات اللي راح نقراها إن شاء الله بعد ما نقف مع الزميلة وعد الهطالي والفترة الإخبارية الأولى. لا تروحوا بعيد.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، والبداية مع أبرز العناوين. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. وقتلى وجرحى في تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن بلاده لم تتلقى معلومات استخباراتية من شركائها بشأن الهجوم الصاروخي الروسي على كييف. إلى التفاصيل. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن توسيع التعاون الثنائي والشراكة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب النهوض بمزيد من المشروعات الاستثمارية والخدمات اللوجستية والنقل، بما يسهم في تحويل الفرص القائمة إلى مشروعات تثري من مصالح البلدين والمنافع المتبادلة. وتناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية توسيع مساحات التوافق وتعزيز العمل المشترك ودعم المسارات السلمية لمعالجة الخلافات وفق مبادئ القانون الدولي. من جانب آخر، بحث معالي السيد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية عددا من علاقات التعاون، وتبادل وجهة النظر في سياق التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع السجل الوطني للمخاطر الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية. الإطلاق يأتي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال إيجاد مرجعية وطنية موحدة لإدارة المخاطر في الجهات الحكومية. رعى الإطلاق معالي الدكتور محمد بن سعيد بعوين وزير العمل.
1: من الأنواء المناخية والظواهر الطبيعية إلى مختلف المخاطر والتحديات التي مرت بها البلاد، اصطفت قطاعات الدولة المعنية جميعها كالجسد الواحد للتعامل مع آثارها، لتثبت هذه المؤسسات كفاءتها العالية وقوتها الثابتة وفعالية التخطيط الاستراتيجي في إدارة الأزمات واحتواء آثارها وضمان استمرارية الخدمات بكفاءة واحترافية. ليأتي تدشين الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية ترسيخا لنهج استباقي يستشرف التحديات ويعزز الجاهزية ويصون مكتسبات التنمية واستدامتها وينظم إجراءات التعامل مع المخاطر بجاهزية استباقية. العقيد زايد بن حمد الجنيبي رئيس المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: تدشين الإطار الوطني لحوكمة المخاطر المؤسسية يمثل تحول استراتيجي في إدارة المخاطر المؤسسية من ردة الفعل إلى النهج الاستباقي، وهذا لا شك أنه أيضا يسهم في إيجاد قناة تواصل بين المخاطر المؤسسية وتصعيد المخاطر المؤسسية العابرة للمؤسسة إلى السجل الوطني للمخاطر، وهذا بدوره يعزز الجاهزية الوطنية وأيضا يحافظ على المكتسبات الوطنية.
1: ومن أهم أهداف الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية توحيد منهجيات ومفاهيم وممارسات إدارة المخاطر في وحدات الجهاز الإداري للدولة، تعزيز الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المتغيرات والتحديات المستقبلية، الانتقال من الاستجابة للمخاطر بعد وقوعها إلى النهج الاستباقي القائم على التوقع والوقاية، تعزيز القدرة على التنبؤ بالمخاطر ورصد مؤشرات الإنذار المبكر، تحديد المخاطر وتحليل احتمالية وقوعها وتقييم آثارها وترتيب أولويات التعامل معها، إضافة إلى وضع آليات واضحة لتصعيد المخاطر والاستجابة لها وفق مستويات تأثيرها. الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية يضع منظومة متكاملة لإدارة المخاطر، تبدأ بتحديد المخاطر ورصد مصادرها ومؤشراتها وتحليل احتمالية حدوثها وآثارها وتقييم مستوياتها وترتيب أولويات التعامل معها، وصولا إلى اختيار الاستجابات والإجراءات المناسبة ومتابعة تنفيذ خطط المعالجة والمراجعة الدورية لفاعلية الضوابط والإجراءات المتخذة.
2: يوسف بن سعيد الرواحي، مسقط.
0: هذا وأكدت سلطنة عمان على أنها مستعدة للتعامل مع الكوارث وتستشرف المخاطر المحتملة، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للحد من الكوارث. ويعمل السجل الوطني للمخاطر واللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة على تطوير الإجراءات والآليات الكفيلة بالتعامل مع المخاطر المحتملة وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية.
3: مشهد محفور في ذاكرة العمانيين لمواطن وقائد إبان إعصار جونو الذي ضرب البلاد في عام 2007، الإعصار الذي غير ملامح قرى ومدن ليفتح الأعين نحو مسار مختلف كليا في إدارة الكوارث. وليس ببعيد، فقد مر على الأرض العمانية منخفض المسرة. وبينما تشارك سلطنة عمان الدولة في الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث، يبرز السجل الوطني للمخاطر الجهود في استشراف المخاطر وتعزيز الجاهزية الوطنية، حيث يمثل أداة أساسية لرصد المخاطر المحتملة وتحليلها وتقييم آثارها، بما يدعم استباق التحديات ووضع الخطط والإجراءات المناسبة للتعامل معها. سعادة الدكتور منصور بن طالب الهنائي رئيس هيئة تنظيم الخدمات العامة تحدث قائلا:
4: يعمل قطاع الخدمات الأساسية وفق منظومة متكاملة تبدأ بالوقاية وإدارة المخاطر، ثم الاستعداد والاستجابة، وتنتهي بالتعافي واستعادة الخدمات، وذلك بالاستناد إلى السجل الوطني للمخاطر بهدف الحد من آثار الحالات الطارئة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية. نركز على تحديث خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال ورفع جاهزية الموارد والفرق الميدانية وتعزيز كذلك التنسيق بين مختلف القطاعات.
3: لا تمر أي كارثة طبيعية مرور الكرام، فاللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة على هبة الاستعداد الدائم ما بين تخطيط مسبق واستعداد. إنها الحالة المدارية تيج، أجلي سكان جزر الحلانيات وعدد من سكان المناطق الساحلية في أرض اللبان.
4: على المستوى التنظيمي شهدت المنظومة تطورا مهما من خلال اللوائح الخاصة بإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الممثلة في قطاع الخدمات الأساسية.
3: لا مجال للتأويل، الأرصاد العمانية ترصد الحالات المدارية بدقة فائقة، بينما كل أجهزة الدولة ملحمة واحدة حتى يبقى كل مواطن ومقيم في مأمن. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.
0: وقعت الشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان، ومشروع يتي السياحي المتكامل بإجمالي استثمار يتجاوز 122 مليون ريال عماني، بما يعزز جاذبية الوجهات ويوسع خيارات السكن والضيافة ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.
5: لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتسريع تطوير الوجهات السياحية والحضرية ذات الأولوية في سلطنة عمان، وقعت الشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران 3 اتفاقيات لتنفيذ مشاريع سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروع يتي السياح المتكامل بإجمالي قيمة تطويرية واستثمارية تتجاوز 122 مليون ريال عماني. وتشمل الاتفاقية الأولى إنشاء حي سكني بقيمة تبلغ نحو 29 مليون ريال عماني، وتشمل الاتفاقية الثانية مشروع تطوير مساكن فاخرة بعلامة فندقية عالمية بقيمة تتجاوز 15 مليون ريال عماني. محمد بن عبد الله السالمي، مدير عام تطوير مدينة العرفان:
6: يعتبر أول مشروع سكني في مدينة العرفان، تم اختيار مجموعة حسن علام بسبب خبرتها السابقة في عدة مشاريع في جمهورية مصر العربية وعدة دول خليجية أخرى. نتطلع إلى العديد من المشاريع القادمة إن شاء الله في جانب التجزئة والكوميونيتي فاسيلتيز اللي هي المشاريع المكملة مثل المدارس وغيرها إن شاء الله.
5: حسن علام رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة.
7: ده أول مشروع استثماري لمجموعة حسن علام من خلال شركة التطوير العقاري اللي تابعة ليها جروفا، ومنتظر أنه هو يحقق مبيعات تتعدى 200 مليون دولار. مكونات المشروع 144 فيلا ستاند ألون فاميلي يونت و112 براندد أبارتمنت في نفس المنطقة.
5: وتهدف الاتفاقية الثالثة إلى استثمار وتنفيذ مشروع تلال وواحات يتي الذي يمثل المرحلة الرابعة من المخطط الرئيس لمشروع يتي السياحي المتكامل على مساحة إجمالية تقارب 200 ألف متر مربع وبحجم استثمار يصل إلى 78 مليون ريال عماني. وتتضمن أعمال التطوير إنشاء منتجع سياحي فاخر من فئة الخمس نجوم بالإضافة إلى 490 وحدة سكنية مصممة وفق أعلى المعايير العالمية. منذر بن مدرك الموسوي مدير تطوير الأعمال بمجموعة عمران.
8: مشروع يتي بالشراكة مع مجموعة أوراليان سيتكون من وحدات سكنية بالإضافة إلى فندق من فئة الخمس نجوم إن شاء الله. بيبدأ العمل إن شاء الله على المشروع الأول اللي هو الوحدات السكنية الفلل بداية 2027. بالنسبة للمشروع الآخر اللي هو مشروع الوحدات البراندد ريزيدنسز بيتم الانتهاء من أعمال التصاميم إن شاء الله خلال 6 أشهر القادمة، بعد كذا بيبدأ التنفيذ. بالنسبة لشراكة أوراليان في إيتي سيتم الانتهاء من أعمال التصاميم ومن ثم البدء في الأعمال التمهيدية في عام 2027، متوقعين على نهاية العام إن شاء الله 2027.
5: وتعكس هذه الاتفاقيات تنوع الفرص الاستثمارية وتوجه مجموعة عمران نحو استقطاب مطورين يمتلكون الخبرات اللازمة لتطوير مكونات سكنية وسياحية متكاملة، بما يعزز جاذبية الوجهات التي تطورها المجموعة ويوسع خيارات السكن والضيافة ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي.
0: بدأت في مسقط أعمال مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية الأسيوية 2026 والذي يناقش أبرز التوجهات العالمية المؤثرة في مستقبل القطاع المالي، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكات في أسواق رأس المال مع التركيز على دور الإصلاحات المؤسسية وتحفيز السيولة ودعم الأسهم وزيادة الأسهم الحرة المتاحة للتداول في تعميق الأسواق ورفع كفاءتها، إلى جانب جهود بورصة مسقط للارتقاء بتصنيف السوق واستقطاب مزيد من المستثمرين وتعزيز الربط بين البورصات. رعى افتتاح المؤتمر معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة. وقعت بلدية مسقط اتفاقية مشروع النظام البلدي الموحد مع شركة التقنية الرائدة التابعة لمجموعة إذكاء بهدف تطوير المنظومة من خلال توحيد الخدمات البلدية في مختلف المحافظات ضمن منصة رقمية متكاملة.
9: الانتقال من أنظمة وقنوات متفرعة إلى منظومة رقمية واحدة تحوي جميع الخدمات البلدية، كل ذلك سيكون عما قريب في محافظة مسقط وسيرى النور عبر منصة رقمية قادمة، وذلك بعد توقيع بلدية مسقط اتفاقية تتمثل في إنشاء نظام بلدي موحد يعزز التكامل الرقمي ويعمل على تطوير الخدمات البلدية. سعادة المهندس أحمد بن سعيد العامري رئيس بلدية مسقط.
10: يمثل توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع النظام البلدي الموحد خطوة استراتيجية نحو تطوير منظومة العمل البلدي في السلطنة من خلال توحيد الخدمات البلدية في مختلف المحافظات ضمن منصة رقمية متكاملة تشمل تراخيص البناء، عقود الإيجار والتصاريح وغيرها من الخدمات.
9: المنصة الرقمية القادمة سترافقها منظومة حديثة تعنى بالمدفوعات الإلكترونية للخدمات المقدمة، وستوفر قنوات دفع موحدة وآمنة وخيارات مرنة لسداد الرسوم، بما يسهم في تسهيل المعاملات المالية وتسريع إجراءات التحصيل ورفع الكفاءة التشغيلية والمالية، إلى جانب تعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخدمية ذات العلاقة. طالب بن حمود الراشدي الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء بالوكالة.
11: يأتي توقيع اتفاقية مشروع المنصة البلدية الموحدة استكمالا للجهود الحكومية الرامية إلى تسريع إجراءات التحول الرقمي للخدمات المقدمة لمستفيدين من خدمات بلدية مسقط والبلديات كذلك في مختلف محافظات السلطنة. ومن المؤمل أن هذا المشروع إن شاء الله سيكون نقلة نوعية في الخدمات الرقمية الحكومية خاصة المقدمة في البلديات.
9: التوجه نحو نظام بلدي موحد يبنى على قاعدة رقمية متينة ويتسم في الوقت ذاته بقابليته للتطوير والتوسع مستقبلاً من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي ورصد البيانات والتحليلات التنبؤية، وعليه فإن المستفيدين من الخدمات سينجزون معاملاتهم عبر منصة واحدة، الأمر الذي سيسهم في تقليل الإجراءات المتكررة وتسريع إنجاز المعاملات ورفع جاهزية القطاع البلدي في سلطنة عمان نحو تبني حلول ذكية ومستدامة. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
0: تهدف المنصة الإلكترونية إتقان التي دشنتها وزارة التراث والسياحة إلى تطوير البيئة المؤسسية من خلال ربط الخطط الاستراتيجية بتنفيذ المشاريع ورفع كفاءة الأداء ودقة البيانات. وتضم المنصة 14 خدمة إلكترونية للمستفيدين في عدة مجالات سياحية.
12: التحول الرقمي يواكب الطموح، ورؤية الرقمية بكفاءة أعلى وأثر يمتد للمستقبل. بهذه الرؤية الواضحة لوزارة التراث والسياحة أطلقت منصة إتقان الرقمية الداخلية، إلى جانب حزمة تضم 14 خدمة إلكترونية للمستفيدين ضمن جهودها لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل إنجاز المعاملات.
13: طيبة بنت ناصر بن سالم الحسني، رئيس قسم تطوير النظم والتطبيقات. الخدمات هذه المدشنة هي تعني بالخدمات المعنية بسياحة المغامرات، بتراخيص الفن الراقي، نفس الشيء بالنسبة لتصاريح دخول الكهوف، بالإضافة إلى تصنيف المطاعم السياحية. هذا التدشين وهذه الخدمات لها أثر كبير للمستفيد، بحيث أنه يقدم معاملاته إلكترونيا دون الحاجة للرجوع إلى الوزارة، متابعة المعاملة من خلال النظام، استكمال جميع بيانات الدفع أيضا يكون من خلال النظام.
12: المنصة ليست رفاهية رقمية بقدر ما هي خدمة يستفيد منها الجميع، المواطن والمقيم والمتابع لهذه المنصة الخدمية، فهي تهدف إلى ربط الخطط الاستراتيجية بتنفيذ المشاريع وتعزيز دقة البيانات وتوفير صورة شاملة ولحظية للقيادة العليا عن أداء الوزارة.
14: أسماء بنت عبد الله السناني، مدير برنامج التحول الرقمي في وزارة التراث والسياحة. اليوم أمامنا خطوة استراتيجية مهمة، حيث تقوم المؤسسة برفع كفاءتها خلال إطلاق

0: لإذاعة سلطنة عمان خديجة بنت سليمان الشحي.
1: قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن عليها أن تبدي مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. في المقابل جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وسيعقبها انخفاض أسعار البنزين. وقال ترامب في تصريحات إن قراراته بشأن إيران لا تتأثر بانتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق، مشيرا إلى أن موسكو بكين لديهما الكثير لتخسره إذا أقدمتا على تقديم الدعم لطهران. وفي وقت سابق نفى الكرملين تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن موسكو نقلت إلى إيران معلومات استخباراتية بما في ذلك مواقع سفن حربية وطائرات أمريكية في المنطقة. وفي شأن الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأمريكي إن الحرب تمثل كارثة تستدعي التوصل إلى تسوية لإنهائها، مشيرا إلى وقوع خروقات لوقف إطلاق النار من الجانبين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة هجمات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية استهدفت مركبة شرق مدينة غزة. وفي جنوب القطاع أصيبت فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلية شمال خان يونس، كما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة في إطلاق نار إسرائيلي بمحيط مستشفى كمال عدوان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ إذا عملية نسف لمنازل ومبان سكنية شمال القطاع بتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية قذائف تجاه ساحل مدينة غزة.
2: أكد وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس استمرار احتلال مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية، رافضا عودة العائلات الفلسطينية المهجرة قصرا إليها، ما يشكل خطوة عملية لنهج فرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة. الجيش الإسرائيلي يوسع استهدافاته لتطال جميع المناطق بما فيها المناطق ألف الخاضعة للسيطرة الفلسطينية. الجيش اقتحم مدينة رام الله وحاصر المستشفى المركزي ونشر القناص في محيطه واستهدف الفلسطينيين بقنابل الغاز ونكل ببعضهم، إضافة لاقتحام مقر مؤسسة الضمير الحقوقية وإخلاء محتوياتها تنفيذا لقرار إسرائيلي بإغلاق المؤسسة. في القرى المحيطة برام الله اندلعت مواجهات بين فلسطين ومستوطنين أسفرت عن إصابات في قرية ترمصعية، وامتدت المواجهات إلى شرق طول كرم ورصدت إصابات بين الشبان، كما طالت الاعتداءات بلدة نابلس والخليل. جنود الاحتلال شنوا حملة اعتقالات واسعة طالت أكثر من 30 فلسطينيا معظمهم من قرى وبلدات نابلس، وهدمت الجرافات مبان في بلدة دوراب الخليل. أعمال الهدم امتدت إلى القدس المحتلة وبلداتها، فعمدت الجرافات إلى هدم منزلين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، إضافة لهدم منزلين في بلدة الطور شرق القدس وإخطار منازل أخرى بالهدم خلال بضعة أيام. أما قطاع غزة فتشدد موعده مع القتل الإسرائيلي. غارة جوية استهدفت مركبة في حي التفاح شرق غزة استشهد على إثرها فلسطيني وأصيب آخرون بعضهم بحال خطرة، كما أعلن عن استشهاد طفل متأثرا بجروحه في قصف سابق على المنطقة الوسطى، وتم توثيق إصابات في غارة من طائرة مسيرة وسط مدينة غزة. الأجزاء الشرقية لغزة والمنطقة الوسطى تعرضت لقصف مدفعي، وتم رصد نسف الجيش مبان شرق جباليا في الشمال. وعن الأزمة الإنسانية على المستوى الصحي حذر مدير الرعاية الطبية بغزة من تفاقمها، فما تسمح إسرائيل بإدخاله من موارد ومواد مخبرية وأجهزة تشخيص قليل للغاية ويخضع لقيود مشددة، ما يضع حياة آلاف المصابين ومرضى الأمراض المزمنة والسرطانية والمناعية على المحك كونهم عاجزين عن توفير احتياجاتهم الصحية بانتظام. الاستهداف يطال الأسرى. صحيفة هارتس الإسرائيلية أفادت بتحول السجون خلال السنوات الثلاث الماضية إلى معسكرات تعذيب وتجويع وعنف شديد. إتمار بن جفير وزير الأمن الإسرائيلي يقود هذا التوجه ويتوعد الفلسطينيين بالأسوأ حال فوزه في انتخابات الكنيست، انتخابات تعد المحرك الأهم لعجلة التصعيد المتنامي ضد الفلسطينيين. لإذاعة سلطنة عمان رول عليان، الأراضي الفلسطينية.

رئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس مثاليا لأنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. في هذه الأثناء واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها المدفعية على عدد من القرى والبلدات الجبلية في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا على أطراف بلدتي حاريص وبرعشيت الواقعتين بقضاء بنت جبيل في النبطية، كما تعرضت مداخل بلدة المنصوري لقصف كثيف بالأسلحة الثقيلة بتزامن مع عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة تجاه بلدة الخيام. قال الكرملين الروسي إن الاتصالات بشأن وقف إطلاق نار على أهداف تتعلق بقطاع الطاقة بين موسكو وكييف والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال مستمرة، فيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده أوقفت هجماتها على مصافي النفط الروسية وبنيتها الأساسية الأخرى لمدة يومين، لكنه أشار إلى أن روسيا لم تمتنع عن شن الهجمات حسب قوله. وأعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في ضربات جوية روسية استهدفت مدينة خاركيف وتسببت في تدمير أجزاء من مباني سكنية. وفي العاصمة كييف قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا شاهقا. وفي منطقة بيلغورد الروسية قتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في هجمات أوكرانية على المنطقة. وإلى الخبر الأخير، حيث أسفرت العاصفة المدارية راشيل عن مصرع نحو 4 أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، ورغم انحسار العاصفة ما زال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أنقذت فرق الطوارئ أكثر من 30 شخصا حاصرتهم المياه في مواقع متفرقة من مدينة إنسينادا في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية. وإلى الجنوب في ولاية غيري ريو المكسيكية تسبب الإعصار سيمون في وفاة شخص إثر انهيار جدار بسبب الأمطار الغزيرة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. وقتلى وجرحى في تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن بلاده لم تتلقى معلومات استخباراتية من شركائها بشأن الهجوم الصاروخي الروسي على كييف. مستمعينا، حرر لكم هذه الفترة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة شمس بنت محمد الريسي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صباح الخير يا بلاد.

مرحبا وسهلا فيكم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم وإن وقنتم. نتمنى لكم إن شاء الله دروب السلامة ومتابعة شيقة مفيدة برفقتنا هنا في صباح الخير يا بلادي. شكرا يا زميلة وعد الحطاري على الفترة الإخبارية الأولى. نستكمل مشوارنا إلى الساعة 9 بإذن الله تعالى، ونسولف اليوم عن الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية كبدائل تبحث عنها الأسر لتعزيز تحصيل أبنائها. في استطلاع اليوم موجود في الصفحة الثالثة من جريدة عمان حول هذا الموضوع، ونسألكم عنه من خلال يعني كيف تؤثر هذه الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية المنتشرة الآن بشكل كبير على أداء الطلبة، وأيضا حتى على أداء المعلمين والمعلمات بين المدرسة وبين هذه الدروس الخصوصية، مهما كانت طريقة تقديمها، إما عبر شاشات بالبث المرئي أو حتى أيضا الغير مرئي الأونلاين، أو حتى أيضا بالدروس الحضورية. هل يؤثر هذا الأمر على التحصيل الدراسي للطالب فعلا، وأيضا يؤثر على أداء المعلم بين المدرسة والدروس الخصوصية في المنصات التعليمية أو حضوريا، وكذلك أيضا هل يمثل هذا الأمر تحدي بالنسبة لتأمين الدعم دون إرهاق ميزانية الأسرة أو الضغط على الصحة النفسية للأبناء وأولياء الأمور؟ وهل هذا الشيء أيضا يعني يكون بمثابة زيادة الضغوط الدراسية على الطالب، يدوب أنه خلص من المدرسة يروح إلى المعلم الخصوصي خاصة حضوريا في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أحيانا في الأسبوع الواحد، وكيف يأثر هذا الأمر على الطالب؟ شاركوا معنا على 72-44-10. أبو حكيم عبدالله الدبدوب يقول الدروس الخصوصية أصبحت جزء لا يتجزأ لدى الكثير من الطلبة والطالبات لتقويتهم في بعض المواد الدراسية اللي يحتاجون إليها، والتي أرهقت كاهل ولي الأمر بالأعباء المالية. وأكيد الدروس الخصوصية مفيدة للطالب لأنه يجد اهتمام وتركيز وزيادة فهم، لأن بعض المدارس بها كثافة طلابية بحيث يصل عدد الطلبة في الفصل الواحد إلى 40 طالب تقريبا، وكثرة الحصص على المعلمين والأعمال الإدارية التي يقومون بها وحصص الاحتياط وأعمال أخرى تؤدي إلى إرهاق المعلمين، مما يؤدي إلى قلة فهم الطلبة وذهابهم للدروس الخصوصية، وخاصة في الصف 11 والصف 12 لرفع مستواهم الدراسي والحصول على أعلى الدرجات ليتسنى لهم الالتحاق بالكليات والجامعات والتخصصات التي يحلمون بها. هذا رأي أبو حكيم، ماذا عن رأيك عزيز المستمع؟ ارسله وشارك معنا على 72-44-10. مستمرين معكم في صباح الخير يا بلادي إلى تمام التاسعة. تقبلوا التحية من فريق العمل، معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وفي الإخراج شمس بنت محمد الريسي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلا بكم إلى أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلادي. عزيزي المستمع، في ولاية المضيبي تم البدء في تشغيل ونقل الخدمات من مركز صحي المضيبي القديم إلى مجمع المضيبي الصحي الجديد هناك بمحافظة شمال الشرقية اعتبارا من يوم الأحد الماضي بعد إغلاق المركز القديم بشكل دائم يوم الجمعة الماضية 9 أكتوبر، حيث تنطلق الخدمات الصحية الرسمية واستقبال المراجعين في مجمع المضيبي الصحي اعتبارا من بداية هذا الأسبوع. عن افتتاح هذه المؤسسة الصحية هناك بمحافظة شمال الشرقية بالتحديد في ولاية المضيبي مشروع مجمع المضيبي الصحي، نتحدث مع الدكتور حمد بن مبارك القنوبي مدير دائرة التجمع رقم 2 الطبيب اختصاصي أول بوزارة الصحة. دكتور حمد، يسعد صباحك بكل خير.
2: يسعد صباحك أخي العزيز.
1: يا أهلا ومرحبا بكم. بداية نبارك لكم افتتاح مشروع مجمع المضيبي الصحي. نتحدث بداية عن الخدمات الطبية والعيادات التخصصية اللي راح يقدمها المجمع لأهالي ولاية المضيبي.
2: جزاك الله خير أخي خالد. في البداية كل الشكر والتقدير لإذاعة سلطنة عمان ولأسرة برنامج صباح الخير يا بلادي على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن افتتاح مجمع المضيبي الصحي. بالنسبة للخدمات الطبية والعيادة التخصصية التي سيقدمها المجمع، هناك تقريبا أكثر من 16 عيادة في المجمع، مثلا خدمات الطب العام بجانبيه الرجال والنساء مع قاعات انتظار واسعة جدا، خدمات الطفل والتحصينات في عيادة تخصصية طبيب أطفال، كما يوجد هناك بعض عيادات الصحة التكاملية التي تشمل على سبيل المثال الضغط والسكري والربو والسمنة وغيرها من الأمراض المزمنة. كما يشمل المجمع أيضا على عيادات رعاية الحوامل والمباعدة بين الولادات وخدمات الفم والأسنان والعلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات الأخرى.
1: نعم، المجمع بالموقع الجديد دكتور حمد كيف راح يساهم أيضا في تخفيف العبء عن المستشفيات المجاورة سواء مستشفيات مرجعية أو حتى أيضا مراكز صحية وتقليل قوائم الانتظار؟
2: بالنسبة لمجمع المضيبي الصحي فإنه يخدم حوالي 26 قرية حوالي المركز بكثافة سكانية تقريبا 34,000 نسمة. وجود هذا المجمع سوف يسهم في تقليل عدد التحاويل للعيادات التخصصية إلى المستشفيات المجاورة المحلية على سبيل المثال مستشفى سنا ومستشفى إبر المرجعي. في هذا المجمع أيضا يتم التعامل مع الحالات التي يمكن علاجها ومتابعتها دون الحاجة إلى التحويل، هذا بدوره سوف يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات وتقليل قوائم الانتظار مما يساهم في تحسين تجربة المريض.
1: نعم، أخيرا أو قبل السؤال الأخير، لما نتحدث عن افتتاح مؤسسة صحية جديدة لابد أننا يعني ترفد هذه المؤسسة بتقنيات حديثة من الأجهزة الطبية وأيضا التقنيات المختلفة، نتحدث عن هذه النقطة بالتحديد اللي تم تزويد المجمع بها من تقنيات وأجهزة طبية حديثة دكتور.
2: نعم أخي خالد، مجمع جديد يوجد فيه مختبر طبي تم تجهيزه بأحدث المعدات التي تساعد الأطباء في عمليات تشخيص. أيضا تم تزويد المجمع بوحدة أشعة متكاملة، أشعة سينية وأشعات تلفزيونية وهناك أيضا وحدة العلاج الطبيعي تحتوي على أجهزة حديثة تساهم في تقديم رعاية متقدمة وتأهيل وخاصة لكبار السن.
1: أخيرا الخطط المستقبلية أيضا لتطوير المجمع أو التوسع في الخدمات الرعاية قبل خدمة الرعاية عفوا قبل مسألة تطوير المجمع واتساع رقعته.
2: كما تعلم ويعلم المشاهد أن التطوير الصحي عملية مستمرة ومن أولوياتها تعزيز كفاءة الكوادر وتحسين تنظيم الخدمات أيضا متابعة الأمراض والاستفادة أيضا من التحول الرقمي. أما التوسع في الخدمات هناك خطة لتوسعة التخصصات وتوفير اختصاصات أخرى على سبيل المثال توفير اختصاص باطني اختصاص نساء ولادة وحسب الاحتياج الفعلي ودراسة الاحتياج الفعلي في الأيام القادمة سوف نرى مدى الاحتياج لهذه التخصصات بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم إن شاء الله في إدارة هذا المجمع. شكرا لكم دكتور حمد بارك الله فيكم.
2: كل الشكر والتقدير أخي العزيز.
1: شكرا لي الدكتور حمد بن مبارك القنوبي مدير دائرة التجمع رقم 2 طبيب اختصاصي أول بوزارة الصحة. كنا نتحدث معه عن افتتاح مجمع المضيبي الصحي في موقعه الجديد.

الله يحفظكم وين ما كنتم مستمعينا الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. سليمان السعيد العاصمي يقول في رسالة: حافظ على نفسك من كثرة الأخبار وتركيزها المرهق، عقلك لا يتحمل التشتت والضغط، لا تتابع كل شيء، خذ استراحة. أعتقد سليمان يعني مشاركة متأخرة، لأن طرحنا هذا الموضوع قبل يومين بالتحديد من كيفية التعامل مع كثرة الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي، بالأخص على منصة إكس، وأيضا التفاعل معها بطريقة إيجابية لا فيها شد وجذب، وأيضا التفاعل مع أي شيء يطرح في أو على منصة إكس بالتحديد، لأن هاليومين شوي زايد يعني هذا الأمر. صباح الخير أيضا لسمير الأسمر من مدينة سلطان قابوس، يقول: دائما صباح أسرة برنامجكم يشرق بابتسامة صادقة، ودعاء الله عبر البث المباشر بتسهيل دروب الساعين للرزق الحلال والسائرين للعلم والدراسة. شكرا لك يا سمير. يقول: مع تجاوب مشكور من المتواصلين بكم والمستمعين إليكم مع تغطية متنوعة واسعة وصل مداها لبلد الجزائر الشقيق مع أخبار ومنجزات الوطن المعطاء والشعب العماني الأصيل، تحية لكل من يسمعنا من الجزائر. من تقصد يا سمير يسمعنا من الجزائر؟ توصل لعلومنا. تحية لكل من يسمعنا من كل بقاع الأرض. صباح الخير أيضا لفايز العلوي منصور، بانتظار مشاركتك أيضا يا سمير. عودنا على المشاركات معنا في موضوع حلقاتنا أو مواضيع الحلقات في كل صباح. مستمعنا العزيز، في دراسة أمريكية أظهرت أن قضاء 3 دقائق فقط في التفاعل مع الخيول أدى إلى تحسين سريع في الحالة المزاجية لدى مجموعة من المراهقين، فيما بدأ أن القدرة على فهم الإشارات السلوكية للحيوانات جلكم الله قد تلعب دورا في حجم هذا التأثير. الناس اللي تستهويها رياضة الرياضات بشكل عام، وأيضا رياضة ركوب الخيل، فهذه واحدة من الأمور المهمة جدا، فما بالك بتعليم الأطفال، وهذه أيضا من السنة التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليم أبنائنا السباحة والرماية وركوب الخيل. باحثون بجامعة كاليفورنيا قالوا أن المراهقين الذين لاحظوا إشارات لغة الجسد لدى الحيوانات، بما في ذلك العلامات التي تشير إلى استمتاعها بالتفاعل أو رغبتها في الابتعاد، سجلوا انخفاضا أكبر في مشاعر الوحدة والحزن. حتى يعني يقول لك الناس اللي معهم أطفال من داون سيندروم، متلازمة داون، عندهم تفاعلهم بطريقة جميلة جدا، وأيضا يؤثر هذا الأمر لما يكونوا مع الخيول، سبحان الله، يؤثر على تهذيبهم، وهذه حصلت مع أكثر من يعني تجربة وأكثر من حالة. قام هذا الأمر بتهذيبهم بطريقة يعني واضحة جدا، وتأثر سلوكهم في البيت وأيضا تعاملهم مع أقرانهم. الباحثون أيضا في هذه الدراسة التي بالمناسبة نشرتها دورية Scientific Reports ذكروا أنها قد تساعد على تطوير برامج العلاج أو الدعم النفسي بمساعدة الخيول بطريقة تراعي تجربة الإنسان والحيوان معا، بدلا من النظر إلى أن الحيوان باعتباره مجرد عنصر في التفاعل. شملت الدراسة 61 مراهق تفاعل كل منهم لمدة على الأقل 3 دقائق مع مجموعة صغيرة من الخيول التي ضمت مثلا، هم ذاكرين أكثر يعني من حصان بأسمائهم وأيضا بأنواعهم، وأيضا تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين. الأولى مرروا أيديهم برفق على ظهر الخيول، بينما طلب من المجموعة الثانية حك الأعناق بقوة بنسبة أو قوة نسبية بطريقة تحاكي أسلوب تنظيف الخيول. وكذلك أيضا اللي ظهر في هذه الدراسة أن هناك اختلافات مرتبطة بسلوك الحيوانات نفسها
المراهقون لاحظوا تحريك الحيوانات لأجسادها بطريقة تراعي أو تحاكي مشاعر الألفة، وأيضا المراهقين راحت عنهم مشاعر الوحدة والشعور بالحزن. زين بعد تأخذوا أطفالكم إلى الإسطبلات اللي تقدم مثل هذه خلنا نقول الدورات التدريبية مع الخيول التي تهذب سلوكهم وأيضا يعني انتهاجا بالسنة النبوية.

0: الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعين الكرام، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. 7244410 رسائلكم توصلنا على هذا الرقم، ومشاركاتكم في موضوع حلقتنا لهذا الصباح. نايف المعني، يسعد صباحك بكل خير. اليوم نسولف عن الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية كبدائل تبحث عنها الأسر لتعزيز تحصيل أبنائها، وهناك بعض من الأمهات يطالبنا من خلال استطلاع موجود في الصفحة الثالثة من جريدة عمان وعدد هذا الصباح بتفعيل حصص الدعم والإثراء داخل المدارس. إيش رأيكم بهذا الموضوع؟ خبرونا وشاركوا معنا على 7244410. ملتقى أكتوبر العمران انتهى الأسبوع الماضي في محافظة مسقط، بالتحديد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، لكن ينتشر صداه إلى أيضا المحافظات. هناك في الوسطى الملتقى بحث مستقبل المدن وجودة الحياة، وانطلقت أعمال أمس تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن مسلم الكثيري محافظ الوسطى، ويشارك فيه مختصين وأكاديميين في مجالات التخطيط العمراني والتنمية الحضرية. كذلك أيضا راح يكون في مختلف المحافظات، ليس في الوسطى، والمحافظات الآن راح يكون لها أيضا منظومة بلدية موحدة. هذا حديثنا القادم حول هذا المشروع، وينضم ليطلعنا على تفاصيله ينضم معنا عبر الاتصال الدكتور إبراهيم بن أحمد الخروصي، مدير عام تقنية المعلومات ببلدية مسقط. دكتور إبراهيم، يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
1: السلام عليكم أخي خالد، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكركم أولا على استضافتكم تخصيص هذا الوقت لتسليط الضوء على النظام البلدي الموحد.
0: يا أهلا ومرحبا.
1: اسمح لي ببدي بمقدمة بسيطة تعريف عن مشروع النظام البلدي الموحد. هو طبعا يعتبر أحد المشاريع الوطنية الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات سلطنة عمان نحو التحول الرقمي الشامل، ويأتي هذا المشروع تنفيذا لتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية عمان 2040 الرامي إلى تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز جودة الحياة. وبإذن الله نهدف من هذا المشروع إلى أحداث نقلة نوعية من منظومة العمل البلدي على مستوى سلطنة عمان من خلال بناء منظومة رقمية متكاملة وموحدة للخدمات البلدية.
0: لما نقول عذرني دكتور، لما نقول يعني منظومة موحدة الآن، إيش الخدمات البلدية في هذه المنظومة الموحدة اللي راح يشملها مشروع هذا النظام؟
1: طبعا جميع الخدمات من بداية المشروع تم فلترت تقريبا ما يقارب 300 خدمة إلكترونية أو خدمة مقدمة كانت إلكترونية أو تقليدية سابقا، وتم فلترتها لتصل إلى عدد 93 خدمة موحدة بعد ما تم توحيد كافة إجراءاتها وإعداد مستندات مخصصة لتقديم الخدمة ونوعية الخدمة ووصف الخدمة ومستوى تقديم الخدمة لها. فعلى سبيل وتم طبعا استخدام تصنيف الخدمات العالمي اللي يعرف بكوفاك، يعني على سبيل المثال للحصر، يعني تراخيص البناء والتفتيش وخدمات تصاريح البنية الأساسية وعقود الإيجار وتراخيص النشاط البلدي وأنشطة إدارة الإعلانات والخدمات المتعلقة بتصاريح الفعاليات وخدمات الصحة العامة وغيرها من خدمات أخرى، يعني تتم بإذن الله أن تكون كامل بشكل إلكتروني ومؤتمت.
0: نعم. أيضا النظام راح يسهل تسهيل إنجاز المعاملات مثل ما ذكرت دكتور قبل شوي، يعني الأمثلة تراخيص البناء أو عقود الإيجار أو التصاريح، وتسريع أيضا الإجراءات للمستفيدين. نتحدث الآن كيف راح تكون أو يكون شكل إسهام النظام في تسهيل كل هذه المعاملات؟
1: طبعا في هذه النقطة، يعني شكرا جزيلا لهذا السؤال. الإشارة إلى تسهيل الخدمات لا يتحقق بس فقط بمجرد تحويل المعاملة الورقية إلى معاملة إلكترونية.
0: صحيح.
1: في الحقيقة يتطلب مراجعة الإجراءات نفسها وإزالة الخطوات الغير ضرورية وتعزيز الترابط بين الأنظمة والجهات ذات الاختصاص المعنية في تقديم الخدمة. يعني على سبيل المثال، إذا أقدم مثال بسيط على خدمات تراخيص البناء، حاليا عندما يرغب المواطن يعني في بناء منزل، فإن معاملته تتطلب تحقق من بيانات الأرض ومراجعة المخططات الهندسية،
0: نعم،
1: والتأكد من الالتزام بالاشتراطات العمرانية والحصول على بعض الموافقات من الجهات المختصة. من خلال هذه المنظومة بإذن الله عز وجل هو أن تكون هذه الإجراءات أكثر ترابطاً، يعني استقراب البيانات من الجهات ذات الاختصاص بحيث يمكن الاستفادة من البيانات المتوفرة في دعم القرار. كذلك تبني الذكاء الاصطناعي في التحقق من الوثائق المقدمة بحيث تقلل من عملية تدخل الموظف في عملية صنع القرار أو تساعده في توضيح ما هي الملاحظات في الوثائق المقدمة. فبالتالي يعني نطمح أن تحسين متابعة كذلك يعني ما فقط مجرد تقديم الخدمة نفسها، إذا أيضا متابعة المعاملة بحيث يكون المستفيد على علم وأكثر وضوح بشأن حال طلبه والإجراءات المتبقية لاستكمال الخدمة. فأما في خدمة العقود الإيجار على سبيل المثال فيتمثل تطوير المستهدف في أنه يكون العقد كامل مؤتمت بشكل كلي، وحاليا يعني بوجود مثل التصديق الإلكتروني وإلى آخرة من تقنيات ستساهم في وضع هذه الخدمة بشكل مؤتمت كامل، وتقليل تكرار إدخال المعلومات بحيث أن تكون في محفظة إلكترونية كامل الخدمات المتعلقة بالمستفيد يحصل على جميع وثائقه وتراخيصه في المحفظة الإلكترونية.
0: نعم. الآن أيضا حديث حول مشروع التكامل بين بلدية مسقط والبلديات في مختلف محافظات سلطنة عمان، وأعتقد أنه هذا أصل الموضوع اليوم. لما نقول نظام بلدي موحد، هو موحد في كل المحافظات ليس فقط في محافظة واحدة. كيف راح يعزز المشروع التكامل بين بلدية مسقط وأيضا البلديات في المحافظات؟
1: بالفعل يعني التكامل ما بين الجهات البلدية في مختلف المحافظات أحد الركائز الأساسية لهذا المشروع، وهو ما يمنحه البعد الوطني والاستراتيجي. فالمشروع ما يهدف فقط إلى توفير نظام إلكتروني مشترك،
0: نعم،
1: وإنما يسعى إلى بناء منظومة عمل بلدي متكاملة تقوم على توحيد الإجراءات والمعايير والبيانات وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية. وبالإضافة إلى ذلك فإن المشروع نفسه سيتم التكامل مع أكثر من 40 مؤسسة أو جهة حكومية بحيث أن نستفيد من بياناتها. فهذه المنظومة ستكون مركزية لا داعي إلى تكرار الربط والتكامل من باقي المحافظات، فيكون الربط والتكامل هو جهد واحد وموحد. فهذا فقط بالنسبة للربط والتكامل، فما بالك بالنسبة للإجراءات والمسارات والأطر والتشريعات واللوائح الداخلية بحيث أنها تساهم في تعزيز وتقديم الخدمة بشكل موحد ومعيار واضح للجميع.
0: نعم.
1: وتوحيد النماذج والمتطلبات المشتركة كذلك ستساهم في تبادل الخبرات والممارسات التشغيلية بين الجهات البلدية.
0: نعم. في نظام بلدي واحد بين كل المحافظات. السؤال الأخير دكتور إبراهيم، كنت أنا أريد أسأل عن هذه النقطة بالتحديد. يعني لما نقول توحيد البيانات البلدية في نظام واحد، كيف راح يكون توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التخطيط الحضري تطوير الخدمة مستقبلا، والاستغناء شوي عن كل الخدمات التي لابد أن يتدخل فيها الموظف مثل ما ذكرت سابقا؟
1: يعني مثل ما هو معروف اليوم البيانات أصبحت من أهم الأصول التي تعتمد عليها المؤسسات في التخطيط واتخاذ القرار، كذلك في تطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسة. وعليه يعني احنا ركزنا أن تكون بناء منظومة موحدة للبيانات البلدية يشكل أساسا مهم للتحول نحو الإدارة البلدية الذكية، من خلال ليس فقط تجميع البيانات في مكان واحد، ولكن تحويل البيانات المتفرقة إلى معلومات مترابطة وموثوقة يمكن الاستفادة فيها في التخطيط وتحسين الخدمات واتخاذ القرار. أما بالنسبة للذكاء الصناعي وتطبيقاته فأصبحت جزء لا يتجزأ يعني من أي منظومة تقنية، طبعا مع حوكمة مخرجاتها وقياس أثرها. فعلى سبيل المثال يعني هنا ممكن إمكان استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في المراجعة الأولية للمخططات الهندسية، وكذلك تم تبني المساعد الذكي ليساعد المستفيد في عملية تقديم خدماته. فمثلا مثل ما ذكرنا سابقا المخططات الهندسية يتم التحقق من الاشتراطات بصورة آلية تساعد الموظف في صناعة القرار، كذلك توظيف التحليلات التنبؤية مثل في أعمال التفتيش والرقابة البلدية من خلال تحليل البيانات اللي سابقا تم تجميعها تاريخيا لتحديد المجالات اللي تتطلب من البلدية اهتماما أكبر والمساعدة على توجيه الموارد وفق هذه الأولويات.
0: نعم.
1: وفي مجال التخطيط الحضري يمكن الاستفادة يعني طبعا من النظام الذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية اللي تعطينا البيانات المكانية في مساهمة لتحليل الأنماط العمرانية والتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية، فهذا يساهم في دعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستنادا للبيانات، وفي النهاية بإذن الله يكون توأم الرقمي من كافة البيانات المنظومة تساهم في التخطيط الاستباقي من خلال المحاكاة والتحليل، بما يسهم بإذن الله عز وجل في تحسين جودة الحياة وكفاءة إدارة المدن.
0: نعم، ممتاز جدا، شكرا لك على كل هذه التوضيحات دكتور إبراهيم فيما يخص مشروع النظام البلدي الموحد وتكامل أيضا بين المحافظات. شكرا لكم دكتور، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا للدكتور إبراهيم بن أحمد الخروصي مدير عام تقنية المعلومات ببلدية مسقط، كنا نتحدث معه عن مشروع النظام البلدي الموحد.

إذن الغالية عماني، لما كنتم مستمعين الكرام نصبح عليكم بالخير، نتمنى لكم إن شاء الله صباح فيه العافية والبركة. إيش مشهور عن اليابان؟ إيش أكثر شيء مشهور في على قولتهم كوكب اليابان؟ مشهور عنهم وليس في اليابان. اللي مشهور عنهم أنهم عندهم العمل الدؤوب طول اليوم، لذلك في اليابان يعانون من النقص في النوم. لكن اللي صار عندهم سووا شغلة كذا يعني جديدة من نوعها، تنافسوا فيها مجموعة من الأشخاص في اليابان، نافسوا بعضهم وأطلقوا مسابقة تسمى بمسابقة محترفي النوم. كان الفوز فيها يتطلب ببساطة أنك تستلقي وتسترخي وتغرق في النوم بأسرع وقت ممكن، ما يحتاج أنك تتجهز للنوم وتتصفح إيش اللي صاير في العالم من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وبعدين تتقلب يمين ويسار علشان فقط أنك تحصل على النوم. هم لأن فترة طويلة من اليوم يقضون في العمل، فلذلك سووا هذه المسابقة، مسابقة من أسرع واحد ينام. شارك العشرات في هذه المسابقة اللي نظمتها جامعة طوكيو وشركة متخصصة أيضا في مستلزمات النوم. هي إعلان وهي مسابقة أصلا. كانوا مزودين بالمشاركين بأجهزة استشعار لمراقبة النوم في أجواء خافتة الإضاءة وعلى مراتب مريحة. بعضهم يعني كذا اللي عنده أشياء خاصة به خلاها عنده، ووفق تعليمات بسيطة النوم لمدة أقصاها 90 دقيقة. كانت الجائزة المخصصة لأفضل نائم، هذا حلو هذا اللقب، أفضل نائم، يزيد عن 2,000,000 تقريبا 12,000 دولار وأكثر. المدير للشركة المنظمة ذكر بأن غالبا ما توصف اليابان بأنها بلد يعاني من نقص النوم، فالناس هنا يعملون بجد واجتهاد طبعا لفترات طويلة، واعتقد أن تنظيم هذه المسابقة يمكن أن يشجع الناس على النوم ويثير اهتمامهم أكبر بهذا الموضوع. لكن خلينا نأخذكم يعني بصورة علمية أكثر وأيضا بالأرقام. بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2021 ذكرت بأن متوسط ساعات النوم عند اليابانيين 7 ساعات و24 دقيقة يوميا، وهو المعدل الأقل مقارنة بجميع الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية. هذا الموضوع يعزو

0: من الناس وش على الناس منك. دائما خليك إيجابي ولا تلتفت لما يقوله الناس، علشان هذا الشيء ما يأثر على مزاجك، ومزاجك يكون طيب خاصة مع بداية الصباح، لأن المزاج الطيب اللي في بداية الصباح هو يصنع يومك. إن شاء الله يومكم يكون لطيف وخفيف وبه السعادة والخير وكل ما يسعدكم ويفرحكم. مستمعين الكرام، يوم الأمس وزارة التراث والسياحة كانت قد أطلقت منصة إتقان الرقمية الداخلية وحزمة تضم 14 خدمة إلكترونية للمستفيدين ضمن جهودها لتطوير بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتسهيل إنجاز المعاملات وأيضا حتى التحول الرقمي بشكل عام. هذا هو موضوعنا القادم، ونتناول تفاصيله مع الأستاذة أسماء بنت عبد الله السناني، مديرة التحول الرقمي بوزارة التراث والسياحة. أستاذة أسماء، صباح الخير وحياك الله معنا. أهلا
1: خالد، صباح النور والسرور، كيفك؟
0: الحمد لله، كيف حالكم وكيف أصبحتوا؟
1: الحمد لله بنعمة ومستانسين بإيجابية.
0: يا مرحبا وسهلا، إن شاء الله دائما هذه الإيجابية. بداية أستاذة أسماء، نتحدث عن منصة إتقان، نوضحها للمستمع العزيز، وكيف راح أيضا تساهم في تطوير بيئة العمل بوزارة التراث والسياحة والمهام اللي راح تكون في هذه المنصة.
1: بالتأكيد، منصة إتقان هي واحدة من أهم المشاريع اللي قائمة تحت التحول الرقمي. فكرتها كانت مبنية على رفع كفاءة متابعة المشاريع القائمة في الوزارة للموظفين، فهي منصة داخلية تتيح للموظف متابعة كل مهام ومشاريع اليومية أو المشاريع التي تتبع الخطة السنوية أو الخطة الخمسية أو حتى المشاريع اللي احنا نتابعها لرؤية عمان 2040. مجموعة هذه المشاريع

0: بكل تفاصيلها، من المايلستونز، مراحلها، دفعاتها، إنجازاتها، مخاطرها، عدد فريق العمل العامل فيها، كله موجود في منصة واحدة تتيح لصناع القرار والقادة معانا أن يتابع المشاريع بشكل يومي دقيق بدون ما ينتظر المعلومة تجي من مدير المشروع.
1: نعم.
0: فمدير المشروع وكل موظف المشروع مسؤول عن تحديث هذه البيانات بشكل دوري. نفس هذه البيانات لاحقا يتم رفعها للجهات المعنية خارج الوزارة أيضا، من ضمنها منصة أداء الحكومي ومنصة إجابة. فهي عملية ربط بين عمل الموظف اليومي، المشاريع القائمة في الوزارة وتحديثها بشكل دائم، ورفع هذه كمؤشرات أداء للوزارة خارج الوزارة.
1: نعم، يعني المنصة تضم كل الخدمات اللي تقدمها الوزارة، بالإضافة أيضا العمليات التقنية والإلكترونية اللي موجودة بين الموظفين في وزارة التراث والسياحة. طيب
0: بالضبط.
1: أستاذة أسماء، يعني المنصة كيف راح تساهم أيضا في ربط الخطط الاستراتيجية بالمشروعات ومتابعة تنفيذها وقياس مستوى الإنجاز ودعم اتخاذ القرار؟
0: هي المنصة بطبيعة عملها هي منصة لإدارة المشاريع والخطط، فإحنا عندنا المنصة أنها تحتوي على كل مؤشرات رؤية عمان 2040،
1: نعم.
0: يتم إضافة بعدها الخطة الخمسية، وتم إضافة بعدها مؤشرات الأداء المؤسسي ومؤشرات الخطة السنوية ومشاريع الخطة السنوية. فأنا اليوم كموظف عندي أي مشروع أريد أسويه أو أي مهمة عمل أريد أقوم فيها لازم ترتبط ألتيمتلي توصل إلى رؤية عمان 2040، في النهاية أنا أحقق الهدف الأسمى. فهي عملية الربط هذه تساعد على رفع الكفاءة لتحقيق هذه المؤشرات.
1: نعم. أيضا غير المنصة، منصة إتقان يوم الأمس أطلقت أيضا حزمة تضم 14 خدمة إلكترونية، إيش أبرز هذه الخدمات وأيضا كيف راح تسهل الإجراءات على المستفيدين؟
0: طبعا هذه الخدمة تعتبر الحزمة، تعتبر الحزمة الثانية. احنا في شهر 4 أطلقنا 30 خدمة، والحين أطلقنا 14، فصار لنا مجموع ما يقارب 48 خدمة للمستفيد الخارجي. المستفيد الخارجي يشمل مشغلين القطاع بشكل عام، سواء قطاع التراث أو قطاع السياحة. ال 14 خدمة اللي حاليا أبرزها تم إطلاقها هي في تصنيف المطاعم السياحية، تصريح سياحة المغامرات، عندنا تصاريح الفن الراقي، وأيضا عندنا تصاريح لدخول الكهوف في عمان. فمجموعة هذه الخدمات كانت يتم تقديمها يدويا للوزارة، الحين بعد التدشين صار يقدمها المواطن أو المستفيد من هذه الخدمة بشكل إلكتروني، ويحصل موافقة بشكل إلكتروني مباشر واستباقي. يعني طريقة العمل صارت أسرع وأقل الوقت.
1: نعم. لما نقول هذه الخدمات وغيرها أيضا، يعني هي تستهدف فئات معينة، من هي هذه الفئات وأيضا المجالات اللي تغطيها الخدمات الإلكترونية؟
0: بالضبط. الخدمات الإلكترونية اللي حاليا مدشنة معانا وتغطي تبدأ من الفنادق والمنشآت السياحية وتصاريحها وموافقات مبدئية لإقامة أي مشروع سياحي. فأي مستثمر في القطاع السياحي حاب أنه يبدأ مشروع سياحي يتم تقديم الطلب عن طريق المنصة، الموقع الوزارة الرسمي. كل الإجراءات اللاحقة لهذا الطلب يتم متابعتها في الموقع من ضمن الخدمات. هذه واحدة من الخدمات. نفس الشيء نستهدف السياح اللي حابين أنه يدخلوا إلى الكهوف، فطلب تصريح لدخول الكهوف نفس الشيء يتم عن طريق المنصة. طلب مواد ترويجية لأي حد في عمان أو خارج عمان يريد مواد ترويجية لعمان كفيديوهات أو منشورات خاصة عن عمان أو معلومات معينة عن عمان يقدم طلبه في المنصة، ويتم رد عليه أيضا بمعلومات كافية وافية عن المجال اللي هو حاب يتكلم عنه. فإحنا نستهدف فئات متعددة، نستهدف المستفيدين من الخدمات بشكل عام، ولكن نستهدف أيضا المستثمرين في القطاع. فاللي حاب إنه يشتغل في القطاع كمشغل نفس الشيء ممكن إنه يحصل خدمات موجودة تفيده في الموقع.
1: نعم. أخيرا، مثل هذه الحلول الرقمية وأنت مديرة التحول الرقمي أستاذة أسماء في وزارة التراث والسياحة، يعني نلخص هذا الحديث معك، كيف راح تكون أو يكون انعكاسها لكفاءة الأداء المؤسسي، لسرعة إنجاز المعاملات، لتعزيز التكامل أيضا بين مختلف الوحدات في وزارة التراث والسياحة؟
0: بالتأكيد رفع هذه الكفاءات، كفاءة العمل عن طريق هذه الأنظمة شيء أساسي. في النهاية احنا نعمل على تحت مستهدف الاقتصاد الرقمي، فاحنا نطور عمان كاقتصاد رقمي قائم وتحول رقمي ممتاز من خلال هذه الأنظمة.
1: نعم.
0: فاليوم لما نشوف هذه الأنظمة قائمة في أرض الواقع والموظف صار عمله أسهل وأسرع، عنده فرصة أكثر أنه يعمل بكفاءة أكبر، نفس الشيء المستفيد يحصل المعلومة اللي يريدها والخدمة اللي يريدها بشكل أسهل، تحقق مؤشرات رؤية عمان 2040، تحقق مؤشرات الاقتصاد الرقمي وأيضا مؤشرات التحول الرقمي. إحنا اليوم كوزارة لا نتكامل فقط داخليا، إحنا نتكامل حتى على مستوى الوحدات الحكومية الأخرى. على سبيل المثال من أكبر التكاملات اللي عملناها حاليا التكامل مع وزارة الإسكان، فصار الحين لما أنت عندك مشروع سياحي وحاب أنك تشوف بالضبط الأرض وين، إحنا نستجلب الكروكي إلكترونيا من الإسكان وراويك القطعة بالضبط وين. فإحنا التكامل نشتغل فيه ليس فقط على حجم الوزارة ولكن على وحدات حكومية أكبر.
1: نعم.
0: تحقيق هذا يضمن لنا تحقيق كل مستهدفاتنا سواء من الاقتصاد الرقمي مثل ما ذكرت أو من رؤية عمان 2040.
1: نعم، كل التوفيق لكم إن شاء الله في منصة إتقان وإدارتها وأيضا متابعة المهام بها، وكذلك أيضا في 14 خدمة إلكترونية التي تقدم للمستفيدين من يعني من يريدون عندهم تكون معاملة معينة وحتى من المستثمرين بشكل عام. شكرا لكم أستاذ أسماء وبالتوفيق بإذن الله تعالى. شكرا للأستاذ أسماء بنت عبد الله السناني مديرة التحول الرقمي بوزارة التراث والسياحة.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

شكرا عبد الله بلوش على القهوه جميله جدا. صباح الخير عليكم جميعا، ان شاء الله مستمعين الكرام يكون يومكم يوم لطيف مصحصحين فيه، وتكون كذا قهوتكم الصباحيه فيها العافيه باذن الله تعالى. جوله مع الاخبار العالميه. نبدأها في تركيا، حيث تركيا أيضا تنضم إلى قائمة الدول التي تحظر وسائل التواصل للقصر دون 15 عاما. حظرت تركيا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر. بذلك تنضم تركيا إلى عدد متزايد من الدول التي تسن تشريعات تهدف إلى حماية الأطفال والمراهقين من الآثار الضارة للمنصات الإلكترونية. ينص القرار على أن مزودي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي ملزومون باتخاذ التدابير التقنية والإدارية اللازمة، بما في ذلك التحقق من العمر لتطبيق إجراءات الحماية الخاصة بالأطفال والمراهقين. وأضاف أيضا القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية لتركيا عقب إقرار البرلمان قانون بهذا الشأن في إبريل الماضي، أضاف أنه لا يجوز تقديم أي خدمة يحتمل أن تحدث أثرا إدمانيا لدى الأطفال. وتنضم تركيا إلى أستراليا وفرنسا وبريطانيا التي اتخذت خطوات مماثلة سابقا. مهم جدا حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، من الإدمان على الشاشات، اضطرابات النوم، التنمر الإلكتروني، وحتى أيضا اضطرابات الأكل، لأن ما يأكل إلا لما يشوف على الشاشة، صح؟ هذا يحصل. صباح الخير عليكم جميعا مستمعين الكرام. أيضا في من تركيا إلى ليبيا في طرابلس، تسببت أمطار غزيرة في سيول غمرت شوارع العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها، ما أدى إلى إغراق عشرات السيارات ومصرع موظف مصرف صاعقا بالكهرباء، رحمة الله عليه. أمرت الحكومة المرافق العامة بالتدخل العاجل لشفط مياه الأمطار، وتم إعلان مديرية أمن طرابلس أعلنت عن إغلاق الطريق هناك في طرابلس أو الطرق الرئيسية. كما غمرت المياه أيضا غرف محولات الكهرباء وعزز خطر تعرض المواطنين للصاعق. في مقاطع فيديو كانت متداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، أظهرت سائقين ينجحون بعد جهد في الخروج من سياراتهم الغارقة في المياه، وغمرت المياه أجزاء من مباني في وسط المدينة من بينها المستشفى المركزي، ووصل تدفق المياه إلى الممرات الداخلية به وفقا لصور نشرت على مواقع التواصل هناك في العاصمة الليبية طرابلس. من مياه الأمطار إلى حرائق الغابات في إندونيسيا، تمتد إلى مناطق سكنية حيث امتدت حرائق الغابات والأراضي في إقليم بانجكا في إندونيسيا إلى منطقة سكنية مكتظة، مما ألحق أضرار بما لا يقل عن 300 منزل وأجبر 500 شخص على إخلاء منازلهم. الوكالة الوطنية في أندونيسيا أفادت أنه حريق اندلع على منطقة بجنوب أندونيسيا استمر حتى وقت متقدم من الليل، وتواجه أندونيسيا أشد حرائق الغابات التي تشهدها منذ 11 عام، وتتركز بشكل رئيسي في جزيرتي سومطرة وبورنيو. هذه هي المرة الأولى هذا العام التي تتسبب فيها حرائق الغابات في أضرار بمئات المنازل. الوكالة هناك في أندونيسيا وضحت أن الرياح القوية ساعدت على امتداد الحريق إلى المناطق السكنية ودمر 305 منازل بالكامل. الله يسلم ويحفظ الجميع. خبرنا الأخير من فرنسا، حيث هجوم إلكتروني، هذا هجوم إلكتروني غريب من أمره،
بالعادة الهجوم الإلكتروني سيستهدف مثلا جهات حكومية في البلد، بنوك مثلا، أنظمة تعليم أو غيرها أيضا من الأنظمة. هذه المرة هجوم إلكتروني يستهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر الفرنسية. السلطات الفرنسية أعلنت أن هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة التبريد في مئات من متاجر السوبر ماركت، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة داخل معدات التبريد وتعطيل العمل في عدد من السلاسل التجارية الأوروبية. وزير المالية الفرنسي قال في تصريحات أمام البرلمان 700 متجر من أصل 10,000 في فرنسا تأثرت بهذا الهجوم، وأكد أنه لا يوجد خطر يهدد الإمدادات الغذائية في البلاد، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن الهجوم يمس قلب الأمن الغذائي الفرنسي، محذرا من أنه يشكل دعوة للاستيقاظ للجميع. مكتب المدعي العام في باريس أعلن أن وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة له تباشر التحقيق في الهجوم واسع النطاق لتحديد حجم الأضرار الناجمة عن فساد المواد الغذائية واحتمال اندلاع حرائق نتيجة تعطل أنظمة التبريد. هذا مهم جدا للأمن السبراني في الدول، لأن الهجوم الإلكتروني أو الهجمات الإلكترونية تستهدف كثير من الأنظمة، فما بالك ب، وهذه سابقة أعتبرها، نظام التبريد في مئات المتاجر هناك في فرنسا.

0: عيونكم إن شاء الله ما تشوف إلا كل خير. وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، صباح الخير والبركة عليكم. الشركة العمانية للتنمية العمرانية للتنمية السياحية عمران وقعت يوم الأمس على 3 اتفاقيات تطوير استراتيجية مع كل من مجموعة حسن علم القابضة ممثلة بذراعها العقارية جروفا للتطوير العقاري، وشركة أورليان للتطوير لتنفيذ مشروعات سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروع يتي السياحي المتكامل. إجمالي قيمة القيمة التطويرية والاستثمارية تتجاوز 122 مليون ريال عماني أي 318 مليون دولار أمريكي. الأستاذ منذر بن مدرك الموسوي مدير إدارة تطوير الأعمال بمجموعة عمران ينضم معنا عبر الاتصال لتوضيح تفاصيل توقيع هذه الاتفاقيات الثلاث. أستاذ منذر يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: صباحك الله بالخير، أهلا وسهلا أخوي خالد.
0: يا مرحبا وسهلا، نبارك لكم توقيع الاتفاقيات الثلاث. بداية أستاذ منذر، إيش أبرز المشروعات اللي راح تتضمنها إن شاء الله هذه الاتفاقيات الموقعة بين مجموعة عمران والشركات المطورة في مدينة العرفان وأيضا مشروع يتي السياحي؟
1: الله يبارك فيك. طبعا المشروعات اللي تم توقيعها بالنسبة للاستراتيجية كامل تشمل مشروعين إن شاء الله في مدينة العرفان، مشاريع سكنية ستكون الأولى في المجمع السياحي المتكامل في مدينة العرفان مع شركة كروفا للتطوير، وهي أحد الأذرع التطويرية لمجموعة حسن علام من جمهورية مصر. طبعا تم الاتفاق على تطوير الحي السكني الأول في مدينة العرفان اللي بيشمل 144 وحدة، بالإضافة إلى مكون آخر شقق فندقية بعلامة تجارية عالمية.
0: نعم، لما نقول مثل هذه الاستثمارات تصل إلى مدينة العرفان وأيضا مشروع يتي السياحة المتكامل، إيش اللي تعكس هذه الاستثمارات على جاذبية السوق العماني بالنسبة للمستثمرين والمطورين الدوليين اللي يريدوا يستثمروا في سلطنة عمان؟
1: طبعا الحمد لله رب العالمين، بالنسبة للسوق العماني الجاذبية مستمرة من ناحية استقطاب رؤوس الأموال الخارجية المهتمة سواء في القطاع السياحي وفي قطاع التطوير العقاري، بما يشمل المشروعان اللي تم الإعلان عنهما أمس مع شركة جروفا. بالإضافة إلى ذلك تم التوقيع مع شركة أوريليان للتطوير، وهي شركة عالمية في التطوير في مشروعها الثاني في سلطنة عمان بعد المشروع الأول اللي هو في الموج، واللي يمثل طبعا المرحلة الرابعة من مخطط يتي السياحة المتكامل. فاليوم في مخطط يتي السياحة المتكامل احنا نعمل على أكثر من مرحلة مع أكثر من مطور دولي في مختلف مراحل التطوير.
0: نعم، أيضا يعني الإضافة اللي راح يقدمها المشروع سواء المشروع أو المشروعان السكنيان في مدينة العرفان بالتحديد وأيضا المشروع السياحي المتكامل في يتي، بما في ذلك أيضا المساكن الفاخرة المرتبطة بعلامة فندقية عالمية ستأتي إلى المشروع في تطوير المدينة كوجهة متكاملة للسكن والأعمال وحتى أيضا الضيافة.
1: بالنسبة لمدينة العرفان ستكون أولى المشاريع السكنية اللي تم الإعلان عنها في المدينة، وتعتبر استكمال لجهود مجموعة عمران خلال الفترة الماضية من ناحية المكونات اللي تم تنفيذها واستثمارها، بما يشمل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، عدد من الفنادق القائمة والمشغلة اليوم. لذلك نرى أن في المشروعان والشراكة اللي تم الإعلان عنها من شركة جروفا للتطوير استكمال لخطة مجموعة عمران والمخطط العام المتكامل لمدينة العرفان من حيث الوقت المناسب لطرح الوحدات السكنية سواء كانت الفلل أو حتى الشقق اللي بيتم إدارتها عن طريق علامات تجارية. بالنسبة ليتي يتي المخطط السياحي المتكامل طبعا تأتي المرحلة الرابعة استكمالا للمراحل السابقة بما فيها المدينة المستدامة اللي هي حاليا قيد التنفيذ في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى المرحلة الثانية مشروع عايدة بالشراكة مع دار جلوبل، وعندنا مراحل أخرى اللي هي تمثل المرحلة الثالثة. اليوم أعلننا عن المرحلة الرابعة اللي بيبدأ التنفيذ فيها إن شاء الله عما قريب.
0: نعم، يعني مشروع تلال وواحات يتي راح يكون في منتجع سياحي من فئة 5 نجوم 490 وحدة سكنية. إيش اللي يميز هذا المشروع؟ نريد يعني كذا نبذة بسيطة عن هذا المشروع والإضافة اللي راح يقدمها للقطاع السياحي والعقاري في سلطنة عمان بشكل عام.
1: طبعا ما يميز المشروع هو الموقع في المقام الأول. فالموقع عبارة عن موقع معترف، لذلك المسمى مسمى تلال يتي، مطل على كافة الأعمال التطويرية والمشاريع القائمة اللي يتم تنفيذها في الوقت الحالي. فرأينا مع المطور أن يتم تنفيذ مشروع عبارة عن منتجع فاخر بالإضافة إلى وحدات سكنية تطرح للبيع إن شاء الله، وذلك استكمالا وتماشيا مع المخطط اللي تم التوافق عليه سابقا ليتي كوجهة سياحية متكاملة. فكل ما تراه تم الإعلان عنه اليوم في المرحلة الجديدة، المرحلة الرابعة مع شركة أوريلين للتطوير، يأتي بناء على خطة وضعتها عمران لتطوير يتي كوجهة سياحية متكاملة.
0: نعم ممتاز، شكرا لك على كل هذه الإضاءات اللي وضحتها حول توقيع ثلاث اتفاقيات تطوير استراتيجية في مدينة العرفان ومشروع يتي السياحة المتكامل. أستاذ منذر شكرا جزيلا لكم،
1: بالتوفيق إن شاء الله. جزاكم الله خير.
0: شكرا للأستاذ منذر بن مدرك الموسوي مدير إدارة تطوير الأعمال بمجموعة عمران.

هذه المشاريع السياحية التي تنتشر في مختلف الولايات بالمحافظات، كل يوم كذا نسمع عن مشروع سياحي وأيضا جذب استثماري لهذه المشاريع المنتشرة في الولايات والمحافظات. لما نقول مثلا مشروع تلال وواحات في يتي، منتجع سياحي من فئة 5 نجوم، 490 وحدة سكنية، مثل ما ذكر قبل شوي الأستاذ منذر أنها راح تكون متاحة للبيع في الوقت القادم بحول الله تعالى. احنا وقتنا مستمر معكم إلى تمام 9، نروح الفاصل وبعدها نكمل مشوارنا، لا تروحوا بعيد.

أهل اليود شعب سكنهي، صباح الخير عليكم مستمعين الكرام، يا أهلا وسهلا بأهل الجود كلكم لتسمعون أهل الجود والعطاء، صباح الخير عليكم. خلنا نرجع للرسائل. صباح الخير لخليفة الرحبي يقول تحية لجميع المستمعين، وصباح الخير أيضا لسمير الأسمر، تأخرت رسالتك اليوم يا سمير. يقول الدروس الخصوصية هل هي ضرورة تعليمية مع اعتماد الطالب للتفوق؟ طبعا لا، سلبيات وإيجابيات لكل من الطالب والمعلم والأهل. الإيجابيات للطالب تساعد على فهم المواد الصعبة، تحسن مستواه، أما السلبيات يعتمد على المدرس ويفقد مهارة الاعتماد على النفس والإرهاق من إضافة وقت دراسة فوق وقت المدرسة. بالنسبة للأستاذ يقول إيجابياته مصدر دخل إضافي، هذه نقطة مهمة. سلبيات ضغط العمل واستنزاف الوقت، وبالنسبة للأهل إيجابيات الأطمئنان على الأبناء، والسلبيات الأعباء المادية، تحدثنا عن هذه النقطة بالتحديد. والطالب يصنع تفوقه بالفهم من المدرسة وبالاجتهاد والثقة بالنفس. شكرا لك يا سمير على هذه المشاركة، وكل المستمعين اللي شاركوا معنا. يوم أمس الأول احتفت دار الأوبرا السلطانية مسقط بمرور 15 عام على تأسيسها، في استعادة لأبرز اللحظات والحفلات والبرامج الموسيقية العربية والعالمية، وتأكيد على أهمية الدار في جمع الجمهور المتذوق لشتى أنواع الثقافات والفنون الموسيقية. ضمن أمسية جمعت أعرق الفرق الوطنية، احتفت فيها دار الأوبرا السلطانية مسقط ب 15 عام من العطاء الموسيقي. على مدار عقد ونصف كانت الدار محطة تجمع الموسيقيين والمسرحيين والأوبراليين ومختلف العروض على خشبة دار الأوبرا ودار الفنون الموسيقية، رسخت مكانتها كمنارة ثقافية رائدة في العالم العربي.

طبعا هذه الأغنية كانت ضمن حفل الأغنية الليلة العمانية عفوا في دار الأوبرا السلطانية مسقط، والتي أيضا أقيمت هناك في دار الأوبرا المصرية قبل ذلك. من هذا الخبر نختم بالأخبار الرياضية اليوم أو يوم أمس. وين راحت النتائج؟ نعم، يوم الأمس كانت في ليلة دوري أبطال أوروبا والجولة الثانية، فاز أتلتيكو مدريد الإسباني على مانشستر يونايتد بهدفين مقابل لا شيء. كانت أيضا مفاجأة في مباراة بايرن ميونخ وفايكينغز النرويجي، انتهت بثلاثة مقابل ثلاثة. وأيضا أرسنال تفوق على نادي ليل الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. إنتر ميلان على كلوب بروج هزم في هذه المباراة أيضا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف، مباراة كانت فيها سبعة أهداف. وبرشلونة الإسباني فاز على غلطة سراي في إسطنبول بأربعة أهداف مقابل هدف. اليوم ريال مدريد راح يلعب ضد روما على الساعة 11 المساء، وكذلك باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، مباراة قوية جدا بذات التوقيت 11 المساء بتوقيت مسقط. وليفربول ضد نادي لاسك على 8:45 دقيقة، وأيضا مجموعة من المباريات الأخرى. أمسية رائعة إن شاء الله لكل مشجعي الأندية الأوروبية المختلفة. لا تفوتوا مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، هذه أقوى مباراة أعتقد في هذه الجولة. وبهذه الجولة من الأخبار نصل وإياكم مستمعين الكرام لنهاية حلقتنا لهذا الصباح. شكرا لكل من شارك معنا وكل من تفاعل برسائل صباحية ومشاركات في موضوعات الحلقة. الملتقى بحول الله تعالى في صباح الغد. تقبلوا تحية من خالد بن عبد الله البداعي، كنت معكم في الإعداد والتقديم، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، وهذه تحيات شمس بنت محمد الرئيسي. نشوفكم باكر، إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وإليكم العناوين. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. بأكثر من 122 مليون ريال عماني التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروعية السياحي المتكامل. مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية الآسيوية يبحث بمسقط تسهيل الوصول إلى الأسواق الناشئة والاتجاهات الحديثة في التقنيات المالية. الرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. شهداء ومصابون إثر سلسلة غارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة. القوات الإسرائيلية تواصل هجماتها المدفعية والجوية على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. وقتلى وجرحى في تصعيد متبادل بين روسيا وأوكرانيا، وزيلينسكي يقول إن بلاده لم تتلقى معلومات استخباراتية من شركائها بشأن الهجوم الصاروخي الروسي على كييف. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان الثقافة والأدب إبداع لا حدود له ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتاب بالكتاب
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح المغني هو النجم دوماً
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع
0: نوافذ ثقافية نافذة أسبوعية على الثقافة العربية يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. تم زفاف عبد اللطيف على مريم رغم اعتراض فردوس. وفي صباح يوم العرس،
5: أصحوا يا عرسان، لقد صار وقت الضحى، هيا إلى الإفطار. صباح الخير يا سيدي.
6: صباح الخير، هذه أول مرة لا أسمع فيها صوت أذان مسجد الزواوي ولا أذان مسجد علي موسى.

0: أنا ذاهب يا مريم، لدي مشوار ضروري إلى السوق. مويزي، مويزي.
1: نعم يا سيدي.
0: اعتني بمريم في غيابي.
1: حاضر يا سيدي.
2: انظري يا مام مويزي، لقد أعطاني سيدي هذه الصرة البارحة،
1: فيها أكثر من 100 قرش. اسمعي يا مريم، انتبهي إلى قروشك وفضتك وذهبك منذ الآن، ولا تخرج بها أمام الحريم، عيونهن تكسر الحجر وتذيب الحديد من الحسد. خبئيها في مكان لا يعرفه أحد، ولا تتزيني إلا بالقليل منها. ها؟
2: لكن أين أخبئها؟
1: اسألي زوجك. هيا بنا الآن إلى الحمام، سوف آتي لك بثوب جديد، أنت عروسنا الآن.

0: عندما جاء عبد اللطيف في المساء أخبرته مريم:
1: لقد طلبت مني مام ويزي أن أخفي نقودي وذهبي وفضتي ولا أخرج بها أمام النساء.
2: معها حق، اسمعي كلامها وناصف الشيء، نصف للناس ونصف لا أحد يعرف به أبدا.
1: أين أضعها؟
2: أين تضعينها؟ سوف أدلك على مكان سري تخفين فيه أشياءك الغالية. انظري هنا خلف مرآة الطاووس هذه، هنا سوف تكون خزنتك، ولا تبوحي بهذا السر لأحد أبدا.
1: وهل يوجد لصوص في هذا الحي؟
2: يا بدر التمام، اللصوص أكثرهم في هذا الحي، ومسقط دائما تتعرض للنهب، أحيانا من لصوص الداخل وأحيانا من غزوات الخارج.

0: انقضت أيام العرس وعاد عبد اللطيف إلى عمله خارج البيت، وعادت مريم تتقن الطبخ أكثر في مطبخ فرشه، ولكنها الآن سيدة وليست خادمة، فصارت تقيس عليها المؤونة وتفحص المقادير وتأمر بطبخ ما تشتهي.
1: سوف أعد اليوم هريسا باللحم لسيدي عبد اللطيف، فهو يحب هذه الأكلة كثيرا، كما سأصنع حلوى الخبيصة.
2: ها، أتعرفين المقادير؟
1: أعرفها وأعرف طريقة صنعها،

0: تذوقي يا فرشو، ما رأيك؟
1: لذيذة، لقد أحسنت صنعها يا مريم.
0: إذن ما رأيك أن أرسل صحنا إلى بيبي فردوس؟
1: جربي، الإحسان أحيانا يخرج الثعبان من جحره.
0: عساكر، عساكر!
2: نعم يا سيدتي.
0: خذي هذه الأطباق لسيدتك فردوس وأخبريها أنها من طبخي.

0: ما هذا؟
1: هريس بلحم الغنم وخبيصة.
0: رائحتها شهية.
1: إنها من طبخ مريم.
0: مريم؟ أبعديها أبعديها.
1: تذوقي لقمة واحدة فقط.
0: اللعنة اللعنة على فرشوة التي علمتها سحر الطبخ. أبعدي هذه الصحون، أبعديها عني. تريد أن تسلب عقل أخي بطبخها.

0: كان عبد اللطيف يقضي العصر أحياناً في مقهى الشمخي في السوق الداخلي ويعود بعد صلاة المغرب. يجلس مع صديقه حميد بن عبد الله وبعض التجار يشربون الشاي والقهوة ويستمعون إلى أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
1: الفل والياسمين والورد، الفل والياسمين والورد، عملوا صحبة ويا الزهور.
2: الله الله الله، دمت في سعادة وسرور دائم يا سيدي.
3: أتعرفين يا مريوم، في سفرة القادمة سوف أجلب سنطورا إلى البيت.
2: وما هذا هو السنطور؟
3: السنطور جهاز كالصندوق يا مريم، عليه قوان يلف كما الرحى، وله فم تخرج منه أغان لمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم.
2: يا ويلي، تريد أن تدخل حريما ورجالا للبيت؟
3: يا مريوم، عبد الوهاب وأم كلثوم مطربان من مصر ويسجلون صوتهم على اسطوانات.
2: وأين تقع مصر هذه؟
3: مصر بعيدة يا مريم.

0: وفي أحد الأيام، وقبل أن يذهب للمقهى كعادته ليلتقي بصديقه حميد بن عبد الله.
1: مويزي، مويزي.
2: نعم يا سيدي.
1: أين فردوس؟
2: في غرفتها يا سيدي، إنها لا تخرج منها، تزورها صديقتها جمانة أحيانا.
1: هل استقبلت النساء المهنئات بعد العرس؟
2: نعم يا سيدي، استقبلتهم مع مريم ورشت ماء الورد وصارت تمدح مريم كثيرا أمامهم، لكنها عادت إلى غرفتها بعد أسبوع التهنئة وأمرت فرشو أن تعد لها طعاما يخصها وحدها.
1: هل هي مريضة؟
2: لا أظن ذلك يا سيدي.
1: ما بها في رأيك؟ قولي بصراحة يا مويزي.
2: فردوس تحتاج إلى زوج يا سيدي، هذا هو شفاؤها مما تعاني.
1: حميد بن عبد الله قد تزوج يا مويزي.
2: أعرف، ولكن زوجته قد جنت وماتت بعد أن مات وليدها.

0: ما بك شاردا يا عبد اللطيف؟ هل هناك ما يزعجك؟
1: لا أدري، لا أدري. هيا بنا يا حميد.

0: وحارة لهنود وبيت الوكالة البريطانية، حتى وصل الساحل الصغير تحت قلعة الجلالي.
1: أتذكر يا حميد؟ أتذكر حينما كنا نلعب هنا ونجلس ساعات ونحن نرقب علوق السمك في صنارتينا؟
2: وكنا نراقب حركة القوارب والسفن والبوارج بين الصيرة الشرقية والغربية.
1: كنا نحلم بالسفر وركوب البحر.
2: لقد تحقق حلمك يا عبد اللطيف، أما أنا فقد فشلت حتى في زواجي.
3: فردوس تحتاج إلى زوج يا سيدي، هذا هو شفاؤها مما تعاني.
1: فكرة زواجها من حميد الآن ليست سيئة، ولكني لم أجب على طلبه في المرة الماضية. لا يمكن أن أعرض عليه فردوس، نحن لا نلتقي في الأصول أو الفروع، لكنه رجل شريف وأمين ويعمل معي منذ سنين طويلة. البيت صار كالقبر بعناد فردوس ومشاكلها، ليته يطلبها مني مرة ثانية.
2: ما بك يا عبد اللطيف؟
1: لا شيء، لا شيء. هيا بنا، لقد تأخرنا.

0: عاد عبد اللطيف ظهر أحد الأيام إلى البيت، فتلقاه الخادم سخي بخبر مفاجئ.
1: سيدي سيدي.
2: نعم يا سخي، ما بك؟
1: رسول السلطان هنا في المجلس، إنه ينتظرك منذ ساعة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلطان يطلب منكم أن تحضروا بعد صلاة العشاء في بيت البرزخ.
0: هي والله إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: أجفيتني يا الخل وفليت، وانكرت عهد الماضي وياك، وشياك مني ليت عديت، ضرب الهوى وخلفت ممشي.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: أمي، أين كنت كل هذا الوقت؟
3: الإجابة عن سؤالك ها هي بين يدي. ها، تفضل يا صلاح.
2: الله، رائحة هذا المغلي رائعة. وإذا كان مغلي النبات الذي أفكر فيه فإن طعمه سيكون رائعا إضافة إلى فوائده الكثيرة.
3: حسنا، قل لي ما هو النبات الذي تفكر فيه وأنا سأفيدك.
2: لحظة كي أتذوق. عرفته، إنه مغلي نبتة الندغ أو صعتر البري، صحيح؟
3: صحيح. وقد أعددت فنجانين لك ولي. هل أعجبك طعمه؟
2: بالتأكيد، وتعجبني فوائده أيضا، أكيد قرأت عنها.
3: نعم أكيد، وقد اشتريت فاصوليا لأطبخها وأضيف إليها هذا الصعتر حسب الوصفة التي اطلعت عليها في أحد مراجعك بالضبط.
2: هذا نافع جدا. ثم إن الندغ ذا الرائحة العطرية والطعم الشبيه بالصعتر يضاف إلى العديد من الأطباق كأنواع المحشي والحساء والنقانق والفاصوليا، كما ستفعلين أنت يا أمي.
3: فعلا، ومن الضروري أن نذكر أن إضافة الندغ إلى الأطعمة هدفه إلى جانب تحسين طعمها ورائحتها هو لمنع النفخة أو الغازات التي قد تنتج عن تناولها.
2: أحسنت. كما أن الندغ يستخدم كغيره من النباتات العطرية كعلاج للسعال وكمهدئ للمعدة،
3: وكذلك فإن الندغ أو الصعتر البري يمكن الاستفادة منه وبأمان تام لمعالجة السعال وأمراض الصدر والالتهابات الناجمة عن الرشح وألام البطن عند الأطفال.
2: علما أن هناك نوعين من الندغ، الندغ الصيفي وهو نبات حولي، والندغ الشتوي وهو نبات معمر، وكلاهما له الفوائد والاستخدامات ذاتها والتي اشتهرت منذ القرن السابع عشر.
3: أجل، وحينها كتب عن فوائده العالم الإنجليزي كول بيبر مؤكدا أنه يطرد الرياح من المعدة والأمعاء، وأنه مفيد في علاج الربو والأمراض الصدرية الأخرى، كما أوصى باستعماله خارجيا على شكل كمادات لمعالجة عرق النساء وشلل الأطراف.
2: صحيح، وكذلك في أمريكا الشمالية وبعد أن أدخله إليها أوائل المستعمرين استخدم الندغ بشكل خاص كمنشط هضمي وكعلاج للسعال والرشح والإسهال وخصوصا لدى الأطفال.
3: فعلا، وقد زاد الأطباء الانتقائيون على هذه الاستخدامات أنهم كانوا يقطرون زيت هذا النبات ويستخدمونه كخلاصة كبش القرنفل لمعالجة آلام الأسنان.
2: أما أطباء الأعشاب المعاصرون فحصروا استخدام الندغ في معالجة عسر الهضم والإسهال وأمراض الرشح والسعال.
3: قبل أن نذكر ما هي مكونات نبتة الندغ أو الصعتر البري التي تمنحها كل هذه المزايا، دعنا يا صلاح ننهي مغلي الندغ هذا ثم نتحدث.
2: وهو كذلك يا أمي.
3: يتفق الباحثون وخبراء الغذاء على أن الندغ يحتوي على مقشع هو سينيول وعلى عناصر كيميائية أخرى ترخي الأنبوب الهضمي، وهذا يجعله يتمتع بالخصائص التي ذكرناها.
2: أجل يا أمي، ولكن مع أن هذه العناصر الكيماوية تضفي على الندغ مزايا منشطة للهضم، فإن العلماء متفقون على أن هذا المفعول ولو أنه أقل من مفعول النعناع بأنواعه المختلفة، إلا أنه مفعول لطيف وفعال وأكثر أماناً لعلاج أمراض الأطفال.
3: وبالطبع فإن الحصول على أي من منافع نبات الندغ تكون من خلال شرب مغليه، وللحصول على مغلي مفيد منه لمعالجة الإسهال والرشح ووعكات المعدة لدى الأطفال، تؤخذ ملعقتان صغيرتان من أوراق الندغ المجففة لكل فنجان من الماء المغلي.
2: صحيح، ويترك المزيج منقوعاً 10 دقائق، ثم يصفى ويشرب شرط عدم تجاوز 3 فناجين يومياً، ونطمئن إلى أن مغلي هذا النبات يتمتع بطعم مقبول تماماً كالصعتر، إلا أنه حريف أكثر، وحتى لا ينفر منه الأطفال بالإمكان تحليته بعسل النحل.
3: بالفعل، وللكبار يمكن وضع 4 ملاعق من أوراق الندغ المجففة لكل فنجان من الماء المغلي. وبالنسبة إلى الصبغة أو المغلي الأكثر كثافة، فيؤخذ مقدار ملعقة صغيرة منها حتى 3 مرات يومياً للصغار والكبار.
2: وهناك ملاحظة تتعلق بالندغ علينا إرادها يا أمي، وهي أنه ليس لاستخدام هذه النبتة أي آثار ضارة، حتى إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أدرجتها في عداد النباتات التي ليس لها أي خطر.
3: ما يعني يا صلاح أنه بمقدورنا أن نحظى بفوائدها ونحن آمنين على سلامة صحتنا وعافيتنا.

0: دليل العافية، إعداد
1: الدكتور عمار شاهين،
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم.
1: عزيزي المستمع، انطلق نحو القمر،
0: فلو أخطأته فسوف تهبط بين النجوم،
1: فنجومنا لا تغيب
0: في عالم الفن. نجومه بازغة لا تعرف الأفول حتى وإن رحلت.
1: نجوم لا تغيب. نجوم لا تغيب.
0: الإبداع لا وطن له.
1: أحمد بن سعيد الأزكي في الإعداد.
0: هذا البرنامج يقدم نجوم الفن في عالم الإبداع،
1: يقدمه خالد السلامي وعائشة الهنائية.
0: لقد اخترعنا الفن لكي لا تموت الحقيقة.
1: المخرج حمد بن عامر الوردي.

0: نجوم لا تغيب.
1: سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني
0: من عام 1943 إلى 2001. يا عم

0: عزيزي المستمع، لمجرد أن تقول عن الفنانة التي لا تغيب والتي نتناولها في حلقة اليوم أنها سندريلا الشاشة العربية، سيعرف السامع أنك تتحدث عن الفنانة سعاد حسني.
1: سعاد محمد كمال حسني البابا، الشهيرة بسعاد حسني، ممثلة ومغنية مصرية طبقت شهرتها الآفاق.
0: عرفتها أجيال تلو أجيال، فقد ملئت السينما والمسرح بأعمالها الفنية الكثيرة.
1: هي من أشهر الفنانات في مصر والوطن العربي، ولقبت سندريلا الشاشة العربية في احتفالية مئوية للسينما المصرية عام 1996.
0: احتلت المركز الثاني ضمن استفتاء أفضل ممثلة في القرن العشرين.
1: اختار النقاد 8 أفلام من بطولتها في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، لتصبح بذلك الممثلة صاحبة الرقم القياسي للمشاركة مع فاتن حمامة.
0: سعاد حسني ممثلة متعددة المواهب، مثلت في السينما والمسرح والتلفزيون.
1: لم تمثل للتلفزيون سوى مسلسل واحد فقط، عنوانه هو وهي، مع النجم الراحل أحمد زكي، بالإضافة إلى 8 مسلسلات إذاعية.
0: آخر أعمالها الفنية مع الموسيقار الكردي الشهير هلكوت زاهر، حيث قدمت معه ألبوما موسيقيا وشعريا بعنوان عجبي، من رباعيات صلاح جاهين وألحان هلكوت زاهر وأداء شعري للسندريلا سعاد حسني.
1: هذا العمل الإذاعي الشعري سجلته لصالح إذاعة بي بي سي العربية في لندن،
0: بالإضافة إلى تقديمها قصيدة المكنجي لصلاح جاهين كذلك، إبان انتفاضة الأقصى دعما للشعب الفلسطيني.
1: أصدقائنا، بدأت سعاد حسني طريق الفن منذ صغرها في برنامج الأطفال الإذاعي بابا شارو، واشتهرت بأغنية أخت القمر.
0: إلا أن ميلادها الفني الحقيقي كان عن طريق الصدفة، عندما قابلها الشاعر والكاتب الكبير عبد الرحمن الخميسي الذي كان صديقا لعائلتها.
1: كانت سعاد مجرد فتاة تقدم لضيف عائلتها الشاي بابتسامة خفيفة وحضور ملفت، ليصرخ الخميسي قائلا: هذه البنت نجمة.
0: وبالفعل كان يعي ما يقول، فأشركها في مسرحية هاملت للكاتب العالمي شكسبير بدور أوفيليا.
1: وبعد ذلك رشحها لأول أدوارها مع المخرج الكبير هنري بركات في فيلم حسن ونعيمة.
0: كان هذا الفيلم بمثابة شهادة ميلادها الفنية.
1: بعد ذلك توالت عليها الأفلام خلال فترة عقدي الستينيات والسبعينيات،
0: ومن أشهرها فيلم صغيرة على الحب، الزوجة الثانية، القاهرة 30، خلي بالك من زوزو، وغيرها الكثير.
1: بدأت سعاد حسني التمثيل عام 1959، ووصل رصيدها السينمائي 91 فيلما، منها 4 أفلام خارج مصر.
0: معظم أفلامها صورتها في الفترة من عام 1959 إلى 1970،
1: إذ كان أول أدوارها السينمائية في فيلم حسن ونعيمة عام 1959، كان آخرها هو فيلم الراعي والنساء عام 1991 مع الفنان أحمد زكي والممثلة يسرى.
0: يعد فيلمها خلي بالك من زوزو أشهر أفلامها على الإطلاق، لدرجة أن الكثيرين أصبحوا يعرفونها باسمها في الفيلم وهو زوزو.
1: كما أنها شاركت مع المخرج صلاح أبو سيف في فيلم القادسية الذي يحكي قصة معركة القادسية بالتفصيل.
0: نجوم لا تغيب،
1: سعاد حسني.
0: أيها الأصدقاء، يعد فيلم شفيقة ومتولي من أشهر ما قدمت سعاد حسني خلال مشوارها الفني،
1: بل هو من أشهر أفلام السينما المصرية، فيعد من أفلام التراث والتي تقدم قصة شعبية قدمت قبل سعاد حسني بأكثر من طريقة.
0: ويجب أن نذكر أن الأغنية الرئيسة في الفيلم يا نوبانو سبب في جزء كبير من شهرته.
1: لكن هل يعرف أحد المستمعين كواليس تصوير هذا الفيلم وما حدث فيها؟ في تلك الأيام لا أحد يعرف، فالخلافات الفنية لا تطفو على السطح مثل ما يحدث الآن.
0: المستمع الكريم أصبح في شوق كبير كما يبدو لمعرفة ما حدث في كواليس فيلم شفيقة ومتولي.
1: بعد الفاصل القصير سنحكي الحكاية بإيجاز.
2: متولي الخوص جايين من الناحية الشرقية، والناحية الغربية لسه خالية، يعني لسه نقدر نطلع من الدور بالطويل على بره. اوصلك في مركب حسنين وارجع بالليل بباقي الطلبات. يلا يا متولي. ما تقول يا ابو زيد. طبعا انت يهمك ايه، ما انت دافع البدليه.
3: عيب يا شفيقه.
4: من يوم ما خرج ابوك ما شفناهوش تاني، وانا مش بعافيت يا ولدي.
2: سمعت؟ حرام عليك، اتحرك بقى اتحرك.
3: ايد الحكومه الطول ابعد مكان، لو هربت هياخدوني برضه وهكون السبب في اذيتكم.
2: طول عمرك نفسك كبيره ومناخيرك في السماء، نستعين الهرب. انتوا المسؤولين، الموت مستنيني لو خدوك يا اخويا.
0: عزيزي المستمع، هل يعرف أحد حقيقة النسخة التي يشاهدها الجميع من فيلم شفيقة ومتولي؟
1: المفاجأة أن تلك النسخة ليست الأولى من الفيلم ولكنها الثانية، فحسب رواية الناقد الفني والصحفي أحمد السماحي لليوم السابع نقلا عن الناقد الراحل سمير فريد أنه كان من المقرر أن يقوم بإخراج الفيلم المخرج سيد عيسى الذي سبق وأخرج أفلام زيزيت والمارد وجفة الأمطار.
0: كانت قصة شفيقة ومتولي أحد الأحلام الكبيرة لسيد عيسى بعد عودته من موسكو وحصوله على درجة الدكتوراه في الإخراج عام 1970.
1: وبعد سنوات من التحضير على الورق، من السيناريو إلى الحوار إلى الأغاني إلى تصميمات الديكور والملابس والحلي، بل وتصميمات الكادرات وتوزيع الإضاءة، بدأ تصوير الفيلم.
0: لكن بعد أسابيع من التصوير حدث خلاف كبير بين سعاد والسيد عيسى على طريقة الإخراج، حيث دب قلق في قلب سعاد من الطريقة التي يعتمدها عيسى في الإخراج والتي لا تعد نمطا متعارفا عليه في السينما المصرية.
1: لكن عيسى أكد لها أن أسلوبه جديد وسينال إعجاب الجمهور، لترد عليه سعاد أن تلك الطريقة لا تليق لنجوم لهم جماهيريتهم الكبيرة التي حققتها في خلي بالك من زوزو.
0: وظل كل من سعاد وعيسى متمسكا بوجهة نظره.
1: وللحكاية بقية، تابعونا.
0: أعزائنا، أضاف السماحي أن سعاد حاولت أكثر من مرة تغيير وجهة نظر عيسى لكنه لم يقتنع، لذلك لجأت إلى منتج الفيلم يوسف شاهين، لكن شاهين لم يؤثر على عيسى أيضا.
1: في هذا الموقف كان رضا سندريلا من أولويات شاهين، فتم استبدال المخرج سيد عيسى بالمخرج علي بدر خان بعد النجاح الكبير الذي حققته أفلامه الأولى، خاصة الحب الذي كان والكرنك.
0: وبالفعل قام بدر خان بإعادة إخراج الفيلم عام 1977 وغير كثيرا من أبطال النسخة الأولى مثل أحمد عدوية وحمدي أحمد ومحمد نوح، ورشح أحمد زكي لدور متولي وحقق الفيلم نجاحا كبيرا. نجوم لا تغيب.
1: سعاد حسني. أصدقائنا، خلال تصوير سعاد حسني لمسلسل هو وهي بدأت تظهر عندها أعراض وآلام الإصابة في العمود الفقري، فقد كانت تعاني من تآكل في الفقرتين العجز والقطنية.
0: ازدادت تلك الآلام أثناء تصويرها فيلم الدرجة الثالثة في عام 1987، حيث بدأت معاناتها الحقيقية مع الألم بعدما أصيبت بضغط في الأوعية الدموية وتمزق في الشرايين جعلها تشعر بآلام لا تطاق في القدمين، ما سبب لها إصابات وآلاما كبيرة في الظهر والعمود الفقري.
1: أثناء فترة الإصابة هذه عرض عليها المشاركة في فيلمها الأخير الراعي والنساء، وقامت رغم الأوجاع التي تعتريها بالموافقة على العمل، مما زاد من الضغط عليها بسبب تفاقم وضعها الصحي.
0: في عام 1992 اضطرت أن تسافر في رحلة علاجية إلى فرنسا من أجل إجراء عملية جراحية في عمودها الفقري، إذ قام خلالها الجراح المعالج بتثبيت الفقرتين من خلال صفيحة معدنية لتعود بعدها بمدة إلى القاهرة لتمارس حياتها العادية والطبيعية.
1: لكن سرعان ما عادت إليها ذات الآلام بقوة أشد من سابقاتها لتصاب بشلل في الوجه نتج عن التهاب فيروسي في العصب السابع ما جعلها تخضع للعلاج بأخذ الكورتيزون الذي سبب لها زيادة كبيرة في الوزن، وهو ما أثر على حالتها النفسية.
0: لكن الذي جعل وضعها الصحي يتفاقم بشكل كبير هو وفاة والدتها، الذي ترك عظيم الأثر على نفسها، ما جعلها تقطع العلاج بالكورتيزون فجأة دون تمهيد، لتصاب بعد ذلك بنكسة عودة المرض.
1: تلك النكسة المرضية أجبرتها على السفر إلى لندن للعلاج،
0: لينتهي بها الحال قتيلة هناك، وذلك قبل أيام من عودتها إلى القاهرة.
1: أصدقائنا، نالت الفنانة التي لن تغيب سعاد حسني على عدد من الجوائز والتكريمات، منها
0: جائزة أفضل ممثلة من المهرجان القومي الأول للأفلام الروائية عام 1971 عن دورها في فيلم غروب وشروق،
1: كما حصلت على جائزة من وزارة الثقافة المصرية 5 مرات عن أفلام الزوجة الثانية وغروب وشروق وأين عقلي والكرنك وشفيقة ومتولي.
0: حصلت أيضا على جائزة أفضل ممثلة من جمعية الفيلم المصري 5 مرات عن أدوارها في أفلام أين عقلي والكرنك وشفيقة ومتولي وموعد على العشاء وحب في الزنزانة.
1: حصلت على جائزة من مهرجان الإسكندرية عن فيلم الراعي والنساء.
0: حصولها على جائزة أفضل ممثلة من جمعية فن السينما عن فيلم الراعي والنساء.
1: جائزة أفضل ممثلة من وزارة الإعلام المصرية عام 1987 في عيد التلفزيون عن دورها في مسلسل هو وهي.
0: شهادة تقدير من الرئيس الأسبق لمصر أنور السادات في عيد الفن عام 1979 لعطائها الفني. أصدقائنا، ويبقى نجم سعاد حسني ساطعاً لا يغيب.
5: عزيزي المستمع، الفن خطوة من خطى الطبيعة إلى اللانهاية.
6: كذلك النجوم تشع بلا نهاية، نجوم لا تغيب.
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
6: والمخرج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعاً بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا مهرة بنت علي بن محمد القصابي، عمري 10 سنوات، من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية.
11: مهرة تهوى القراءة والإنشاد وركوب الدراجة الهوائية، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة لغة عربية. مرحبا مهرة.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: خير وعافية.
11: ما شاء الله الحين جاية من ولاية بهلة؟
12: أيوة.
11: أنت في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي؟
12: أيوة.
11: وشاطرة في المدرسة؟
12: أيوة، مجتهدة جدا.
11: ما شاء الله عليك. تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
12: يعني الحين منتقلة مدرسة جديدة، مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي، كنت في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي.
11: آه، يعني السنة الماضية كنت في حي السعد؟
12: أيوة.
11: وكنت تشاركي السنة الماضية؟
12: أيوة.
11: آه، وإن شاء الله الحين بما أنك جديدة ولسه بداية العام الدراسي، لكنك أكيد راح تشاركي أيضا في نشاطات في مدرسة المعمورة، صحيح؟
12: أيوة.
11: ممتاز يا مهرة. وتحبين القراءة؟
12: أيوة جدا أحب القراءة.
11: جميل. ليش تحبينها جدا؟
12: أحبها إنها يعني مسلية، وأيضا أحب إني أقرأ لأخوي الصغير قبل النوم.
11: آها، ما شاء الله عندك أخو صغير تقري له قبل النوم؟
12: أيوة.
11: من اسمه أخوك الصغير؟
12: عمران.
11: عمران، وإيش تقري له قبل النوم؟
12: أقرأ له قصص مثل قصة الأسد والفار.
11: آها، جميل. يعني تحكي له إياها كذا ولا تقري له إياها من كتاب؟
12: لا، احكي له اياها كذا يعني من نفسي.
11: زين، احكي لي اياها، يعني اعتبريني عمران واحكي لي القصه.
12: في يوم من الايام كان هناك اسد كبير يسترخي تحت ظل شجره، فاذا بفأر صغير اتى ثم قفز في ظهر الاسد.
11: جميل.
12: فعندما قفز في ظهره حس الاسد بشيء في ظهره فخاف كثيرا، فكر أن يلتهمه، فهو كان جائع، زأر له بقوة، فخاف الفأر فنزل بسرعة، فقال له الأسد: تعال يا أيها الصغير، تعال يا أيها الصغير، أنا جائع سوف أكلك. قال له الفأر: يا أيها الأسد، لا تأكلني أرجوك، لا تأكلني أرجوك، فأنا صغير، أنا أريد أن ألعب معك. فغضب عليه الأسد فقال له: يا أيها الصغير، أنا سأأكلك. قال له الفار: يا أيها الكبير، لا تأكلني، فأنا صغير جدا، سوف أنفعك في يوم من الأيام وأنقذك. قال له الأسد: هذه آخر مرة لك. في يوم آخر جاء هذا الأسد لقد نظروا إليه الصيادون وقد فكروا أن
11: رموا بشبكة صياد، صح؟
12: رموه بشبكة صياد، بشبكة صيد.
11: أيوة.
12: فالتقطت،
11: فعلق في الشبكة.
12: فعندما ذهبوا خلاص، هم ذهبوا يعني راحوا أنه خلاص.
11: فمن اللي راح ينقذوا الحين؟
12: راح ينقذ الفار.
11: أيوة.
12: الفار شاف هذا الحدث ففكر انه يروح ينقذه، والفار في اسنان حادة. راح هذا الفار وراح وقصص كل خيوط باسنانه.
11: ايوة جميل.
12: وراح ونقذه، وصاروا من يوم هذا اليوم اللي صار هذا الحدث عاروا هم صاروا اصدقاء، ويعني لا يتشاقروا ولا يتضربوا ولا اي حاجة.
11: صحيح ممتاز. تعرف ايش الاستفادة من هذه القصة يا مهرة؟
12: ايوة.
11: ايش؟
12: ان انت لازم انك يعني ما تغضب بسرعة، لا تحرق اعصابك بسرعة، اول شيء فكر في الموضوع،
11: ولا تستهين بالصغير لانه قد يفيدك يوم انت تظن نفسك كبير.
12: يعني ايوة.
11: ايوة. ايش قريت بعد؟
12: حصالة سيف.
11: حصالة سيف هذا قصة؟
12: ايوة.
11: تأليف من؟
12: تأليف من الكليبية.
11: من الكليبي. طيب سمعيني اياها.
12: يحكى ان رجلا كان اسمه عبد الله، فكان عندما يأتي المطر بغزارة كان يذهب إلى الوادي ويلتقط طين. وعندما يلتقط الطين يأخذه إلى مصنعه، كان لديه مصنع صغير.
11: نعم.
12: ويأخذه إلى المصنع.
11: نعم.
12: فيصنع من أشكال جميلة. فصنع كوب وصحن وحصالة.
11: جميل.
12: فيدخلهم في الفرن لكي يجفاه ويصبح قوامهم خشن.
11: جميل. خلينا نتكلم عن الحصالة. هذا الحصالة اللي صنعها من اشتراها؟
12: اشتراها جده وهداها لسيف حفيده.
11: جميل. عطاها سيف، وبعدين ايش صار؟
12: كان سيف كان ايام عيد.
11: هذا الحصالة كم فيها؟
12: كان فيها ريال واحد.
11: ايوة.
12: وكان سيف تقول له يا سيف احتفظ بقرشك الأبيض ليومك الأسود. يا سيف احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود. لكن كان سيف يمر عليها بالأيام وبالأسابيع، لكن كان
11: ما يدخر شيء،
12: ما يدخر شيء من مصروفه،
11: كان مبذر. صح.
12: أيوة.
11: وبعدين ايش صار؟
12: وهذه الحصالة كانت فيها ريال واحد. هو كان يعني نسيان.
11: وكان هذا الريال حتى يشوف عليه يطلع من الحصالة. صح.
12: ايوه.
11: آه زين.
12: طيب وهذا السيف كان بغى في يوم من الايام بغى يشتري جهاز ذكي. قال لابو، قل له يا ابي اريد منك ان تعطيني النقود لكي ماذا اشتري هذا الجهاز الذكي. لكن قال له ابو، اذا انت كنت تريد تشتري الجهاز الذكي لازم تدخر من مصروفك.
11: بالضبط. جميل.
12: لكن كان سيف نسيان هذا الفلوس. وجي وروح غرفته حزين. قال له الريال طلع، قال له تو ماله سيف؟ قال للحصالة، قالها تو ماله سيف ليش حزين؟ طلعوا مع بعضهم وقالوا يا سيف ماذا بك؟ فتذكر سيف الريال. فلما تذكره راح للريال. وبدأ في هذه الأيام يدخر من مصروفه، أيام أسابيع شهور يدخر من مصروفه. فدرست هذه الحصالة، فلما كسرها طلع النقود كثيرة، وقدر واستطاع أنه يشتري الجهاز الذكي اللي كان يريد يشتريه. ومن يومه بدأ أنه يدخر من ماله ويحتفظ من ماله. وأيضا اشترى حصالة جديدة.
11: جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة مهرة؟
12: استفدت علي أن أدخر من مالي لكي أشتري الشيء الذي أريده، وعلي أن لا أشتري الأشياء التي لا أريدها، أشتري الشيء اللي أحتاجه.
11: ممتاز.
12: واستفدت أيضا كما قالت الحصالة، أدخر قرشك الأبيض ليومك الأسود.
11: ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: ركوب دراجة الهوائية.
11: عندك دراجة هوائية في البيت؟
12: أيوة.
11: آه جميل. وتمشي بها في البيت ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
12: كنت أسوقها في خارج المنزل، لكن لما كبرت أسوقتها في البيت.
11: والمنزل. جميل ممتاز. قلت لي بعد من هواياتك الإنشاد صح؟
12: أيوة.
11: تشاركي في يعني في الإنشاد في المدرسة؟
12: أيوة.
11: جميل.
12: وأنا فرحانة كثير أنه يعني مدرسة المعمورة احتضنت مرة مواهبي من أول سنة، وأنا سعيدة واجد بسبب هذا الشيء. وأيضا ساعدتني الأستاذة ثريا المعدية وساعدتني وطرحت موهبتي، خلتني أنشد أمام الطابور.
11: جميل.
12: في الطابور.
11: جميل. إيش نشدتي قدام طابور؟
12: عمان وعمان. شيء يعني كذا أغنية عن عمان.
11: عن عمان. وإيش بتسمعيني الحين؟ أي نشيد؟
12: حرف الإقداد.
11: حرف. ليش عاد هذا النشيد بالذات؟
12: يعني أحبه.
11: تحبي. تأليف من؟
12: محمود بن عبد الله العبري.
11: ممتاز. إذا نستمع إليه.

0: نقشتها بالحسن أيادي.
1: ممتاز ممتاز يا مهرة. شيء بعد عندك حاجة ثانية؟
0: أيوة
1: نشيد ولا إيش؟ ولا
0: نشيد.
1: طيب نسمع. أي إيش عنوان النشيد؟
0: أرضي وبلادي.
1: جميل نستمع.

0: روحي وخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء لنا الأحلام بترابك تانو قوم وتفان حتى عاش حتى عاش حتى عاش عاش عاش تاريخك مجنون مهد أو بلد يا عزة الأسماء.
1: ممتازة ممتازة يا مهرة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة. شو أمنيتك تصير في المستقبل؟
2: أكون معلمة اللغة العربية.
1: معلمة لغة عربية، ليش؟
2: إنها اللغة العربية احتضنتها وأحب اللغة العربية الفصحى، أحب أتكلم باللغة العربية الفصحى.
1: آه ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيري معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
2: إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى.
1: صحيح، جميل، هذا حكمة رائعة. إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. جميل، ممتازة يا مهرة. إذن مهرة بنت علي بن محمد القصابي، البالغ من العمر 10 سنوات، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة. شكرا جزيلا لك.
2: عفوا.
3: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحبا بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التيزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن الثقة لا تطلب بل تكتسب، وأنها تبنى ببطء وتنهار بسرعة. واليوم نقف عند امتحان تمر به كل علاقة مهما كانت صادقة، لحظة الاختلاف. نقف عند ميزان الاختلاف. يظن بعض الناس أن العلاقة الناجحة هي التي لا يقع فيها خلاف، وأن المحبة الحقيقية تعني تطابقا كاملا في الرأي والطبع والقرار، لكن هذا وهم. فالناس يختلفون في طباعهم وفي طريقة تفكيرهم وفي طريقة ترتيب أولوياتهم وفي قراءتهم للمواقف. الخلاف سنة، وسوء إدارته هو المشكلة الحقيقية. كم من بيت لم يهدمه اختلاف الرأي، لكن هدمته طريقة الكلام عند الاختلاف. وكم من صداقة لم يقتلها التباين، لكن قتلها تحويل الرأي إلى خصومة. يقول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فالاختلاف ليس طارئا على الحياة، بل هو آية من آيات الله في خلقه. وإذا اختلفت الألسنة والألوان، فمن الطبيعي أن تختلف الطبائع والآراء وزوايا النظر. وفي تراثنا العماني صورة بديعة لهذا المعنى، إنها الأفلاك. فالفلك لا يسير في مجرى واحد، بل تتشعب سواقيه، هذه إلى بستان وتلك إلى نخيل وثالثة تمر بحارة أخرى. ولم تكن الحكمة في إلغاء هذه المسارات، بل في تنظيم الجريان حتى يصل الماء إلى كل موضع دون ظلم ولا فوضى. وهكذا الآراء، ليس المطلوب أن نلغي الفروق بين الناس، بل أن نحسن تنظيمها ثم نبحث عن المصلحة الجامعة. ومن أجمل شواهد السيرة ما وقع يوم بدر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، قال له الحباب بن منذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرأي، أشار الحباب بموضع آخر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. لم يعد صلى الله عليه وسلم اختلاف الرأي قلة أدب، ولم يتحول النقاش إلى صراع، بل صار اختلافا راشدا أنتج قرارا أفضل. ليس كل مختلف عدو، وقد يكون الذي يخالفك اليوم هو الذي يريك زاوية لم تكن تراها. ويرشدنا القرآن إلى الطريق حين يشتد الخلاف: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لم يقل ادفع بمثل ما جاءك، بل قال بالتي هي أحسن، أي اختر أرفع أسلوب وأهدى عبارة وأرحم طريق. وهذا ليس ضعفا، بل أن تكون قائد الموقف لا أسيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وحين يخالفنا أحدهم، كثيرا ما نستقبل رأيه كأنه تهديد لكرامتنا، فنسرع إلى المقاطعة أو رفع الصوت أو سوء التفسير. والقضية في الغالب ليست عظيمة، لكن النفس شعرت بالخطر، فتحول النقاش من بحث عن الأصلح إلى دفاع عن الذات. وفي المقابل، ليس غياب الخلاف دائما علامة صحة، فبعض البيوت يسودها صمت لا يعترض فيه أحد، لا لأن الجميع مقتنعون، بل لأنهم تعبوا من ثمن الكلام. اسأل نفسك بصدق عندما يختلف معي أحد، هل أبحث عن الحق أم عن الغلبة؟ وهل أخلط بين رفض الفكرة ورفض صاحبها؟ وهل يعرف من حولي أن بإمكانهم أن يخالفوني بأمان؟ في أول موقف اختلاف قادم، توقف 3 ثوان قبل أن ترد، ثم اسأل قبل أن تحكم: أريد أن أفهم زاويتك أكثر، ولخص رأيه كما فهمته، أفهم من كلامك أنك ترى كذا وكذا، فهذا لا يعني أنك وافقت، بل يعني أنك أنصفت. وناقش الرأي دون أن تجرح صاحبه، وحتى لو لم تتفقا، أختم بما يحفظ الود: أقدر رأيك وسأفكر فيه. وتذكر أخي أختي دائما
الاتزان يظهر عند الاختلاف، ناقش الفكرة واحفظ صاحبها. إذا أحسننا إدارة الاختلاف خفت الخصومات واتسعت القلوب. لكن ماذا لو وقع الخطأ فعلا؟ ماذا لو خرجت كلمة جارحة أو حدثت إساءة أو انكسر في النفس شيء؟ من المستفيد الأول من العفو؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة، ميزان التسامح. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم ونستريح.

0: استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان
1: الأفق البعيد امتداد نحو ثراء المعلومة احتواء لجوهر الحدث بانوراما. بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان بانوراما. بانوراما.

0: سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حوار مع باحث. نظمت المكتبة الرئيسة بجامعة السلطان قابوس مسابقة معنية بدعم البحوث والدراسات، وكان البحث المعنون برافد منصة وطنية ذكية لربط نتائج البحوث والمشاريع بالتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان من وجهة نظر الباحثين، الحاصل على المركز الأول عن المحور الأول في هذه المسابقة. فما هو التعريف لهذه المنصة الوطنية رافد، وما الأدوار التي تقدمها لدعم البحث العلمي في سلطنة عمان، وكيف تسهم في ربط نتائج البحوث والمشاريع بالتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان؟ للحصول على إجابات هذه الأسئلة تفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا في حوار مع باحث.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، ونرحب بالدكتورة موزة بنت علي الشيادي، وهي الباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية رافد المنصة الوطنية الذكية لربط نتائج البحوث والمشاريع بالتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان من وجهة نظر الباحثين. أهلا ومرحبا بكم دكتورة معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: أهلا وسهلا أستاذ راشد، مرحبتين،
0: حياكم الله. لنبدأ من العنوان، يعني لماذا رافد؟ لماذا اخترتم هذا الاسم تحديدا دكتورة؟
1: نعم، طبعا بسم الله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله. أهلا وسهلا فيكم أستاذ راشد وبالمستمعين الأعزاء. يعني ارتئينا كلمة رافد، طبعا كان هناك عدة خيارات لاسم المنصة، لكن استقرينا في النهاية على رافد باعتبار أنها هي فعلا ستكون رافد، من خلاله يتم الربط بين المنتج البحثي وبين المشاريع والتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان، لذلك فهي رافد تستفيد منها الباحث ورافد تستفيد منها الجهات المشرعة والمخططة بإذن الله تعالى.
0: جميل، طيب ما المشكلة البحثية التي انطلقتم منها؟ هل فعلا نتائج البحوث لا تصل إلى صناع القرار في مجال التخطيط الاستراتيجي؟
1: طبعا شوف أستاذ راشد، في الحقيقة يعني أكثر عقبة يواجهها أي باحث، وأنا أقصد هنا العقبات النفسية، أكثر عقبة يواجهها أي باحث يقوم بعمل بحث أو مشروع، سؤال يطرح دائما، وبعدين أين سيكون مصير بحثك؟ لماذا دائما احنا نرى ان الابحاث مكدسه على الرفوف وعلى المكتبات وفي يعني وفي الاوعيه الالكترونيه حاليا، ما مستفيدين منها في التخطيط، نحن ما مستفيدين، طبعا يتكرر ذا الكلام بشكل مستمر. حتى في المؤتمرات الدوليه اللي تقام عن البحث العلمي، اول موضوع يطرح بعد المؤتمر وين بتروح هذه الابحاث. هي في الحقيقه في الاصل انها جميعها يتم الاستفاده منها، يعني انا ما أريد أدافع عن هذا الجزء، لكن في الحقيقة هي إثراء المكتبة العربية في المقام الأول، والمكتبة العالمية في المقام الثاني، لأن منتج أدبي، ما في منتج أدبي ما يتم الاستفادة منه. زين، الآن نحن خلينا أكثر احترافية في هذا الموضوع، غير إثراء المكتبة الأدبية، غير إثراء المكتبة العالمية، أعطيني حاجة تخلي هذا البحث يتحول إلى واقع. فجاءت الفكرة من أن نحن لما لا نقوم بعمل وعاء إلكتروني ذكي يربط كل الجهات، يربط الباحث ويربط المشرع ويربط المنفذ في مكان واحد، ويربط الهاوي والخبرات في مكان واحد، يستفيد جميعا من المنتج البحثي، وأيضا حتى الباحث يستفيد من الأفكار اللي موجودة في السوق المحلية، سواء اقتصادية، طبية، صحية، تعليمية، ويحولها إلى مادة علمية مفيدة.
0: جميل، طيب دكتورة كيف تعمل المنصة؟ يعني ومن اسمها ذكية، يعني هل وظفتم تقنيات الذكاء الاصطناعي مثلا؟
1: نعم، أول حاجة خليني أستاذ راشد أوضح نقطة. بالنسبة للمنصة لما جينا يعني نشتغل فيها نحولها إلى شيء واقع، قمنا بتطبيق مقابلات مع مجموعة من الباحثين العمانيين في جامعة السلطان قابوس وجامعة نزوة وجامعة الشرقية وجامعة صحار وبعض الباحثين اللي يشتغلوا بشكل فردي. فجمعنا مجموعة مقابلات وسألناهم، أنت لو تريد تعمل منصة وذي المنصة تريد تربط بين الباحث وبين سوق العمل، ما كيف تتخيل شكل هذه المنصة؟ الحقيقة هم الأساتذة الباحثين هم اللي رسموا ملامح المنصة بعد تطبيق دراسة. الدراسة طبعا كانت مقابلات وحللنا أيضا الواقع، شفنا أيضا منصات عالمية، فأعطونا شكل المنصة بجميع أجزائها ومكوناتها. طبعا هم ركزوا على عدة أشياء، مثلا تحديات الوصول إلى الإنتاج المعرفي السابق، كيف أنا أقدر هذا الجزء يكون جزء من المنصة. البعض الآخر قال كيف نستطيع أن تكون المنصة وطنية وموحدة. هناك مقترح قال كيف تكون مستدامة، كيف تكون محوكمة. البعض الآخر قال كيف تكون تؤدي الغرض بالطريقة التي تجعل العمل أكثر مرونة، وهنا ركزنا على الذكاء الاصطناعي. فاقترحوا علينا أن ندمج الذكاء الاصطناعي بحيث أن يكون هناك خوارزمية تربط بين الباحث المنتج الأكاديمي بين المركز الوطني مركز الإحصاء الوطني،
0: مركز وطني إحصاء المعلومات، نعم
1: نعم، ثم أيضا بوابة عمان الرقمية مهمة، أيضا الجامعات الأهلية جميعها، الجامعات الحكومية اللي هي جامعة العلوم التطبيقية وجامعة سلطان قابوس، الكل يكون في مكان واحد ينتج فكر ويستفيد أيضا من الأفكار التي قد يعني يتم رفضها في هذه المنصة، سواء من جهاز الاستثمار، من المستثمرين المحليين، من الطموحين والهواة، كلهم موجود لهم أيقونات محددة في المنصة تعمل على ربط الجميع في مكان واحد.
0: جميل. طيب دكتورة، أنتم درستم هذا الموضوع من وجهة نظر الباحثين،
1: نعم،
0: فماذا قال الباحثون؟ ما أبرز التحديات التي تواجههم وما هي تطلعاتهم؟
1: نعم، هناك عدة مطالب أنا وضعتها على شكل 6 نقاط،
0: نعم،
1: 6 متطلبات هم طلبوها. طلبوا ضوابط حوكمة على مدخلات المنصة والوصول لها، طبعا عارفين وش يعني حوكمة. ثاني شيء طلبوا أن تكون ذكية لمنع تكرار الجهد والربط بين الفجوات البحثية، أن كل الفجوة البحثية اللي عند الدكتور راشد كيف تتكامل مع الفجوة البحثية اللي عند الدكتورة موزة، كيف تتكامل مع الدكتورة مع الفجوة البحثية عند الدكتور سين وصاد وعين. ثم طلبوا أيضا طبقة الخبرة يعني البشرية، طلبوا أن تكون عند مستوى معين مثلا من الخبرة وتم تصنيفهم إلى هو متخصصين ممارسين وهكذا. المتطلب الرابع كان ضرورة تجربة استخدام كشرط، أنه لازم نجرب، ما على طول المنصة يتم يعني تدشينها وتنزل للواقع. أيضا طلبوا فكرة حلوة أنا كنت حقيقة ما منتبه لها، لابد من وجود جهة إشرافية متفرغة ومستجيبة لأن تكون يعني ترعى هذه المنصة. ثم المتطلب السادس آلية الضمان استمرار المنصة، يعني ما تكون فكرة كذا تطلع فجأة وبعدين تبدأ تدخل في وادي موت الأبحاث المعتاد اللي احنا متعودين عليه. المتطلب السابع كان الربط بين البيانات الرسمية المفتوحة عن طريق طبعا بوابة عمان الرقمية، وهذه مهمة ترى للباحثين. أستاذ راشد أنا أريد أكد على نقطة، ترى هذا الموضوع بالنسبة لي أنا موت الشيالي هو مشروع متكامل، أنا قدمت منه ورقة واحدة للمكتبة الرئيسية، وهناك عدة أوراق، ورقة أخرى لجهة أخرى إن شاء الله تعالى في وقتها يعني سأعلن عنها.
0: جميل.
1: ورقة ثالثة نشتغل فيها أنا والفريق إن شاء الله تعالى لتقدم في مؤتمرات مشابهة. بس هو كل مشروع واحد كبير يعني.
0: جميل. طيب كيف ستستفيد المؤسسات من منصة رافد في وضع خططها الاستراتيجية؟ كيف سيتم الربط؟
1: وايد ممتاز السؤال. نحن نشوف بالنسبة حق رافد في أيقونات وفيها مسارات. على سبيل المثال لو افترضنا افتراضا أن مثلا بنك الاستثمار أراد أن يستثمر مشروع في محافظة الوسطى، يعني مثلا في الدقم على سبيل المثال، فقال أني أنا بسوي هناك مشروع تنموي مثلا للترويج أو لبناء مؤسسات صحية تتعلق بالصحة، فهو يريد طبعا ينفذ المشروع. يفترض أن الآن عند ولوية لهذه المنصة يجد كل الأبحاث التي أقيمت عن هذا النوع من الأفكار في محافظة الوسطى، أيضا يجد الاستشاريين اللي ممكن يستفيد منهم أكاديميا، يعني سيجد هناك أبحاث طبقت عن المؤسسات الطبية في المناطق في محافظة الوسطى ونتج عن هذه الأبحاث 1 و2 و3. أنت كمنفذ مشروع ستجد المستشارين الأكاديميين، لأن سين عمل هذا المشروع، صاد عمل هذا المشروع، عين عمل هذا المشروع، أقصد المشروع الأكاديمي، فتقدر ترجع لك خبير تستشيره هل هذا النوع من المشاريع ممكن ينجح، فهو بيعطيك الخبرة، يعطيك طبعا معلومات من الناحية الأكاديمية بحثه، يقول لك والله علميا ترى ما يصلح لأن نسبة كثافة السكان في هذا المكان كذا كذا، ولا لا يصلح لأن عدد السكان كذا، ميولهم كذا، اتجاهاتهم كذا، يحبون كذا ولا يحبون كذا. فبتلاحظ أن اللي بينفذ أي مشروع في أي مكان سيجد بناء على أن المنصة يرفض لها كل الأبحاث من كل الأماكن سيجد إن شاء الله ضالته كمستشارين، كمساعدين في التخطيط، كراسمين الخطط الاستراتيجية من خلال البحث العلمي في المنصة بإذن الله.
0: جميل. طيب، يعني من الممكن بذلك دكتورة أن تتحول رافد إلى بنك معلومات وطني حتى أن يمنع تكرار البحوث؟
1: ممتاز، عبرت بالطريقة الصح. هي بنك فعلا وطني في الأبحاث العلمية وفي أيضا الهواة، الأشخاص اللي الممارسين. يعني على سبيل المثال أن في شخص هو ما دكتور، يعني ما باحث، لكن هو هاوي مثلا في هاوي مثلا في صيانة بعض الأجهزة أو في تركيب بعض الأشياء، أو هاوي مثلا في التصوير، أو هاوي مثلا في الحياة الفطرية ومتابعتها. في المنصة هو يقوم بتحميل كل ما يعتقد أنه سيفيد الآخرين في هذا المجال، وبالتالي لما أي مؤسسة تريد تنفذ أي مشروع حتى الهواة ستجدهم. أني أنا مثلا سأجد في مثل رجال المشروع التونا أخذنا كمثال في محافظة الوسطى في شخص هاوي يتعامل مع الحياة الفطرية، له وجهة نظر في إنشاء المشاريع في هذا المكان، وبالتالي ستكون هي منظومة متكاملة، ما فقط بحث، البحث جزء منها، ولكن هي شبكة كذا متكاملة تستطيع أن تحول المعرفة إلى استثمار حقيقي.
0: نعم. طيب، يعني ختاما لهذا اللقاء، هل من الممكن أن تتحول هذه الفكرة البحثية إلى فعلا مشروع وطني حقيقي؟
1: والله أنا أأمل، وحقيقة يعني بكون صادقة، بعد المؤتمر اللي أقيم في جامعة سلطان قابوس كان لنا كذا على هامش المؤتمر لقاء مع الفائزين، وحقيقة ناقشونا بشكل جاد إن شاء الله للمشاريع، بما أنها حصلت مراكز أولى نحن نأمل كثيرا أنها تتحول إلى واقع، وانتظروا منا تواصل. نعم. فنحن متأملين، لأن تعرف النوع من المشاريع في الأصل يحتاج دعم ترى كبير
0: يعني. صحيح.
1: فيحتاج تمويل ويحتاج رعاية، بس حقيقة الآن أنا أكلمك كباحثة.
0: نعم.
1: من بعد 2020 نحن وجدنا دعم من الدولة بما يكفي حقيقة، ونتأمل المزيد، بس في دعم حقيقي، وإن شاء الله تعالى نحن ننمو يعني مع توجهات الدولة فيما يخص البحث العلمي بإذن الله.
0: لا سيما بأن هذه المنصة الوطنية الذكية الرقمية تسهم في تحقيق أهداف ومستهدفات رؤية عمان 2040، بناء اقتصاد مبني على المعرفة.
1: صحيح، اتفقنا.
0: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا جزيلا لوجودك معنا دكتورة.
1: شكرا أستاذ راشد، ونلتقي إن شاء الله في لقاءات أخرى مشابهة بإذن الله.
0: شكرا جزيلا للدكتورة موزة بنت علي الشيادي، وهي الباحثة الرئيسة للمشروع البحثي رافد، منصة وطنية ذكية لربط نتائج البحوث والمشاريع بالتخطيط الاستراتيجي في سلطنة عمان من وجهة نظر الباحثين، وحصل على المركز الأول عن المحور الأول في مسابقة المكتب الرئيسة بجامعة السلطان قابوس. شكرا جزيلا لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة، لقاء آخر وبحث متجدد يجمعنا بكم الأسبوع القادم في حوار مع باحث.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. إذا أردنا معرفة حالة المرعى مثلا أو حالة غابة معينة، كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن علم البيئة، العلم الذي يدرس العلاقة بين الكائنات الحية وغير الحية وتأثيرات ذلك على النظم البيئية المختلفة، فإذا أردنا دراسة مثلا حالة مرعى يمتد عشرات الكيلومترات، مثلا منطقة الخريف في محافظة ظفار تصل إلى 3000 كيلومتر مربع، فهل يجب أن ندرس كل نبتة موجودة فيه؟ إذا أردنا معرفة الطيور التي تعيش في الجبل مثلا، في أي جبل، في جبال الحجر، فهل نستطيع مشاهدة كل طائر؟ هل نستطيع أن نؤكد كل طائر؟ بالطبع لا. ومن هنا تقوم إحدى أهم أفكار الدراسات البيئية وهي العينة. الباحث لا يحتاج دائما إلى دراسة كل شيء، وإنما يحتاج إلى اختيار جزء من الطبيعة بطريقة علمية بحيث يستطيع من خلاله فهم الصورة الأكبر. مثلا على سبيل المثال، إذا أردنا دراسة الغطاء النباتي في مرعى جبلي، يحدد الباحث عدد من المواقع ثم يضع إطار بمساحة معروفة على الأرض يسمى الكوادرت أو المربع العيني. هذا المربع الذي يراه بالعين قد يكون متر أو قد يكون يعني الكوادرت متر مربع، لكن أيضا قد تكون 100 في 100، 100 متر في 100 متر على حسب نوعية الدراسة التي يدرسها. إذا كان يدرس الأشجار الكبيرة ما معقول يستخدم متر في متر، فيستخدم مساحات أكبر. إذا كانت يدرس الحشائش أو الأعشاب يكفي متر في متر. طيب، داخل هذا المربع سيسجل أنواع النباتات الموجودة، عددها، ارتفاعها، ونسبة الأرض التي تغطيها تغطية بالمئة، وهكذا يأخذ يعني عينات لقياس الكتلة النباتية، لكنه لا يضع المربع أيضا في المكان الذي يعجبه. والله في مكان فيه نباتات كثيرة سأدرس هذا المكان، لا. من هنا يأتي مفهوم آخر وهو مفهوم تصميم العينة. إذا وضع الباحث جميع مربعاته مثلا بالقرب من الطريق، في حقيقة الأمر فهو لا يدرس الجبل أو الغابة، وإنما يدرس جانب الطريق فقط. لذلك يجب أن تكون العينة موزعة بطرق مختلفة، منها طرق عشوائية أو منتظمة، أو تقسم المنطقة إلى بيئات مختلفة ثم تأخذ عينة من كل بيئة. وهناك أيضا طرق مختلفة لمثل هذه العينات، ودخل فيها علوم المنهجيات البحثية. في طرق مثلا القطاع الخطي، يمد بهذا القطاع الخطي يمد الباحث خط عبر الموقع ويصير في مسار محدد ويسجل ما يظهر على طول هذا المسار. هذا الخط قد يكون 100 متر، قد يكون كيلو، قد يكون 4 كيلو، يعني وهذا تستخدم عادة للدراسة مثلا من أسفل الجبل إلى أعلى الجبل إذا في ارتفاع، أو من المنطقة الرطبة إلى المنطقة الجافة. أما الطيور يمكن دراستها بنقاط العد، يقف الباحث مثلا في نقطة محددة لوقت معلوم ويسجل الطيور التي يراها ويسمعها. أما الحيوانات ممكن تكون آثارها التي يعني تكشف عن وجودها، أثار الأقدام، الروث، الجحور، بقايا الغذاء وغيرها. وهكذا يعني يستخدم علماء البيئة أيضا طرق الإمساك ووضع العلامة وإعادة الإمساك، يعني حيث يتم الإمساك بعدد من الحيوانات الصغيرة توضع لها علامة آمنة ثم تطلق، وبعد فترة تأخذ عينة أخرى. وهذه الطريقة تساعد للتعرف على نسبة الحيوانات وعلى تكاثرها وعلى أعدادها. ولكن أيضا المشكلة أن هذه الدراسات مؤقتة بزمن، فالطبيعة تتغير، فالدراسات التي حدثت في عام 2000 ليست الدراسات التي تحدث اليوم، فالنتائج الطبيعة في الطبيعة التي كانت في 2000 لا يمكن تعميمها على اليوم. لذلك يعني حدث ما يسمى بخط الأساس أو البيسلاين، هذا مفهوم مهم جدا في الدراسات البيئية، يعني إيش وضعنا الآن، هذا هو خط الأساس. ثم هذا الخط الأساس مثلا إذا في دراسة بيئية تمت في 2000 يتم دراسة بيئية في 2026 وتحدث المقارنة حتى نعرف كيف كان الوضع في 2000 وكيف هو الوضع الآن. مثلا الكتب التي استخدمت في سلطنة عمان في بداية السبعينيات التي درست التنوع الحيوي في المحافظات في شمال سلطنة عمان، ثم دراسة أخرى في محافظة ظفار صار فيها مسح، ثم هذه بناء على هذه الدراسة وجه السلطان بأن يتم دراسة النباتات بشكل خاص، فتمت دراسة أخرى عن النباتات وكلها أخرجت مجلدات مهمة جدا، إرث بيئي مهم جدا. هذه الكتب والموسوعات التي تحدثت عن النبات والحيوان في سلطنة عمان في السبعينات والثمانينات هي تعتبر البيس لاين، حتى وإن كانت هذه الكتب الموسوعية لم تحدد عدد النباتات لكنها أعطت لمحة وفكرة عن عدد النباتات اللي موجودة، استفادة شعبية منها، انتشارها، استخدامها. حتى في صدر الكتاب ذاته يتحدث أنه هذا النوع من الأشجار مثلا خشبه غير مناسب، لذلك لا يستخدم في الطبخ، ويقال هذا النوع من الأشجار خشبه صحيح أنه مناسب لكن لا يستخدم في الطبخ لأن أعداده قليلة. يعني ذكرت هذه المعلومات، فهذه تعطيك خط أساس مهم جدا وأيضا مرتبطة ارتباط تام بالثقافة الشعبية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار، والبداية مع أبرز العناوين. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. بأكثر من 122 مليون ريال عماني التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروعية السياحي المتكامل. والرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. إلى التفاصيل. تلقى معالي السيد بدر بن حمد المساعدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن توسيع التعاون الثنائي والشراكة خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، إلى جانب النهوض بمزيد من المشروعات الاستثمارية والخدمات اللوجستية والنقل، بما يسهم في تحويل الفرص القائمة إلى مشروعات تثري من مصالح البلدين والمنافع المتبادلة. وتناول الاتصال تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، مؤكدين أهمية توسيع مساحات التوافق وتعزيز العمل المشترك ودعم المسارات السلمية لمعالجة الخلافات وفق مبادئ القانون الدولي. من جانب آخر، بحث معالي السيد وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية عددا من علاقات التعاون، وتبادلا وجهات النظر في سياق التطورات الإقليمية والدولية الراهنة. أطلقت وزارة العمل بالتعاون مع السجل الوطني للمخاطر الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية. الإطلاق يأتي لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال إيجاد مرجعية وطنية موحدة لإدارة المخاطر في الجهات الحكومية. رعى الإطلاق معالي الدكتور محمد بن سعيد بعوين وزير العمل. وقعت الشركة العمانية للتنمية السياحية مجموعة عمران ثلاث اتفاقيات لتنفيذ مشاريع سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروعية السياحي المتكامل بإجمالي استثمار يتجاوز 122 مليون ريال عماني، بما يعزز جاذبية الوجهات ويوسع خيارات السكن والضيافة ويدعم مستهدفات التنويع الاقتصادي. شاركت سلطنة عمان في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 التي تعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك. تتناول الاجتماعات عددا من الموضوعات المتعلقة بالقضايا المالية والاقتصادية، من بينها آفاق الاقتصاد العالمي والاستقرار النقدي والمالي وقضايا التنمية المستدامة والتغيرات المناخية والتمويل المستدام والتحول الرقمي وذكاء الاصطناعي والتحديات المالية والاقتصادية الراهنة، إلى جانب بحث آليات تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المنظمات الدولية. ترأس وفد سلطنة عمان معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. بدأت في مسقط أعمال مؤتمر اتحاد البورصات الأوروبية الأسيوية 2026، والذي يناقش أبرز التوجهات العالمية المؤثرة في مستقبل القطاع المالي، إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكات في أسواق رأس المال، مع التركيز على دور الإصلاحات المؤسسية وتحفيز السيولة وزيادة الأسهم الحرة المتاحة للتداول في تعميق الأسواق ورفع كفاءتها، إلى جانب جهود بورصة مسقط للارتقاء بتصنيف السوق واستقطاب مزيد من المستثمرين وتعزيز الربط بين البورصات. رعى افتتاح المؤتمر معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.
قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن على واشنطن أن تبدي مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. في المقابل جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وسيعقبها انخفاض أسعار البنزين. وقال ترامب في تصريحات إن قراراته بشأن إيران لا تتأثر بانتخابات التشييد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل. وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يعتقد أن الصين وروسيا تساعدان إيران على الإطلاق، مشيرا إلى أن موسكو وبكين لديهما الكثير لتخسره إذا أقدمتا على تقديم الدعم لطهران. وفي وقت سابق نفى الكريملين تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن موسكو نقلت إلى إيران معلومات استخباراتية بما في ذلك مواقع سفن حربية وطائرات أمريكية في المنطقة. وفي شأن الحرب الروسية الأوكرانية قال الرئيس الأمريكي إن الحرب تمثل كارثة تستدعي التوصل إلى تسوية لإنهائها، مشيرا إلى وقوع خروقات لوقف إطلاق النار من الجانبين. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة هجمات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارة جوية استهدفت مركبة شرق مدينة غزة. وفي جنوب القطاع أصيبت فلسطينية برصاص القوات الإسرائيلي شمال خان يونس، كما أصيب فلسطيني بجروح متوسطة في إطلاق نار إسرائيلي بمحيط مستشفى كمال عدوان. يأتي ذلك في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية نسف لمنازل ومباني سكنية شمال القطاع بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية قذائف تجاه ساحل مدينة غزة. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه ليس مثاليا إلا أنه حد من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإطلاق سراح الأسرى وإعادة الإعمار. في هذه الأثناء واصلت القوات الإسرائيلية هجماتها المدفعية على عدد من القرى والبلدات الجبلية في جنوب لبنان. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفا مدفعيا على أطراف بلدتي حاريس وبرعشيت الواقعتين بقضاء بنت جبيل في النبطية، كما تعرضت مداخل بلدة المنصوري لقصف كثيف بالأسلحة الثقيلة بالتزامن مع عملية تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة تجاه بلدة الخيام. قال الكريملين الروسي إن الاتصالات بشأن وقف إطلاق نار على أهداف تتعلق بقطاع الطاقة بين موسكو وكييف والذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال مستمرة، فيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن بلاده أوقفت هجماتها على مصافي النفط الروسية وبنيتها الأساسية الأخرى لمدة يومين، ولكنه أشار إلى أن روسيا لم تمتنع عن شن الهجمات حسب قوله. وأعلنت هيئة الطوارئ الحكومية الأوكرانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في ضربات جوية روسية استهدفت مدينة خاركيف وتسببت في تدمير أجزاء من مباني سكنية. وفي العاصمة كييف قتل شخصان وأصيب 9 آخرون في هجوم روسي استهدف مبنى سكنيا شاهقا. وفي منطقة بيلغورد الروسية قتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون في هجمات أوكرانية على المنطقة. وإلى الخبر الأخير، حيث أسفرت العاصفة المدارية راشيل عن مصرع نحو 4 أشخاص أثناء مرورها في شمال غرب المكسيك، ورغم انحسار العاصفة ما زال 5 أشخاص في عداد المفقودين، في حين أنقذت فرق الطوارئ أكثر من 30 شخصا حاصرتهم المياه في مواقع متفرقة من مدينة إنسينادا في ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية. وإلى الجنوب، في ولاية غيريريو المكسيكية تسبب الإعصار سيمون في وفاة شخص إثر انهيار جدار بسبب الأمطار الغزيرة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إطلاق الإطار الوطني لحوكمة إدارة المخاطر المؤسسية لتطوير منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الحكومي. بأكثر من 122 مليون ريال عماني التوقيع على اتفاقيات لتنفيذ مشروعات سكنية وسياحية متكاملة في مدينة العرفان ومشروعية السياحي المتكامل.
والرئيس الأمريكي يتحدث عن قرب انتهاء التصعيد مع إيران، وطهران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة للرد على الولايات المتحدة. مستمعينا، حرر لكم هذه النشرة أحمد بن عبد الله الندابي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان من البيت إلى المدرسة ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في هذا اللقاء الجديد من برنامج قبل الجرس الذي يعنى بكل ما يهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: موضوع حلقة اليوم عن الخلافات الأسرية وانعكاساتها المختلفة على الطلاب، ونقترب من مسافة قريبة من هذا الموضوع مع الأستاذة هدى بنت عبد الكريم البلوشي، أخصائية نفسية بمدرسة شاطئ القرم من العاشر إلى الثاني عشر. أهلا وسهلا بك أستاذة هدى معنا في قبل الجرس.
2: أهلا وسهلا بك أستاذة نايلة، وشكرا على الاستضافة.
1: نبدأ أولا أستاذة هدى بالحديث عن الخلافات الأسرية، ومتى تكون هذه الخلافات ناقوس خطر يعني وتهدد صحة الطالب النفسية والجسدية وتؤثر أيضا في تحصيله الدراسي؟ دعينا نبدأ بالخلافات وكيف يمكن إدارتها إدارة سليمة، لأن من الطبيعي في الحياة أن تحدث خلافات داخل المنازل، لكن كيف لنا أن نديرها بشكل جيد حتى لا يحدث لها أي ردة فعل سيئة على الأطفال؟
2: في البداية سنعرف بمفهوم الخلاف الأسري. ما هي الخلافات الأسرية؟ نعرف نحن الخلاف الأسري بأنه حالة من الصراع والتوتر المتكرر بين أفراد الأسرة تؤثر في شعور الفرد بالأمان والانتماء والاستقرار النفسي، وقد تعكس على طريقة تفكيره وسلوكه وأيضا علاقاته بالآخرين، وتختلف آثاره النفسية بحسب شدة الخلاف وتكراره وطريقة تعامل الوالدين معه، وأيضا عمر الأبناء ومدى شعورهم بالأمان والدعم داخل الأسرة. بالنسبة للطالب، قد يؤدي الخلاف الأسري المستمر إلى القلق والخوف نتيجة الشعور بعدم الاستقرار، الضغط النفسي والحزن، تشتت الانتباه وضعف التركيز، انخفاض الدافعية والتحصيل الدراسي، الانسحاب الاجتماعي أو زيادة العصبية، انخفاض الشعور بالأمان والثقة بالنفس. ليس مجرد وجود اختلاف بين أفراد الأسرة هو المشكلة بالضرورة، فالاختلاف أمر طبيعي، لكن الخلافات الحادة المتكررة خصوصا هي التي تتضمن العنف أو التهديد أو وضع الأبناء في موقف اختيار بين أحد الوالدين، قد تكون أكثر ارتباطا بالآثار النفسية السلبية. للأسف يتأثر الطالب بالخلافات الأسرية لأن الأسرة تمثل له مصدرا أساسيا للأمان والاستقرار النفسي، وعند وجود هذه الخلافات قد يشعر الطالب بعدم الأمان والخوف من فقدان الاستقرار.
1: خلينا ندخل كذا في الجانب النفسي أستاذة هدى، من خلال معايشتك يعني واقع عملك وملامستك لحالات عديدة تأثرت فيها الطالبات بالخلافات الأسرية بين الأب وبين الأم، كيف تظهر الانعكاسات النفسية، أو يعني ما أبرز الملاحظات على الجانب النفسي اللي يلاحظها التربوي في المدرسة على الطلاب المتأثرين بالشقاق في المنزل؟
2: التأثيرات النفسية للطلبة قد تختلف على حسب الأعمار. هناك المرحلة العمرية الأولى في المدرسة من 7 سنوات إلى 10 سنوات، هناك مرحلة المراهقة أو المراهقة المبكرة. المرحلة الأولى يتأثر الطفل، قد يصيب بأنواع من الاضطرابات النفسية مثل التبول اللا إرادي، وكذلك التأتأة وتشتت الانتباه، العزلة التامة في المدرسة، الصمت الاختياري. مرت عليه حالة طالبة في الصف الثاني كان عندها صمت اختياري. لاحظوا معلمات الصف أن هذه الطالبة صامتة طوال الحصة الدراسية. تم التواصل مع

0: أنه ترجع إلى حالة الصمت في المنزل، ولكن عند عودة الأب إلى العمل ترجع إلى حياتها الطبيعية مع الأم والأخوة.
1: تتحدث
0: نعم وبطلاقة تتحدث. كانت للأسف يعني ما استطعنا نحل هذه المشكلة، يعني عندها انتقلت إلى المرحلة الأخرى، ومشكلة الصمت الاختياري ما زالت كانت تصاحبها. هذيك الفترة احنا ما كان عندنا يعني ما نقدر نحولها كنا لمختص يعني بدون موافقة ولي الأمر. شيء صار قبل 13 سنة.
1: نعم.
0: أيوة. للأسف المعلمات لم يستوعبون هذا الصمت أو هذه الحالة التي تمر بها الطالبة. كان لديها تسميع سورة قرآنية، وطلبت المعلمة إثبات من الأم بإرسال فيديو مصور للطالبة وهي تسمع للسورة القرآنية في المنزل. بصراحة اندهشت المعلمة عندما رأت الطالبة
1: تتحدث.
0: نعم. وصلنا لمرحلة أنه لا نعي ما مدى تأثير هذه الاضطرابات النفسية في نفوس أبنائنا للأسف. أما في المرحلة الثانية، في مرحلة المراهقة، الاضطرابات النفسية قد تختلف. يتعرض الطالب إلى القلق والتوتر والخوف وتشتت الانتباه وانخفاض ملحوظ في التحصيل الدراسي، العزلة الاجتماعية التامة عن الزملاء، وكذلك قد تنعكس هذه الخلافات انعكاس سلبي على الأبناء. قد يصبح الأبناء عدوانيين، خصوصا إذا كانت هذه الخلافات مصاحبة بالعنف الأسري، عنف من أحد الوالدين اتجاه الطرف الآخر أو اتجاه الأبناء. ينعكس هذا السلوك على الطالب في المدرسة إلى عدوانية وإلى تنمر وإلى عصبية.
1: كيف تؤثر الخلافات الأسرية المتكررة في شعور الطالب بالأمان والاستقرار النفسي؟
0: لأن الأسرة هي مصدر أساسي للأمان والاستقرار النفسي. عندما تكثر الخلافات يشعر الطالب بعدم الأمان والخوف من فقدان الاستقرار، فقدان الاستقرار في المنزل وأيضا فقدان الاستقرار في المدرسة. قد يؤدي عدم الاستقرار في المنزل إلى الهروب من المنزل، تكوين علاقات غير صالحة. من الحالات التي واجهتها في مجال عملي حالة طالبة متفوقة دراسيا ولكن تأثرت بالخلافات الأسرية. كانت هذه الطالبة تخاف من نهاية اليوم الدراسي، عندها خوف وقلق، تتمنى أن يطول اليوم الدراسي حتى لا تعود إلى المنزل. لماذا؟ لأنها فقدت الأمان، الشعور بالأمان والانتماء إلى هذه الأسرة. وأحيانا كانت تفكر أيضا في الانتحار بسبب المشاكل الأسرية المتكررة والدائمة في المنزل. كانت متخوفة جدا من يوم الخميس وقلقة من يوم الخميس. لماذا؟ لأن يوم الخميس هو يوم نهاية الأسبوع، فهي
1: راح تقضي يومين
0: في المنزل في مشاكل وفي ضغط نفسي. أحيانا عندي جلسات معها، جلسات إرشادية لهذه الحالة، جلسات فردية عفوا لهذه الحالة، وأيضا عملنا دراسة لهذه الحالة وحولناها إلى الجهات المختصة لأنها وصلت إلى درجة عالية من الاكتئاب بسبب الخلافات الأسرية.
1: طيب أنتوا بحثتوا في طبيعة هذه الخلافات، إيش اللي يصير في البيت؟
0: نعم، تم استدعاء ولي الأمر، وعند التحدث إليه عن حالة الطالبة أنكر ولي الأمر وجود هذه الخلافات وذكر بأنها خلافات عادية جدا، ولكن لا يدركون أولياء الأمور مدى تأثير هذه الخلافات في نفسية أبنائهم،
1: وخاصة أنهم في مرحلة مراهقة وفي مرحلة نمو انفعالي.
0: بالضبط، في مرحلة المراهقة.
1: أيوة. فهذا يأثر على مشاعرهم وحالتهم النفسية
0: كثيرا. تم تحويل الحالة إلى الجهات المختصة، وتم التواصل من الجهات المختصة إلى أحد الوالدين، ولكن للأسف رفض الوالد اصطحاب ابنته إلى المختصين. رفض لأنه أن البنت تبالغ، حساسة ودلوعة، ما تصدقوها، كذب شعور ابنته. يعني للأسف عندنا بعض أولياء الأمور غير متعاونين وغير مدركين مدى خطورة الحالات النفسية التي قد يتعرض لها أبنائهم والاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على حياتهم الآن وفي المستقبل. لا يدركون هذا الأمر الآن في هذا الزمن مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني التأثيرات كثيرة، التأثيرات في الجانب النفسي كثيرة ومضرة جدا، ولا يعي الآباء مدى التأثيرات النفسية التي قد تقع على الأبناء في المستقبل.
1: نعم. إيش هي المشاعر اللي أنتوا تلاحظوها

0: يتظاهر مع الطالب أو يعبر عنها الطالب، واللي تعطيكم كذا إيحاء بأنه يعيش في أجواء أسرية متوترة.
1: قد تؤدي الضغوط الأسرية المستمرة إلى تراكم مشاعر الغضب والإحباط والتوتر لدى الطالب. كيف؟ قد يجد صعوبة في التعبير عنها بطريقة مناسبة، ويعكس ذلك على سلوكه داخل المدرسة، فقد يصبح الطالب سريع الغضب والانفعال، وقد يكون عدواني، وكذلك قد يتحدى المعلمين، ويعد هذا السلوك أحيانا تعبيرا عن الضغط النفسي أكثر من كونه مشكلة سلوكية لديه. لذلك يحتاج إلى الفهم والدعم والتوجيه المناسب. إذا هذا الطالب لا يجد الفهم والدعم والتشجيع من الأسرة التي ينتمي إليها، من أقرب الناس له الأم والأب، أين يبحث عنه؟
0: أصدقاء السوء.
1: طبعا أصدقاء السوء. بعض الطلاب قد يلجؤون إلى الصمت والانعزال لأنهم يخافون من ردود أفعال الآخرين اتجاههم، أو من زيادة الخلافات التي يشعرون بأنهم غير قادرين عن التعبير عن مشاعرهم. وقد يعتقد الطالب أن الحديث عن مشكلاته قد يسبب له بالإحراج أمام زملائه وأمام المعلمين أيضا في المدرسة. مع استمرار هذه الضغوط عليه في المنزل، قد يصبح الانطواء وسيلة من خلالها يحمي بها نفسه بالابتعاد عن الآخرين وعن المشاكل. العزلة التامة، الرهاب الاجتماعي. من المهم وجود شخص يثق به هذا الطالب داخل البيئة المدرسية، يلجأ إليه متى ما استدعت الحاجة، مثل وجود الأخصائي النفسي الداعم له، وأيضا لا ننسى الأخصائي الاجتماعي. إذا كان الطالب يعيش حاليا في ظل خلافات أسرية، فإن أهم ما يحتاج إليه هو الشعور بالأمان والانتماء داخل المدرسة. عدم تحمل الابن مسؤولية فوق طاقته. أحيانا بعض الوالدين يدخلون أبنائهم في حل النزاعات بينهم. هذه قد يتناسب مع بعض الطلبة على حسب الشخصيات، على حسب شخصية الابن، ولكن قد تؤثر عليهم. إذا كان الطالب يعيش في ظل خلافات أسرية متكررة، أهم ما يحتاج إليه هو الشعور بالأمان والدعم، وليس تحمل المسؤولية. ويمكن للأسرة والمدرسة البدء بخطوات بسيطة، مثل إبعاده عن الصراخ وإبعاده عن هذه المشكلات، وعدم مطالبة الأبناء إلى الانحياز لأحد الأطراف.
0: طيب ليش بعض الأطفال يشعر أنه هو سبب في المشاكل اللي قد تحدث بين الأب والأم؟
1: عندما
0: يعني هل عندك حالات يعني، أو هل قابلتك هذا النوع من الحالات اللي فيها لوم الذات؟
1: نعم، هناك حالات فيها لوم الذات. نعم، أحيانا فعلا قد تحصل مشكلة بين الوالدين بسبب الأبناء، وهذه أكثر المشاكل الطبيعية، المشاكل الطبيعية نتحدث عنها. هذه مش مشاكل يعني متكررة، مشاكل طبيعية.
0: مثلا أحيانا يكون نقطة الخلاف الرئيسية أن الأب يلوم الأم على مثلا طريقة تربية.
1: نعم طبعا طبعا، حتى على التحصيل الدراسي.
0: نعم، أو يعني أيوة. أو الأم تلوم الأب أو
1: والعكس، القصور. نعم، تجاه الأبناء،
0: وتصير مشكلة حقيقية
1: بالذنب، إحساس بالذنب. نعم،
0: مشكلة حقيقية بينهم بسبب هذا الشيء. هذا الأمر كيف يحمل الطفل أيضا أو المراهق شعور بأنه هو سبب المشكلة؟
1: أحيانا نعم، بسبب بعض السلوكيات التي تصدر من الأبناء، يلوم بعض الوالدين بعضهم البعض بسبب سلوك صدر من هذا الابن، أن أنت مسؤول عن هذا السلوك. أحيانا الأب قد يوجه المسؤولية كاملة للأم على الأبناء، في حال أنه صدر أي سلوك سيء من هذا الطالب، تكون الأم هي المسؤولة عن هذا السلوك، ويحدث خلاف، فيشعر هذا الابن قد يشعر شعور بالذنب أنه أنا سبب المشكلة التي حدثت اليوم. هذه أشياء من الواقع. مثالا على ذلك أستاذة نايلة، قد تحدث مشاكل أسرية بسبب تصرف من الابن أو الابنة. مرت علي حالة من أحد البنات صدرت منها سلوكيات غير مرغوبة داخل البيئة المدرسية، وعند التواصل مع الأم توسلت إلينا الأم بعدم إخبار الأب عن سلوكيات ابنتها. لماذا؟ لأن الأب يحمل الأم مسؤولية الأبناء كاملة، أي خطأ يرتكبوه الأبناء أنت المسؤولة عنهم. فقد تحدث كثير من المشاكل بسبب هذا الموضوع، لأن لا يوجد شراكة في تحمل مسؤولية الأبناء، لا يوجد حوار بين الوالدين عن تربية هؤلاء الأبناء. بعد احتواء الموضوع والتحدث مع الأم، تم التوصل إلى الحلول التي قد تغير هذه السلوكيات الغير لائقة من الطالبة، والحمد لله رب العالمين تغيرت هذه السلوكيات كثيرا من الطالبة بدون تدخل الأب، لأن الأب يعتبر هنا مصدر تهديد للأم والابن أيضا. خلاصة هذا الموضوع عدم تحميل أحد الوالدين مسؤولية تحمل الأبناء، المشاركة في تحمل مسؤولية الأبناء وفي أخطائهم وفي سلوكياتهم. يعني تعرفي إيش معناته أن الطفل يخاف من أبوه، الطفل يخاف من أمه. هذا الشعور يعني شعور سيء جدا. يفترض أن يكون الوالدين أو الأسرة مصدر أمان لهذا الإبن، مش مصدر للخوف. بس للأسف بعض الوالدين قد تصدر بعض السلوكيات الخاطئة من الأبناء بسبب انعكاس عدم الاستقرار والأمان النفسي في المنزل.
0: وأحيانا أيضا تساهل أحد الوالدين
1: اللي يخليه على كيفة
0: ممكن أيضا يؤدي إلى مشكلة كبيرة. لكن أيضا في حالة التساهل، أن أحيانا سبب التساهل مثل ما ذكرتي في قصة هذه الأم، أن سبب تساهلها مع بنتها هو كثرة المسؤوليات الملقاة عليها.
1: نعم. الضغوط النفسية التي تعيش فيها الأم
0: بالضبط.
1: الخوف من الأب والمشاكل الأسرية أحيانا بسبب أسلوب الأب في التعامل مع الأبناء ومع الأم.
2: قبل الجرس.
0: طيب أستاذة هدى، ما أشكال السلوك العدواني اللي يحدث من بعض الطلبة، أو أشكال عصبيتهم أو تحديهم لمعلمينهم ولزملائهم الناتج عن الضغط الأسري؟
1: العناد، تخريب الممتلكات الخاصة داخل البيئة المدرسية، العصبية الزائدة، عدم احترام المعلم والزملاء أيضا، العدوانية، السرقة أحيانا، اللجوء إلى الصحبة السيئة، الصراخ أحيانا في الفصل الدراسي، التنمر على زملائه، وأيضا السيجارة الإلكترونية. تم اكتشاف بعض الحالات الذين أدمنوا على السيجارة الإلكترونية، فهذا يدل على أن غياب الرقابة الوالدية عن الأبناء هو سبب لتوجه الأبناء إلى هذه السلوكيات، أو سبب لانحراف الأبناء.
0: صحيح. خلينا أيضا نتكلم أستاذة هدى عن بعض الآثار الصحية التي تظهر على الطلبة، من صداع ومن ألم وآلام في البطن، تعب شديد، وهن، غيابات متكررة بسبب أيضا الضغوط الأسرية. ما أشكال هذه الآثار الواضحة في المدارس؟
1: للأسف أستاذة نايلة، هناك بعض الحالات التي فعلا تدعي المرض ولكن بدون وجود سبب عضوي.
0: صحيح.
1: لا يوجد أسباب عضوية، كلها أسباب نفسية.
0: نعم.
1: مثل ألم في البطن، مغص دائم متكرر، صداع مصاحب للطالبة، غثيان، الرغبة في التقيؤ، الدوخة المصاحبة للطالبة. هذه الأعراض تصاحب الطالبة ولكن لا يوجد لها سبب عضوي.
0: هي نفسية،
1: هي جميعها أعراض نفسية بسبب عدم الاستقرار النفسي والأمان والضغوط النفسية التي يعيشها في المنزل، بسبب الخلافات التي يعيشها بين الأب والأم. بسبب بعض الخلافات التي تحدث بين الأب والأم، قد تكره الابن بأحد الطرفين. هل إحنا وصلنا إلى مرحلة نجعل أحد أبنائنا يكره أحد الوالدين؟ ليش؟ إحنا كوالدين مصدر للأمان والحب لهم
0: وليس الكراهية.
1: طبعا بالضبط. يعني أنا مرت علي حالة طالبة من أبوين منفصلين، هي تعيش مع الأم. أتى الأب إلى المدرسة وطلب مقابلة الإبنة، ولكن عندما ذهبت إلى الإبنة وتحدثت إليها، رفضت هذه المقابلة. وصلنا إلى مرحلة أن نحن نجعل أبنائنا ينفروا منا؟ ليش؟
0: صحيح.
1: يعني إذا إحنا أقرب الناس لهم الأم والأب، نزرع فيهم هذه الكراهية اتجاهنا بسبب المشكلات الأسرية. أحيانا الانتقام انتقام أحد الوالدين من الثاني قد يؤثر على الأبناء في حالات التفكك الأسري. قد ينتقم الأب من الأم وهذا الشيء يؤثر على الأبناء، لا يدركون الآباء مدى تأثير هذه الكلمات في نفوس أبنائهم ضد الأم مثلا.
0: تشويه صورة أحد الطرفين.
1: نعم، تشويه صورة أحد الطرفين.
0: أيوة، الأم آخر تشوه صورة الأب أو الأب يشوه صورة الأم.
1: بالضبط بالضبط. نعم، هذه وايد تصير عندنا.
0: وبالتالي أكيد أن مثل ما ذكرتي أستاذة هدى في الحلقة، الآثار الناجمة عن الخلافات بين الأب والأم من تنمر ومن عدوانية ومن اكتئاب ومن رغبة أحيانا في الانتحار للأسف، أو انحراف أخلاقي أيضا أو انحراف سلوكي.
1: نعم.
0: وانخفاض في التحصيل، يعني طبيعي أنها تحدث إذا وصل الابن إلى هذه المرحلة من من التوتر بسبب علاقة أبوه بأمه. أيوة. أو أمه بأبوه.
1: لابد أن يكون هناك تواصل إيجابي بين الزوجين أمام الأبناء حتى في وجود الخلافات، احترام متبادل وحوار بنبرة صوت غير عالية، هذا مهم جدا حتى يشعر الأبناء بالطمأنينة والأمان حتى أثناء الخلافات. أيضا قد يتأثر الابن أو الابنة من إهمال الأب للأم أو العكس، أو البرود في العلاقة بين الأبوين
0: حتى لو ما كان في صراح أو مشاكل.
1: حتى لو ما كان في صراع أو
0: يعني
1: مشاكل،
0: حالة الصمت بين الأب والأم الدائمة تأثر في الأطفال.
1: أحاسيس أحاسيس تعود إلى الابن، قد يشعر الابن بعدم تقبل الأبوين بعضهم البعض، هذا ما يؤثر سلبا على نفسية الطالب حتى في عدم وجود المشكلات الأسرية.
0: نعم.
1: أو الخلافات الأسرية.
0: نأتي الآن أستاذة هدى إلى مسألة مهمة جدا، بعد أن تحدثنا عن الآثار النفسية والصحية والسلوكية للخلافات بين الوالدين على الأبناء، نأتي الآن لمسألة التحصيل الدراسي. يعني طبيعي جدا أن يؤثر كل هذا في التحصيل الدراسي للطلبة، فأيضا من واقع خبرة أعطينا كذا يعني صورة مقربة عن هذه المسألة.
1: انخفاض التحصيل الدراسي قد يكون بسبب الخلافات الأسرية، وأيضا هناك انخفاض في التحصيل الدراسي لأسباب عديدة. الخلافات الأسرية تجعل من الطالب أن يفقد الرغبة في الدراسة والإنجاز. الطالب عندما يعيش في بيئة أسرية مضطربة، بيئة أسرية غير آمنة وغير مستقرة، طبيعي أن يتأثر دراسيا، لأن الضغوط النفسية قد تستنزف كثيرا من طاقته واهتماماته في التعلم. الانشغال بالمشكلات الأسرية، وأيضا ارتفاع حدة التوتر والقلق وغياب الدعم والتشجيع الأسري. لما يكون الوالدين مشغولين بالخلافات الأسرية ينسوا الأبناء، يقل الدعم والاهتمام والتشجيع، هذا أيضا سبب من أسباب انخفاض التحصيل الدراسي. وكذلك الإرهاق وقلة النوم، قد ينام ساعة ويستيقظ بعدها حتى الصباح. أذكر مرت علي حالة لإحدى الطالبات، أتت إلى مكتبي وهي في قمة الانهيار والبكاء، وهذه طالبة كانت متفوقة جدا وأيضا لأول مرة تلجأ إلى الأخصائية النفسية. أتت إلى مكتبي تترجاني وتتوسل إلي، أستاذة بس أحتاج أن أنام ساعة واحدة فقط حتى أكمل يومي الدراسي، لا أستطيع أن أدخل إلى الفصل الدراسي بسبب خلاف أسري حصل بين الوالدين في الليلة المنصرمة. تخيلي مدى تأثير الخلافات الأسرية على حياة هؤلاء الأبناء. يعني حتى النوم لا يستطيعون أن ينامون براحة. عندما تم التحدث مع الطالبة بعد ما أخذت الراحة، اكتشفت أن هذا الخلاف الأسري الذي حدث خلاف جدا طبيعي، وأنها من أسرة متفاهمة. رغم أن الأسرة هذه متفاهمة، ولكن لم يدركوا ما مدى تأثير هذه الخلافات في نفسية ابنتهم للأسف.
0: يعني أيوة، ربما حدث شقاق عابر أو خلاف عابر ارتفع فيه الصوت.
1: نعم.
0: وما أداروا الحوار بينهم بطريقة سليمة، شوفي كيف انعكس على
1: الطالبة
0: الابنة. فما بالك بالأطفال اللي يتعرضوا بشكل مستمر.
1: نعم.
0: لهكذا صراعات بين الأب والأم.
1: صراحة. للأسف لا يدرك الآباء مدى كراهية الأبناء لهم بسبب هذه الضغوط التي يعيشونها، ضغوط النفسية والمشكلات. قد يفضلون بعض الأبناء إلى الانسحاب التام من العيش مع أحد الوالدين بالاستبدال في العيش إلى بيت الجد أو الجدة بسبب تعامل هؤلاء الآباء مع أبنائهم.
0: يعني توصل حالة الكراهية لآبائهم أنه ما يريد يعيشوا معاهم
1: أبداً.
0: بعض الطلبة أستاذة هدى يكون متكتم على مشاكله، يعني رغم الضغط الكبير اللي يتعرض له في المنزل لكنه لا يعبر عن مشاعره ولا يعبر عن همومه، حتى لما يكون تأثير واضح على سلوكه وعلى دراسته. يعني كيف أنتوا عندكم القدرة النفسية على جعل هذا الطالب أنه يفضفض عن هذه المشاكل؟
1: نعم أستاذة نايلة، عندنا حالات من الطلبة الذين يتكتمون عن مشاعرهم بسبب الخجل والخوف من الآخرين، قد يتعرضون للتنمر من زملائهم أو كذلك يعني إنه
0: يشعر بالحرج.
1: أيوة نعم.
0: حتى من الأستاذة.
1: أيوة
0: يعني
1: نعم. أيوة أنا دوري كأخصائية أن أحتوي هذا الطالب وأمنح له الشعور بالأمان والخصوصية التامة والسرية، أيضا السرية جدا مهمة لتفريغ كل ما لديه من مشاكل حتى يتسنى لإيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلات في المحيط المدرسي. أيضا الطالب يقارن نفسه بالآخرين، يقارن تربية الآباء لأبنائهم، لماذا أنا والدي
0: حرميني؟
1: بالضبط. يعني لا
0: يشعر بالحرمان،
1: يشعر بالقصور من الوالدين اتجاهه في التربية، قصور في الاهتمام، نعم قصور في الاحتياجات. بعض الآباء يكرسون حياتهم للعمل وينشغلون عن الأبناء ويجعلون الأم تتحمل جميع المسؤولية، المسؤولية كاملة، وهذا ضغط نفسي على الأم وعلى الأبناء.
0: نعم.
1: الضغط النفسي الواقع على الأم قد يؤثر أيضا على الأبناء.
0: نعم يشعروا
1: بالضغط.
0: طيب أستاذة هدى، متى تشعروا بأن الطالب أو الطالبة بحاجة إلى طبيب مختص في الجانب النفسي وليس فقط إلى مسألة الدعم النفسي المعتاد اللي تقدموا أنتوا كأخصائيين نفسيين أو اجتماعيين؟
1: بعد دراسة الحالة والجلسات الفردية مع هذا الطالب، نعم قد يحتاج إلى تحويل من المدرسة لمختص نفسي، والسبب عندما يفكر الطالب في إنهاء حياته، يفكر بالانتحار، يصل إلى مرحلة من مراحل الاكتئاب المتقدم، الاكتئاب أو الوسواس، الاكتئاب أو القلق أو الخوف، يحتاج إلى تدخل مختص.
0: يعني يحتاج إلى أدوية.
1: نعم
0: مضادة
1: قد يحتاج
0: للإكتئاب.
1: نعم. وأيضا أنا كأخصائية نفسية توجد لدي اختبارات مقاييس القلق والاكتئاب. هذه المقاييس قد تبين لي ما مدى مرحلة الاكتئاب أو القلق الذي وصل إليه هذا الطالب. وبعد التقييم قد يحول هذا الطالب إلى مختص حتى يتم إعطائه علاج دوائي. بعض الآباء للأسف لا يعون ما مدى تأثير هذه الضغوط على أبنائهم ويتحول أبنائهم إلى مختص نفسي بسبب الخلافات أو العلاقات بين الآباء والأبناء.
0: نعم. وبعضهم يرفض أصلاً إن
1: تحويله
0: إلى تحويله إلى طبيب.
1: صارت طبعاً.
0: طيب أستاذة هدى، إحنا تكلمنا عن تأثيرات مختلفة للخلافات الأسرية على الطالب. نأتي الآن إلى المدرسة وما الذي تفعله اتجاه هذه التأثيرات.
1: دور المدرسة التعامل مع الطالب بهدوء واحتوائه دون إشعاره بأنه تحت المراقبة أو موضوع اهتمام، وأيضا ملاحظة أي تغيير في حضوره أو تحصيله أو سلوكه ومقارنته بمستواه المعتاد. توفير شخص بالغ وموثوق مثل الأخصائي النفسي يستطيع الطالب اللجوء إليه عندما يشعر بالضغط. تخفيف الضغوط الدراسية مؤقتا عند الحاجة مثل الاختبارات، مع مساعدته على استعادة تنظيمه الدراسي تدريجيا. التواصل مع الأسرة بطريقة داعمة وليس بطريقة تحمل اللوم، وأيضا إحالة الطالب إلى الأخصائي المختص أو الجهات المختصة إذا كانت الأعراض شديدة أو مستمرة أو ظهرت مؤشرات تدل على وجود خطر.
0: طيب أخيرا أستاذة هدى، من خلاصة تجربة في التعامل مع الخلافات الأسرية في المدرسة، ومن خلاصة معرفة بأدق تفاصيل الطلاب وأدق التأثيرات المختلفة اللي تلاحظونها على الطلاب، ماذا تقولين للأسرة من خلال برنامجنا قبل الجرس؟
1: رسالتي إلى الإبن والإبنة: ما يحدث للكبار ليس بمسؤوليتك، ولست مطالبا بإصلاحه. من حقك أنت أن تشعر بالأمان وأن تتحدث عندما تحتاج إلى المساعدة. نحن هنا لندعمك. لابد أن يكون هناك تعاون بين الأسرة والمدرسة لتقليل شعور الطالب بأنه يواجه المشكلة وحده، وحمايته قدر الإمكان من امتداد هذه الخلافات الأسرية إلى صحته النفسية ودراسته. رسالة أوجهها إلى كل أب وأم لديهم أبناء: الأبناء بحاجة إلى الشعور بالأمان والاستقرار، وليس مطلوبا أن تكون الأسرة خالية تماما من المشاكل، وإنما أن يتعلم أفرادها كيفية حل الخلافات بطريقة هادئة ومحترمة، بعيدا عن الصراخ أو تبادل الاتهامات أو إدخال الأبناء في تفاصيل النزاع.
0: نعم، مثل ما ذكرتي أستاذة هدى، يعني من الطبيعي أن تكون هناك خلافات، لكن أيضا ضروري أن نعلم أبنائنا كيف يمكن أن يحدث الخلاف ونحل أيضا هذه الخلافات ونديرها بشكل سليم، لأنهم بالطبيعي راح يواجهوا الحياة، والحياة فيها الكثير من الاختلاف في وجهات النظر.
1: لكن هذا الدور الأكبر يعود إلى الآباء.
0: نعم، شكرا جزيلا لك أستاذة هدى بنت عبد الكريم البلوشي، أخصائية نفسية بمدرسة شاطئ القرم من 10 إلى 12. كنت معنا اليوم في قبل الجرس لمناقشة موضوع الخلافات الأسرية وانعكاساتها المختلفة على الطلاب. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذة نايلة. شكرا.
0: وشكرا لكل متابعين الأحبة، نلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.
3: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمينة العام. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة، عند الظهيرة، فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا، وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من 5 وحتى 7 مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
3: أثر يتجدد. الوقف ليس ماضيا مضى، بل مستقبلا يبنى. نستلهم عبق الماضي لنبني صرحا من الأوقاف المعاصرة. نبحث كيف تساهم الأوقاف المعاصرة في صناعة غد مشرق لمجتمعاتنا. أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسعدنا أن نلتقي بكم في هذا البرنامج الرائع، خير يتجدد وأثر باق إلى الآن، برنامج يتحدث عن الأوقاف المعاصرة وأثرها الباقي حتى الآن. في برنامجكم أثر يتجدد، نلتقي مرة أخرى بالأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري، باحث في الأوقاف في ولاية بوشر. التقينا به في المرة الأولى وتحدثنا عن أوقاف السيدة الجليلة خولة بنت السيد المحسن حمود بن أحمد البوسعيدي، ثم تحدثنا مرة أخرى عن سيدة جليلة من سيدات البيت البوسعيدي، سيدة ثريا البوسعيدية، وبينا عن أوقافها كذلك في نزوة. وفي هذا اللقاء نتحدث عن جملة من الأوقاف العامة في ولاية بوشر التي لا زال أثرها حتى الآن. ربما هذه الأوقاف ما يميزها عن وقفي السيدة ثريا والسيدة خولة أن كثير منها لا يعلم أصحابها، وإنما لا زال أثرها باق حتى الآن. يعلم أنها بعضها له مئات السنين، لكن لا زال مصرفها وأصلها يعطي خيره باستمرار. يسعدنا أن نلتقي مرة أخرى بالأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري ليحدثنا عن الأوقاف العامة في ولاية بوشر.
1: نعم، بالنسبة للأوقاف الأخرى التي غير أوقاف السيدة خولة وأوقاف السيدة ثريا، نعم هناك كثير من الأوقاف، كثير جدا، وقفت بعضها للمساجد، مساجد بوشر وبالاسم مسمى حسب كل وقف، وأيضا لمدارس القرآن الكريم، وأيضا بعضها للفقراء والمحتاجين، وبعضها أيضا لمصارف الأكفان وإفطار صائم. كل هذه الأوقاف محددة ومسجلة. نعم، لا يعرف بعضها، لا يعرف من أوقفها، لكنها أوقاف محددة ومعروف لمن أوقفت. أيضا في أوقاف للسيد محمد بن عزان البوسعيد، هو والد السيدة ثريا، أيضا أوقف ثلاثة أموال، صنعاء وقبة، والمال الثالث جيل اليتيم. وهذه الأوقاف أيضا بعضها وقف لمسجد الخور، وأيضا هو المسجد هذا تابع للجوامع السلطانية، وبالتالي أيضا محددة. وأيضا بالنسبة لمسجد الوكيل حالة مثل حال أوقاف السيدة ثريا. كذلك بعض الأوقاف أيضا يعني وقفت من قبل أشخاص، يعني حتى في عام 80 أو 81 من العام المنصرم وقف مال، حقيقة هو مال كبير نسبيا، وقد يكون الحين دخل 3000 أو أكثر في السنة، وقف أيضا للفقراء والمحتاجين في بوشر.
0: من أوقفه؟
1: أوقفه الوالد عبد الله بن حامد الحسني.
0: ما شاء الله. نعم. يعني هذه عادة الوقف لا زالت مستمرة الحمد لله في ولاية بوشر، يعني لا يأتي جيل إلا نجد هنالك وقف جديد. نعم. يخدم شيء مصري في مصارف الوقف.
1: نعم.
0: جميل، ذكرت أن هذه المصارف متنوعة، ذكرت منها وقف الأكفان، وقف للفقراء المساكين، ووقف الذرية. وقف الذرية لا نجده كثيرا في عمان، لأن القول الفقهي المشهور هو لا يحبذ الوصية بالوقف للذرية، والبعض يمنعها. هل أوقات الذرية موجودة بكثرة في ولاية بوشر؟
1: لا، ليست بكثرة، ربما يكون مالين وقفة للذرية، وقد تكون ذرية ليست يعني ذرية الشخص نفسه، وإنما الذرية مقصود بها اللي هو القبيلة.
0: نعم،
1: القبيلة قد تكون القاطنة في بوشر.
0: نعم، أوقاف القبيلة تختلف عن أوقاف قد يكون الذرية، وهذا النوع من الأوقاف الوقف للقبيلة موجود في كثير من ولايات عمان، والبعض يخص بفقراء القبيلة، أي أنه يقف للفئة الأضعف في قبيلته حتى أنهم يجدوا مصدر دخل يعينهم، وكذلك يحفظ كرامتهم من أن يتكففوا الناس. ذكرت وقف كذلك الأكفان، هل هذه الأوقاف في طبيعتها هي أوقاف كبيرة، أم أنها هي ربما حسب ما يتصور أنها من أناس من عامة الناس وجدوا في أنفسهم رغبة في استثمار شيء لآخرتهم، فأوقفوا نخلة أو نخلتين أو ثلاث لمصرف من مصارف الوقف؟
1: هو بعض الأوقاف بالنسبة للأكفان قد تكون صغيرة، ولكن أحيانا في بعضهم، يعني أنا هنا سجلت مثلا وقف للأكفان مساحة 568، 568 أرض زراعية يعني تعتبر كبيرة
0: ما شاء الله.
1: أيوة ليست صغيرة، لكن يوجد أيضا وقف اللي هو وقف الأكفان صغير نسبيا
0: نعم.
1: فموجود أيضا مدارس القرآن الكريم. حقيقة يعني الوقف اللي تتبع مدارس القرآن وقف كبير نسبيا وموجود لا زال، والمدارس القرآنية لا زالت موجودة،
0: تستفيد من هذا إلى
1: وأكيد
0: الآن.
1: نعم نعم نعم تستفيد نعم.
0: نعم نعم نعم ووقف الأكفان، غلة هذا الوقف، ذكرت أن بعض أوقاف الأكفان هي أوقاف كبيرة يعني
1: نعم
0: نسبيا،
1: نعم
0: كيف غلتها تصرف في الوقت الحاضر؟
1: حقيقة هذه من الأوقاف التي أعطيت إلى المؤسسة، مؤسسة بوشر الوقفية، هي
0: نعم
1: تدير بعض وقف الأكفان وأيضا مدارس القرآن الكريم هي تديره، فبالتالي هي يعني تحدد أيضا كيف يصرف هذا
0: يصرف
1: الوقف.
0: هذا الوقت.
1: نعم
0: جميل. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى لنستكمل هذا الحوار الماتع مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري، لنتحدث عن بعض الأوقاف العامة التي لا زالت تؤتي خيرها وأكلها حتى الآن في ولاية بوشهر. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى.
2: أثر يتجدد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، نواصل حديثنا مع الأستاذ العزيز سعيد بن عبد الله المعشري لنتحدث في هذه الحلقة عن بعض الأوقاف العامة في ولاية بوشهر. يعني تعودنا في مثل هذا البرنامج أن نتحدث عن بعض الأوقاف الكبيرة التي أوقفها الناس، بعض أصحاب الثروة والسيادة، لكن أردنا في هذا الحديث ربما أيضا نلفت نظر المستمع الكريم إلى أن هنالك بعض الأوقاف المميزة التي أوقفها أناس عاديون من عامة الناس، قد لا يملكون من الأموال الشيء الكثير، لكنهم أوقفوا نخلة أو نخلتين أو ثلاث، كل بحسب استطاعته. ننتقل الآن أستاذ سعيد للإدارة الحالية لهذه الأوقاف. ذكرت أن وقف الأكفان ووقف التعليم انتقلت إدارتها لمؤسسة بوشهر الوقفية لتدار إدارة حديثة يراعى فيها الأساليب المالية الحديثة، فممكن تحدثنا عن هذه الأوقاف كيف تدار الآن؟ هل لا زال بعضها بأيدي الوكلاء يديرونها بأنفسهم أم انتقلت جميعا لمؤسسة بوشهر الوقفية؟
1: بالنسبة للأوقاف لا، لم تنتقل كلها إلى مؤسسة بوشهر الوقفية، وإنما حدد الوقف الذي له وكيل يبقى مع الوكيل، والوقف الذي ليس له وكيل نقل إلى مؤسسة بوشهر الوقفية فهي تديره. طبعا إدارة مؤسسة بوشهر الوقفية إدارة ممتازة جدا، وأيضا يجب أن نشير هنا لأنه حفظ أموال الوقف وأيضا طور في نظام إدارة أموال الوقف. الآن مؤسسة بوشهر الوقفية يعني عملت نموذج رائع جدا، وهو الزراع السياحي في مقصورة في دار الملك أرض الملك عفوا، وهذه من أوقاف السيدة خولة. الحين عملت فيها مشروع يعني مشروع كبير جدا، وهو عبارة عن

0: يتغير يعني من مفهوم انه الاموال في بوشر والمقاصير في بوشر تهتم اكثر بجانب النخيل.
1: نعم
0: لكن لما ندخل موضوع البيوت المحمية والزراعة هذه اللي هي الزراعة احيانا المائية ايضا تسمى
1: إن شاء
0: في
1: الله.
0: البيوت المغلقة، راح تدخل يعني اشياء جديدة ودخل اكبر ما في شك، وايضا يوفر بعض الوظائف لبعض ايضا الاشخاص من بوشر، وايضا لرواد الاعمال كمشروع يعني يقيمه في هذه المقصورة وهذا المال. أيضا بعض يعني الوقف لا زال الناس تعتني به إلى الآن. مجموعة يعني أو معانا موجود شقق وقفت، فنلاحظ الشقق ما كانت موجودة أو السكني ما كان موجود في الوقف، كان كله زراعي ومقاصير كبيرة.
1: نعم
0: لكن أصبح الحين مثلا شقة في مكان مثل الخوير تجيب دخل شهري مثل ما يجيب المقصورة،
1: نعم
0: فدخل الشهر بعضها يعني توصل إلى 290 ريال الدخل الشهري الشقة هذه.
1: نعم
0: أيضا أوقفها ناس في الوقت الحالي،
1: نعم
0: مجموعة شقق حقيقة وقفت أيضا للفقراء والمحتاجين وللوقف الخيري.
1: جميل جميل. هو حقيقة هذا يعني مراعاة تطور العصر والانتقال بالإدارة الوقفية من إدارة تقليدية إلى إدارة حديثة تراعي اختلاف العصر والاستفادة من العلوم الحديثة. مثل ما ذكرت الآن مؤسسة بوشهر الوقفية نقلت الوقف من فقط استخدام زراعي إلى أن أيضا يكون في كذلك استخدام سياحي، ودور هذه الأوقاف في خلق وظائف،
0: نعم
1: كذلك تأمين الجانب الزراعي، الأمن الغذائي، أنها لا زالت تساهم في الأمن الغذائي
0: ما في شك.
1: للبلد. ربما أسألك كذلك عن بعض الاستثمارات الوقفية، استثمار بيت السيدة ثريا وما يسمى كان بيت المقحم سابقا، هل ممكن تذكر لنا؟
0: نعم، هو بيت المقحم حاليا اسمه، وكان اسمه بيت السيدة ثريا أو البيت الكبير، لأنه كانت هي البيت هذا الذي تسكن فيه. يعني هو اللي كان لوزارة التراث سابقا، تملك وزارة التراث، وكان يعني بيت سياحي أو مكان سياحي يرتاده السواح. الآن ارتأت الوزارة أنه إعطاه أيضا مستثمرين، وحقيقة تم إدراك المناقصة أو المزايدة للمستثمرين، يعني كل يعني يقدم تصوراته في كيف الاستفادة من بيت السيدة ثريا أو بيت المقحم. والآن الذي فاز في هذه المزايدة اللي هي مؤسسة بوشهر الوقفية،
1: إن شاء الله.
0: وتسعى طبعا لإقامة مشروع تضع له تصور، تأتي أيضا بمستثمرين، فيكون إن شاء الله منارة قد يكون تجمع بين السياحة وأيضا الثقافة والعلم
1: التاريخ
0: والتاريخ. نعم، لأنه
1: جميل.
0: حقيقة بيت أثري مهم جدا، وزين أنه الجميل أنه استغلال
1: جميل
0: الأمثل.
1: جميل جميل جميل. شكرا لك أستاذ سعيد على هذا اللقاء النافع الماتع، والحديث عن الأوقاف التي لا زال خيرها باقيا الآن وأثرها يتجدد على مر العصور والدهور. شاكرين لكم مستمعين الكرام هذا اللقاء الماتع مع الأستاذ سعيد بن عبد الله المعشري، ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق والسداد في جهوده في توثيق الوقف في ولاية بوشهر وغيرها من مناطق السلطنة. ونشكر لكم كذلك مستمعين الكرام حسن استماعكم، ونعدكم بلقاء آخر متجدد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أثر يتجدد. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد بن راشد السلماني، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: أمي، أين كنت كل هذا الوقت؟
3: الإجابة عن سؤالك ها هي بين يدي. ها، تفضل يا صلاح.
2: الله، رائحة هذا المغلي رائعة، وإذا كان مغلي النبات الذي أفكر فيه فإن طعمه سيكون رائعا إضافة إلى فوائده الكثيرة.
3: حسنا، قل لي ما هو النبات الذي تفكر فيه وأنا سأفيدك.
2: لحظة كي أتذوق. عرفته، إنه مغلي نبتة الندغ أو صعتر البري، صحيح؟
3: صحيح، وقد أعددت فنجانين لك ولي. هل أعجبك طعمه؟
2: بالتأكيد، وتعجبني فوائده أيضا، أكيد قرأت عنها.
3: نعم أكيد، وقد اشتريت فاصوليا لأطبخها وأضيف إليها هذا الصعتر حسب الوصفة التي اطلعت عليها في أحد مراجعك بالضبط.
2: هذا نافع جدا. ثم إن الندغ ذا الرائحة العطرية والطعم الشبيه بالصعتر يضاف إلى العديد من الأطباق كأنواع المحشي والحساء والنقانق والفاصوليا كما ستفعلين أنت يا أمي.
3: فعلا، ومن الضروري أن نذكر أن إضافة الندغ إلى الأطعمة هدفه إلى جانب تحسين طعمها ورائحتها هو لمنع النفخة أو الغازات التي قد تنتج عن تناولها.
2: أحسنت. كما أن الندغ يستخدم كغيره من النباتات العطرية كعلاج للسعال وكمهدئ للمعدة،
3: وكذلك فإن الندغ أو الصعتر البري يمكن الاستفادة منه وبأمان تام لمعالجة السعال وأمراض الصدر والالتهابات الناجمة عن الرشح وألام البطن عند الأطفال.
2: علما أن هناك نوعين من الندغ، الندغ الصيفي وهو نبات حولي، والندغ الشتوي وهو نبات معمر، وكلاهما له الفوائد والاستخدامات ذاتها والتي اشتهرت منذ القرن السابع عشر.
3: أجل، وحينها كتب عن فوائده العالم الإنجليزي كول بيبر مؤكدا أنه يطرد الرياح من المعدة والأمعاء، وأنه مفيد في علاج الربو والأمراض الصدرية الأخرى، كما أوصى باستعماله خارجيا على شكل كمادات لمعالجة عرق النساء وشلل الأطراف.
2: صحيح، وكذلك في أمريكا الشمالية وبعد أن أدخله إليها أوائل المستعمرين استخدم الندغ بشكل خاص كمنشط هضمي وكعلاج للسعال والرشح والإسهال وخصوصا لدى الأطفال.
3: فعلا، وقد زاد الأطباء الانتقائيون على هذه الاستخدامات أنهم كانوا يقطرون زيت هذا النبات ويستخدمونه كخلاصة كبش القرنفل لمعالجة آلام الأسنان.
2: أما أطباء الأعشاب المعاصرون فحصروا استخدام الندغ في معالجة عسر الهضم والإسهال وأمراض الرشح والسعال.
3: قبل أن نذكر ما هي مكونات نبتة الندغ أو الصعتر البري التي تمنحها كل هذه المزايا، دعنا يا صلاح ننهي مغلي الندغ هذا ثم نتحدث.
2: وهو كذلك يا أمي.
3: يتفق الباحثون وخبراء الغذاء على أن الندغ يحتوي على مقشع هو سينيول وعلى عناصر كيميائية أخرى ترخي الأنبوب الهضمي، وهذا يجعله يتمتع بالخصائص التي ذكرناها.
2: أجل يا أمي، ولكن مع أن هذه العناصر الكيماوية تضفي على الندغ مزايا منشطة للهضم، فإن العلماء متفقون على أن هذا المفعول ولو أنه أقل من مفعول النعناع بأنواعه المختلفة، إلا أنه مفعول لطيف وفعال وأكثر أماناً لعلاج أمراض الأطفال.
3: وبالطبع فإن الحصول على أي من منافع نبات الندغ تكون من خلال شرب مغليه، وللحصول على مغلي مفيد منه لمعالجة الإسهال والرشح ووعكات المعدة لدى الأطفال، تؤخذ ملعقتان صغيرتان من أوراق الندغ المجففة لكل فنجان من الماء المغلي.
2: صحيح، ويترك المزيج منقوعاً 10 دقائق، ثم يصفى ويشرب شرط عدم تجاوز 3 فناجين يومياً، ونطمئن إلى أن مغلي هذا النبات يتمتع بطعم مقبول تماماً كالصعتر، إلا أنه حريف أكثر، وحتى لا ينفر منه الأطفال بالإمكان تحليته بعسل النحل.
3: بالفعل، وللكبار يمكن وضع 4 ملاعق من أوراق الندغ المجففة لكل فنجان من الماء المغلي. وبالنسبة إلى الصبغة أو المغلي الأكثر كثافة، فيؤخذ مقدار ملعقة صغيرة منها حتى 3 مرات يومياً للصغار والكبار.
2: وهناك ملاحظة تتعلق بالندغ علينا إرادها يا أمي، وهي أنه ليس لاستخدام هذه النبتة أي آثار ضارة، حتى إن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أدرجتها في عداد النباتات التي ليس لها أي خطر.
3: ما يعني يا صلاح أنه بمقدورنا أن نحظى بفوائدها ونحن آمنين على سلامة صحتنا وعافيتنا.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.

0: طبعا بديت القرآن لما كنت صغير.
1: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
2: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
3: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
4: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
5: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
6: يعني الشخص يستخدم عقله وقت الحاجة،
7: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
8: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
9: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
10: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا مهرة بنت علي بن محمد القصابي، عمري 10 سنوات، من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية.
11: مهرة تهوى القراءة والإنشاد وركوب الدراجة الهوائية، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة لغة عربية. مرحبا مهرة.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: خير وعافية.
11: ما شاء الله الحين جاية من ولاية بهلة؟
12: أيوة.
11: أنت في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي؟
12: أيوة.
11: وشاطرة في المدرسة؟
12: أيوة، مجتهدة جدا.
11: ما شاء الله عليك. تشاركي في نشاطات في المدرسة؟
12: يعني الحين منتقلة مدرسة جديدة، مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي، كنت في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي.
11: آه، يعني السنة الماضية كنت في حي السعد؟
12: أيوة.
11: وكنت تشاركي السنة الماضية؟
12: أيوة.
11: آه، وإن شاء الله الحين بما أنك جديدة ولسه بداية العام الدراسي، لكنك أكيد راح تشاركي أيضا في نشاطات في مدرسة المعمورة، صحيح؟
12: أيوة.
11: ممتاز يا مهرة. وتحبين القراءة؟
12: أيوة جدا أحب القراءة.
11: جميل. ليش تحبينها جدا؟
12: أحبها إنها يعني مسلية، وأيضا أحب إني أقرأ لأخوي الصغير قبل النوم.
11: آها، ما شاء الله عندك أخو صغير، تقري له قبل النوم؟
12: أيوة.
11: من اسمه أخوك صغير؟
12: عمران.
11: عمران، وإيش تقري له قبل النوم؟
12: أقرأ له قصص مثل قصة الأسد والفار.
11: آها، جميل. يعني تحكي له إياها كذا ولا تقري له إياها من كتاب؟
12: لا، احكي له اياها كذا يعني من نفسي.
11: زين، احكي لي اياها، يعني اعتبريني عمران واحكي لي القصه.
12: في يوم من الايام كان هناك اسد كبير يسترخي تحت ظل شجره، فاذا بفأر صغير اتى ثم قفز في ظهر الاسد.
11: جميل.
12: فعندما قفز في ظهره حس الاسد بشيء في ظهره فخاف كثيرا، فكر أن يلتهمه، فهو كان جائع، زأر له بقوة، فخاف الفأر فنزل بسرعة، فقال له الأسد: تعال يا أيها الصغير، تعال يا أيها الصغير، أنا جائع سوف أكلك. قال له الفأر: يا أيها الأسد، لا تأكلني أرجوك، لا تأكلني أرجوك، فأنا صغير، أنا أريد أن ألعب معك. فغضب عليه الأسد فقال له: يا أيها الصغير، أنا سأأكلك. قال له الفار: يا أيها الكبير، لا تأكلني، فأنا صغير جدا، سوف أنفعك في يوم من الأيام وأنقذك. قال له الأسد: هذه آخر مرة لك. في يوم آخر جاء هذا الأسد لقد نظروا إليه الصيادون وقد فكروا أن
11: رموه بشبكة صياد، صح؟
12: رموه بشبكة صياد، بشبكة صيد.
11: أيوة.
12: فالتقطت،
11: فعلق في الشبكة.
12: فعندما ذهبوا خلاص، هم ذهبوا يعني راحوا أنه خلاص.
11: فمن اللي راح ينقذوا الحين؟
12: راح ينقذوا الفار.
11: أيوة.
12: الفار شاف هذا الحدث. ففكر أنه يروح ينقذه، والفأر في أسنان حادة. راح هذا الفأر وراح وقصص كل خيوط بأسنانه.
11: أيوة جميل.
12: وراح ونقذه، وصاروا من يوم هذا اليوم اللي صار هذا الحدث على هم صاروا أصدقاء، ويعني لا يتشاجروا ولا يتضربوا ولا أي حاجة.
11: صحيح، ممتاز. تعرف إيش الاستفادة من هذه القصة يا مهرة؟
12: أيوة.
11: إيش؟
12: إن أنت لازم إنك يعني ما تغضب بسرعة، لا تحرق أعصابك بسرعة. أول شيء فكر في الموضوع،
11: ولا تستهين بالصغير لأنه قد يفيدك وأنت تظن نفسك كبير.
12: يعني أيوة.
11: أيوة. إيش قريتي بعد؟
12: حصالة سيف.
11: حصالة سيف هذا قصة؟
12: أيوة.
11: تأليف من؟
12: تأليف من الكليبية.
11: من الكليبي. طيب سمعيني إياها.
12: يحكى أن رجلا كان اسمه عبد الله، فكان عندما يأتي المطر بغزارة كان يذهب إلى الوادي ويلتقط طين. وعندما يلتقط الطين يأخذه إلى مصنعه، كان لديه مصنع صغير.
11: نعم.
12: ويأخذه إلى المصنع.
11: نعم.
12: فيصنع من أشكال جميلة. فصنع كوب وصحن وحصالة.
11: جميل.
12: فيدخلهم في الفرن لكي يجفى ويصبح قوامهم خشن.
11: جميل. خلينا نتكلم عن الحصالة. هذا الحصالة اللي صنعها من اشتراها؟
12: اشتراها جده وهداها لسيف حفيده.
11: جميل. عطاها سيف، وبعدين ايش صار؟
12: كان سيف كان ايام عيد.
11: هذا الحصالة كم فيها؟
12: كان فيها ريال واحد.
11: ايوة.
12: وكان سيف تقول له يا سيف احتفظ بقرشك الابيض ليومك الاسود. يا سيف احفظ قرشك الابيض ليومك الاسود. لكن كان سيف يمر عليها بالايام وبالاسابيع، لكن كان
11: ما يدخر شيء،
12: ما يدخر شيء من مصروفه،
11: كان مبذر. صح.
12: ايوه.
11: وبعدين ايش صار؟
12: وهذه الحصاله كانت فيها ريال واحد، هو كان يعني نسيان.
11: وكان هذا الريال حتى يشوف عليه يطلع من الحصاله. صح.
12: ايوه.
11: آه زين.
12: طيب وهذا السيف كان بغى في يوم من الايام بغى يشتري جهاز ذكي. قال لابو، قل له يا ابي اريد منك ان تعطيني النقود لكي ماذا اشتري هذا الجهاز الذكي. لكن قال له ابو، اذا انت كنت تريد تشتري الجهاز الذكي لازم تدخر من مصروفك.
11: بالضبط. جميل.
12: لكن كان سيف نسيان هذا الفلوس. وجي وروح غرفته حزين. قال له الريال طلع، قال له تو ماله سيف؟ قال للحصالة، قالها تو ماله سيف؟ ليش حزين؟ طلعوا مع بعضهم وقالوا يا سيف ماذا بك؟ فتذكر سيف الريال. فلما ذكره راح للريال. وبدأ في هذه الأيام يدخر من مصروفه، أيام أسابيع شهور يدخر من مصروفه. فدرست هذه الحصالة، فلما كسرها طلع النقود كثيرة، وقدر واستطاع أنه يشتري الجهاز الذكي اللي كان يريد يشتريه. ومن يومه بدأ أنه يدخر من ماله ويحتفظ من ماله. وأيضا اشترى حصالة جديدة.
11: جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة مهرة؟
12: استفدت علي أن أدخر من مالي لكي أشتري الشيء الذي أريده، وعلي أن لا أشتري الأشياء التي لا أريدها، أشتري الشيء اللي أحتاجه.
11: ممتاز.
12: واستفدت أيضا كما قالت الحصالة، أدخر قرشك الأبيض ليومك الأسود.
11: ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: ركوب دراجة الهوائية.
11: عندك دراجة هوائية في البيت؟
12: أيوة.
11: جميل. وتمشي بها في البيت ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
12: كنت أسوقها في خارج المنزل، لكن لما كبرت أسوقتها في البيت. في المنزل.
11: جميل ممتاز. قلتي لي بعد من هواياتك الإنشاد صح؟
12: أيوة.
11: شاركي في يعني في الإنشاد في المدرسة؟
12: أيوة.
11: جميل.
12: وأنا فرحانة كثير أنه يعني مدرسة المعمورة احتضنت مرة مواهبي من أول سنة، وأنا سعيدة واجد بسبب هذا الشيء. وأيضا ساعدتني الأستاذة ثريا المعدية وساعدتني وطرحت موهبتي، خلتني أنشد أمام الطابور.
11: جميل.
12: في الطابور.
11: جميل. إيش نشدتي قدام طابور؟
12: عمان وعمان. شيء يعني كذا أغنية عن عمان.
11: عن عمان. وإيش بتسمعيني الحين؟ أي نشيد؟
12: حرف الإقداد.
11: حرف. ليش عاد هذا النشيد بالذات؟
12: يعني أحبه.
11: تحبي. تأليف من؟
12: محمود بن عبد الله العبري.
11: ممتاز. إذا نستمع إليه.

0: قارب نقشتها بالحسن أيادي.
1: ممتاز ممتاز يا مهرة. شيء بعد عندك حاجة ثانية؟
0: أيوة
1: نشيد ولا إيش؟ ولا
0: نشيد
1: طيب نسمع. أي إيش عنوان النشيد؟
0: أرضي وبلادي.
1: جميل، نستمع.

أفديك بروحي وأخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء لنا الأحلام بترابك تانو قوم وتفانو.

0: ممتازة ممتازة يا مهرة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة. شو أمنيتك تصير في المستقبل؟
1: أكون معلمة اللغة العربية.
0: معلمة لغة عربية، ليش؟
1: إنها اللغة العربية احتضنتها وأحب اللغة العربية الفصحى، أحب أتكلم باللغة العربية الفصحى.
0: أها ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيري معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل.
1: آمين.
0: في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
1: إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى.
0: صحيح، جميل، هذا حكمة رائعة. إذا كان الكذب ينجي فالصدق
1: فصدق
0: أنجى.
1: أنجى.
0: جميل، ممتازة يا مهرة. إذن مهرة بنت علي بن محمد القصابي، البالغ من العمر 10 سنوات، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة. شكرا جزيلا لك.
1: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. أكدت سلطنة عمان على أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود، ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتضمن استمرارية الخدمات والوصول المنصف إليها، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من الأزمات. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط التي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين النظم الصحية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان. وشاركت سلطنة عمان في أعمال اللقاء الدوري 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مملكة البحرين. واستعرض اللقاء جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والأنظمة القضائية المستجدة، كما تناول مقترح استحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية، إضافة إلى المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي الخليجي. قال مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب إن طهران تضع اللمسات الأخيرة على ردها على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن على واشنطن أن تبدي مرونة في المفاوضات واتخاذ إجراءات تصحيحية للوفاء بالتزاماتها. في المقابل جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا وسيعقبها انخفاض أسعار البنزين. أفادت مصادر طبية اليوم باستشهاد امرأة فلسطينية ووقوع عدة إصابات بينهم أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لتدميرها واشتعال النار فيها. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ونسف شرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم البريج، ما أدى لنشوب حريق دون وقوع إصابات. قتل وأصيب عدد من الأشخاص في غارات روسية على أوكرانيا، وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين جراء هجوم روسي استهدف العاصمة كييف وسط اندلاع حرائق متفرقة نتيجة الهجمات. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت لضربة بصاروخ روسي. من جانبها أعلنت روسيا إسقاط أكثر من 900 مسيرة أوكرانية، بينها 180 بالقرب من موسكو. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ حين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي والعالمي ونحاور مثقفين ومهتمين بالشأن الثقافي. حلقتنا لهذا الأسبوع نخصصها للشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون الفائزة بجائزة نوبل للأدب لعام 2026.
9: تملك ببراعة ما بين الشعر اللبناني القديم والأدب الحديث، يعني في عصور مختلفة. وأنا بترجم الكتاب كنت مندهش من هذه القدرة على أنها تشوف الأدب كمان ككتلة حية في الزمن.
8: كيف تنظر إلى هذا التجريب المستمر في الأشكال الأدبية لدى آن كارسون؟
9: بعد صياغة هذه الأعمال وتقديمها للمسرح مثلا، بتدخل شخصيات جديدة معاصرة جوه الأحداث. الأدب كأنه كولاج كبير، كأنه مساحة كبيرة للاستجزاء والاستشهاد والاقتباس والتحليل والتداعي.
8: وهل يمكن القول أن اهتمامها بالتشكيل البصري أسهم في تجديد مفهومها للقصيدة ولشكل الكتاب نفسه؟
9: كانت بترد بتقول أنه هو الكتب اللي بقراها عد عليها آلاف السنين، يعني أحدث كتاب قريته صدر من 3500 سنة، قالت حاجة شبه كده.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. أعلن يوم الخميس 8 أكتوبر 2026 عن فوز الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل للآداب لعام 2026، تقديرا لتجربتها الأدبية الجريئة والمبتكرة وقدرتها على محاورة التراث الكلاسيكي وابتداع أشكال جديدة للكتابة الأدبية المعاصرة. ولدت آن كارسون عام 1950 في مدينة تورونتو الكندية، وبدأ شغفها بالثقافة الإغريقية منذ المرحلة الثانوية، حيث تعلمت اليونانية القديمة على يد إحدى معلماتها، وقد قادها هذا الشغف إلى التخصص في الدراسات الكلاسيكية والحصول على الدكتوراه من جامعة تورونتو عام 1981، ثم العمل في التدريس الجامعي والترجمة والبحث الأدبي، إلى جانب تجربتها الشعرية التي جعلتها واحدة من أبرز الأصوات الأدبية المعاصرة. تتميز كتابات آن كارسون بمزج الشعر بالسرد والفلسفة والنقد والترجمة، وباستعادة الأساطير والنصوص الإغريقية في سياقات إنسانية معاصرة، وتتكرر في أعمالها أسئلة الحب والرغبة والفقد والذاكرة والغياب ضمن كتابة تجريبية تتجاوز الحدود التقليدية بين الأجناس الأدبية، وتستفيد من الرسم والصورة والتشكيل البصري. بدأت آن كارسون مسيرتها بكتاب إيروس الحلو المر عام 1986، الذي تناولت فيه طبيعة الحب والرغبة في الأدب الإغريقي، ثم أصدرت أعمالا لافتة منها سيرة ذاتية للأحمر عام 1998، وهي رواية شعرية تعيد تخييل أسطورة إغريقية قديمة، وجمال الزوج عام 2001 الذي فاز بجائزة تي إس إليوت للشعر، ونوكس عام 2010 الذي استعادت فيه ذكرى شقيقها الراحل من خلال الشعر والصور والوثائق العائلية. ومن أعمالها أيضا اقتصاد ما لا يضيع، وإن لم يكن في الشتاء، ونورما الخاطئة. على الرغم من مكانتها العالمية، ظل حضور آن كارسون في المكتبة العربية محدودا، إذ لم تترجم لها إلى جانب قصائد ونصوص متفرقة سوى 3 كتب، هي رواية سيرة ذاتية للأحمر بترجمة مأمون الزائدي، وكتاب اقتصاد ما لا يضيع بترجمة علي مزهر، وإيروس الحلو المر بترجمة عبد الرحيم يوسف. وفي هذه الحلقة من نوافذ ثقافية نقترب من عالم آن كارسون ومسيرتها الأدبية والفكرية، ونتعرف إلى خصوصية تجربتها الشعرية وعلاقتها بالثقافة الإغريقية وأبرز أعمالها وحضورها في الترجمة العربية، وذلك في حوار مع الشاعر والمترجم المصري عبد الرحيم يوسف، الذي نقل إلى العربية كتابها إيروس الحلو المر. المترجم عبد الرحيم يوسف، مرحبا بك في برنامج نوافذ ثقافية.
1: مرحبا بك أستاذ سليمان، أهلا وسهلا.
0: أهلا بك. لنبدأ من علاقتك الشخصية بتجربة آن كارسون. متى تعرفت عليها شاعرة وكاتبة لأول مرة؟
1: الحقيقة كنت تعرفت عليها شاعرة الأول من خلال قراءة ترجمات مختلفة، كنت قرأت لها قصائد متفرقة في دوريات أدبية عربية وحوارات معها، وبقى اسمها من الأسماء المعروفة بالنسبة لي. فلما دار النشر المصرية صفصفة عرضت علي ترجمة الكتاب في 2022، فأنا في الحقيقة رحبت جدا لأني كنت على معرفة بيها وبقيمتها يعني كشاعرة، وكنت فاكر الحقيقة أنهم هيعرضوا عليا ديوان شعر أو كده، لكن فوجئت بأن هو كتاب إيروس هو مش كتاب شعري، هو رسالة الدكتوراه بتاعتها اللي حصلت عنها، يعني رسالة على الدكتوراه في الكلاسيكية.
0: نعم، وهو أحد الكتب التي نوهت به الأكاديمية السويدية في حيثيات إعلان فوز آن كارلسون بالجائزة، وتقول إنها تجمع بين اهتمام عالم فقه اللغة بأصول الكلمات ورغبة الشاعر في اكتشاف معاني جديدة. دعني أسألك، من موقعك قارئا لأعمالها ومترجما لهذا الكتاب المهم، كيف تقرأ هذا الوصف للأكاديمية السويدية؟ وكيف تتجلى العلاقة بين المعرفة الأكاديمية والخيال الشعري في تجربة آن كارلسون الأدبية؟
1: طيب، عشان أكون محدد، هو ده طبعا توصيف دقيق جدا للجهد والعمل اللي هي عاملاه في كتاب إيروس، اللي هو الكتاب الوحيد في الحياة اللي أنا ترجمته لها، واللي هو تتجلى فيه بالضبط الكلام اللي هو حضرتك قلته، هذا الاهتمام بالمفردات في حد ذاتها، مفردات اللغة، الانطلاق من معنى الكلمة، كلمة إيروس، ومن وصفه جوه الشعر اليوناني القديم، علشان تسأل أسئلة في الحياة هي أبعد من الأسئلة الأكاديمية، أسئلة إنسانية بسيطة جدا حوالي معنى الحب، وماذا يريد العاشق من المعشوق، وماذا يريد العاشق من الزمن أصلا. وفي بحثها ده هي مش بس بتوقف عند المفردات اليونانية القديمة، ولا عند الأدب اليوناني القديم والقصائد والفلسفة اللي هي مجال تخصصها، وده اللي خلى يمكن الكتاب يبقى مذهل شوية حتى لما قدمته كرسالة دكتوراه للدارسين الكلاسيكيات نفسهم، لأن هي بتخرج يعني ببراعه ما بين، او بتمزج ببراعه ما بين الشعر اليوناني القديم والادب المعاصر عبر، او الادب الحديث يعني، في عصور مختلفه، سواء حتى في القرن العشرين ولا الواحد والعشرين، او الحقيقه كانت هي بتكتب في القرن، في القرن العشرين لسه اقصد يعني، فكانت بترجع لاسماء زي سارتر وسيمون دي بوفوار وكافكا، وترجع في الزمن للقرن ال 15. اقصد ان هي الادب بالنسبه لها كانه كتله زمنيه واحده، مركزه طبعا على الادب اليوناني القديم هو اللي مسيطر على المشهد، لكن ده لا يمنع بانها تستشهد وتخرج لإيميلي ديكنسون الامريكيه في القرن ال 19 ولا كافكا في القرن ال 20. فانا وانا بترجم الكتاب كنت مندهش من هذه القدره على انها تشوف الادب كمان ككتله حيه في الزمن، وانها تقدر تربط هذه الحاجات اللي تبدو كانها بعيده عن بعضها، بس ببراعه وبشعريه كبيره جدا يعني.
0: نعم، طبعا بما أننا يعني بدأنا الحديث عن الكتاب الذي تفضلت بترجمته، آيروس الحلو المر، طبعا هذا الكتاب هو عبارة عن رسالتها للدكتوراه التي حصلت عليها من جامعة تورنتو عام 1981. دعنا نتحدث عن هذا الكتاب قليلا، خصوصا أنها تتأمل فيه طبيعة الحب والرغبة من خلال الشعر والفلسفة الإغريقيين.
1: كنت بقول ان الكتاب طبعا، عشان برضو نكون في حقه، هو الكتاب صدر سنة 86 عن جامعة برينستون الأمريكية، وهي عملت طبعا اكيد قاعدة صياد دايما الرسائل الأكاديمية، يعني مش بتنشر زي ما هي قدمت بالظبط، فهي عاد صياغة الكتاب رسالة علشان خاطر برضو الكتاب يبقى صالح للقراءة للقراء الأكاديميين وغير الأكاديميين، ولكن ده لا ينفي طبعا الكتاب صعب ومش سهل، والكتاب زي ما كنت قلت هو بيقول إن هو يعني مش بس أدهش الأكاديميين، لكنه أدهش الشعراء نفسهم يعني لما قرأوا. ده كلام ناقد الأمريكي جون دانجوتا، كان قال جملة لطيفة كده أحب بس استشهد بيها، لأن هو كان جون دانجوتا، هو قال بالضبط، أذهل الكتاب أولا مجتمع المتخصصين في الكلاسيكيات كعمل بحثي في الأدب اليوناني الكلاسيكي، ثم أذهل مجتمع الكتابات غير الخيالية باعتباره عودة ملهمة إلى المقالات ذات الأساس الشعري الغنائي التي ميزت إنتاج كتاب مثل سينيكا ومونتان وإميرسون، ثم في منتصف التسعينيات من القرن العشرين أعيد النظر إليه كعمل أدبي وأعيدت صياغته من أجل جمهور جديد تماما، وفي النهاية أذهل الشعراء. أنا في الحقيقة جوه كلامه ده أحب أشير للفكرة بتاعت المقالات مونتان وإميرسون، إزاي الكتاب أصلا مصاغ. الكتاب مصاغ على شكل فعلا مقالات معنونة وقصيرة، ممكن المقال الأول يكون أكبر شوية حوالي 10 صفحات، لكن في مقالات بتوصل إنها تبقى صفحة واحدة، وكل مقال بينتهي بسؤال المقال اللي بعده بيحاول يجاوبه. في الأخير إحنا قدام كتاب هو سلسلة من الأفكار والتأملات جوه الأدب الكلاسيكي، بس جوه الشعر وسؤال الحب اللي كنت بقول فيه هو اللي مسيطر على الكتاب. ما هو الحب؟ ما هي الرغبة؟ إزاي بيشوفها الشاعر القديم وفي نفس الوقت هذا الشاعر كعاشق يعني. فالكتاب غني جدا وأثري وشعري في نفس الوقت قدر ما هو أكاديمي، لأن هي زي ما حضرتك أشرت في المقدمة بتحلل معاني الكلمات، ممكن تمسك القصيدة القديمة فتبدأ تحاول تقرأها وتحللها حتى عروضيا أحيانا، وتكتب الكلمات اليونانية بالنطق الإنجليزي عشان الواحد يحس الموسيقى بتاعة الكلمة. فأقصد أن الموضوع فعلا في حالة كده إيه من الشرود الشعري والحمولة الشعرية الكبيرة اللي موجودة في الكتاب يعني بشكل كبير.
0: نعم.
1: وده بيخليه صعب يعني، بقدر ما هو ممتع في الحياة بالقراءة بس هو صعب، وعايز قارئ صبور جدا وقادر ان هو يكون عنده استعداد ان يكون مركز في هذه الكتابة المركزة برضو.
0: نعم جميل. وطبعا مثل ما تأملت في هذا الكتاب الحب والرغبة كما تفضلت في أشعار القدماء، أود أن أذكر واحدة اسم من هؤلاء القدماء، سافو تحديدا الشاعرة الإغريقية التي يبدو أنها تحتل مكانة خاصة في عالم آن كارسون، لأنها استمرت معها

0: وهي في الفصل مثلا الشعر القديم ده بالمناسبة ما صليناش كامل، قصائد صافو نفسها ما صليناش كامل، شذرات زي ما بيقولوا يعني. فهي بتحاول انها دايما تحلل هذه الشذرات سواء لصافو او لغيرها، بس صافو فعلا زي ما انت قلت تحتل مكان كبير، لان هي زي ما بتقول ان كارسون هي اول من وصفوا بالحوض المر، وهي بتخصص مثلا الفصل الثالث كله لقصيده واحده من اشهر قصائد الحب في التراث اليوناني، هي بيسموها الشذره رقم 31 لصافو. فهي بتخصص الفصل كامل لتحليل هذه الشذره اللي هي تعتبر يعني من اطول القصائد اللي وصلت لنا للشاعره دي، وبتشوف قد ايه ان التعبير نفسه الوصف الصفه اللي هي بتوصف بيها الحلو المر باليوناني ان هي ترجمتها صعبه بالانجليزيه، علشان خاطر الكلمه المقابله منها بالانجليزي يعني مش هتؤدي نفس المعنى. فهي بتحاول انها تحلل كمان الكلمات والعروض بتاع صافو والشعراء الاخرين، بس زي ما انت قلت صافو هي شخصيه مركزيه جوه الكتاب، لان على الاقل هي انطلق منها الفكره اللي هي العنوان ايروس الحول المر جاي من عندها من عند صافو.
1: نعم. طيب ايضا من ابرز ما يميز تجربه آن كارلسون صعوبة تصنيف كثير من أعمالها ضمن الأجناس الأدبية المعروفة، يعني هي تكتب نصوصا تجمع الشعر بالسرد والمقالة الفلسفية والترجمة والمسرح، وأحيانا في كتب تستعين بالرسم والصورة والتشكيل البصري. أستاذ عبد الرحيم، أنت كيف تنظر إلى هذا التجريب المستمر في الأشكال الأدبية لدى آن كارلسون؟
0: الحقيقة هو شيء ملفت لحاجة، لأن احنا أول ما نسمع من شاعرة متخصصة في الكلاسيكيات فاحنا نعتقد أكيد إن هي يعني عايشة في زمن آخر يعني، لكن الغريب إن هي الشاعرة دي واحنا بنشوف حواراتها ولا بنشوف كتاباتها فاحنا بنلاقي قدرة كبيرة جدا على إنها زي ما كنت بقول في الأول إنها تبص على الأدب كأنه كتلة واحدة في الزمن، وده ما يخليش فكرة التنوع ليه تبقى بعيدة عنها، لأن بالضرورة زي ما قلت لحضرتك إذا كانت هي في المقالة الواحدة تنطلق من عند صافو عشان فجأة نلاقي قدامنا تولستوي ولا نلاقي سارتر أو في قصائدها هي ليها قصيدة مثلا طويلة جدا كنت اشتغلت يعني على ترجمة أجزاء منها اسمها المقالة الزجاجية، فطبعا إن أصل القصيدة اسمها المقالة الزجاجية والقصيدة جزء كبير منها كأنها قصة مكتوبة كأنها قصة، وفجأة تلاقي سطور شعرية جميلة جدا موجودة، القصيدة مكتوبة طبعا بسطور شعرية مش قصيدة كتلة، وجوه القصيدة نفسها تلاقيها بتستشهد كتاب بتقراه هو رواية إيميلي برونتي مرتفعات ويدرينج.
1: نعم.
0: فأقصد الفكرة دي الفكرة بتاعت إنها الأدب كأنه كولاج كبير كأنه مساحة كبيرة للاستجزاء والاستشهاد والاقتباس والتحليل والتداعي، يخلينا مش ما نستغربش هذه القدرة على إنها ترسم وتستخدم هذه الصورة البصرية والرسم وتستخدم النصوص المختلفة والكولاج جوه حتى القصيدة الواحدة اللي هي بتكتبها. مش عايز اقول ان هو ده بيفكرنا بجهود احنا يعني شاعرنا العربي برضو ادونيس عنده نفس الطموح ده يعني يكتب ويرسم، الفكره دي اللي هي بتشوف ان الفن والادب كتله واحده ويمكن المزج منهم والاستفاده منهم فكره حدثيه بامتياز مقارنه بالمفهوم اللي ممكن يجي الواحد يعتقد ان آن كارلسون متخصصه في الكلاسيكيات هتكون شخصيه يعني كلاسيكيه هي نفسها، لكن الحقيقه كتابتها حديثه جدا يعني.
1: نعم، بما أنك ذكرت أنها يعني عائشة في الكلاسيكيات القديمة أو هكذا يظنها القارئ لأول وهلة، أيضا أود أن أتحدث عن كتابها الآخر السيرة الذاتية للأحمر الصادر عام 1998 الذي أعادت فيه تخيل أسطورة غيريون الأغريقية في قالب روائي شعري معاصر. ما تعرف هل تقرأ رواية أم تقرأ قصيدة؟ طبعا إذا سألتك ما الذي يميز هذا العمل في مسيرتها إن كنت اطلعت عليه؟
0: أنا ما طلعتش عليه كامل الحقيقة، لكن عندي يعني عندي خلفية عنه وشايف رأيي يعني إن هو زي ما كنا بنتكلم من شوية ده برضو تمثيل للفكرة اللي كنا طرقناها قبل كده، هي قدرتها على إنها تتعامل مع الأسطورة بحرية كبيرة.

0: كده لدرجة إن هي تعيد تشكيلها، وهي عندها أكتر من مشروع مش بس في سيرة ذاتية للأحمر، بتخلي فيه الأسطورة كأنها حية في الحاضر، فممكن كأنها بتحصل جوه كندا مثلا الأحداث، تخلي البطل اللي هو هرقل مثلا يكون عايش في كندا وبيروح الجيم مثلا، أو إنها عندها مثلا كان عمل مسرحي هي ترجمة، ما ننساش إن كمان آن كارسون مترجمة، هي ترجمة الأدب اليوناني القديم، بس في إعادة صياغة هذه الأعمال وتقديمها للمسرح مثلا بتدخل شخصيات جديدة معاصرة جوه الأحداث. اللعب ده، مساحة اللعب دي هي المساحة الحاكمة دايما في رأيي للشاعر المبدع واللي بتعمله آن كارسون. أعتقد كمان في حد كان مشير ليها قريب لقاء، وهي بيسألوها الكتب اللي انت بتقريها، فقالت لهم آخر كتاب قريتيه وأحدث كتاب قريتيه، فكانت بترد بتقول إن هو الكتب اللي بقراها عدى عليها آلاف السنين، يعني أحدث كتاب قريته صدر من 3500 سنة، قالت حاجة شبه كده. بس هو ده في إطار حالة من الفكاهة الدائمة اللي هي بتعملها، لو حضرتك شفت أي حوار ليها هي دمها خفيف. حتى أعتقد في حكايات فوزها في نوبل في وصف جميل كده لتعاملها المرح مع الكلاسيكيات، هي فعلا حتى جوه هذا العمل اللي هو اللي أنا ترجمته، اللي هو المفروض إنه رسالة دكتوراه وإن هو عمل رصين جدا، بس هو في الحقيقة مليء بلحظات مرحة كده وتفكهات في تناول الموضوع وقدرة على ربط الأسطورة والحكاية القديمة والقصيدة حتى القديمة زي ما قلت باللحظة الحاضرة وبسؤال اللي هو المحب والعاشق وبالأدب الحديث. الحقيقة هي الأفق اللي بتتناول واسع وعريض ومثير فعلا.
1: نعم، أيضا آن كارسون عاشت تجربة فقد مؤلمة بوفاة شقيقها مايكل الذي كانت قد انقطعت عن رؤيته 22 عاما قبل أن يصلها خبر وفاته، وبعد ذلك استعادت ذكراه في كتابها التجريبي نوكس. نعم، الصادر عام 2010. هذا الكتاب في صور، في رسائل، فيها وثائق عائلية، في أيضا مرثية لاتينية للشاعر كاتولوس. لو سألتك يعني هذا التداخل في السيرة الشخصية بالشعر والترجمة والفن البصري، ما الذي يكشفه عن رؤية آن كارسون للحياة، أو دعنا نقول للموت والذاكرة والفقد؟
0: الحياة في رأيي إن هو ده، سواء بقى في كتاب نوكس وهذه التجربة المريرة ولا حتى قبله بسنين في كتاب إيروس، بيكشف عن حاجة في رأيي مهمة، هي إزاي الكاتب بيبص للأدب عموما ولإنتاجه الأدبي دون أن يفصله عن ذاته. إحنا يمكن بقالنا سنين في سؤال كده حوالين هو الأدب الذاتي والأدب، يعني الرواية والأدب يكون ذاتي ولا يكون الكاتب يعني بيحاول يبص على الواقع فقط من حواليه وبيخيل في كتاباته. وفي السنين الأخيرة نوبل نفسها بقت عمالة بتتراوح ما بين نشوف أني أرنو مثلا هي مشهورة بالكتابة الذاتية، ولا مثلا بوسل النرويجي اللي هو ما بيحبش خالص يجيب سيرته الذاتية وبيقول بيعلنها صريحة، أنا بكتب كل رواياتي من واقع التخيل وما أحبش أن أنا أكتب عن ذاتي. فآن كارسون في الحقيقة بتقدم إجابة من ينفع نسميها طريق ثالث، إنها لا تنفي الذات ولا السيرة الذاتية، بتقدر في عملها حتى اللي يبدو أنه مستند إلى أسطورة وأدب كلاسيكي قديم، لكن هي وجودها موجود كذات وحياتها الشخصية والقراءات اللي بتقرأها بره الكلاسيكيات المعاصرة. الحقيقة هذا الماسك ده بيخلي الأدب المنتج يعني كأنه طريق ثالث بيقول إنه نقدر ندمج ما بين هذه السيرة الذاتية وما بين الكتابات والقراءات والأفكار، ويبقى الكتاب كأنه قراءة حرة كده وقادرة تمزج الأدب بالحياة بالواقع في عمل واحد مبهر في الحقيقة يعني.
1: نعم، استراحة قصيرة أستاذ عبد الرحيم، وسنواصل بعدها حوارنا عن آن كارسون.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة الخاصة عن الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون الفائزة بجائزة نوبل للأدب لعام 2026. ونرحب مرة أخرى بالمترجم المصري عبد الرحيم يوسف، مترجم كتاب آن كارسون أيروس الحلو المر إلى العربية. مرحبا بك مرة أخرى أستاذ إبراهيم.
1: مرحبا بك أستاذ سامي.
0: قبل الفاصل كنا نتحدث عن عمل عن كتاب نوكس لآن كارسون، وهذا يقودني للحديث عن علاقتها أو يعني علاقتها بالرسم. يعني هي بدأت آن كارسون بدأت حياتها الأدبية أو الثقافية مهتمة بالرسم، وهذا الاهتمام بقي حاضرا في أعمالها بعد ذلك حتى بعد أن صارت شاعرة وكاتبة، ويظهر كما ذكرنا قبل قليل في نوكس، يظهر أيضا في كتاب طفو وفي كتاب نورما الخاطئة. دعنا نتحدث عن هذه العلاقة بين الكلمة والصورة في تجربة آن كارسون، وهل يمكن القول أن اهتمامها بالتشكيل البصري أسهم في تجديد مفهومها للقصيدة ولشكل الكتاب نفسه؟
1: أعتقد جدا، وأعتقد ده برضو مش حكرة على آن كارسون. القرن العشرين يعني ورينا نماذج كتيرة لشعراء وكتاب بيمزجوا ما بين الاثنين. أنا يعني بشكل شخصي يمكن يعني أحب أشير لتجربة مثلا الشعراء السريالين المصريين اللي هم جماعة الفن والحرية، زي نكتير إنه كان بيكتب وبيرسم أعماله أو بيكتب وبيرسم القصيدة زميل له شاعر يعني. وكنت أشرت من شوية لتجربة شاعرنا دونيس برضو في محاولته إنه يعني يقدم عمل مكتوب ومرسوم. وإذا كان القرن العشرين يعني زي ما بيقول هو قرن الصورة يعني، فده فرض نفسه على الكتاب بالضرورة يعني. ويمكن برضه مفارقة كبيرة، آن كارسون هي المفروض أنها ابنة الثقافة اليونانية وتمثيل الأدب الكلاسيكي، بس هي طول الوقت بتأكد أن هي بنت القرن العشرين والواحد وعشرين. الصورة والمسرح والرسم كلهم موجودين في عملها. حتى رسالة الدكتوراه كنت أنا ترجمتها، كنت بحكي لحضرتك عن القصيدة مثلا صافو اللي كانت بتحللها في الفصل الثالث، وحقيقة فكرتني لازم هي وهي بتحللها هي فجأة بتحولها لصورة كبيرة، بتحولها لصورة حتى تحللها كلوحة، تحلل القصيدة كلوحة والعلاقة الثلاثية ما بين الأشخاص الثلاثة الصافو الشاعرة والحبيبة والرجل اللي موجود، وتبدأ تتكلم عنهم في بعض الأحيان باعتبارهم ديكور مسرحي، وبعض الأحيان باعتبارهم لوحة وفي خطوط ثلاثية لازم نبص على الربط. نفس التحليل اللي ممكن يقدمه ناقد تشكيل اللوحة هي بتقدمه للقصيدة.
0: نعم، وتحافظ على الفراغات والأجزاء المفقودة من النصوص الأصلية للقصيدة.
1: بالضبط، يعني هي ملاعبة فكرة الفراغات يعني.
0: نعم، جميل جدا. طيب بالعودة إلى ترجمتك لكتاب أيروس الحلو المر إلى العربية، أنت في حوارك لجريدة عمان وصفت هذه التجربة بأنها ممتعة ومؤثرة رغم صعوبتها، وأشرت إلى أنك ترجمت أيضا بعض قصائد آن كارسون. أنا أود أن أسألك عن إن كان ثم التحديات واجهتك في نقل لغة آن كارسون وأفكارها إلى اللغة العربية، يعني هل تختلف ترجمة نصوصها النقدية والفلسفية عن ترجمة شعرها، خصوصا مع يعني ما تتميز به كتابتها كما تفضلت قبل قليل من كثافة الإحالات الثقافية والتجريب اللغوي؟
1: الحياة طبعا، وأنا كنت بترجم الكتاب كنت بقول إن أنا هواجه صعوبات أكتر كمان يمكن في الإحالات الثقافية، بس الحقيقة هي ما كانش فيه مشاكل في الإحالات. عشان كده حتى الكتاب كله برغم إنه كتاب مش صغير، هو 200 حاجة و30 صفحة، لكن هو فيه 17 هي مش فقط يعني. لأن هي بتشرح القصيدة ولا الأسطورة بشكل واضح وبسيط، مش بيحتاج مني إن أنا أوضح كتير. الصعوبة الحقيقية كانت في اللغة نفسها أحيانا، إنها تورد كلمات يونانية بنطقها، فكنت ساعات في الحياة بستعين بصديقة ليا دارسة للأدب للغة اليونانية القديمة عشان أتأكد من نطق الكلمات. والصعوبة التانية كانت هو الكثافة الكبيرة أحيانا، زي إن أنت هي ثم بتقوم بدورها كمعلمة وشارحة وناقدة أكاديمية، اللغة بتبقى واضحة بس هي بتاخد فجأة لحظة توقف وتبدأ تتأمل اللي هي بتحلله ده، وفي اللحظة دي اللغة فجأة بتبقى بتاخد حملة شعرية زي ده. وأنا كنت مستمتع الحقيقة بده، بس كنت بواجه صعوبة علشان خاطر أحاول إن أنا أحافظ على هذه الحمولة الكبيرة، وفي نفس الوقت الكلام يكون واضح باللغة العربية ويقدر القارئ يفهمه. فكانت الترجمة يعني ممتعة وصعبة في نفس الوقت، وقراءة الكتاب في رأيي عاملة كده. أنا قابلت ناس كتيرة قرأت الكتاب من أصدقائي كانوا بيشكوا من صعوبته، وفي نفس الوقت بيشكوا من أو بيشيدوا بحلاوته، لدرجة إن في حد كان معلق قريب، حد مش صديق حتى، بيشيد يعني بالترجمة وبيقول إن الكتاب صعب برضه.
0: نعم.
1: أو في ممكن ألاقي حد بيعلق إن الترجمة فيها مشاكل أصلا، وأنا يعني طبعا مش بقول إن هو الواحد يعني بلغ الكمال، بس هو أكيد يعني كنت بحاول أحافظ على الكثافة الكبيرة للغة، ودي كانت مخلية الموضوع ممكن في لحظة يكون صعب.
0: نعم.
1: الشعر في الحقيقة لا، يعني أنا ترجمت لها مقاطع كتيرة من القصيدة، قصيدة طويلة جدا ليها اللي هي اسمها المقالة الزجاجية، وعندي أمل يعني أكملها. في الحقيقة لا، في اللغة مش صعبة فيها، لكن التحولات بس بتاعت اللي هي بتتطلب منك كمترجم تكون واعي هي بتقصد ايه، هي اللي ممكن تكون صعبة، لكن اللغة مش صعبة خالص على الأقل في قصيدة المقالة الزجاجية اللي أنا شغال عليها يعني.
0: نعم. طيب أود أن أسألك عن ترجمات آن كارسون، يعني على الرغم من المكانة العالمية التي بلغتها الشاعرة الكندية قبل فوزها بنوبل، أعمالها إلى المترجمة إلى العربية محدودة، ذكرناها في بداية هذه الحلقة، أو يعني من ضمنهن كتابك هذا آيروس الحلو المر، وأيضا ربما كتاب الذي ترجمه المترجم الليبي محمد الزائدي، مأمون الزائدي عفوا المترجم، هي رواية سيرة ذاتية للأحمر، وأيضا الكتاب الثالث اقتصاد ما لا يضيع لعلي مزهر. برأيك ما سبب محدودية ترجماتها إلى اللغة العربية؟
1: أعتقد يعني إن إحنا برضو في سوق الترجمة في الوطن العربي بقينا مهتمين أكتر يعني بالرواية وبالروايات الرائجة أكتر.
0: سوق الترجمة أنت تقصد طبعا تقصد سوق بالقاف وليس سوق بالهمزة، صح؟ سوق الترجمة
1: يعني بشكل أدق يعني سوق الكتاب العربي يعني. إحنا في الحقيقة عندنا ما يبدو على إنه في نهضة كبيرة حصلة في حركة الترجمة في آخر 10 أو 15 سنة، وفي اهتمام كبير من دور النشر العربية بالترجمة، ما بقتش بس حكرة على مشروعات حكومية ولا مشروعات كبيرة، في دور نشر كتيرة جدا مكرسة نفسها للترجمة فقط يعني. بس لو حضرتك تلاحظ أغلب العناوين إما إنها روايات، وكمان ممكن تكون روايات رائجة سواء بقى أدب خيال علمي أو أدب بوليسي أو روايات الجريمة. والكتابات بتاعت آن كارسون هي كتابات متخصصة قوي تبان يعني للوهلة الأولى، فممكن ما تشجعش الناشر اللي يقرأ عنوان الكتاب أو يقرأ هو في أنهي مجال. طبعا إحنا الشعر يعني عندنا فيه مشكلة كبيرة في ترجمته، ما فيش إقبال على الترجمة. ولو حاجة تذكر كمان مثلا، ما احنا من كام سنة لويس جليك برضو الشاعرة الكندية الأمريكية اللي خدت نوبل 2021 2022، ده ما شفع عليهاش علشان أعمالها مثلا تروج وتترجم بكثافة، حتى هو نسيناها يعني مع الوقت ما حدش فاكرها. فإحنا المشكلة الأولى هو ترجمة الشعر، إحنا ما عندناش إقبال يعني حتى من دور النشر على ترجمة الشعر، فما بالك كمان إن هي كتابتها متخصصة في الكلاسيكيات، ده أول حاجة هنقراها عنها، فبالتالي مش هنميل ليها. فعشان كده أعتقد التجربة التجارب الثلاثة في ترجمة آن كارسون دي كانت تجارب والله في رأيي كويسة، لأن في ناس حاسة إن في كتابة مهمة أو إن في مجهود مهم في هذا المجال فتترجم. أعتقد يعني بعد فوزها بنوبل هيبقى في شوية إقبال على ترجمة شغل ليها في الفترة الجاية كعادة دور النشر العربية من الاسم، يعني بعد فوزه بنوبل هيبقى في إقبال على ترجمة بعض أعماله بس مش كتير، لأن هو زي ما قلت مفيش، هو هما بيبصوا على إن القراء مش بيهتموا بالشعر ولا بالكتابات التجريبية المفارقة، إن هو هيميل أكتر لو كان روائي لترجمة رواية.
0: نعم،
1: ممكن أكون متشائم بس هو يعني ده اعتقادي.
0: نعم، ولعل هذه الدور أو إحداها على الأقل تتشجع على حثك على إكمال كتاب المقالة الزجاجية القصيدة التي تترجمها. ما أدري إذا كنت أكملتها أم لا.
1: أتمنى ذلك يعني أتمنى.
0: طيب لو الآن بعد أن فازت بنوبل أكيد ستصبح كما تفضلت مغرية للناشرين العرب، لو طلب منك كمترجم سابق لهذه الشاعرة أن تختار كتابا آخر من كتبها العديدة التي ذكرناها في هذا الحوار، ماذا ستختار أن تترجم؟
1: الحقيقة كنت أحب أترجم نوكس.
0: نعم.
1: وأحب أترجم يعني أي مجموعة من مجموعاتها الشعرية، هي مقالة زجاجية قصيدة طويلة 7000 كلمة يعني تكاد تكون كأنها ديوان، بس دي برضه مشروع أنا أتمنى إن أنا أعرف أكمله يعني في الفترة الجاية. لكن من بين الكتب اللي إحنا ذكرناها أحب كنت فعلا لو في فرصة إن أنا أترجم نوكس.
0: لماذا نوكس بالذات؟
1: الفكره دي نفسها اللي هي الكتاب العابر للحدود واللي جاي من تجربه فقد شخصيه، يعني برغم انه ممكن يكون الكتاب مؤلم لكن استعاده السيره الذاتيه والسيره العائليه والكتاب اللي يبقى مازج ما بين الوثائق والنصوص القديمه والجديده، ده فكره بالنسبه لي مغريه يعني يمكن كقارئ وشاعر قبل ما اكون مترجم يعني.
0: نعم، جميل. هل فوجئت لما سمعت خبر فوزها بجائزة نوبل؟
1: يعني مش عارف هتصدقني ولا لا، بس انا قلت والله حتى في حوار صحفي انا كان عندي حدس كده اليوم الاخير او امنيه، بلاش اقول حدس، بانها تفوز هي تحديدا. يعني كنت بقرا في اليوم السابق على الاعلان اللي هو يوم الاربعاء مقال عن المرشحين لنوبل السنه دي واسمها كان موجود كالعاده، فسرحت في الحقيقه كده وانا بقرا وقلت انه يا سلام لو آن كارسون تاخد الجائزه السنه دي، وهو منطقي كمان انها تاخدها، لان يعني جالي حدس انه ممكن هتبقى في ست اللي هتاخدها السنه دي، ومن بين الاسماء اللي كانت موجوده من ست كنت حاسه ان هي الاسم الاقرب. فلما اعلن الخبر يوم الخميس انا في الحقيقه يعني اندهشت شويه، لاني اندهشت عشان خاطر كنت مر بخاطري الفكره دي اول مره تحصل ان انا اكون مستني الاعلان ومتوقع مين او عندي امل ان حد يعني ياخده. جزء المساله اكيد برضو لها علاقه بالطمع، يعني الواحد يطمع في انه يكون الفائز بنوبل دوت حد انا ترجمت له يعني. بس هو اللي حصل في الحقيقه ان انا كان يعني في حدث صغير كده يوم الاربعاء بانها هتبقى امنيه يعني في رؤيه عربيه انها تاخد الجائزه.
0: الم تتمنى ان تذهب الجائزه لاي كاتب عربي في بالك؟
1: طبعا اكيد ده امنيه دائمه، يعني انا شخصيا برغم كل هذه اللي يمكن تشهده يعني وسائل التواصل من السخريه من شاعرنا الكبير ادونيس، بس انا فعلا في الحقيقه بتمنى له انه ياخد الجائزه، وبعتقد ان هو برضه يستحقها من سنين. وعندنا كتاب عرب كتار يعني في حياة طول على مر الزمن يعني يستاهلوا الجائزه. ممكن تكون حاله الترجمات ما بين ان هو الاعمال تكون مترجمه، لكن في كتاب كتير لينا مترجمين بشكل جيد ويستحقوا الجائزه.
0: نعم، واظن حتى ذكر بعضهم في تقارير في بعض الصحف مثل
1: حقيقه ادونيس وابراهيم الكوني
0: وهشام مطر
1: طول الوقت عندنا. نعم. ايوه عندنا كتير يعني من الكتاب اللي ما فيش حتى يعني قصدي لو قلنا الترجمه اعمالهم ما ترجمتش، لا اعمالهم مترجمه للغات الرئيسيه، بالتالي يعني يستحقوا الجائزه.
0: نعم، هناك من يرى انه الادب العربي يعني متاخر عن ركب بقيه الاداب، ولذلك هذه يعني دائما الاحتجاج بعد كل إعلان عن الفائز بنوبل أنه لم يفز بها عربي سوى نجيب محفوظ إلى اليوم، أنه لهذا السبب أن الأدب العربي غير قادر على إقناع ليس الأكاديمية السويدية وحدها وإنما العالم على أحقيته بالفوز بجائزة نوبل. ما رأيك أنت؟
1: أنا في الحقيقة مش بحب هذه النظرة الدونية يعني للأدب العربي، وحاسس إن هو كلام مش حقيقي، لأن نجيب محفوظ مثلا هو أديب عربي، وقبل نجيب محفوظ كان طه حسين مرشح دائم
0: صحيح،
1: ومرشح
0: وتوفيق
1: سنين طويلة،
0: حكيم.
1: وقبل
0: نعم
1: كمان كان،
0: نعم
1: بس ما بعد نجيب محفوظ احنا برضو عندنا أسماء كتيرة طرحت، وأعتقد هم كلهم كبار يعني كبار القامة والقيمة وكبار في السن كمان، وما زالوا يستاهلوا الجايزة. يعني يمكن في قلق من الأسماء اللي بعد ما يعني ما ربنا يديهم طول العمر يتوفوا، إن إحنا مين بعد هذه الأسماء ممكن يكون مرشح، لأن هم أسماء عاملة إنجاز. وإحنا لما نبص حتى على الكتاب اللي خدوا في السنين الأخيرة، بعضهم والله مع احترامي الشديد ليهم، بس هم إنجازهم أقل بكثير من إنجاز المرشحين العرب بره السياق اللي احنا بنحكم بقى الثقافه العربيه كلها ولا الادب العربي كله، لكن انا بتكلم حتى بشكل محدد ما قدمه ادونيس في رايي ممكن يكون اهم من اللي قدمته لويس جليك اللي هي كنت بحكي لسه عنها مش فاكر.
0: صحيح،
1: بس هذا الحكم يعني والمعيار ده حاجه بره يعني قدراتنا، عشان
0: صحيح.
1: يعني اقصد جائزه نوبل زي ما حضرتك عارف لها حساباتها ولها سلبياتها
0: صحيح يعني.
1: وخارجه عن مجاله حتى التوقع والمراهنات.
0: بالضبط. إذن المترجم المصري عبد الرحيم يوسف، مترجم كتاب آن كارسون إيروس الحلو المر إلى العربية، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك عن الشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون الفائزة بجائزة نوبل للآداب لعام 2026.
1: شكرا لك أستاذ سليمان، وشكرا للإذاعة والبرنامج، الفرصة سعيدة جدا وأنا شرفت بيه.
0: شكرا جزيلا لك، تسلم.

وإلى هنا نأتي إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من نوافذ ثقافية، والتي خصصناها هذا الأسبوع للشاعرة والكاتبة الكندية آن كارسون الفائزة بجائزة نوبل للأدب لعام 2026 من خلال حوار مع المترجم عبد الرحيم يوسف المترجم المصري الذي ترجم كتابها إيروس الحل المر إلى العربية. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان إذاعة سلطنة عمان

0: الثانية ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه أخبار عمان ونبدأها بأبرز العناوين. سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في إسلام أباد لقاء ثنائيا مع معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد وزير الخارجية إلى باكستان. تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والنقل، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والتعليم. وبحث الوزيران تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وفي الشأن الإقليمي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأشاد معالي السيد بالجهود الباكستانية في دعم الحوار واحتواء الأزمات، فيما أشاد معالي محمد إسحاق دار بالدور العماني في تيسير التواصل وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. هذا وعقدت أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية في إسلام أباد. ترأس الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. جرى خلال أعمال الدورة استعراض مسارات العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين. وأكد معالي السيد وزير الخارجية في كلمته على أن العلاقات العمانية الباكستانية تستند إلى روابط تاريخية وجغرافية وتجارية وبحرية وإنسانية ممتدة، مشيرا إلى أن انعقاد اللجنة يتيح فرصة لتوسيع مجالات التعاون وتحويل ما يزخر به البلدان من فرص إلى نتائج عملية. وأشاد معاليه بالدور البناء الذي تطلع به باكستان في دعم الحوار والدبلوماسية في المنطقة، وبما أسهمت به جهودها من أو في تهيئة مساحة للحوار بين إيران والولايات المتحدة، ومؤكدا على أن المساعي التي تعزز التواصل والتفاهم تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات الإقليمية. من جانبه أشاد معالي محمد إسحاق دار بالمكانة الرفيعة التي تتبوأها سلطنة عمان في محيطها الأقليمي ونهجها المتزن في ترسيخ علاقات حسن الجوار وتعزيز التعاون بين دول المنطقة بقيادة جلالة السلطان المعظم، مؤكدا أهمية البناء على متانة العلاقات بين البلدين ومواصلة المتابعة المؤسسية لأعمال اللجنة ومخرجاتها بما يترجم التفاهمات إلى خطوات عملية. وتناولت أعمال اللجنة سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والقطاع المالي والطاقة والنفط والغاز واللوجستيات والموانئ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والأمن والدفاع وتغير المناخ والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة، وبحث تعزيز الشراكات بين مؤسسات البلدين والقطاع الخاص. أكدت سلطنة عمان على أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة، وتضمن استمرارية الخدمات والوصول المنصف إليها، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من الأزمات. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط الذي تستضيفها جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين النظم الصحية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان. وشاركت سلطنة عمان في أعمال اللقاء الدوري 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في مملكة البحرين. واستعرض اللقاء جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والأنظمة القضائية المستجدة، كما تناول مقترح استحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية، إضافة إلى المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي الخليجي. افتتحت وزارة الصحة مجمع المضيب الصحي بمحافظة شمال الشرقية بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية للمجمع الذي يضم 16 عيادة عامة وتخصصية وبتكلفة تتجاوز 1,000,000 ريال عماني.
1: تعزيزاً لخدمات الرعاية الصحية الأساسية والتخصصية ودعماً لجودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع، احتفلت وزارة الصحة بافتتاح مجمع المضيب الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية. المجمع الصحي الجديد يوفر تغطية صحية شاملة لأكثر من 25 قرية، يستفيد منها نحو 34,000 من سكان الولاية. وقد أقيم المجمع على أرض مساحتها أكثر من 24,000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء حوالي 1,400 متر مربع. الدكتور أحمد بن سعيد السعيدي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: ويأتي هذا المجمع كبديل للمركز الصحي المضيب القديم. حقيقة تم إضافة عدد من العيادات الإضافية للمجمع، كذلك تم استحداث بعض الخدمات التخصصية الإضافية، حيث يشمل هذا المجمع على خدمات الأمومة والطفولة، وكذلك خدمات الطب العام ووحدة العلاج الطبيعي ووحدة لطب الفم والأسنان والمرافق الأخرى كالمختبر والصيدلية والأشعة وغيرها من المرافق.
1: افتتاح المجمع الصحي يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية في ولاية المضيب، ويسهم في تقريب خدمات الرعاية الصحية من المواطن والمقيم. هذا ما أكدته الدكتورة شيخة بنت علي الوردي الطبيبة المسؤولة بمجمع المضيب الصحي.
3: أمانة يعتبر خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لخدمة أهالي الولاية. تميز المجمع بتوفير بيئة صحية أكثر اتساعاً وبتعدد العيادات والخدمات التي تأتي هدفا إلى تلبية احتياجات المراجعين وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.
1: المجمع الصحي الجديد يضم 16 عيادة عامة وتخصصية، ويقدم خدمات الطب العام والأشعة والمختبر وصحة الفم والأسنان ورعاية الطفل والتطعيمات ورعاية الحوامل والعلاج الطبيعي وبرامج الأمراض المزمنة ورعاية المسنين والرعاية المنزلية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، ولاية المضيب، محافظة شمال الشرقية.
0: استعرضت قمة إنسباير عمان في مسقط الفرص والإمكانات الاستثمارية لسلطنة عمان، كما جرى الإعلان عن استثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية كالتعبئة والتغليف وإنشاء مصفات جزئية وإدارة ومعالجة المخلفات النفطية والهندسة والتصنيع والقطاع الدوائي. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان متحدثا حول هذه القمة.
4: نهدف من هذه الفعالية إلى إبراز نجاحات المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان. تم تكريم العديد من المستثمرين الذين حققوا نجاح في سلطنة عمان، وأيضا يقومون بالترويج للفرص الاستثمارية لسلطنة عمان وكل ما تقدمه سلطنة عمان من حوافز للمستثمرين. يوجد اليوم عدد كبير من المستثمرين في دول مجلس التعاون وأيضا من الجمهورية الهندية، ونحن نسعى من خلال هذه الفعالية للترويج عن سلطنة عمان، وبإذن الله تعالى أن يزداد عدد المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان إن شاء الله.
0: أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى لتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب المشروعات الصناعية وتوفير شبكات الطرق والخدمات اللازمة لدعم المنشآت القائمة والتوسعات المستقبلية. وسيعمل المشروع من خلال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وتصريف المياه في تهيئة ظروف تشغيل مناسبة للمنشآت ودعم أعمال المناولة والنقل والخدمات المرتبطة بها. هذا ويبلغ إجمالي الاستثمارات في منطقة الصناعات السمكية والغذائية أكثر من 123 مليون ريال عماني. تعمل بلدية مسقط على تنفيذ مشروع ازدواجية ربط شارع النزهة في منطقة المعبيلة بطريق مسقط السريع بهدف تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتعزيز انسيابية الحركة المرورية ومواكبة التوسع العمراني والنمو المتسارع الذي تشهده المحافظة. وتتضمن الأعمال الإنشائية طريقا مزدوجا بطول يتجاوز 8 كيلومترات وطرق خدمة مفردة، إضافة إلى إنشاء 4 تقاطعات مرورية ومنظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاحه في منتصف عام 2028. في محافظة شمال الشرقية بلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق عقبة وادي بني خالد 98% بطول يقارب 9 كيلومترات وبتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال عماني. ويتوقع أن يسهم المشروع الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تحسين التنقل وتعزيز السلامة المرورية ودعم الحركة السياحية والاقتصادية. تنفذ شركة نماء لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة البريمي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين ريال عماني، والتي ستسهم في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد، بجانب الامتثال لمعايير أمان الشبكة في مختلف ولايات المحافظة. دشنت وزارة الصحة النسخة الرابعة من برنامج إعداد القادة بمحافظة الداخلية الذي يركز على تحويل المخرجات إلى ممارسات يومية تعزز جودة الأداء بالمؤسسات الصحية، كما جرى افتتاح المعرض المصاحب حول مبادرة التحول الرقمي للبرنامج وتكريم مدربي الإنعاش القلبي الرئوي. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 أكتوبر سنويا، ويأتي هذا العام تحت شعار رؤية مشتركة لعالم أفضل، تأكيدا على الدور المحوري الذي تؤديه المواصفات القياسية في بناء مجتمعات أكثر جودة وأمانا واستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتقنية.
5: يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمواصفات تأكيداً على الدور المحوري الذي تؤديه في بناء مجتمعات أكثر جودة وأماناً واستدامة وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتقنية. وتعد المواصفات القياسية لغة مشتركة تجمع مختلف القطاعات، فهي تضع المتطلبات والمعايير التي تسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز السلامة وحماية المستهلك، إضافة إلى دعم التجارة وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق. وفي ظل التحديات المتعلقة بتغير المناخ وارتفاع الطلب على الطاقة، تبرز أهمية المواصفات القياسية في دعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة. وفي هذا الجانب أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الجاري 24 مواصفة قياسية عمانية في مجالات الطاقة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. كما ستعمل الوزارة في العام المقبل على إعداد مواصفات قياسية عمانية خاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للطباخات والأفران الكهربائية، وتحديث المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء واعتمادها وطنياً. وضمن الخطة الخليجية للعام الحالي بلغ عدد مشروعات المواصفات التي تقودها سلطنة عمان نحو 325 مشروع مواصفة قياسية عمانية خليجية موحدة، أنجز منها قرابة 95% حتى الآن، ومن أبرزها أنظمة توليد طاقة الرياح، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ويعزز موثوقية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
0: جلالة السلطان المعظم يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته، وما توليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على التكليف السامي، رعى معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية حفل التدشين. ويأتي تدشين الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 3 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس ليبلغ اليوم 108 دولارات و86 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114 دولارا و7 سنتات للبرميل. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى. أعد لكم مستمعينا أخبار عمان منيرة الهنائية، ونفذها على الهواء مباشرة عن العجمي، وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع. ومن خلال متابعتنا لحساب وكالة الأنباء العمانية، تابعنا قبل دقائق جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلام والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته، وما توليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. إذن مستمعينا الكرام، تم تدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وطبعا تابعنا شعارهم الجديد، وكذلك ستتابعونهم بزي جديد بعد المرسوم السلطاني بطبعا الاستقلال المالي والإداري للهيئة. مواضيعنا كذلك مستمعينا الكرام لليوم، سنتحدث عن الجهود الرقابية لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. سيكون معنا إن شاء الله في الاستديو مدير دائرة التفتيش بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لنتحدث عن جهودهم في النصف الأول من 2026. كما ستكون لنا مساحة حول المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية. ستكون معنا إن شاء الله الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمي، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. أما في فقرة أقلام لهذا الأسبوع، سنتحدث عن مقال بعنوان الأسماء المستعارة، حماية الكاتب وخداع القارئ، للدكتور حسني نصر، أستاذ الصحافة والنشر بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس. إذن مستمعينا، هذه محطاتنا لليوم، ونسعد دائما بمشاركاتكم ومداخلاتكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. هذا فريق العمل يحييكم، في التقديم عبد الله السعيد، وفي الإخراج المرئي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مانع الفارسي. فاصل ولنا عودة، تفضلوا بالبقاء معنا.

0: تحية لكم مستمعين وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية ولمن يتابعنا مرئيا على قناتنا في اليوتيوب وعلى منصة إكس. أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا كما عودناكم دائما في تغطية لجهود مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وإبراز لمختلف العطاءات في ميدان العمل والعطاء، اليوم راح نتحدث إن شاء الله عن الجهود الرقابية لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستديو الأستاذ هلال بن محسن العامري، مدير دائرة التفتيش بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أهلا وسهلا بك الأستاذ هلال.
1: حياك الله أخوي عبد الله.
0: حياك الله وسعيدين بوجودك معنا.
1: بارك الله بارك الله فيك.
0: حياك الله.
1: أولا يسرني أن أرحب بالمستمعين الكرام، كما تقدم بالشكر لكم أخوي عبد الله ولإذاعة سلطنة عمان على إتاحة الفرصة لنا للتحدث عن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في مجال التفتيش.
0: نعم.
1: كما أنه يسرني أن اليوم نفس الشيء أتقدم بالتهنئة لأخواني في المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات والمقاييس.
0: نعم، نوجه لهم تحية، وسبق أن أفردت مساحات في برنامجنا للحديث عن المواصفات والمقاييس، وهي منظومة يعني مهمة جدا فعلا. يعني من ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. من الجيد يعني الأستاذ هلال قبل الدخول في تفاصيل جهودكم أن نعرف المستمع والمتابع على دائرة التفتيش بوزارة التجارة والصناعة، ما هي أبرز المجالات التي تغطيها هذه الدائرة؟
1: دائرة تفتيش وزارة التجارة والصناعة تتبع للهيكل التنظيمي لقطاع وكيل التجارة والصناعة. هيكلها التنظيمي من أربعة أقسام. قسم اللي هو التفتيش التجاري، وقسم التفتيش الصناعي، وقسم التفتيش على المواصفات والمقاييس، وقسم التفتيش متابعة المفتشين في المديريات والإدارات في المحافظات. يعني هذا القسم يختص في متابعة المفتشين في المحافظات،
0: يعني تخدموا مختلف القطاعات.
1: مثلا اللي هو قسم التفتيش التجاري يختص بجميع قرارات ومراسيم ولوائح بالمديرية، اختصاصات المديرية العامة للتجارة. أما الصناعة التفتيش هذا يختص نفس الشيء للمديرية العامة للصناعة،
0: يعني القطاع الصناعي،
1: القطاع الصناعي
0: يغطي القطاع الصناعي.
1: حتى المفتشين يعني كل مفتش له اختصاصه. مفتش تجاري يختلف عن مفتش صناعي، يختلف عن مفتش المواصفات المقاييس، وكل واحد الضبطية الخاصة.
0: هؤلاء المفتشين كلهم لديهم
1: الضبطية القضائية، وكل واحد على حسب يعني مثلا في التجارة مفتش محلات تجارية فقط يفتش على المحلات التجارية.
0: نعم.
1: عندك نفس الشيء في الصناعة، مفتش صناعي مختص للمصانع، في المواصفات كذلك مفتش جودة مختص في عملية التفتيش على اللي هي المنتجات في مجال اللي هي في المواصفات المقاييس.
0: طبعا يمتد هذا الجهد في المحافظات من خلال المديريات،
1: يعني يمتد نفس الشيء. عندهم هم حاليا لا يوجد أقسام في هذا، يعني تبعيتهم للإدارة أو مدير الإدارة بس يكون مفتشين من جميع هذه المجالات في الصناعة وفي التجارة وفي المواصفات.
0: نعم. طبعا من خلال الخبر اللي تابعنا تفاصيله، هناك جهود كبيرة بذلت وفي نسب زيادة في عمليات التفتيش يعني خلال النصف الأول من 2026. نطلع المستمع والمتابع على أهم هذه الجهود التي بذلت في النصف الأول من هذا العام.
1: بخصوص كما تظهر في الخبر الصحفي الأرقام، تم التفتيش بخصوص التفتيش التجاري، تم التفتيش على 600 منشأة تجارية ومتابعة 139 سجل ترويجي وخضاع 14 معرضا للرقابة خلال 6 أشهر على حسب خطة محددة من بداية السنة في الدائرة.
0: نعم، هذا بالنسبة للمنشآت التجارية.
1: المنشآت التجارية.
0: نعم. طبعا هم بننتقل لاحقا إلى طبيعات التفتيش في المنشآت الصناعية وحتى في المواصفات والمقاييس. نعم، لكن من الجيد أن نتحدث عن طبيعة هذا العمل الميداني للمفتشين. أكيد يعني له خصوصيته وإلى كذلك يعني تحدياته. نتحدث بداية عن التفتيش التجاري، ما هي أبرز التفاصيل التي يمارسها المفتش وعلى ماذا يفتش يعني بالتحديد في المنشآت التجارية؟
1: أول شيء أريد أوضح، أنا مفروض كنت هذه النقطة أحطها كنت نهاية الحديث بس. نعم. أنا أفضلها لأنه طبعا. سبحان الله في إشكالية للمستهلك. وايش اختصاص حمايه الهيئه العامه لحمايه المستهلك، وايش اختصاص اللي هي دائره التفتيش في وزاره التجاره.
0: نعم،
1: يمكن تعملهم مثل
0: جيد هذا التوضيح. نعم، لأنه في نشعر أنه
1: في
0: أجواء
1: تداخل.
0: متقاربة.
1: أيوه، اختصاص اللي هي حماية المستهلك، الشكاوى اللي ترد من المستهلك بنفسه، ويركزوا أكثر شيء على الأسعار.
0: نعم.
1: أما عندنا نحن لا، يختلف وزارة التجارة، نحن نستلم البلاغ أو الشكوى من التاجر أو من المنشأة، سواء تجارية أو صناعية.
0: نعم.
1: كمنشأة، ما عدا عندنا في موضوع اللي هو الدفع الإلكتروني، يمكن سمعتوا أنتوا عن هذا أكثر.
0: نعم.
1: عن حلقة في قرار.
0: صحيح.
1: كان بخصوص اللي هو موضوع الدفع الإلكتروني. الدفع الإلكتروني لأن القرار صادر من وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار، اللي هو رقم 386/2022، بإلزام 8 أنشطة تجارية إنزين بالدفع الإلكتروني. هذا التركيز تكون من قبل فريقنا من وزارة التجارة والصناعة. مثلا ننزل الميدان او ننزل المنشآت، نتاكد هل الموجود عندهم دفع الكتروني من عدمه، سواء عن طريق تلفون او عن طريق اللي هو الحين عده تطبيقات. الانشطه اذا تحبني اذكر الانشطه.
0: نعم تفضل.
1: انزين، اللي هي ملزمه حاليا اللي هو نشاط مواد غذائيه، مطاعم والمقاهي، محلات بيع الذهب، محلات بيع التبغ،

0: محلات بيع الخضر والفواكه. عندك نفس الشيء اللي هي المناطق الصناعية بشكل عام،
1: نعم
0: يعني مثلا أعطيك مثال هني قريبنا في المعبيل الصناعي، أي
1: نعم
0: محل في المعبيل الصناعية بشكل عام، يعني ما على حسب النشاط الأنشطة اللي أنا ذكرتها قبل.
1: نعم
0: نفس الشيء اللي هو نشاط اللي هي مراكز الهدايا الحالية منتشرة في
1: نعم
0: حدود السلطنة، هذا ملزم عليها بتوفير اللي هو خدمة الدفع الإلكتروني، وإن شاء الله عما قريب، مع أننا نحن تأخر الموضوع من 2022،
1: نعم
0: عما قريب إن شاء الله جميع الأنشطة بتدخل في هذا الالتزام.
1: نعم
0: و
1: الجهد اللي بذل في 6 أشهر في النصف الأول من 2026، ما هي أبرز المخالفات المسجلة على عدم الالتزام بالدفع الإلكتروني من بعض المحلات
0: والله
1: المشمولة يعني طبعا بالقرار؟
0: مشمولة بالقرار، هو في تدرج في المخالفات. 2000 مثلا، نحن بدأ القرار من 2022،
1: نعم
0: 2023 أو 2024 كان يعني المخالفات يمكن بالآلاف، لكن الحمد لله رب العالمين الفترة الأخيرة في انخفاض
1: نعم
0: ملحوظ يمكن فوق 85%.
1: وهذا نحن نلاحظه بشكل مباشر، يعني مثلا بعض البقالات الصغيرة، بعض المحلات كانت ما توفر هذه الخدمة، اليوم متعارف عليها،
0: متعارف،
1: يعني
0: لكن
1: يوصل طلبك
0: صار عندنا إشكالية
1: اللي هي
0: فيها، اللي هي إشكالية مثلا تنزل بعض المحلات، أنا ما أريد أذكر أسماء، تنزل مع تحصل الجهاز موجود عنده بس يعني يقول لك إنه ما فيش شحن،
1: ها
0: أو إنه الجهاز معطل، أو إنه هم هدفهم التحويل،
1: نعم
0: وهذا يعني أغلبيتهم من ضمن هذا الناس اللي تعمل بهذا، أو
1: نعم
0: التاجر اللي يعمل هذا.
1: صحيح
0: نحن ترى هدف القرار فيه له هدف،
1: نعم
0: القاسين نحارب الحين فيه التجارة المستترة،
1: نعم
0: تمام، وقاسين فيه نحارب اللي هو غسل الأموال، ونفس الشيء اللي هي قاسين نحارب فيه اللي هو التهرب من الضرائب.
1: نعم
0: هذه الجماعة كلها لو تلاحظهم يريدوا يتهربوا من هذه الأمور، عشان
1: نعم
0: كذي يطلبوا منك تعويل في حساباتهم
1: لأنك أنت
0: الخاصة.
1: تلاحظ يوم تصر عليه لا يشتغل، يظهر
0: يشتغل،
1: يشتغل هنا
0: ايوه
1: وتقول له ما عندي، يعني
0: بيقول له
1: أنا ما
0: ما
1: عندي
0: عندي.
1: كاش وما أقدر أحول أو ما عندي تطبيق التحويل،
0: فعلا فعلا.
1: فجأة يشتغل الجهد.
0: فقال لي اذا هددت قلت له انا بشتكي عليك او شيء، لا
1: نعم
0: لا لا تعال ادفع.
1: نعم هو التحويل يمكن ما يكون مشكلة، لكن المشكلة الكبيرة أن التحويل ما باسم المحل،
0: ترى هي
1: باسم أسماء شخصية ولا
0: الاسماء
1: بأسماء حتى
0: شخصية
1: ناس ما تعرفهم
0: فعلا،
1: يعني. أيوه
0: وهذا تدخل فيها امور امنية، الاسماء
1: أيوه
0: الشخصية
1: أيوه
0: تحويل،
1: أيوه
0: يعني ما تعرف انت ذاك الشخص يمكن يحول لجمعيات
1: نعم
0: خارج السلطنة.
1: فأنتم من ضمن جهود التفتيش أنكم تتأكدوا أن
0: نتأكد
1: الأنشطة المشمولة بهذا القرار تطبق هذه الخدمة بشكل
0: بشكل
1: فاعل بدون يعني
0: فعلا
1: محاولة التحايل عليها أحيانا.
0: فعلا. نفس الشيء بخصوص الحين، نفس الشيء بعض المحلات يطلبوا منك اللي هو تدفع رسوم زيادة، يعني إذا تدفع لي كاش مثلا المبلغ 5 ريالات، بس إذا تدفع لي عن طريق البطاقة تضيف 200 بيسة أو 500
1: نعم
0: بيسة،
1: نعم
0: تمام، خاصة المحلات هذه الكبيرة اللي يدفعوا
1: صحيح
0: فيهم بالمحلات مواد البناء. نتكلم نفس الشيء من ضمن الأنشطة الملزمة. هذا إذا كان يطلب منه دفع رسوم إضافية على المستهلك، هذا يتحول البلاغ لهيئة
1: ايوه
0: حماية
1: اي
0: المستهلك.
1: نعم هذه نقطة في غاية الأهمية، لأنه أحيانا يمكن حتى بسبب قلة وعي بعض المستهلكين لما تشتري بعض الأشياء بسعر بسيط مثلا 200 بيسة ولا 300 بيسة وتدفع بالدفع الإلكتروني، تلاحظ أنه هو دفعك 305 بيسات ولا 10
0: ايوه،
1: بيسات، فأنت تقول لك كيف هذا، هذا السعر يعني، قال لك لأنك أنت بالفيزا تدفع،
0: وهذا كثير
1: هذا
0: من
1: مخالف صح،
0: مقاهي، هذا مخالف.
1: ما له حق أنه
0: لا
1: هو
0: لا
1: يدفعك
0: لا،
1: شيء زيادة
0: يبلغ
1: على
0: على
1: هذا
0: طول،
1: الخدمة. نعم
0: يبلغ على طول، وهذا
1: يبلغ من
0: غالبية
1: حماية المستهلك،
0: يبلغ حماية
1: حماية
0: المستهلك.
1: المستهلك
0: هو
1: أيوة.
0: الحين تراها موجودة، اللي هي المنصة المفروض نتكلم فيها في هذا منصة
1: نعم
0: التداول، يتحول في
1: نتكلم
0: هذا
1: أيوة،
0: ويتحول
1: لا
0: عليه.
1: لكن رقم واحد الوعي، لازم
0: فعلا
1: تعرف
0: فعلا.
1: مو لك ومو عليك
0: لا
1: يعني.
0: والله، أنا في السنوات الأخيرة أشوف يعني حتى إعلاميا من جميع القنوات، والأخوة عندنا في الإعلام لهم جميع جزيل الشكر، ما مقصرين في ذا
1: نعم
0: التوعية
1: نعم
0: الإعلامية في هذا المجال.
1: نعم لفتني في الخبر وأنا أقرأ أنكم ضبطتوا بعض الحالات يمكن في بعض المطاعم أو المقاهي اللي تقدم خدمة الشاشات و يعني بث المباريات وهكذا، هذا يدخل في نطاق المخالفات إذا كان
0: هذا يدخل في
1: يعني ما مشترك هو ولا تعرف الحين يعني حتى لو بالرابط وكذا
0: فعلا فعلا هذا يدخل
1: هذا مع انه من الوهلة الوقت وقع انه ما مخالف لكن هذا
0: لا
1: مخالف
0: لا هذا يدخل في مجال حقوق الملكية الفكرية.
1: نعم هذا من نوع المخالفات في
0: الملكية الفكرية. نعم هي. الملكية الفكرية نتابع فيها أول شيء التزام المنشآت التجارية بحقوق أصحاب العلامات التجارية كعلامة تجارية، والمحتوى المحمي واللي هو كما تكلمت اللي هي إذا يمكن أذكر حتى اللي هي قنوات بين سبورت، لأن القنوات بين سبورت هي الماسكة
1: على ما أظن أغلب البطولات،
0: أغلب البطولات يعني عن وهذا عن طريقهم. في ناس كثيرين الحين اللي هو يجيبوا، نحن بس فقط نركز على لا يقول واحد ما أخذ في البيت أو عامل،
1: هذا اشتراكه مختلف اللي في المقاهي.
0: لا مقاهي مختلف تجاري
1: تجاري
0: هي. حتى رسومه مختلفة رسومه مختلفة ونحن وردنا البلاغات من الشركة أو الوكيل
1: الشركة بالنفس الحق.
0: هو صاحب البث. نعم. هذا بس كمثال يعني ما ما هذا.
1: نعم.
0: نفس الشيء الرقابة على بيع محلات تجزئة، وعندك نفس الشيء تقليد العلامات التجارية في قطاعات مختلفة وايد يعني كثير توصلنا اللي هو في بخصوص الأغذية والعناية الشخصية والمنظفات، يعني تشوف أنت المنتج كعلامة نفسها بالضبط نفسها، خاصة العناية بالجسم أو البشرة. إنزين صاروا اللي هم اللي يعني الشركات او هي كلها اغلبيتها تستورد من برا.
1: نعم.
0: انزين وما نقدر يعني هذا بس صار اللي هو التقليد عندهم بشكل يعني صعب صعب حتى المفتش بالنفس، انه لانك اليوم يقلد كل ما المصنع يغير العلامه او يغير بخصوص شيء علامه.
1: نعم.
0: تثبت انه هو هذا الاصلي، هناك الجماعه يخترعوا شيء جديد.
1: نعم هو انه يكون عندك علامه تجاريه طبق الأصل.
0: طبق الأصل.
1: نعم وتضعها في منتج جودته مختلفة، هذا مخالف.
0: هذا مخالف.
1: نعم نعم.
0: نفس الشيء اللي هي بعضهم يدخلون نفس الشيء كعلامة تجارية اللي هو نفس مشابه. بس ما يستوردوه من برا وبرنت، لأنه هذا مثلا الإعلام مشهورة هنا عندنا ولهذا المنتج يمشي كثير.
1: نعم.
0: هم لا يجيبون هذا، وبعضهم يمكسوا، بس نحن مركزين كثير على هذا.
1: هذا يدخل في نطاق المنتجات المقلدة؟
0: هذا يدخل في من ضمن نطاق المنتجات المقلدة في الملكية الفكرية.
1: نعم.
0: لكن نحن عندنا يعني أول ما يوصلنا البلاغ كما ما قلت هذه البلاغات مثلا في هيئة حماية المستهلك موجودة مديرية خاصة للغش التجاري.
1: نعم.
0: أو دائرة مختصة في الغش التجاري، إذا كانت البلاغ من المستهلك تروح لحماية المستهلك. أما نحن يوصلنا من الوكلاء اللي في السلطنة أو من المحلات أصحاب هذه العلامات.
1: نعم. معنيين أنتم بمتابعة محطات الوقود والخدمات اللي تقدمها سواء كمرافق أو حتى الخدمات الرئيسية يعني.
0: أيوة معنيين في هذا المجال. عندنا نحن قسمين كما ما بديت في بداية كلامي اللي هو قسم تفتيش تجاري. وقسم التفتيش قسم التفتيش على المواصفات المقاييس، وكل واحد لها لائحه خاصه في القسم. التفتيش التجاري لهم لائحه.
1: نعم.
0: اللي هي تطبق الرقابه على المظهر العام للمحطه والتاكد من توفير جميع الخدمات مع التركيز على دورات ونظافه دورات المياه وجهاز تعبئه الهواء للاطارات. يعني لكن نحن نتأكد على حسب اللائحة في عدة اشتراطات للمحطة، نحن نتأكد بتوفر كله، في عندنا استمارة نتأكد أنه الجميع متوفر ومظهر العام المحطة ممتاز. هذا هو دور اللي هو التفتيش التجاري. أما فيما يختص التفتيش على المواصفات المقاييس، أود أن أنوه ولله الحمد تم تدشين، ما أعرف أخوي عبد الله مر عليك أو لا، تم تدشين المختبر المتنقل في سنة 2024 وتم العمل به في سنة 2025 من قبل المفتشين بالوزارة للتحقق من دقة قياس قراءات مضخات الوقود، كما أسفرت النتائج في محطات شملت الجهود 90 محطة و182 زيارة و998 فحصا ميدانيا. وهذا الحمد لله رب العالمين لما تم تدشين المختبر هذا شوية سرع من الإنجاز. صار بدل على نحن كنا أول في اليوم أو في ساعات الدوام نفتش على ثلاث محطات، صار عادي نفتش على ثمان محطات.
1: من ضمن المخالفات رصدت تلاعب بأسعار وكميات الوقود؟
0: رصدنا نعم فعلا.
1: كم تقريبا عدد المخالفات اللي رصدت في هذا الجانب؟
0: اللي رصدت في هذا الجانب هي مثلا انا الحين كرقم ما يذكرني اللي هو في النصف الاول، لكن مثلا احنا عندنا على سبيل المثال في عندنا اخر حمله صارت عندنا اللي هي حمله خريف ظفار، طلعوا الشباب من مسقط اللي هم المفتشين في المختبر المتنقل، وكحمله اشتركوا فيها اللي هي تجاري ومواصفات ومقاييس. التجاري اللي هم يفتشوا على المظهر العام كما تكلمت، ودورات المياه، وتوفر أجهزة الصرافات، الشاحن، الحين نفس الشيء الخدمات لهذا، المرافقة، ونظافة، نفس الشيء دورات المياه.
1: هذا يطلق عليه المظهر العام للمحطة،
0: هذا المظهر العام هذا، وتوفير الخدمات في المحطة.
1: نعم
0: تمام. أما بخصوص الفحص، الفحص حوالي سجلنا حوالي 47 مخالفة. 47 مخالفة. هو الفحص يكون على المخالفة على المضخة، يعني مو على المضخة، كل مضخة إلا حوالي نحن نسميها هذا اللي هو مسدس، اللي هو الهوز اللي تعبي فيه، اللي تعبي بالبنز.
1: نعم.
0: لاحظنا اللي هو بعض المحطات، مو كل المحطات، انزين، اللي هو كان إجمال المحطات حوالي اللي زرناها 95 أو كذي، أكثر من 90 محطة. لكن نحن أول ما نصادف هذا المخالفة، أول شيء نغلق المحطة أو المسدس اللي فيه مخالفة لحد ما تجي الشركة وتعدل من الوضع، ونفس الشيء نصدر لهم مخالفة. هذه المخالفات طبعا سيدة من أول ما
1: لكن كيف يفشل الفحص؟ يعني أقصد أنه
0: شوف،
1: ترى كل حد عنده سيارة، ونحن متعارفين على مسميات يمكن ما تكون مختلفة عن المسميات الرسمية.
0: هم الحين الأغلبية يشوفوا على اللي هو اللتر أو العداد. يعني مثلا اليوم أنا عبيت بخمسة، واليوم بعدها بأسبوع بخمسة، بس هنا في نقص، أحس أنه في نقص وشك أنه في نقص. هذا اللي هو كسائق يقدر، بس نحن لا، نحن اللي هو في عندنا اللي هو في أداة قياس. تمام. نعبي فيها مثلا 200 لتر، لازم يكون اللي هو العداد في الصفر، يجي 0-0.
1: يعني قصدك أنه يكون متطابق.
0: متطابق، إذا جاب السالب تعتبر راسب.
1: نعم، يعني كمية اللترات يطابق الرقم اللي يظهر على الشاشة هناك داخل.
0: هي نحن اللي هو القياس عندنا، يعني ما أعرف لو في هذا كان بوضح لك. لازم يكون أول ما نعبي يجي على الرقم صفر.
1: نعم،
0: الكمية اللي نعبيها يجي على الرقم صفر. إذا نزل بالسالب يكون
1: معناته في خلل، مخالف،
0: في خلف ومخالف.
1: نعم.
0: وعلى طول نحن نغلق المحطة.
1: والتلاعب بال، يعني هو مكتوب بالكميات وبالأسعار،
0: هو التلاعب بالكمية، هو نفسه تلاعب. يعني أنت اليوم تعبي، أنت مفروض معبي، أنت مفروض معبي بخمسة ريالات، لكن هو معبي لك بكم؟ بأربعة ريالات، قولوا 800 بيسة، لأن هي الفرقية دائما ما تكون كبيرة ذاك، يعني هذا يعني بالبيسات، أو 450 500 بيسة، 4 ريالات و500 بيسة، يكون هذا تلاعب. يعني هو استفاد.
1: طبعا المستهلك والمستخدم من الصعوبة أن يكتشف هذا، يعني يحتاج له،
0: يحتاج له إذا في سبحان الله في شخص يعني دقيق، في ناس بعض الشباب يدققوا كثير ويجن كثير من البلاغات. نفس الشيء إذا لاحظ، يعني إذا عندك مثلا اليوم لاحظت أي إشكالية، مثلا عبيت بنزين توقفت سيارتك، في مشكلة في البترول، في جودة البترول، أو كما ما قلت أنت في المقاييس.
1: لكن كيف يصير كذاك؟ يعني كيف المؤشر يوضح أنك أنت معبي مثلا خلنا نقول 50 لتر وأنت في الحقيقة معبي 45 لتر؟ يكون الفرق هواء
0: يعني كيف، ولا إيش؟ هو الفرق يا يكون هواء يا أنه في تلاعب.
1: أو في تلاعب. نعم أيوه.
0: كل واحد.
1: لكن بهذا التفتيش اللي أنتم تعملوه طبعا مفاجئ، هذا
0: هذا مفاجئ.
1: أيوه.
0: هي مفاجئ،
1: يتضح الخلل.
0: فعلا هذا مفاجئ. وفيه اللي هو أول كنا نفتش عن طريق اللي هو التفتيش اليدوي، وشوية صعبة فيها هذا.
1: الحين في أجهزة متطورة يعني.
0: الحين الحمد لله كما تكلمت على المختبر المتنقل، المختبر المتنقل اللي هي سيارة وتعمل جهازين.
1: جميل.
0: إنزين، وتطلع المحطات حتى لما تعبي فيها، وهذا سرعة، يعني أنت البترول اللي تعبي من من المضخة ترجع مرة ثانية للمحطة ترى.
1: نعم.
0: أيوة. هذا سهلت عملية السرعة عندنا، ونفس الشيء دقة. الدقة صارت أقوى.
1: انتوا عندكم الضبطيه؟
0: الضبطيه عندنا
1: عندكم، فاذا اكتشفتوا أنه المحطة هذه نتيجة القياس المباشر التي ظهرت، إيش هي الإجراءات التي
0: أول
1: تتخذوها؟
0: شيء
1: إغلاق مباشرة؟
0: إغلاق مباشر.
1: إغلاق.
0: أي مثلا بعض المضخات، ما كل المضخات اللي هي مخالفة، يعني فيهم
1: إغلاق
0: هذا المضخة اللي هذا،
1: المضخة المخالفة.
0: أي ونعمل لهم اللي هو مثل ستيكر خاص بالوزارة،
1: وفي مخالفات وغرامات وهكذا
0: فيها مخالفات،
1: نعم
0: فيها
1: غرامات.
0: مخالفات وغرامات.
1: نعم.
0: بعد الإغلاق يتم استدعاء، أبدا ما نفتح لحد ما تجي الشركة اللي هي شركة الصيانة أو الشركة المتعاقد معها المحطات، كل شركة تسويقية إلا شركة خاصة
1: نعم
0: متعاقد معها.
1: نعم وتتخذ
0: أول
1: الإجراءات.
0: ما نتأكد إنه خلاص رجع المستوى الصحيح نفتح لهم المحطة، لكن بيكون فيها مخالفة
1: نعم
0: اللي
1: مغامرة.
0: هي مخالفة إدارية،
1: نعم
0: وهذه يتم اعتمادها من قبل في اللائحة اللي هي خاصة بالمواصفات، يعتمد اعتمادها من قبل المعالي. نحن
1: نعم
0: نرفع جميع المخالفات
1: نعم
0: للدائرة القانونية، والدائرة القانونية تعتمدها عن طريق مكتب معالي الوزير.
1: نعم اسمح لنا الأستاذ هلا بنطلع لفاصل وبعدها بنستعرض بعض الأسئلة التي وردتنا من متابعي البرنامج. إذا طيب إذا مستمعينا فاصل قصير إن شاء الله وبعدها نستعرض أسئلتكم.

0: تحية لكم مستمعينا أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة، وتحية لكل من شاركنا على رقمنا في الواتساب 7244-2010. نجدد الترحيب بضيفنا في الاستديو، أهلا وسهلا بك الأستاذ هلال، سعيدين بوجودك معنا. وتفاعل المستمعين طبعا هذه مواضيع تلامسهم، يعني أكيد في تفاصيل حياتنا اليومية. هذا السؤال من أحد الأخوات، تسأل بالتحديد عن محلات بيع المجوهرات والذهب، تقول هذه من أكثر المحلات اللي نواجه فيها تحدي في عدم توفر أجهزة الدفع الإلكتروني، ودائما نعطى خيارين، يا أنه تدفع بالكاش وهذا السعر الجرام وهذا السعر، أو تدفع عن طريق البطاقة وهذا السعر. أنا مستهلك أو مستهلكة، ما هو الإجراء الصحيح الذي يجب علي أن أتبعه، والقرار الذي يجب علي أن أتخذه في حال عرض علي خيارين كهذه الخيارات التي ذكرتها المستمع؟
1: تكلمت أنا في هذا الموضوع اللي هو نشاط بيع الذهب والفضة من ضمن الأنشطة الملزمة بخدمات الدفع الإلكتروني. وتكلمنا نفس الشيء ان بعض المحلات تتهرب بعض المحلات تتهرب من عملية الدفع اللي هو كتهرب ضريبي يعتبر، او كتجارة مستترة، او نفس الشيء كغسل اموال. في كثير من الشركات الحين شغالة في ذا المجال، خاصة محلات بيع الذهب والفضة، هذا يعني كثير نركز عليها نحن. في عندنا اللي هو قسم أو فريق يختص بغسل الأموال ويتابع هذه المحلات. أنا يعني ما بقدر أقول هدفع كاش الحين، هي مواجبها أول ما إذا مثلا أجبرها أن تدفع كاش، أو أنها دفعت بالبطاقة ودفعت مبلغ زيادة تبلغ عندها الفاتورة وعندها الرصيد مال البنك، تبلغ عن طريق اللي هي
0: وتعرف وش التحدي مرات الأستاذ هلال، إنه يصير في تفاوض، يعني مكاسر زين
1: والعماني لازم مكاسر،
0: فيقول لك يعني إنه أنا والله بحصل، يعني من كل حق، من حق أي حد إنه يحصل السعر الأفضل يعني. يعني هنا يصير كأنه لي ذراع، يعني يقول لك والله بعطيك هذا التخفيض ولكن إذا دفعت كذا، وأعطيك هذا ما بعطيك إذا كان بتصر
1: ترى هذا الإشكالية بالبطاقة. هذا الإشكالية يعني كنت تقول إنه هذا نقصني مبلغ كبير وكسرته، وفي النهاية أنا بروح أدفع لي أحسن كاش، لكن أنا بعد أقول أرجع لنفس هذا أحسن الواحد، لأنه في النهاية اليوم بتصير معاك أنت، بكرة بتصير مع شخص ثاني وثالث ورابع. كل ما بلغنا نحن عن هذه بلغنا على هذا المحل انه فعلا جالس استغلنا في موضوع 1-2-3.
0: نعم، لكن بشكل واضح ومباشر، الاتفاق على السعر شيء، ووسيلة وطريقة الدفع شيء آخر. هذا ما يأثر على
1: هذا.
0: فأنت بإمكانك انك تتفق على السعر وتتأكد من انه هو هذا السعر المتفق عليه، بعدين عاد تختار وسيلة الدفع.
1: وإذا ما رضى أنت تبلغ عليه إنه أعطاني هذا السعر، ولما حبيت إني أنا أدفع عن طريق اللي هو البطاقة ضاف علي مبلغ. الشباب في حماية المستهلك، لأنه دخل فيها أمور أسعار. الأخوة في حماية المستهلك نحن متواصلين بشكل مباشر، يعني ما بيننا في ترابط واجد قوي بشكل مباشر، هم بيتوجهوا للمحل.
0: نعم، هذا السؤال حول المنتجات المقلدة، يعني يقول هناك في علامات تجارية عالمية
1: فعلا،
0: وبعضها بعد محلية لكنها معروفة ومشهورة، على سبيل المثال العطور، الملابس وغيرها، تجد الزجاجة الخارجية ولا تجد اسم البراند والعلامة التجارية طبق الأصل
1: فعلا،
0: ولكن منتج آخر وبسعر طبعا فرق، وهذا اللحظة حتى في محلات التخفيضات أحيانا ومحلات العطور كذلك.
1: محلات
0: يعني
1: العطور
0: هذا مخالف؟
1: مخالف ويبلغ عليه حماية المستهلك نفس الشيء، لأنه أنا كما قلت أنا الشركة، إذا كنت أنت تاجر أو هذا اختصاص دائرة التفتيش في وزارة التجارة والصناعة اللي هو البلاغات الواردة في الملكية الفكرية عن طريق يا وكيل للعلامة أو كشركة.
0: هو المستهلك بيقول أنا ليش أبلغ؟ يعني المستهلك ترى يعرف أن هذا مقلد، لأنه السعر واجد يعني فرق في المكان.
1: سبحان الله. لا سبحان الله.
0: وش اللي يدفع المستهلك إنه يبلغ يعني؟
1: سبحان الله، أنت ما تعرف هذا
0: كأضرار الصحية،
1: أضرار الصحية
0: خاصة إذا كان علاقة بالبشرة أو باستخدامات.
1: وفي ناس كثيرين يعني اليوم مروا عندنا، اللي هو يعني خاصة النساء اللي هي خاصة مواد تجميل،
0: هذا خطير
1: يعني. هذا خطير
0: لأن يلامس سلامتك وصحتك مباشرة يعني.
1: يعني يوم من الأيام واحد جاتني هذا كامل محروق من هنا وجهه،
0: نعم، بسبب منتج،
1: بسبب منتج
0: مقلد أو مقلد. نعم.
1: أو أنه نفس الشيء بعض البايعات اللي هن نفس الشيء. نصيحة لأخواتنا، لأنه هنا لبيتهن اللي هي اللي عملن خلطات في البيوت.
0: نعم نعم.
1: نفس الشيء، انت ما عارف الخلطه اللي قاسه تعمليها، ما عارف المواد، ما عارف المقاييس، هل فيها مواصفه ما فيها مواصفه، تجيبي يعني تشتري من اكثر عن محل وتروح تسوي لك وحدك منتج. في النهايه اذا المستهلك او الشخص اللي استخدم هذا المنتج يعني صار له لو سمح الله شيء،
0: من المسؤول اضرار؟ نعم،
1: من المسؤول. صحيح. لازم الواحد يفكر مستقبلا وش اللي يصير، ما فقط اللي هي الربحية.
0: هو صحيح يعني بعض الأشياء صراحة ما يستهان فيها. المواصفات والمقاييس، زين، نضرب أمثلة، ماذا نقصد يعني بالمواصفات والمقاييس، وما دور المختبرات كذلك التي تتعاون معها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار؟ نحن نعرف أنه بعضها تقدم كخدمة يعني تجارية مثل هذه المختبرات، فنريد نتحدث عن هذه الجزئية بالتحديد.
1: شوف، هي المواصفات له هذا يعني الوزارة تولي اهتمام كبير بتأكد من مطابقة المنتجات المتداولة في الأسواق المواصفات القياسية. يعني كل منتج له مواصفة قياسية.
0: نعم.
1: لأن ذلك يرتبط مباشرة بسلامة المستهلك وجودة ما يشتريه. تكلمنا عن الجودة الحين. وخلال النص الأول من عام 2026، الوزارة أو دائرة التفتيش اللي هو قسم التفتيش على المواصفات ساحب حوالي فوق 13,000 عينة. وهذه العينات كانت من بينها اللي هي أجهزة مستخدمة في إعداد الطعام، والعصائر ومطاحن البن والحبوب ولعب الأطفال. لعب الأطفال ركزنا عليها بشكل كبير بداية السنة، تمام، لأنه ونفس الشيء اللي هو بخصوص المعادن الثمينة الذهب والفضة.
0: نعم.
1: نفس الشيء في عندنا حملة ومركزين على أسواق، مثلا نحن عندنا تدرج على حسب الخطة السنوية لنا. يعني محلات الذهب مثلا في كل ربع مرتين استمرار كتدوير.
0: نعم.
1: تمام. بخصوص هذه المنتجات نفس الشيء، المنتجات الكهربائية، المنتجات هذا اللي هي ما تجو فيها اللي هي علامة هي التقيس أو اللي هي
0: في علامة دائما نشوفها
1: دائما في
0: الكهربائية خاصة.
1: هي أنت حتى تقدر تدخل تلفونك كل حين، كل واحد تلفونه فيه.
0: نعم.
1: هو سكان، تعمل سكان على
0: الكود
1: اللي موجود هذا وتطلع لك شهادة.
0: أيوة.
1: شهادة تتضح منها هذا المنتج مطابق مزور أو لا. يعني المزور يطلع لك صفحة كوبي ما فيها شيء،
0: ما فيها شيء. نعم.
1: بكتب لك يا خطأ يا هذا.
0: أيوه.
1: أما الغير مزور أول ما تعملها بتطلع لك الشهادة، وواضح الشهادة إنه وفيها صورة المنتج.
0: نعم نعم،
1: هذه هي.
0: نعم.
1: وكما تم التحقق نفس الشيء من 172 ميزان تجاري، نفس الشيء ما تكلمنا عن الموازين التجارية بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والمعايير لتقدم من دقة قراءة، تعرف كل محل اللي هو الموازين.
0: نعم.
1: اللي هو محلات الحين الخضروات الفواكه، محلات بيع الذهب، عندك أي محل في ميزان نفس الشيء. نحن عندنا نفس الشيء مفتشين مع الأخوة في المركز الوطني للقياس والمعايرة يتأكدوا من أن هذا موافي الاشتراطات.
0: نعم.
1: وفي له تجديد سنوي، يعني نحن نعمل عليه استيكر متى تم اللي هو صيانته ومتى تم الانتهاء منه.
0: نعم. أحد المستمعين يسأل عن المكعبات الخرسانية، توقع هذا أثناء البناء وهكذا، ما هي أفضل الطرق طبعا ليتأكد الشخص أنه يعني ما تعرض للغش، لأن هذا خطير بعد مرتبط
1: هذا على ما أظن في شركات اللي هي شركات مختصة في ذل تتأكد منها.
0: طبعا هذه الشركات عادة تكون شركات معتمدة
1: ومرخصة. معتمدة ومرخصة، ونفس الشيء نحن نسحب يعني بشكل دوري نفس الشيء اللي هو الطابوق.
0: نعم.
1: من مصانع الطابوق نسحب الطابوق، وفي عندنا مختبر اللي هو مختبر مواد البناء في المديرية العامة للمواصفات ويتم هذا، لكن فترة شوية مرحلة الفحص الطابوق أو المواد اللي بينها شوية تاخذ فترة.
0: نعم. نحن سعيدين جدا يعني بوجودك معنا الأستاذ هلال، نعتذر
1: جزاكم الله خير.
0: للمستمعين اللي ما قدرنا نغطي أسئلتهم، ما كنا نتوقع أن الموضوع يعني كذا يلامسهم
1: الحمد لله.
0: لهذه الدرجة، لكن إن شاء الله بجهودكم في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ومتابعتكم الحثيثة للأسواق ومتابعتكم الدقيقة كذلك لمختلف المسارات اللي ذكرتها في التفتيش، بإذن الله تعالى تتكامل وتتضافر هذه الجهود في وجود يعني بيئة سليمة للمنافسة التجارية وكذلك للمستهلك وسلامته وحمايته. فجزيل الشكر والتقدير لكم
1: بارك
0: أستاذ
1: الله فيك
0: هلال.
1: أخوي عبد الله، وشكرا لكم على جهودكم. بس حبيت نقطة عندي أني أنوه بخصوص البلاغات.
0: نعم.
1: البلاغات الحين في موجودة منصة
0: منصة
1: الوطنية
0: التجاوب.
1: التجاوب،
0: نعم.
1: أي شخص عنده بلاغة وهذا
0: نعم.
1: يتوجه يتم خلال المنصة
0: نعم.
1: متابعة
0: نعم.
1: لجميع المسؤولين.
0: شكرا، شكرا جزيلا
1: بارك
0: لك
1: الله فيكم،
0: الأستاذ.
1: جزاكم الله
0: بارك
1: خير.
0: الله فيك. نذهب إذن مستمعينا مباشرة إلى الفترة الدينية لأذان العصر، وبعدها نواصل باقي محطاتنا في استديو الظهيرة.
2: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: أهلاً وسهلاً بكم مجدداً مستمعين أينما كنتم. محطتنا القادمة ستكون حول المركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية، حيث احتفلت وزارة الصحة الأسبوع الماضي بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية، ما يعرف بالجينوم العماني، في ساحة المختبر المركزي للصحة العامة بمسقط. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمي، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني. أهلا وسهلا بك دكتورة.
2: أهلا وسهلا.
1: حياك الله، نبارك لكم ونبارك لأنفسنا كذلك هذه الخطوة بوضع حجر الأساس للمركز الوطني للجينوم والبيانات البشرية. ويمكن الفترة الأخيرة صرنا نسمع بشكل كبير عن أهمية الجينوم وأنه هو مستقبل القطاع الصحي ومستقبل الرعاية الصحية. من الجيد بداية يعني دكتورة نعرف المستمع والمتابع ولو نبذة بسيطة عن ماذا نعني بالجينوم.
2: نعم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحمد الله ونشكره على ما أنعم عليه على ما أنعم علينا به من نعم، وطبعا يعني نتقدم بالشكر والتقدير لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، لرؤيته الحكيمة يعني واهتمامه بالإنسان العماني، واعتبار الإنسان العماني هو محور التنمية وغايتها، وطبعا يعني مباركته لمشروع الجينوم، وشكر موصول لوزير الصحة دكتور هلال السبتي لدعمه المستمر، وطبعا للجنة الفنية التي يعني قامت على هذا المشروع. مشروع الجينوم هو مشروع وطني، الهدف الأساسي من دراسة التركيبة الوراثية للمجتمع العماني وفهم التنوع الجيني في المجتمع، بالتالي ذلك سيساعد على بناء قاعدة بيانات جينية مرجعية. قاعدة البيانات الجينية المرجعية هذه إن شاء الله مستقبلا بتعكس

0: الخصائص الوراثية لسكان السلطنة. طبعا أنت لما تفهم الخصائص الوراثية لسكان السلطنة سيساعد على فهم الأسباب العديدة يعني من الأمراض الوراثية، اكتشاف المتغيرات الجينية الشائعة وحتى النادر يعني في
1: نعم
0: المجتمع،
1: نعم
0: مدى انتشار الأمراض، وبالتالي سيدعم إن شاء الله يعني متوقعا يعني التشخيص السريع لبعض الحالات، الأبحاث العلمية، تطوير خدمات الطب الدقيق طبعا بما يتناسب يعني حاجة المجتمع العماني، ويعزز الانتقال من العلاج التقليدي العادي إلى الرعاية الصحية إن شاء الله تكون مبنية على الخصائص الوراثية مع ربطها يعني طبعا بالأعراض السريرية يعني للمريض إن شاء الله.
1: نعم دكتورة، ماذا تحتاج؟
0: نجاح المشروع لا يعتمد فقط يعني على أعداد المشاركين أستاذ عبد الله، إنما يعني يعتمد على مدى تمثيلهم للتنوع الجيني والجغرافي في السلطنة. فلذلك يعني من المهم أن يستند اختيار المشاركين إلى منهجية علمية واضحة تراعي التوزيع الجغرافي في المحافظات، التنوع أصلا السكاني، الخلفية الوراثية لذلك المجتمع.
1: نعم
0: طبعا هذا يعني لن يكون يعني ميسر إلا ما وضع يعني معايير اختيار تضمن جودة البيانات وتمكن الاستفادة منها علميا.
1: نعم
0: كمان يجب أن تمثل يعني هذه المدخلات مختلف فئات المجتمع، لأن هذا بيساعد مستقبلا على بناء مرجع جيني أكثر دقة.
1: نعم طبعا نحن لما نتحدث عن 20,000 هذه كمرحلة أولى، مع
0: نعم
1: طبعا
0: نعم
1: أهمية الجانب النوعي لهذه العينات.
0: نعم نعم
1: أي نعم
0: طبعا يعني هو إن شاء الله بيكون في بروتوكول معتمد لاختيار هذه الفئات والأعداد
1: نعم
0: إن شاء الله.
1: ما هي طبيعة العينات؟ يعني هي فحص دم
0: وطبعا
1: كان
0: حتكون
1: نعم
0: أيوة
1: تفضل.
0: عينات أيوة دم إن شاء الله.
1: يعني من خلال ما نقرأ ويعني ونتبحث وهكذا، يعني هناك يجب أن تكون ظروف معينة بمواصفات عالية جدا لحفظ مثل هذه الجينات، وكذلك توفر إمكانيات عالية وهائلة من الجانب التقني وجانب التعامل ومعالجة البيانات وحمايتها، لأن البعض يصفها أنها ثروة كبيرة. يعني هذه تشكل فارقا كبيرا يعني في أمننا الوطني، يعني إن صح التعبير.
0: نعم، لو هذه هي تعكس أهمية إنشاء هذا المركز، يعني ما سبق ما ذكرت أستاذ عبد الله هي محور في الهدف الأساسي من مشروع الجينوم والجينوم العماني يعني بشكل خاص، لأن ما حيقتصر الوضع يعني على جمع البيانات، إنما إن شاء الله يعني مستقبلا تحويل هالبيانات إلى فوائد يعني صحية ملموسة للمواطنين. لكن ذكرت يعني شيء مهم جدا وهو خصوصية البيانات وحمايتها وحماية طبعا المشاركين، لأن هذه تمثل يعني مسؤولية أساسية. هذا الموضوع تم دراسته وبناء بروتوكول مرجعي يعني يؤطر الاستخدام والوصول للبيانات مع شروط خاصة، وطبعا يعني سيحافظ على هذه البيانات وخصوصية الأشخاص المشاركين ويمنع أي استخدام يعني غير مصرح لهذه البيانات، ويحمي حق حتى الانسحاب للمشاركين يعني مستقبلا.
1: نعم، ما هي المحاور التي يركز عليها المشروع؟ لأنه أكيد يعني مشروع نوعي كهذا سيحتاج إلى إمكانيات سواء في البعد البشري أو حتى في البعد الفني.
0: طبعا طبعا أنا بس على تعقيب على الموضوع
1: تفضل
0: السابق،
1: تفضل
0: هو كل
1: تفضل.
0: المشاركين بإذن الله يعني مستقبلا سيكون لهم يعني توعية استشارة وراثية قبل الفحص قبل المشاركة، لأن هذا يعتبر يعني أمر أساس أن الإنسان يفهم هو داخل إيش وإيش بتكون يعني المعطيات وما يجب عليه وما هي حقوقه. عشان كذا إن شاء الله بيكون في شيء اسمه موافقة مستنيرة للمشاركين، سيتم فيه شرح التعامل مع البيانات، وهذه البيانات ما متروكة، سيكون هناك لجنة يعني مركزية عليا تمثلها وزارة الصحة وجهات أخرى لضمان يعني استخدام البيانات بطريقة يعني حرفية، ونفس الشيء المحافظة على خصوصيتها.
1: نعم
0: أي مشروع طبعا هو المشروع يجب أن يبنى على عدة قواعد أساسية لتمكينه من النجاح والاستمرار. طبعا انت يعني الحين كما يعني سمعت في الاونه الاخيره تم يعني الحمد لله وضع حجر الاساس، فالمشروع طبعا حيكون له مبنى خاص به، هذا المبنى سياخذ يعني حقبه من الزمن ان شاء الله حتكون قصيره لحد ما يكون المشروع يعني قائم بشكل عملي. طبعا انت تحتاج الى طبعا مثل ما ذكرنا إدخال بيانات، هذه البيانات سوف تأتي من جميع العينات. نفس الوقت أنت تزامنا تبني الموارد البشرية، لأنك تحتاج خدمات خاصة للتعامل مع هذه، تحتاج يعني متخصصين في مجال التعامل مع البيانات، تحليلها والخروج بنتائج علمية مفيدة يعني إن شاء الله مستقبلا للمجتمع. يعني المسيرة حتكون متوازية ما بين إنشاء يعني المبنى، تحضير الموارد البشرية اللي هم أصلا العنصر الأساسي، وتجهيز طبعا ما يحتاج المشروع من طبعا أدوات يعني للتحليل. هذه كلها قائمة، كلها مع بعض إن شاء الله.
1: نعم، لفتني في المحاور الرئيسية اللي البرنامج يرتكز عليها بالإضافة إلى الكوادر الوطنية في المعلومات الحيوية وعلم
0: ايوه
1: الوراثة الإحصائي، الوراثة السريرية. ماذا نقصد بالوراثة السريرية دكتورة؟
0: الوراثة السريرية يعني هي العلامات السريرية، يعني اللي هي الأمراض اللي ممكن تصيب يعني الإنسان، تسمى كلينيكال يعني سريرية، يعني كلينيكال أعراض سريرية موجودة عند الشخص.
1: نعم، والبنوك الحيوية.
0: البنوك الحيوية هي تخزين، يعني المكان اللي حيكون فيه تخزين، يعني مثل فكرة البنك المحمي، هذا بيكون بنك لتخزين العينات، وبعدين طبعا بيكون فيه تخزين إن شاء الله بعد مستقبلا يعني للبيانات.
1: نعم طبعا، أتوقع حتى التخزين يحتاج إلى ظروف معينة، يمكن
0: طبعا
1: أبرزها
0: طبعا في
1: الانخفاض الفائق
0: معايير
1: في درجات
0: عالمية
1: الحرارة.
0: للتخزين يعني، وفي اشتراطات عالمية للتخزين
1: نعم
0: من حيث يعني نوعية العينة اللي حتخزنها، درجة الحرارة اللي بتكون مطلوبة، والتقنين. ولا تنسى أنك أنت حتتعامل مع كمية هائلة، فلازم تكون يعني العملية فيها كثير من الحذر، ونفس الشيء الخصوصية.
1: نعم طبعا دكتورة، فقط تأكيدا لحديثك يعني في بداية اللقاء حول القدرة على التنبؤ يمكن ببعض الأمراض أو الظروف
0: نعم
1: الصحية اللي
0: نعم
1: ستنتج إن شاء الله عن وجود هذا المشروع على أرض الواقع.
0: ايوه هو طبعا يعني من المهم ان نوضح معلومه جدا مهمه، ان المعلومات الجينيه لا تعني دائما ان الشخص سيصاب بمرض معين، لان هناك انواع متعدده يعني من الامراض المرتبطه بالتغيرات الجينيه. هناك أمراض تسببها تغيرات جينية يعني محددة ومعروفة، وخصائص المرض معروف،
1: نعم
0: وهناك أمراض أخرى تنتج يعني عن تفاعل مجموعة من أصلا العوامل، سواء عوامل جينية، بيئية، نمط الحياة. فيعني تختلف الدلالة والنتيجة لهذه يعني
1: نعم
0: البيانات حسب نوع المتغير وارتباطه. فإذا يعني يجب التنبيه يعني التحليل نفسه وجود هذه البيانات والمعلومات الجينية لا يعني بشكل مباشر مرض معين.
1: نعم يعني أفهم من حديثك دكتورة أن الفكرة ببساطة أن نحن نقرأ الجينات، نفهم
0: نعم
1: المخاطر، نكتشف المرض
0: نعم
1: مبكرا، ونختار
0: نعم
1: العلاج بصورة أدق.
0: إن شاء الله إن
1: نعم،
0: شاء الله.
1: نتمنى إن شاء الله لكل هذه الجهود ولكل هذه الكفاءات يعني في هذا المشروع التوفيق إن شاء الله والسداد، ومن خلال وضع حجر الأساس يعني يتضح الاهتمام الكبير بهذا المشروع حتى من خلال المدة الزمنية اللي تم تحديدها لتنفيذ المشروع. فإن شاء الله تكلل كل هذه الجهود بالنجاح. إذا كان هناك ثمة إضافة أو كلمة أخيرة دكتورة.
0: هو شكرا طبعا لاهتمامكم بهذا المشروع يعني الوطني الواعد بإذن الله. وفي النهاية طبعا هو مشروع وطني واعد، لأن إن شاء الله ليس الهدف منه يعني فكرة بناء قاعدة بيانات دينية وطنية فقط، لكن هو مثل ما ذكرت بناء منظومة قائمة على الثقة، الشفافية، تحفظ فيها حقوق المواطن، وتضمن إن شاء الله مستقبلا توظيف المعرفة الدينية لصحة المجتمع،
1: نعم
0: بناء خدمات حسب الحاجة، توزيعها بشكل عادل ما بين مناطق السلطنة. يعني من رؤيتنا يعني إن شاء الله أن هذا المشروع إن شاء الله مستقبلا آثاره يعني أصلا الصحية بتكون ظاهرة، بس لازم يفهم الواحد، يفهم المجتمع بشكل عام مثل هذه المشاريع تحتاج مدة من الزمن لإعطاء نتائج.
1: نعم
0: عن المشاريع، عن المشاريع تاخذ وقت، احنا نكون يعني لا لا لا يعني لازم يكون عندنا يعني تروي، لازم ان يكون عندنا يعني تنبؤ بان هذا سيأخذ يعني فترة من الزمن
1: نعم
0: لنرى النتائج الإيجابية لهذا المشروع.
1: نعم
0: المطلوب التعاون، المطلوب فهم الهدف الأساسي، لأن تعاون المجتمع والأفراد في المجتمع سيكون له دور كبير إن شاء الله في نجاح المشروع. أنا ذكرت يعني ذكرت سابقا في مقابلة يعني كان إذاعة ثانية إنه إحنا يعني نرى أن تعاون الأفراد في هذا المشروع سيكون له إيجابية مستقبلا، وبتكون هناك يعني تصريحات واضحة وأطر مقننة لكيفية المشاركة. نتأمل إن شاء الله أن هذا المشروع يجد يعني صدى إيجابي لدى المجتمع ويكون فيه التعاون والمشاركات مستقبلية
1: بإذن الله تعالى. شكرا
0: بإذن
1: جزيلا
0: الله
1: لك
0: بإذن الله.
1: الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمي، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني.
0: شكرا جزيلا، سلام الله،
1: شكرا
0: شكرا.
1: شكرا. إذا مستمعينا مستمرين معاكم بعد فاصل قصير، سنبدأ معكم فقرة أقلام لهذا الأسبوع.

0: أقلام
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في فقرة أقلام لهذا الأسبوع. مقالنا سيكون بعنوان الأسماء المستعارة حماية للكاتب أو خداعا للقارئ، أو حماية الكاتب وخداع القارئ للدكتور حسني نصر أستاذ الصحافة والنشر بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا بك عبد الله، أهلا وسهلا،
1: حياك الله وسعيدين بهذا التواصل معك.
2: أنا أسعد، ربنا يكرمك.
1: دكتور، نتحدث عن مقال الأسماء المستعارة حماية الكاتب وخداع القارئ، ويبدو أن مستجدات الأحداث وما نشرته شركة أوبن إي آي دفعك لاستذكار يعني قصص قديمة تمتد لسنوات بداياتك يعني في الكتابة. فما
2: نعم.
1: قصة توقيع العجوز أو عجوز على مقالاتك التي نشرتها في ذاك الزمن؟
2: نعم، أنا يعني بفضل أن أنا أربط مقالاتي ببعض الذكريات، يعني
1: نعم،
2: خاصة إذا كان لها يعني دلالة معينة. يعني في ظاهرة كانت في الصحافة العربية يعني والصحافة المصرية، هي ظاهرة التوقيع بأسماء مستعارة، يعني إما يعني اتقاء للمساءلة أو حتى يعني إخفاء لهوية القارئ. ده عرفه تاريخ الظاهرة دي، عرفها تاريخ الصحافة فترة طويلة يعني. وأنا عندما بدأت العمل الصحفي يعني متدرب وأنا طالب في الجامعة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، كنت أعمل في صحيفة رياضية وكمحرر، يعني أجمع الأخبار، أكتب التحليلات للمباريات، إلا أني فكرت أن أنا أكتب مقال يعني.
1: نعم.
2: فكتبت المقال، قدمته إلى رئيس التحرير، فوجئ بي يعني، فقال لي أنت اللي كاتب الكلام ده؟ قلت له نعم أنا اللي كاتبه. كان رئيس التحرير صحفي كبير يعني، ترأس تحرير الأهرام بعد كده الأستاذ مرسي عطا الله. فقال لي لا، إحنا ما نقدرش ننشر باسمك مقال، يعني باب المقالات مخصص لكبار الكتاب عندنا يعني، فأنا هختار لك اسم يعني مستعار، يعني حتى لا يقال إن إحنا فاتحين المجال للكتابة لكل الناس يعني. فاختار لي كلمة عجوز، وهي عكس يعني ما كنت عليه في ذلك الوقت، يعني كان عندي 20 سنة
1: نعم، هذا الاسم المستعار
2: تقريبا
1: لك، يعني كان الاسم المستعار للكاتب.
2: الاسم المستعار للكاتب، بدل ما يكتب اسمي يوقعه باسم عجوز يعني، حتى إن زملائي كانوا بيتنطروا عليها يعني في كلية الإعلام يعني. فهذا ما حدث يعني. عندما قرأت التقرير بتاع الأوبن إي آي اللي هي مالكة لشات جي بي تي، يعني تداعى إلى ذاكرتي هذا الحدث يعني، وتداعى إلى ذاكرتي أيضا نماذج من الأسماء المستعارة التي كان يستخدمها صحفيون مصريون كثيرون يعني من نهايات القرن 19 وطوال القرن 20. كانت هناك أسماء مستعارة كثيرة في الصحف المصرية، لذلك يعني أردت أن أحدث نقلة بقى بين الكتاب الوهميين الذين أشار إليهم تقرير الأوبن إي آي والأسماء المستعارة. الأسماء المستعارة بتكون معروفة لدى إدارة الجريدة يعني، ورئيس التحرير عارف من هو الكاتب، يمكن مساءلته، يمكن الرجوع إليه. لكن الأسماء الوهمية أو الشخصيات الوهمية التي كشفت عنها الأوبن إي آي والتي خدعت مؤسسات إعلامية كبيرة في أمريكا ونشرت هذه المقالات في هذه المنصات العالمية، أمر آخر مختلف تماما يعني، تؤكد لنا أننا يعني أمام ظاهرة خطيرة جدا، أن يكتب مقالات بالذكاء الاصطناعي التوليدي ويخترع لها أسماء كتاب وهميين غير حقيقيين وتنشر على أنها تعبير عن الرأي، وبالتالي تعمل نوع من الحراك السياسي أو الحراك في الرأي العام يعني، كما لو كان هناك اتجاه لدى كتاب كثيرين حول قضية من القضايا، خاصة حول الموضوع كان حول الحرب على إيران يعني.
1: نعم.
2: تحديدا يعني.
1: نعم.
2: فما كشفته ما كشفه شات جي بي تي ان فعلا مسؤولين النشر في الصحف ومنصات النشر خدعوا بهذه المقالات وقاموا بنشرها، ثم اكتشفوا بعد ذلك ان الاسماء التي وضعت على هذه المقالات اسماء
1: نعم
2: وهميه غير حقيقيه، حتى ان يعني حتى يعني يتم الخداع الكامل اتعملت ملفات لهؤلاء
1: نعم
2: الكتاب اللي هم مش موجودين اصلا، وتعمل لهم حسابات على السوشيال ميديا حتى يبدو الامر كما لو كان
1: نعم
2: الامر حقيقيا يعني.
1: يعني دكتور،
2: هذا
1: هذا من
2: نوع
1: ضمن حملات ممنهجة، حملات إعلامية
2: بالضبط.
1: ممنهجة. نعم نعم
2: بالضبط. وتفتح الباب امام حملات اكثر خطورة بقى،
1: نعم
2: سواء داخليا او خارجيا، يمكن بقى الايه يعني كل من
1: نعم
2: يريد ان يستخدم الدعاية السوداء ضد دولة او ضد اتجاه معين يمكن ان يلجأ الى هذا الامر ويعمل حالة رواج لمثل
1: نعم
2: هذه الافكار من خلال كتاب وهميين ومن خلال مقالات وهمية يتم يعني تمريرها الى وسائل الاعلام
1: نعم
2: وتمريرها الى المنصات الاعلامية، وبالتالي خداع الرأي العام وتكوين رأي عام مضلل
1: نعم
2: او يعني تم تضليله او تم خداعه.
1: نعم لكن دكتور، نحن تعودنا على الحسابات الوهمية على وسائل التواصل الاجتماعي. سر هذا التحول في أن تكون عندنا مقالات وهمية لكتاب وهميين،
2: نعم.
1: ما هو تفسير هذا التحول؟ يعني هل هي خطوة إضافية نحو شرعنة التضليل؟
2: هو يعني المصطلح جميل بتاعك شرعنة التضليل، هو فعلا يعني في إطار الحملات الكثيرة وفي إطار التنافس السياسي والتنافس العالمي الحاصل يعني بيتم فعلا تسخير هذه الأدوات المهمة جدا، أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مثل هذه الحملات الدعائية التي تريد أن يعني تصل إلى الناس عبر استخدام يمكن الحسابات الوهمية بيتم اكتشافها من خلال المنصات، مثلا إكس على سبيل المثال تحذف بعض الحسابات الوهمية أو عدد كبير من الحسابات الوهمية أو الفيسبوك أو غيرها، لكن الآن نحن أمام ظاهرة لا يمكن التحكم فيها. أنت كمحرر في صحيفة مسؤول عن صفحة الرأي في مقالات بأسماء كتاب، والكتاب لهم أعمال منشورة ولهم صفحات على السوشيال ميديا، فتعتقد أن هذا الكاتب فعلا له يعني رصيد ومتخصص في السياسة الدولية، متخصص في الدراسات الاستراتيجية، يعني بيخترعوا أيضا تخصصات توحي للصحفيين أن هؤلاء يعني كتاب كبار يعني،
1: نعم.
2: وبالتالي يستخدم هذه المقالات لحملات ممنهجة فعلا تستهدف التأثير في الرأي العام الداخلي والرأي العام العالمي أيضا تجاه موضوعات محددة أبرزها طبعا الأزمات السياسية والحروب وما إلى ذلك.
1: نعم، يقول التقرير أن هذه المقالات وهؤلاء الكتاب الوهميين حظوا بدعم من الحسابات والتفاعل لإضافة يعني شكل من يعني أشكال التضليل هذه المرة بشكل إضافي،
2: نعم.
1: وكانها أسماء حقيقية.
2: نعم، هذا صحيح يعني المشكلة إنه يعني بيعزز مكانة الكاتب الوهمي. أنت تريد أن يعني تثبت للمحرر المختص بصفحات الرأي مثلا في الصحف العالمية أن هذا كاتب ذو شأن يعني،
1: نعم
2: وبالتالي أنت تصنع له حساب على المنصات الاجتماعية، تنسب له مقالات لم يكتبها من قبل ولم ينشرها من قبل، وبالتالي يكون لديه رصيد يعني. أنا عندما يعني أكون أنا المسؤول عن باب الرأي أنا بشوف لما كاتب يبعث لي وأنا لا أعرف هذا الكاتب، أنا ببحث في سيرته الذاتية، ببحث في منصاته على التواصل الاجتماعي حتى أتأكد أنه كاتب حقيقي وليس كاتب
1: نعم
2: وهمي، فعندما أجد كل المؤشرات تقول أن هذا الكاتب موجود وليه صفحات على المنصات وله مقالات سبق نشرها في بعض الوسائل، أنا يعني يطمئن المحرر هنا إلى هذا الأمر ويجيز نشر المقال
1: نعم
2: رغم أنه لا الكاتب حقيقي ولا المقال حقيقي ولا الرأي حقيقي، وبالتالي نحن ندور في حلقة من الخداع المستمر لا يكشف عنه إلا لم تكشف عنه سوى شركة الذكاء الاصطناعي المعروفة
1: نعم
2: أوبن إي آي، وربما تكون هناك يعني أشياء أكبر من ذلك، هذا ما تم الكشف عنه يعني، فما بالك بالذي لم يكشف عنه بعد.
1: نعم دكتور، هذا يضيف عبء إضافي على الصحف في مسألة التحقق. يعني الصحف تواجه أعباء كثيرة، والآن ظهر لها هذا الموضوع، لأنه كثير من هذه الممارسات تحاول الاستفادة من علاقة موثوقية هذه الصحف مع قرائها. يعني هذا المقال لو لم يكن حقيقيا لما نشر على هذه الصحيفة.
2: نعم
1: فكيف يعني يجب على الصحف أن تنتبه لهذه التداعيات عليها وعلى سمعتها وأسمائها؟
2: فعلا الصحف بتواجه يعني أزمة خطيرة، لم يعد السؤال القديم الذي كنا نطرحه أن يتأكد المحرر من أن النص غير مولد بالذكاء الاصطناعي، لا لا، عليه أن يتأكد أن الكاتب حقيقي
1: نعم
2: والمقال حقيقي والرأي حقيقي، وبالتالي يعني من الضروري الآن أن يعاد النظر في السياسات التحريرية للصحف، خاصة الصحف الكبيرة أو الصحف المؤثرة في الدول المختلفة، لكي يتم كشف التضليل بالنسبة للكتاب أيضا، مش بس كشف الذكاء الاصطناعي، ولكن كشف يعني حقيقة صاحب المقال، ولا تنشر الصحيفة مقالا لكاتب لا تعرفه.
1: نعم
2: هذا المبدأ الأول،
1: نعم
2: يعني يجب أن تقتصر الصحيفة على الأسماء التي يعني تداوم على الكتابة فيها، أما أي كاتب جديد فيجب أن يكون موضع
1: نعم
2: فحص لكل أعماله، موضع بحث على مواقع كشف التضليل وكشف الخداع، ولدى الصحف أدوات كثيرة يمكن أنها تستخدمها يعني.
1: نعم
2: فلازم نطور معرفة محررينا بالكتاب،
1: نعم
2: خصوصا أصحاب المساهمات الجديدة والمتكررة، يعني كل شوية تلاقي الكاتب باعت الكاتب باعت وبيكتب يعني إيه بإسهاب طويل،
1: نعم
2: ليس فقط بس بالمولد بالذكاء الاصطناعي لكنه مضلل أيضا،
1: نعم نعم
2: وبالتالي يجب المحررين خاصة محرري أبواب الرأي في الصحف أن يدققوا في مثل هذا المحتوى، وأيضا يدققوا في الشركات التي طبعا في شركات إنتاج محتوى بتقوم بتوزيع هذا المحتوى برضو
1: كموزع.
2: على الصحف المختلفة،
1: نعم
2: بتيجي المادة جاهزة
1: نعم
2: فبتقوم بنشرها الصحف دون التحقق من وجود الكاتب أو عدم وجود الكاتب،
1: نعم
2: فالمؤسسة لابد أن تكون على دراية بهوية الكاتب بهوية الكتاب حتى لا يعني تفقد ثقة الجمهور، وهي الصحافة لم يعد لها من رصيد إلا الثقة، يعني أصبحت يعني محدودة إلى حد كبير لدى الجمهور، يعني
1: نعم
2: هذه الثقة قد تفقدها الصحافة كمان إذا استمرت هذا الظاهرة أو توسعت هذه الظاهرة بفعل التطور الكبير اللي بتشوفه يعني برامج الذكاء الاصطناعي التوليد.
1: نعم إشارة أخيرة دكتور ولو في دقيقة. ذكرت في مقالك أن إعلان تعطيل الحسابات خطوة جيدة ولكنها غير كافية، ودعوت إلى مساءلة شركات الذكاء الاصطناعي، لأن هذه الحادثة قد تكشف عن خبايا كثيرة في تواطؤ هذه الشركات يعني وتضليلها لهذه الصحف. إلى أين تجد أبعاد هذا الموضوع والتعامل معه؟
2: نعم هو الحقيقة يعني يعني أن تقوم شركة الذكاء الاصطناعي بالكشف عن هذه الظاهرة الخطيرة هذا شيء محمود لها، يعني يحمد لها أنها كشفت أن هذا الكاتب اللي اسمه مش عارف إيه، لا ما فيش حد كاتب بالاسم ده، كتاب آخرين الصحف نشرت، فالكشف بداية العلاج كما يقال يعني، فالعلاج يقع مسؤوليته على شركات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى شركات الوساطة اللي هي بتنتج المحتوى وتوزعه على الصحف وعلى الصحف أيضا والصحفيين القائمين على صفحات الرأي في الصحف المختلفة لمنع تسرب مثل هذه الأعمال إلى القراء، وبالتالي خلق حالة من الرأي العام الذي تم تضليله وخداعه قد تقود إلى قرارات سياسية أو قرارات عسكرية أو يعني قرارات
1: نعم
2: اقتصادية مؤثرة على الدول ومؤثرة على الشعوب بشكل كبير.
1: نعم الدكتور حسني نصر، أستاذ الصحافة والنشر بقسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، كنت ضيفنا في فقرة أقلام، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا شكرا عبد الله،
1: يعطيك العافية دكتور.
2: مع
1: وبهذه
2: السلامة.
1: المحطة في فقرة أقلام وصلنا معكم مستمعينا إلى نهاية برنامجنا اليوم في استديو الظهيرة. تقبلوا منا أجمل التحايا، هذا فريق العمل يحييكم عبد الله السعيدي مهلب العمري، وتحيات مخرجنا مانع الفارسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد، في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا بأطيب تحية ونقدم لحضراتكم الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
0: سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى.
0: عقوبات أوروبية جديدة على موسكو وقتلى وجرحى في غارات روسية على كييف.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته، وما توليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على التكليف السامي، رعى حفل التدشين معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. ويأتي تدشين الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع.
0: عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في إسلام أباد لقاء ثنائيا مع معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد وزير الخارجية إلى باكستان. تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والنقل، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والتعليم. وبحث الوزيران تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وفي الشأن الإقليمي، تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأشاد معالي السيد بالجهود الباكستانية في دعم الحوار واحتواء الأزمات، فيما أشاد معالي محمد إسحاق دار بالدور العماني في تيسير التواصل وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
1: وعقدت في إسلام أباد أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية، التي استعرضت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين. تناولت أعمال اللجنة سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والقطاع المالي والطاقة والنفط والغاز واللوجستيات والموانئ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والأمن والدفاع وتغير المناخ والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة، وبحث تعزيز الشراكات بين مؤسسات البلدين والقطاع الخاص. ترأس الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.
0: وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات بما يحول دون مزيد من التصعيد، وأشاد معاليه بالدور البناء الذي تطلع به باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه المساعي في بناء الثقة والدفع نحو حلول سلمية للتحديات الإقليمية. من جانبه أوضح معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز والتطورات في مضيق باب المندب والأوضاع في غزة، مشيرا إلى تقارب مواقف البلدين وموكدا أهمية تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا وإعادة السلام والطمأنينة إلى المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وتغليب الحوار في تسوية الخلافات وخفض التوترات بما يدعم السلام والاستقرار الإقليميين.
1: أكدت سلطنة عمان على أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة وتضمن استمرارية الخدمات والوصول المنصف إليها، لا سيما للفئات الأكثر احتياجاً والمتضررة من الأزمات. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين النظم الصحية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.
0: وشاركت سلطنة عمان في أعمال اللقاء الدوري 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مملكة البحرين، واستعرض اللقاء جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والأنظمة القضائية المستجدة، كما تناول مقترح استحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية إضافة إلى المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي الخليجي.
1: اختتمت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مسابقة وزارة الدفاع لكتابة ورقة بحثية في نسختها الثانية التي هدفت إلى تشجيع البحث العلمي الاستراتيجي والدفاعي وتمكين الباحثين ودعم صناع القرار ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
0: أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى لتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب المشروعات الصناعية وتوفير شبكات الطرق والخدمات اللازمة لدعم المنشآت القائمة والتوسعات المستقبلية. وسيعمل المشروع من خلال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وتصريف المياه في تهيئة ظروف تشغيل مناسبة للمنشآت ودعم أعمال المناولة والنقل والخدمات المرتبطة بها. هذا ويبلغ إجمالي الاستثمارات في المنطقة وفي منطقة الصناعات السمكية والغذائية أكثر من 123 مليون ريال عماني.
1: يواصل الاحتلال الإسرائيلي الاعتداءات بعدة أشكال وبمستوى مرتفع ضد الأراضي الفلسطينية التي ودعت شهداء، بجانب التوسع في الاستيطان واستهداف الضفة الغربية المحتلة.
2: نحو استحالة الحياة وإقامة دولة متصلة جغرافيا تدفع إسرائيل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الاستيطان والتهجير أبرز الأسلحة، هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أفادت بتهجير أكثر من 110 من التجمعات البدوية الفلسطينية خلال الأعوام الثلاثة الماضية بفعل انتهاكات المستوطنين المدعومة من جانب الحكومة والجيش الإسرائيلي. والاستيطان يستمر بمشاريع تقرها الحكومة الإسرائيلية وعبر إقامة مستوطنين بؤرا جديدة. الطريق الواصل بين مدينتي رام الله وأريحة شهد إقامة إحدى البؤر الجديدة إلى جانب تجريف مستوطنين أراضي من قرية بورين قرب نابلس لإقامة بؤرة أخرى. وعلى المدى الطويل تتحول البؤر إلى ذرائع لتوسيع نطاق مستوطنات كبرى لتحقيق هدفين: الأول مد استيطاني تفرض بموجبه السيطرة الإسرائيلية على الضفة، والثاني قطع التواصل الجغرافي للأراضي بما يحول دون إقامة دولة فلسطينية. الضفة الغربية تشهد تصاعدا في حملات الاعتقال التي ينفذها الجيش، والذي نفذ عملية هدم لمنشآت زراعية قرب قرية سوسيا جنوب الخليل، واعتدى على المزارعين في قرى مدينة سلفيت ومنعهم من الوصول لأراضيهم. أما اعتداءات المستوطنين فتستمر، إذ أحرقوا مسجدا شرق رام الله، وهجموا مسافر يطب الخليل، ودمروا ممتلكات، واعتدوا على مزارعين جنوب جنين. قطاع غزة جزء أساسي من مشهد التصعيد. الفلسطينيون ودعوا شهيدين، هما سيدة قضت في قصف جوي لشقة سكنية في مدينة غزة، والآخر شاب قضى متأثرا بجروحه في قصف سابق. ورصدت إصابات بالرصاص في جباليا شمال غزة وفي المنطقة الوسطى، كما دكت المدفعية الأجزاء الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس، مع سماع أصوات نسف الجيش المباني في المناطق الشرقية. إسرائيل بقيودها تحرم سكان غزة من المساعدات ومن فرص العلاج. مصادر طبية أفادت بوفاة 2027 مريضا أثناء انتظار الإجلاء الطبي، ولا يزال 21 ألف مريض بحاجة للإجلاء أيضا، حيث تعاني المنظومة الصحية في غزة شبه انهيار نتيجة القيود المشددة على إدخال الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية. وتتهدد حياة السكان الأمراض والأوبئة نتيجة تراكم النفايات ونقص المياه. بلدية غزة أعلنت تجاوز العجز المائي في المدينة 70%، إلى جانب تراكم نحو 380 ألف متر مكعب من النفايات. والحل السياسي لا يزال عنوانا يردده مجلس سلام غزة، لكنه لا يلامس الواقع. في القدس المحتلة لا يتغير مشهد اقتحام المستوطنين بدعم شرطة الاحتلال للمسجد الأقصى. وحدات من جيش الاحتلال اقتحمت حي البستان في بلدة سلوان جنوب الحرم القدسي، إضافة لاعتقال الجنود شبانا مقدسيين. سعي إسرائيلي لضرب حل الدولتين الأممي لا يتوقف، ولا خطوط حمراء لشكل ومدى الاعتداءات، فمساءلة إسرائيل دوليا معطلة. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: حزمة أوروبية جديدة من العقوبات على روسيا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية وقتل وجرح في غارات روسية على كييف. إلى التفاصيل.
3: أعلنت كايا كالاس مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول الاتحاد أقروا عقوبات جديدة تضم نحو 1600 بند تستهدف بالدرجة الرئيسية المجمع الصناعي العسكري الروسي، موضحة أن أكثر من نصف هذه البنود يرتبط بسلاسل إنتاج الصواريخ البالستية. أما ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية فعلق بقوله أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعرف ماذا عليه أن يفرض من العقوبات، وأن روسيا تعلمت منذ زمن طويل أن تعمل في ظل العقوبات، وأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومع الغرب الجماعي بلغت أدنى مستوياتها. على صعيد آخر وفي السياق نفسه، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العقوبات المفروضة على روسيا، ويقصد العقوبات الأمريكية، لا تحول دون إبرام اتفاق بين واشنطن وموسكو لتوريد وقود الديزل، وأن أي عضو في الكونغرس يزعم أن قانونا سابقا بما في ذلك ما قدمه لينسي جراهام يمنع من ذلك هو مخطئ. على الصعيد الميداني لم تهدأ المعارك والقصف المتبادل في الأيام الأخيرة رغم احتلال صفقة الديزل الصدارة إعلاميا، فقد أعلن سبيان عمدة موسكو أن القوات الروسية أسقطت 75 طائرة على مشارف موسكو، وكانت أكثر من 400 مسيرة قد توجهت نحو العاصمة الروسية. كما أفادت الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قسم كبير من مدينة دبرابولي في دونيتسك وتكبيد الخصم خسائر كبيرة بالأرواح، في حين شنت القوات الأوكرانية في اليومين السابقين سلسلة هجمات وصفت بأنها الأعنف على القوات الروسية، وشملت مقاطعة كورسك وبريانسك ولوغانسك، دكت خلالها مستودعات للذخيرة ومنصات إطلاق ذاتية الدفع ومركبات نقل الصواريخ اسكندر أم ومحطة رادار وتجمعات الجنود الروس حسب المصادر الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
1: تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حاجز 9000 حالة، إلى جانب أكثر من 4380 وفاة. يأتي ذلك بالتزامن مع مكافحة السلطات الصحية لاحتواء الوباء الذي واصل انتشاره في 7 مقاطعات. وأكد مسؤولون صحيون في الكونغو على أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بشكل كامل، إذ لا تمثل سوى ثلث إجمالي الحالات الفعلية نظراً لعدم اكتشاف العديد من الإصابات.
0: نشرت السلطات في جزيرة سومطرة الإندونيسية 60,000 عنصر لمكافحة الحرائق المستعرة هنالك منذ أشهر، بعد أن أتت على نحو 300 منزل وأجبرت مئات السكان على النزوح. وتسببت الحرائق في تشكل ضباب دخاني كثيف مع تسجيل 10,000 من الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، فضلا عن ارتفاع مستويات تلوث الهواء في سنغافورة ومانيزيا.
1: ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإعصار سايمون وبقايا العاصفة المدارية راشل إلى 6 أشخاص بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية على طول ساحل المحيط الهادي في المكسيك. يأتي ذلك مع تشكل العاصفة المدارية ترودي في المحيط الهادي. في ولاية فلوريدا لقي 6 أشخاص حتفهم بسبب إعصار أسياس الذي وصل إلى اليابسة الأسبوع الماضي وتسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان.
0: وفي الهند لقي 13 شخصا مصرعهم مثل انقلاب قارب كان يقل ركابا في طريقهم إلى ولاية بيهار. وفادت الشرطة الهندية بأن القارب كان يقل بين 15 و20 شخص عندما انقلب في مقاطعة فايشالي، مشيرة إلى استمرار عمليات الإنقاذ والتحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
1: الفترة الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بعناوينها. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
0: سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى.
0: عقوبات أوروبية جديدة على موسكو وقتلى وجرحى في غارات روسية على كييف.
1: افتتحت وزارة الصحة مجمع المضيب الصحي بمحافظة شمال الشرقية بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية، والذي يضم 16 عيادة عامة وتخصصية بتكلفة تتجاوز 1,000,000 ريال عماني.
4: تعزيزاً لخدمات الرعاية الصحية الأساسية والتخصصية ودعماً لجودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع، احتفلت وزارة الصحة بافتتاح مجمع المضيب الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية. المجمع الصحي الجديد يوفر تغذية صحية شاملة لأكثر من 25 قرية يستفيد منها نحو 34,000 من سكان الولاية. وقد أقيم المجمع على أرض مساحتها أكثر من 24,000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء حوالي 1,400 متر مربع. الدكتور أحمد بن سعيد السعيدي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
5: ويأتي هذا المجمع كبديل للمركز الصحي المضيب القديم. حقيقة تم إضافة عدد من العيادات الإضافية للمجمع، كذلك تم استحداث بعض الخدمات التخصصية الإضافية، حيث يشمل هذا المجمع على خدمات الأمومة والطفولة، وكذلك خدمات الطب العام ووحدة العلاج الطبيعي ووحدة لطب الفم والأسنان والمرافق الأخرى كالمختبر والصيدلية والأشعة وغيرها من المرافق.
4: افتتاح المجمع الصحي يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية في ولاية المضيب، ويسهم في تقريب خدمات الرعاية الصحية من المواطن والمقيم. هذا ما أكدته الدكتورة شيخة بنت علي الوردي، الطبيبة المسؤولة بمجمع المضيب الصحي.
6: أمانة يعتبر خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لخدمة أهالي الولاية. يتميز المجمع بتوفير بيئة صحية أكثر اتساعاً وبتعدد العيادات والخدمات التي تأتي هدفاً إلى تلبية احتياجات المراجعين وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.
4: المجمع الصحي الجديد يضم 16 عيادة عامة وتخصصية، ويقدم خدمات الطب العام والأشعة والمختبر وصحة الفم والأسنان ورعاية الطفل والتطعيمات ورعاية الحوامل والعلاج الطبيعي وبرامج الأمراض المزمنة ورعاية المسنين والرعاية المنزلية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، ولاية المضيب، محافظة شمال الشرقية.
0: استعرضت قمة إنسباير عمان في مسقط الفرص والإمكانات الاستثمارية لسلطنة عمان، كما جرى الإعلان عن استثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية كالتعبئة والتغليف وإنشاء مصفات جزئية وإدارة ومعالجة المخلفات النفطية والهندسة والتصنيع والقطاع الدوائي.
7: أهمية تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة للاستثمار وتحويل المقومات الاقتصادية والفرص الواعدة إلى مشروعات وشراكات نوعية تدعم التنويع الاقتصادي وترفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية، أبرز ما استعرضته قمة إنسباير عمان للمستثمرين 2026 في مسقط، والتي تجمع مجتمع الأعمال وصناع القرار من داخل سلطنة عمان وخارجها. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
8: نهدف من هذه الفعالية إلى إبراز نجاحات المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان. تم تكريم العديد من المستثمرين الذين حققوا نجاح في سلطنة عمان، وأيضا يقومون بالترويج للفرص الاستثمارية لسلطنة عمان، وكل ما تقدمه سلطنة عمان من حوافز للمستثمرين. يوجد اليوم عدد كبير من المستثمرين في دول مجلس التعاون وأيضا من الجمهورية الهندية، ونحن نسعى من خلال هذه الفعالية للترويج عن سلطنة عمان، وبإذن الله تعالى أن يزداد عدد المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان إن شاء الله.
7: وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هوت باك وشركة سي برايد في مجال التعبئة والتغليف، كما أعلن عن استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، منها لمجموعة بريميوم جلوبال لإنشاء مصفات جزئية وإدارة ومعالجة المخلفات النفطية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأكثر من 3,800,000 ريال عماني. فيما أعلنت شركة إي إم بدر الدين وشركاء إنشاء منشأة للهندسة والتصنيع. وفي مدينة خزائن الاقتصادية، أعلنت شركة إيفينزو فارما عن استثمارها في تصنيع الأدوية، كما أطلقت شركة الفدان مشروعا في مجال مواد البناء. وتعزز التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وما يصاحبها من تغيرات في سلاسل الإمداد وتزايد الاهتمام بأمن الطاقة والغذاء والتقدم في التكنولوجيا والصناعة، تعزز أهمية الوجهات الاستثمارية التي توفر الاستقرار والتنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
1: نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن اللقاء التعريفي الثاني لعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال حول الفرص الاستثمارية بمدينة السويق الصناعية والمقومات التي تتمتع بها.

0: الذي تشهده المحافظة، وتتضمن الأعمال الإنشائية طريقاً مزدوجاً بطول يتجاوز 8 كيلومترات وطرق خدمة مفردة، وإضافة إلى إنشاء 4 تقاطعات مرورية ومنظومة متكاملة لتصريف مياه الأمطار. ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع وافتتاحه في منتصف عام 2028.
1: في محافظة شمال الشرقية بلغت نسبة الإنجاز في مشروع طريق عقبة وادي بني خالد 98% بطول يقارب 9 كيلومترات بتكلفة تتجاوز 13 مليون ريال عماني. ويتوقع أن يسهم المشروع الذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تحسين التنقل وتعزيز السلامة المرورية ودعم الحركة السياحية والاقتصادية.
0: تنفذ شركة نما لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة البريمي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين ريال عماني، والتي ستسهم في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد، بجانب الامتثال لمعايير أمان الشبكة في مختلف ولايات المحافظة.
1: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 أكتوبر سنويا، ويأتي هذا العام تحت شعار رؤية مشتركة لعالم أفضل، تأكيدا على الدور المحوري الذي تؤديه المواصفات القياسية في بناء مجتمعات أكثر جودة وأمانا واستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتقنية.
2: يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمواصفات تأكيدا على الدور المحوري الذي تؤديه في بناء مجتمعات أكثر جودة وأمانا واستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتقنية. وتعد المواصفات القياسية لغة مشتركة تجمع مختلف القطاعات، فهي تضع المتطلبات والمعايير التي تسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز السلامة وحماية المستهلك، إضافة إلى دعم التجارة وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق. وفي ظل التحديات المتعلقة بتغير المناخ وارتفاع الطلب على الطاقة، تبرز أهمية المواصفات القياسية في دعم الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة. وفي هذا الجانب أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الجاري 24 مواصفة قياسية عمانية في مجالات الطاقة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. كما ستعمل الوزارة في العام المقبل على إعداد مواصفات قياسية عمانية خاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للطباخات والأفران الكهربائية، وتحديث المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء واعتمادها وطنياً. وضمن الخطة الخليجية للعام الحالي بلغ عدد مشروعات المواصفات التي تقودها سلطنة عمان نحو 325 مشروع مواصفة قياسية عمانية خليجية موحدة أنجز منها قرابة 95% حتى الآن، ومن أبرزها أنظمة توليد طاقة الرياح، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ويعزز موثوقية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 3 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 108.86 دولارات للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114.07 دولارا للبرميل.
1: عالميا، قالت وكالة الطاقة الدولية أن تصاعد الهجمات في الآونة الأخيرة يهدد تعافي صادرات النفط في الشرق الأوسط. وأشارت الوكالة إلى أن نقص إمدادات نواتج التقطير المتوسطة سيستمر حتى العام المقبل في ظل تعرض أسواق الديزل لضغوط كبيرة جراء طول أمد الاضطرابات. كما توقعت الوكالة تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب الاضطرابات الناجمة

0: سمع عن توترات الشرق الأوسط وارتفاع الأسعار.
1: تعمل تركيا على خفض فاتورة واردات الطاقة عبر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي والتوسع في مصادر الطاقة المتجددة في توجه يستهدف تقليص الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
2: يبرز الغاز الطبيعي في مقدمة هذه الجهود، إذ لا يزال الإنتاج المحلي محدوداً مقارنة بحجم الواردات، فقد بلغ إنتاج تركيا نحو 3 مليارات متر مكعب في عام 2025، مقابل واردات تجاوزت 58 مليار متر مكعب، ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه أنقرة في تقليص اعتمادها على الإمدادات الخارجية. وفي هذا الإطار تعمل تركيا على زيادة إنتاج الغاز من حقل السقارية في البحر الأسود وتطوير البنية التحتية اللازمة لرفع الإنتاج خلال المرحلة المقبلة، بما يتيح تلبية جانب أكبر من الطلب المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد. بالتوازي مع ذلك، توسع أنقرة قدراتها في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد في توليد الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة. وينتظر أن يسهم هذا التوسع في الحد من تأثر الاقتصاد بتقلبات أسعار الوقود العالمية، وإن كانت الاستفادة الفعلية منه ترتبط بتطور الطلب المحلي وقدرة شبكات الكهرباء على استيعاب الإنتاج المتزايد. وتراهن تركيا على أن يؤدي الجمع بين زيادة إنتاج الغاز والتوسع في الطاقة المتجددة إلى تحسين أمن الإمدادات وتخفيف الضغط على الحساب الجاري، لكن خفض فاتورة الاستيراد سيظل مرتبطاً بمدى نمو الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب، إذ لا تعني زيادة القدرات الإنتاجية بالضرورة تراجع الواردات بالمقدار نفسه. وبذلك تسعى أنقرة إلى تقليص اعتمادها على الطاقة المستوردة تدريجياً وجعل أمن الطاقة أحد ركائز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أفادت الهيئة العامة الصينية للجمارك بأن صادرات بكين شهدت قفزة نوعية تجاوزت 36% خلال سبتمبر الماضي على أساس سنوي، ما يضع الصين على مسار تجاوز الفائض التجاري القياسي الذي سجلته العام الماضي بالتزامن مع تصاعد ضغوط الشركاء التجاريين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي لإعادة التوازن التجاري. وأدت هذه البيانات إلى تحقيق الصين فائضاً تجارياً بلغت قيمته 133 مليار ونصف المليار دولار، وعلى مدار الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت حصيلة الفائض التجاري 938 مليار دولار. في ختام الفترة الإخبارية الثانية نذكركم بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
1: سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، مما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
0: إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى.
1: عقوبات أوروبية جديدة على موسكو وقتلى وجرحى في غارات روسية على كييف. وفي الختام مستمعينا، تقبلوا تحيات الزميل حميد بن علي اللمكي في الإعداد، وفي التنفيذ على الهواء مباشرة الزميل علي بن حسن بن محمد العجمي، وفي التقديم كنا بصحبتكم الزميلة جيهان بنت عبد الله اللمكية ومحدثكم محمد بن حافظ العامري. شكرا لطيب الاستماع. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما. إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمدي يضعهم في الصورة إخراجاً سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلاً ومرحباً بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا مهرة بنت علي بن محمد القصابي، عمري 10 سنوات، من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية.
11: مهرة تهوى القراءة والإنشاد وركوب الدراجة الهوائية، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة لغة عربية. مرحبا مهرة.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: خير وعافية.
11: ما شاء الله الحين جاية من ولاية بهلا؟
12: أيوة.
11: أنت في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي؟
12: أيوة.
11: وشاطرة في المدرسة؟
12: أيوة، مجتهدة جدا
11: ما شاء الله عليك. تشاركي في نشاطات في المدرسة؟ يعني
12: الحين منتقلة مدرسة جديدة، مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي، كنت في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي.
11: آه، يعني السنة الماضية كنت في حي السعد؟
12: أيوة.
11: وكنت تشاركي السنة الماضية؟
12: أيوة.
11: آه، وإن شاء الله الحين بما أنك جديدة ولسه بداية العام الدراسي، لكنك أكيد راح تشاركي أيضا في نشاطات في مدرسة المعمورة، صحيح؟
12: أيوة.
11: ممتاز يا مهرة. وتحبين القراءة؟
12: أيوة جدا أحب القراءة.
11: جميل. ليش تحبينها جدا؟
12: أحبها إنها يعني مسلية، وأيضا أحب أني أقرأ لأخوي الصغير قبل النوم.
11: آه، ما شاء الله عندك أخو صغير تقري له قبل النوم؟
12: أيوة.
11: من اسمه أخوك الصغير؟
12: عمران.
11: وإيش تقرأ له قبل النوم؟
12: أقرأ له قصص مثل قصة الأسد والفار.
11: آها، جميل. يعني تحكي له إياها كذا ولا تقرأ له إياها من كتاب؟
12: لا، أحكي له إياها كذا يعني من نفسي.
11: زين، أحكي له إياها، يعني اعتبريني عمران وأحكي له القصة.
12: في يوم من الأيام كان هناك أسد كبير يسترخي تحت ظل شجرة، فإذا بفأر صغير أتى ثم قفز في ظهر الأسد.
11: جميل.
12: فعندما قفز في ظهره حس الأسد بشيء في ظهره فخاف كثيرا، فكر أن يلتهمه، فهو كان جائع، زأر له بقوة، فخاف الفأر فنزل بسرعة، فقال له الأسد: تعال يا أيها الصغير، أنا جائع، سوف أكلك. قال له الفأر: يا أيها الأسد، لا تأكلني، أرجوك لا تأكلني، أرجوك، فأنا صغير، أنا أريد أن ألعب معك. فغضب عليه الأسد فقال له: يا أيها الصغير، أنا سأأكلك. قال له الفار: يا أيها الكبير، لا تأكلني، فأنا صغير جدا، سوف أنفعك في يوم من الأيام وأنقذك. قال له الأسد: هذه آخر مرة لك. في يوم آخر جاء هذا الأسد لقد نظروا إليه الصيادون وقد فكروا أني أن
11: رموه بشبكة صياد صح؟
12: رموه بشبكة صيار بشبكة صيد.
11: أيوة.
12: فالتقطت.
11: فعلق في الشبكة.
12: فعندما ذهبوا خلاص هم ذهبوا يعني راحوا إنه خلاص.
11: فمن اللي راح ينقذوا الحين؟
12: راح ينقذوا الفار.
11: أيوة.
12: الفار شاف هذا الحدث ففكر إنه يروح ينقذه، والفار في أسنان حادة. راح هذا الفار وراح وقصص كل خيوط بأسنانه.
11: أيوة جميل.
12: وراح ونقذه، وصاروا من يوم هذا اليوم اللي صار هذا الحدث على هم صاروا أصدقاء، ويعني لا يتشاجروا ولا يضربوا ولا أي حاجة.
11: صحيح ممتاز. تعرف إيش الاستفادة من هذا القصة يا مهرة؟
12: أيوة.
11: إيش؟
12: إن أنت لازم إنك يعني ما تغضب بسرعة، لا تحرق أعصابك بسرعة. أول شيء فكر في الموضوع.
11: ولا تستهين بالصغير لأنه قد يفيدك وأنت تظن نفسك كبير. يعني
12: أيوة.
11: أيوة. إيش قريتي بعد؟
12: حصالة سيف.
11: هذا قصة؟
12: أيوة.
11: تأليف من؟
12: تأليف من الكليبية.
11: من الكليبي. طيب سمعيني إياها.
12: يحكى أن رجلا كان اسمه عبد الله، فكان عندما يأتي المطر بغزارة كان يذهب إلى الوادي ويلتقط طين. وعندما يلتقط الطين يأخذه إلى مصنعه، كان لديه مصنع صغير.
11: نعم.
12: ويأخذه إلى المصنع.
11: نعم.
12: فيصنع من أشكالا جميلة. فصنع كوب وصحن وحصالة.
11: جميل.
12: فيدخلهم في الفرن لكي يجفا ويصبح قوامهم خشن.
11: جميل. خلينا نتكلم عن الحصالة. هذا الحصالة اللي صنعها من اشتراها؟
12: اشتراها جده وهداها لسيف حفيده.
11: جميل. أعطاها سيف، وبعدين إيش صار؟
12: كان سيف كان أيام عيد.
11: هذا الحصالة كم فيها؟
12: كان فيها ريال واحد.
11: أيوة.
12: وكان سيف تقول له يا سيف احتفظ بقرشك الأبيض ليومك الأسود. يا سيف احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود. لكن كان سيف يمر عليها بالأيام وبالأسابيع، لكن كان
11: ما يدخر شيء
12: من مصروفه.
11: كان مبذر صح؟
12: أيوة.
11: وبعدين إيش صار؟
12: وهذه الحصالة كانت فيها ريال واحد. هو كان يعني نسيان.
11: وكان هذا الريال حتى يشوف عليه يطلع من الحصالة صح؟
12: أيوة.
11: آه زين.
12: طيب، وهذا السيف كان بغى في يوم من الأيام بغى يشتري جهاز ذكي. قال لأبو، قل له يا أبي أريد منك أن تعطيني النقود لكي ماذا أشتري هذا الجهاز الذكي. لكن قال لأبو إذا أنت كنت تريد تشتري الجهاز الذكي لازم تدخر من مصروفك.
11: بالضبط. جميل.
12: لكن كان سيف نسيان هذا الفلوس. وجي وروح غرفته حزين. قال له الريال طلع، قال له تو ماله سيف؟ قال للحصالة، قالها تو ماله سيف؟ ليش حزين؟ طلعوا مع بعضهم وقالوا يا سيف ماذا بك؟ فتذكر سيف الريال. فلما ذكره راح للريال. وبدأ في هذه الأيام يدخر من مصروفه، أيام أسابيع شهور يدخر من مصروفه. فدرست هذه الحصالة، فلما كسرها طلع النقود كثيرة، وقدر واستطاع أنه يشتري الجهاز الذكي اللي كان يريد يشتريه. ومن يومه بدأ أنه يدخر من ماله ويحتفظ من ماله. وأيضا اشترى حصالة جديدة.
11: جميل. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة مهرة؟
12: استفدت علي أن أدخر من مالي لكي أشتري الشيء الذي أريده، وعلي أن لا أشتري الأشياء التي لا أريدها، أشتري الشيء اللي أحتاجه.
11: ممتاز.
12: واستفدت أيضا كما قالت الحصالة أدخر قرشك الأبيض ليومك الأسود.
11: ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير القراءة؟
12: ركوب دراجة الهوائية.
11: عندك دراجة هوائية في البيت؟
12: أيوة.
11: جميل. وتمشي بها في البيت ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
12: كنت أسوقها في خارج المنزل، لكن لما كبرت سقتها في البيت. في المنزل.
11: جميل. ممتاز. قلتي لي بعد من هواياتك الإنشاد صح؟
12: أيوة.
11: تشاركي في يعني في الإنشاد في المدرسة؟
12: أيوة.
11: آه جميل.
12: وأنا فرحانة كثير أنه يعني مدرسة المعمورة احتضنت مرة مواهبي من أول سنة، وأنا سعيدة واجد بسبب هذا الشيء. وأيضا ساعدتني الأستاذة ثريا المعدية وساعدتني وطرحت موهبتي، خلتني أنشد أمام الطابور.
11: جميل.
12: في الطابور.
11: جميل. إيش نشدتي قدام طابور؟
12: عمان وعمان. شيء يعني كذا أغنية عن عمان.
11: عن عمان. وإيش بتسمعيني الحين؟ أي نشيد؟
12: حرف الإقداد.
11: حرف. ليش عاد هذا النشيد بالذات؟
12: يعني أحبه.
11: تحبي. تأليف من؟
12: محمود بن عبد الله العبري.
11: ممتاز. إذا نستمع إليه.

0: وزخارف نقشتها بالحسن أيادي.
1: ممتاز ممتاز يا مهرة. شيء بعد عندك حاجة ثانية؟
0: أيوه
1: نشيد ولا إيش؟ ولا
0: نشيد.
1: طيب نسمع. أي إيش عنوان النشيد؟
0: أرضي وبلادي.
1: جميل نستمع.
0: أرضي

0: يهديك بروحي واخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء لنا الأحلام بترابك تانو قوم وتفان حتى عاش حتى عاش حتى عاش عاش عاش تاريخك مجنون مهد أو بلد يا عزة الأسماء.
1: ممتازة ممتازة يا مهرة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة. شو أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: أكون معلمة اللغة العربية.
1: معلمة لغة عربية، ليش؟
0: إنها اللغة العربية احتضنتها وأحب اللغة العربية الفصحى، أحب أتكلم باللغة العربية الفصحى.
1: آه ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيري معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
0: إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى.
1: صحيح، جميل، هذا حكمة رائعة. إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. جميل، ممتازة يا مهرة. إذن مهرة بنت علي بن محمد القصابي، البالغ من العمر 10 سنوات، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة. شكرا جزيلا لك.
0: عفوا.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما

0: مستمعينا، يسعد الله اوقاتكم بكل خير وتحيه مسائيه نوجهها لكم وين ما كنتوا تتابعونا عبر اثير اذاعه سلطنه عمان ومشوار بانوراما، رحله جديده اكيد في مساء الاربعاء. نتمنى لكم اكيد مساءات سعيده جميله بسيطه خفيفه، وتحيه لكل من انضم لنا على السمع في هاللحظات، خاصه المرابطين لنا عبر راديو السياره. نتمنى لكم وصول امن لمقاصدكم ان شاء الله. واكيد في هالمساء الجميل ارحب بالزميل ياسر، يسعد مساءك بكل خير ياسر.
1: مساء الخير فتحيا، مسي بالخير على المستمعين، حياكم الله في رحلة الأربعاء من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، رحلة تتجدد معكم. دائما نتمنى أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 724-420-10. حياكم الله، وحياك الله فتحية بعد غيبة، يعني يا مطول الغيبات جاب الغنائم، مستمعين يسألوا عنك يعني فترة طولت،
0: تسأل عنهم العافية إن شاء الله. كذا محطة استراحة كانت، لأنه أحيانا تحتاج محطة توقف لتعيد شحن الذات مرة أخرى.
1: وأكيد راجع بقوة يعني
0: إن شاء الله. أنت شايف إنه راجع بقوة؟
1: أكيد.
0: هو قدامي ساعتين، عاد بتتأكد بنفسك إذا راجع بقوة ولا لا،
1: والمستمعين بعد يتأكدوا.
0: بالضبط. إذن المساء راح يحلو ويحلو بتواصلكم مستمعينا على 724-420-10. هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي، ومساء الخير بانوراما.

0: مستمعينا مساءات سعيدة نتمناها للجميع، وأكيد تحية لرسائلكم على 7244210. ياسر، يمكن في مرة من المرات وداخل بيئات العمل أحيانا تكون الأمور فعلا ماشية صح وتمام التمام وكل شيء تحت السيطرة، ويمكن ما ندرك وقتها إنه في شخص معين أو أشخاص معينين سيرة العمل ماشية على الطريق المستقيم بسببهم، ودائما قادرين على حل الإشكاليات ومعالجة التحديات، لكن إيش يصير؟
1: قليلي الظهور، يعني
0: قليلي الظهور بس ما تتعرف قيمتهم
1: لما يستقيلوا أو يكون يعني بسبب مثلا تقاعد أو أي كان
0: بالفعل.
1: يظهر أنه هذا الشخص كان يعني له تأثير في هذه المؤسسة، ويعني المؤسسة يمكن قائمة طبعا بجهوده، فلما يكون هذا الموظف هو الأكثر تأثيرا في الفريق ولكنه أقل ظهورا في الاجتماعات والتقرير، ويكون له أثر طبعا لما يخرج.
0: بالفعل
1: فالناس يعني دائما يقول لك متى تحس الناس يحس بقيمتك؟ لما تطلع وتتغرب، أو مثلا لم لا قدر الله الوفاة، فالناس يحس بقيمة الشخص.
0: نعم.
1: إن هذا الشخص كان له قيمة، لكن لما كان هو موجود
0: ما حد حاس
1: لأنه نعم. قليل الظهور،
0: تبدأ تظهر النكبات داخل العمل. فعلا هنا تأتي مسؤولية القائد في ملاحظة الجهود التي يصعب أحيانا قياسها بالأرقام، مثل إنه هذا الموظف كان قادر إنه يمنع المشكلات قبل وقوعها، قادر إنه يساعد زملائه، قادر يحافظ على سير العمل دون تعطيل. بالتالي مسؤولية القائد أو المسؤول عن هذا الموظف كبيرة جدا في موضوع التقييم العادل، يحتاج إلى فهم ما يحدث خلف النتائج حتى يحصل كل موظف على التقدير اللي يستحقه وهو ما زال ضمن الفريق.
1: يعني فتحية، بعد رحيل هذا الشخص تبدأ المشكلات، كيف تبدأ المشكلات؟ كيف تظهر؟ يعني مثلا عميل ينتظر رد،
0: نعم،
1: ملف ما يعرف أحد تفاصيله،
0: نعم،
1: وموعد مهم فات. ليش هذه الأشياء راحت؟ لأنه كان في شخص
0: يقوم بها. بالفعل، إذن بعد رحيل الموظف المميز فعلا تبدأ تظهر الإشكاليات على السطح. أيضا تكرر السؤال، من كان يتابع كل هذا؟ أكيد فلان اللي استقال أو اللي راح. كان يحل المشكلات فعلا قبل أن تكبر وينتبه للتفاصيل اللي ما ينتبهوا للآخرين، لذلك أحيانا ما نشعر بحجم الأعمال، يمكن البعض استصغرها. هذه الأعمال البسيطة أو التفاصيل البسيطة يمكن لها دور كبير في إنجاح العمل.
1: نعم بالفعل، وهذا اللي ذكرتيه أنت اللي هو التقييم العادل اللي من المسؤول، اللي يحتاج إلى فهم وملاحظة الجهود اللي يقوم بها كل شخص. وبالتالي يعني هذا الشخص اللي خرج من المؤسسة تقييمه الأخير لم يذكر الكثير من إنجازاته، لكن بعد رحيله اكتشفوا قيمته.
0: بالفعل،
1: يعني هم ما كان ظاهرة بالنسبة لهم، هو الشخص كان قليل الظهور، فكانوا يظنوا أن هذا الشخص ما عنده إنجازات، ما يقوم بشيء في المؤسسة، لكن لما خرج عرفوا أنه قيمته. ليش؟ لأنه في أشياء مثل ما ذكرنا تعطلت،
0: نعم،
1: عملاء ينتظروا رد، في ملفات ما حد يعرف وين موجودة،
0: نعم،
1: مواعيد فاتت وما حد انتبه لها،
0: أو حتى كان ذكي اجتماعيا، عنده أسلوب في التعامل مثلا مع عميل معصب،
1: نعم،
0: زعلان نوعا ما،
1: قادر يتعامل يعني مع العملاء.
0: بالضبط. فبعض الجهود فعلا لا تظهر في التقارير، لكن غيابها يكشف قيمتها.
1: بالفعل، لذلك يعني على المسؤول أن يقيم العمل، وليس يقيم ولا يقيم فقط الشخص كيف ظهوره، لا، يقيم كل شخص إيش العمل اللي يقوم به.
0: نعم.
1: حتى الأشخاص اللي قليلي الظهور المفروض يروح يبحث ماذا يقومون به.
0: نعم.
1: ما هو العمل اللي يقوم به هذا الشيء الموظف اللي هو قليل الظهور؟ قد يكون العمل اللي يقوم به هذا الموظف اللي هو قليل الظهور أكبر من العمل اللي يقوم به الموظفين اللي دائما ظاهرين أمام الإدارة ويحبوا الأضواء. فبالتالي التقييم يكون بناء على الإنجاز والعمل، ليس بناء على والله شخص كثير الظهور في المؤسسة،
0: التسويق
1: لنفسه، هو يسوق لنفسه لكن اللي منجز قد يكون أقل من غيره.
0: نعم. إذن موضوع الموظف ذو القيمة العالية في المؤسسة أحيانا لا يظهر في البداية، لأنه يعمل بدون ضجيج، لكن يظهر في النهاية بعد فقدانه. فاصل ونواصل، وتحية للمداومين.

0: تحية لأبو عصام عبد الله البطاشي يستمع لنا من ولاية قريات، يقول طاب مساءكم كل خير وبركة، طاقم برنامج بانوراما إلى العمل والرب حافظ وأنا أستمع إليكم. توصل بالسلامة يا أبو عصام، وتحياتنا للي مداومين في هذا التوقيت.
1: وتحية مسائية لصاحب الرقم الذي ينتهي ب 6911. احنا نتمنى مستمعينا دائما تذكرونا بأسماءكم لأنه يصعب علينا أن نرجع للرسائل السابقة. يقول ما ينقص بعض المؤسسات هو العمل كفريق واحد، وبالتالي العمل يكون العمل مناط لشخص دون الآخر. تحية لك، شكرا جزيلا على مشاركتك.
0: تحية لأبو تميم يسمعنا من ولاية محوط، يقول أكيد الشخص ما تحس فيه إلا من يختفي عنك. تعقيبا على موضوع الموظف صاحب القيمة العالية اللي أحيانا ما يتم استشعار قيمته إلا بعد غياب أو استقالته.
1: صحيح. نعم. ومناصر الهادي تقول مساء الخير ياسر وفتحية وطاقم البرنامج، عودا حميدا فتحية. والصراحة تقول لك رادة بقوة، يعني حاسة مناصر أنك رادة بقوة. مساء الأجواء الجميلة اللي غايمة من الصبح بدون مطر. والله أجواء جميلة اليوم بالفعل.
0: أي صوب
1: مناصر، حتى في مسقط كان اليوم الأجواء من الصباح نوعا ما في غيوم،
0: أمطار خير إن شاء الله. حماد العوفي أبو شهاب من ولاية العواب يقول من طول الغيبات جاب الغنايم، سلاما لمن صان الود وحفظ الوصل، لا يغيره تقلب المزاج ولا شدة الظروف. يعطيك العافية يا العوفي، وتحياتنا لأهلنا في ولاية العواب.
1: وأبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول مساء الأنوار لكم ياسر الجميع طاقم البرنامج والمستمعين، وبالأمانة ما قصرت وكفيت ووفيت في غياب فتحية. نحن نكمل بعض كده، احنا فريق واحد بوجود الجميع. شكرا لك، ويقول لك منور البرنامج والعود أحمد.
0: نوركم والله، تسلموا.
1: شكرا لك يا أبو حكيم، ودائما برنامج بانوراما نسأل الله أن يكون هكذا مميز بالنسبة لكم ورفيق طيب
0: إن شاء الله. وأكيد متواصلين، وهالمرة إلى محطة إيش صاير.
1: وأولى أخبارنا في محطة إيش صاير، جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام لدن جلالته، وما توليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين.
0: وبناء على التكليف السامي، رعى معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني، رئيس مكتب القائد الأعلى، رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف حفل التدشين، حيث يجسد تدشين الهوية مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع.
1: والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة

0: كاملة تعزز حماية البيئة البحرية في جنوب الشرقية.
1: وبلدية مسقط تبدأ تنفيذ مشروع ازدواجية ربط شارع النزهة بمنطقة المعبيلة بطريق مسقط السريع بهدف تطوير شبكة الطرق بمحافظة مسقط ورفع كفاءتها وتعزيز انسيابية الحركة المرورية ومواكبة التوسع العمراني والنمو المتسارع الذي تشهده المحافظة.
0: وتحتفي سلطنة عمان السبت المقبل بيوم المرأة العمانية الذي وافق 17 من أكتوبر من كل عام، ويأتي هذا العام تحت شعار هي عمان، وهي مناسبة وطنية تستحضر مسيرة المرأة العمانية وما قدمته من إسهامات في بناء الوطن.
1: واستعراض مسار العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة، أبرز ما تناوله اجتماع الدورة الثامنة للجنة المشتركة العمانية الباكستانية الذي عقد في إسلام أباد.
0: إذن هذه كانت أبرز علومنا من صوبكم على 724-4200.

0: تحية لكم مستمعينا وتحياتنا للجميع. 32 دقيقة بعد الخامسة مساء من استوديوهات بانوراما, وتحية لكل المنضمين في هاللحظات. نروح المرة لمحطة سالفة.
1: سالفة هذه المرة في الجانب الوطني فتحية,
0: وخاصة الإنتاجي.
1: الإنتاجي والصناعي طبعا, والمنتجات الوطنية اللي دائما نشجع على دعمها, ودائما نفتخر بهذه المنتجات اللي بدأت تحقق حقيقة نتائج طيبة حتى على المستوى الدولي. بدأنا نشوف المنتجات العمانية في مختلف دول العالم, أصبحت المنتج العماني منافس للمنتجات الأخرى, وهناك تطور كبير في عدد وكم هذه المنتجات ونوعية هذه المنتجات وجودة هذه المنتجات. ودائما عندما نرى صنعة في عمان نفتخر حقيقة بالصناعات الوطنية.
0: بالفعل ياسر, ويمكن أول ما تسمع هذا السؤال, إيش أول منتج عماني يخطر في بالك لما تسمع أو تقرأ صنع في عمان؟ أنا صراحة يجي على بالي مباشرة بطاطس عمان. لأنه أكثر منتج عماني منتشر عالميا,
1: بالفعل.
0: يكاد يكون موجود في معظم الأسواق العالمية, ويحمل اسم عمان, وهي طريقة أكيد جميلة جدا أيضا في التسويق للبلد من خلال منتجات تحمل ثقافة بلدنا.
1: ومتفق عليها يعني بطاطس عمان, يقول لك إلى الآن ما حد قدر ينافس نكهة هذه البطاطس.
0: نعم.
1: يعني حتى عالميا تعتبر من الأجود, ومثل ما ذكرت يعني منتشرة بشكل كبير. فدائما يعني هذا الاسم اللي هو صنع في عمان, أو هذه الكلمتين اللي بعض يشوفها بسيطة
0: عماني.
1: أو منتج عماني, لكن هي لها تأثير كبير. يعني البعض يقول لك لما تسمع صنع في اليابان تروح مباشرة إلى السيارات ونوع السيارات اللي تصنعها لليابان. نفس الشيء ألمانيا, لما نقول صنع في ألمانيا يروح في عقلك منتج معين. فبالتالي يعني كل دولة لها شيء يميزها في الصناعة. فأكيد نحن في عمان لنا مميزات كثيرة. يمكن كلمة صنع في عمان ترتبط بمنتج معين أو منتجات معينة.
0: بالفعل ياسر, مثل ما أشرت يعني نفس التأثير لما تعرف منتج تقول هذه صناعة يابانية يرتبط بموضوع السيارات أو التقنية. لما نقول صنع في ألمانيا دائما نروح للهندسة والإتقان والقوة. لما نقول صنع في تركيا تتخيل شيء في أناقة وجمال, ولما نقول صنع في الصين تعرف إنه الموضوع فيه وفرة
1: ورخص
0: وسعر معقول.
1: هذا أهم شيء.
0: نعم.
1: إحنا نريد نسأل مستمعينا لما نقرأ عبارة صنع في عمان, أكيد هنا الإحساس مختلف. ما تقرأ كلام بس, ولكن تشوف قصة وطن وتشم ريحة أرض بلادك. إيش يمثل لك كلمة صنع في عمان فتحية؟
0: بالفعل ياسر, إحنا لما نشجع المنتجات العمانية أو كل عبارة كتبت صنع في عمان, إحنا ما نشتري سلعة وبس.
1: نعم.
0: إحنا نساهم في استمرار مشروع, نساهم في توفير فرص عمل, ندعم الاقتصاد المحلي.
1: بالفعل, وهي دعوة حقيقة لدعم المنتج العماني. ودائما مثل ما ذكرتي هي استمرارية المشروع, توفير فرص عمل, ودعم للاقتصاد الوطني. إذن من ضمن طبعا الشركات معروفة شركة مازون للألبان اللي بدأت تنافس بشكل كبير, ونفتخر بها حقيقة. كنا نعرف أن بعض المنتجات اللي تأتينا من بعض دول الخليج كانت هي مسيطرة على أسواقنا, لكن لما دخلت شركة مازون للألبان أصبحت شركة منافسة وذات جودة عالية, ويمكن تنافس هذه الشركات كأنها بدأت معها.
0: بالفعل شركة مازون, شركة الصفوة, عندك بعد منتجات الشرع.
1: نعم.
0: العطر العالمي.
1: إيه معروف. أمواج.
0: أيوة.
1: حتى أمواج مرتبط بكلمة صنع في عمان ومنتج عماني
0: شركة
1: عالميا. إذن هناك الكثير من الصناعات المرتبطة بسلطنة عمان, نفتخر بمنتجاتنا. إيش أول منتج عماني يخطر في بالك لما تقرأ صنع في عمان؟
0: شاركونا على 7244-2010.

0: مستمعينا تحياتنا للجميع وتحياتنا لرسائلكم على 7244-2010. تحياتنا طبعا لصاحب الرقم 9137
1: أبو أحمد الوهيبي من ولاية محوت.
0: تحياتنا له. يقول طبعا منتجات زيت الزيتون العماني وفعلا الجبل الأخضر الآن ولاية الجبل الأخضر من أكبر المنتجين لزيت الزيتون في سلطنة عمان.
1: نعم.
0: منتجات الشرع
1: معروفة.
0: أكيد بلا شك. تحياتنا
1: لأن تحية للمنتج الوطني، فبالتالي يعني منتجاتنا الوطنية نحتاج إلى دعمها مثل ما ذكرنا. لما ندعم المنتج الوطني من هنا أكيد ندعم الاستمرارية، ندعم توفير الوظائف، وكذلك يعني تطور الاقتصاد أو نمو الاقتصاد والمحلي، وهذا ما نريده، وأكيد هو أمر جالسين نشوفه يتحقق بشكل كبير. فتحية، هناك تطور في المناطق الصناعية والحرة.
0: نعم.
1: هناك مشاريع كثيرة، وهناك مناطق متخصصة في الأدوية، في صناعة السمكية الغذائية، ويعني تطور حقيقة كبير في المناطق الصناعية والحرة في سلطنة عمان، ونلاحظ المنتجات تأتينا ويتم صناعتها هنا في الوطن العزيز. حتى مجال صناعة السيارات الكهربائية، سيارة ميس اللي أصبحت
0: فعلا
1: اليوم موجودة حتى خارج السلطنة، عندما وقعت الشركة لتوريد عدد من السيارات إلى توقع أوزبكستان. فبالتالي يعني هناك في تطور في الصناعات الوطنية.
0: بالفعل ياسر، مثل ما أشرت، صناعة سيارة ميس الكهربائية هي سيارة عمانية وبدأ التصدير لها حتى خارجيا. أيضا تحياتنا لعبد العزيز، يقول أكيد تحية للعلامة التجارية العمانية دريمورا. دريمورا هي شركة متخصصة في صناعة الأثاث، وراسل لنا حسابهم على الانستغرام dreamora.om. متخصصين في صناعة الأثاث، أنا بأمانة أول مرة أسمع فيها، وجيد جدا أنه نتبادل هذه المعلومات. وفي مشاركة من أحد المتابعين، ربما نتفق معه وربما نختلف، يقول صحيح المنتج العماني منتج وطني والجودة عالية، لكن في بعض الأحيان يبالغوا في الأسعار فتضطر تأخذ منتج خارجي بسعر أقل.
1: يمكن الجودة لها دور في هذا الأمر.
0: تحياتنا لك.
1: أم عماد تقول مساء الخير والبركة والعافية لطاقم البرنامج، الجو معنا جميل وممطر في بهلة والحمد لله. يقول تقول نحن نفتخر بمصانع الشرع، طبعا معروف لأنه في بهلة. تحية لك بإدارة أبنائنا في بهلة، والله يوفقهم ويوفق كل المصانع المنتجة معنا في عماننا الحبيبة. تحية لك يا أم عماد.
0: تحياتنا أيضا لأم سارة، تقول بلا شك المنتج العماني اختيارنا الأول، وأتوقع أن المقاطعة كان لها دور في ظهور الكثير من المنتجات والخيارات العمانية. صحيح،
1: أتفق معها. المقاطعة يعني تم استثمارها بشكل جدا مميز من قبل أبناء هذا الوطن العزيز.
0: نعم.
1: وأصبحنا نرى منتجات منافسة للمنتجات اللي كنا نستخدمها أو يعني نقتنيها من المنتجات تأتينا من خارج السلطنة. تحية لكل الأفكار، أفكار الشباب العماني. حارب هلال الشيباني نفس الشيء من بهلة، وأرسل لنا الأجواء الماطرة هناك في ولاية بهلة وأجواء المطر. نسأل الله أن تكون أمطار خير وبركة. اليوم الأجواء طيبة سبحان الله، يعني في عدد من الولايات، ويمكن بعض الولايات شهدت أمطار مثل ما ذكر حارب الشيباني من بهلة. فالحمد لله، وإن شاء الله تعم هذه الأجواء، وهذا ما توقعته حتى الأرصاد العمانية، أن خلال الفترة القادمة قد تكون هناك أجواء مطرية بسبب ظاهرة النينو، اللي هي أصبح الجو مختلف عن ما كنا متعودين عليه في السنوات الماضية. حتى شهر أكتوبر الأجواء مرة متقلبة، مرة تشوف حرارة، مرة الأجواء لطيفة،
0: لا هو شتاء ولا هو صيف،
1: يعني بهذه الطريقة الجو متقلب جدا.
0: نعم. أكيد رحلة الشتاء والصيف يعني دائما فيها تناقض معنا في منطقة الخليج العربي ياسر.
1: نعم.
0: احنا الآن تقريبا في منتصف أكتوبر وما زال الصيف موجود، وبداية خجولة لفصل الشتاء.
1: نعم. الجو لطيفة، لكن ما بذاك الجو البارح، حتى في النهار يكون الجو حار.
0: نعم.
1: خلفان الشكيلي نفس الشيء يرسل لنا من بهل، الظاهر أنه في بهل اليوم أجواء ماطر. يقول أرسل لنا مقطع فيديو من منطقة جبرين في بهلة، أجواء جميلة.
0: تحياتنا له. وتحياتنا أيضا لعبد الله، يقول والله المنتج العماني اختيارنا الأول مثل منتجات الخمايل. تحياتنا لك. خمايل أكيد يعني أيضا منتج عمان
1: معروف أكيد. إذن مستمعين أكيد سنعود لرسائلكم، لكن نتوقف الآن مع الفترة الدينية لأذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما.

0: مستمعينا مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية نجددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج بانوراما. ومسي بالخير على الزميل ياسر.
1: مساء الخير فتحية، مسي بالخير على المستمعين، حياكم الله في بانوراما. وما زلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى السابعة مساء عندما تسمع كلمة صنع في عمان. إلى ماذا يتبادر أو ما الذي يتبادر في ذهنك؟ شاركونا على رقم الواتساب 7244-2010. أكيد هناك منتجات كثيرة مرتبطة بنا ودائما تكون من المنتجات اللي نفتخر بها.
0: إذن لما تسمع أو تقرأ صنع في عمان أي منتج يخطر في بالك شاركونا على 7244-2010. أما المرة نروح لمحطة تكنو. وفي تكنو مستمعينا دائما الجدال مستمر حول الوظائف الجديدة اللي راح ينتجها الذكاء الاصطناعي والوظائف المهددة بالاندثار أو الاختفاء. هل فعلا انتهى عصر الشهادات الجامعية؟ ملياردير يكشف عن مسارين للنجاة من تهديد الذكاء الاصطناعي.
1: بالفعل فتحية، الملياردير هو أليكس كارب رئيس شركة بالنتير، ينصح الشباب بعدم السعي وراء الشهادات الجامعية ويرى أن المستقبل المهني يتطلب مسارات مختلفة.
0: بالفعل، وأشار الملياردير إلى أن المهن الحرفية تمثل المسار الأول للنجاة، إذ يصعب على الآلات إتقان أعمال الكهربائيين والسباكين حسب الكارب أو حسب هذا الملياردير.
1: طبعا الكارب يرى أن التفكير المختلف والاستعداد للمخاطرة قد يمنحان أصحابهما ميزة في عالم يقوده الذكاء الاصطناعي.
0: نعم،
1: كذلك التفكير المختلف والاستعداد للمخاطرة.
0: بالفعل ياسر، وطبعا أشار إلى أن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي سيكون من نصيب من يفكرون بطريقة مغايرة ويخوضون المخاطر.
1: يعني اللي عندهم المهن الحرفية مثل الكهربائيين،
0: نعم،
1: السباكين، وكذلك اللي يفكرون بطريقة مختلفة ومستعدين للمخاطر.
0: نعم فعلا ياسر، يمكن الذكاء الاصطناعي لن يكون أذكى من البشر في بعض المهن والحرف مثل ما أشار لها هذا الملياردير كارب. وربما الذكاء الاصطناعي يعني فعلا يكون أكبر فخ لدماغ البشرية، راح يخليهم يعتمدوا عليه بشكل كبير جدا. البعض متشائم أنه ممكن القراءة راح تتوقف، البحوث راح تتوقف، الكتابة راح تتوقف، عقول البشر ستصبح فارغة، فكل شيء وارد يعني. لكن في كل الأحوال من الجميل أنه في مهن الذكاء الاصطناعي ما راح يقدر يسيطر عليها.
1: نعم،
0: مثل الصناعات الحرفية.
1: نعم، مثل الصناعات اليدوية.
0: نعم.
1: هذه طبعا الذكاء الاصطناعي لن يستطيع إتقانها. إذن هناك مهن الذكاء الاصطناعي لن يستطيع إتقانها مثل ما ذكر كارب اللي هو الملياردير، واللي قال من ضمنها اللي هي الصناعات الحرفية، ذكرنا الكهربائيين والسباكين واللي يفكر بطرق مختلفة.
0: نعم،
1: هذا كان موضوعنا أكيد.
0: بالفعل تحياتنا لسيف المزروعي. إيش يقول سيف؟
1: إيش
0: يقول؟ الحمد لله أنا متقاعد.
1: الذكاء الاصطناعي ما بيأثر فيه.
0: كذا أقول لك ذم منتهي ومخلص يعني وعايش حياته وجو. نعم نعم.
1: إذن مستمعينا هذا كان موضوعنا في محطة تكنو، ما زلنا مواصلين معكم المشوار، فاصل مع مانع وراجعين.

0: تحية لكم مستمعينا، ومع اختيارات مخرجنا مانع الفارسي أكيد مكملين معاكم مشوار بانوراما. ولا تنسوا تشاركونا وجهات نظركم وارائكم في موضوع سالفتنا لليوم. صنع في عمان، بمجرد ما تقرأ هالعبارة أي منتج يخطر على بالك؟ مشاركات كثيرة ياسر على 7244210. نروح لها قبل لا نروح لضيفنا في محطة سبرانيات.
1: احنا عندنا رسالة من الجزائر من الدكتور نوري عبد الرزاق، طبعا يقول سلام الكبير لكم ولكافة المستمعين الأوفياء. أؤمن أن الصراحة مهما كانت مرة أرحم من مجاملة حلوة تخفي وراءها الحقيقة. صارحني بما تراه فيني ولا تجاملني بما ليس فيني، فجرح الحقيقة يلتئم، لكن خيبة اكتشاف الزيف تترك ندبه في القلب. كن صادقا بأدب، ليس كل وضوح قسوة ولا كل مجاملة محبة. أحيانا تكون الصراحة أصدق وجوه الاحترام. طبعا دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر صديق دائم للبرنامج، تحية لك ولأهلنا في الجزائر.
0: تحياتنا له، وتحية لخميس الغزالي أبو الحسن. طبعا يقول عبارة صنع في عمان تمثل لي الفخر بالهوية الوطنية والثقة في المنتج العماني والاعتزاز بجهود أبناء وطننا في الصناعة والإنتاج. وأول ما يخطر ببالي عن سماع هذه العبارة هي كابلات عمان، كنت أشوف عندما تشحن على الشاحنات لترسل إلى وجهتها، أيضا بطاطس عمان. كابلات عمان وبطاطس عمان نموذجان حاضران في ذاكرتي يربطان اسم عمان بالصناعة والجودة. وحاليا مزون والشرع وزيت الجبل الأخضر وشاي ممتاز وغيرها من المنتجات اللي انتشرت وأصبح صيتها خليجيا وعربيا وعالميا. صنع في عمان ليست مجرد عبارة بل قصة وطن ينتج يبدع ويفتخر بإنجازاته. تحياتنا لك يا أبو الحسن الغزالي. نروح لمحطة سبرانيات.
1: وفي محطة سبرانيات مستمعينا اليوم نطرح موضوع الرقابة الأبوية، كيف نحمي أبنائنا بوعي وليس بسحب الهاتف. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا الأستاذة طلال الخنبشي، مختص في الأمن السبراني والتقنيات الحديثة. نمسي عليك بالخير أستاذ طلال، سعيدين بوجودك معنا.
2: مساء النور أستاذ ياسر، مساء النور أستاذ فتحية، الله يخليك، بارك الله فيك.
0: حياك وسهلا أستاذ طلال. وأول ما تقرأ عبارة صنع في سلطنة عمان أي منتج يخطر في بالك بعيدا عن سبرانيات؟ صوتك بعيد شوي أستاذ طلال.
2: صوت بعيد؟
0: الحين واضح. نعم
2: طيب، يعني يعتبر هوية، يعني أنا كل شيء أي شيء منتج عماني أي كان أقدمه، خاصة المواد الغذائية.
0: نعم.
2: لأنني أكثر ثقة فيها، فلما نشتري في راشن البيت وما شابه دائما ننتقل من منتجات العمانية، وخاصة بعد المقاطعة الأخيرة زادت هذه المنتجات العمانية اللي يستخدموها الأبناء والأطفال في البيت في الغداء في العشاء والغداء. هذه المنتجات العمانية دائما احنا نركز عليه لان نحس اكثر ثقه.
0: نعم.
2: واكثر فيها رقابه واكثر فيها يعني كما تقول منتجات بلادك هي افضل وامن.
0: نعم.
2: عن المنتجات اللي تجي من خارج انت ما تعرف ايش مصدرها بالضبط يعني.
0: نعم.
2: فكل المنتج عماني يعتبر هويه لي ويعتبر يعني كأنه وطني، وطن في وطن.
1: ممتاز.
0: يا سلام، وطن جميل. في وطن.
1: جميل جميل.
0: تسلم.
1: وهذا هو المطلوب حقيقة، دعم المنتج الوطني. نروح لموضوعنا أستاذ طلال عن الرقابة الأبوية في هذا الوقت اللي أصبحت من خلال الشاشات تغزو، طبعا شاشات الهواتف أو الأجهزة اللوحية يعني تغزو منازلنا، وخاصة أطفالنا أصبحوا متعلقين فيها. يعني في الفترة الماضية أو قديما يعني كان همنا الوحيد نخاف ونراقب إذا طلع الولد يلعب خارج البيت، واليوم نطمن ونرتاح لأنه جالس جنبنا في الصالة وعينه على شاشة الهاتف أو كما ذكرنا أجهزة اللوحية. لكن السؤال اللي يطرح نفسه اليوم، هل يعني إذا كان الابن جالس معنا وداخل البيت، هل هذا يعني أنه والله أن هذا الابن محمي، أم أن هذه الشاشة الصغيرة هي في الحقيقة أبواب ونوافذ مفتوحة ومن خلالها يعني ممكن هذه النوافذ المفتوحة تطل على كل قارات العالم؟ إيش رأيك؟
2: أول شيء أحييك أستاذ ياسر وأحيي أستاذ فتحية، ومس الخير لكل بيت عماني يسمعنا عبر هذا الإذاعة، عبر إذاعة. قديما كان الشياب أو الشايب مثل ما نقول يقفل باب الحوش الخشبي وينام هو مرتاح ومطمئن أن أولاده في أمان. اليوم المعادلة السبرانية أستاذ ياسر انقلبت رأس على عقب. الولد جالس جنبك على الغلفة في الصالة يشرب تراك جسده معك الطنوة، لكن صدق عقله بصمته الرقمية، ودائما نركز على البصمة الرقمية تتجول في نخلهم تقول في خوادم وسيفرات بين أمريكا وأوروبا وشرق آسيا وغيره. إحساسنا بالأمان لأنه نخلهم نقول إن الباب مقفول، يعني هو هم كبير، نحن كمختصين في أمن المعلومات نشوف إن الشاشة اللي في يد الطفل هي نافذة نخلهم نقول مفتوحة لا تعترف بحدود جغرافية أصلاً الدولة. المحتال السبراني اليوم يعني ما محتاج يتسلى جدار بيتك عشان يوصل لولدك ويدخل غرفتك من خلال هذه اللعبة ومن التطبيقات. طبعا من منظور القانوني والمشرع العماني كان دقيق جدا في استشراف هذا الخطر. يعني يجب في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يعني الصادر بالمرسوم السلطاني 12/2011 يعني مواد حقيقة صارمة تجرم يعني التعدي على الخصوصية والابتزاز المكتوب. لكن القانون يعني سبياس القاحمان انتظر القانون يتدخل بعد وقوع الجريمة للأسف. يعني أما نحن كآباء فدورنا الاستباقي يعني هو أنه نبني جدار حماية قبل أن تقع أو يقع نحن نقول الفأس في الرأس أكيد. يعني ما ننظر إحنا القانون ينصف له، القانون يستخدم عندما تقع الجريمة ويطبق على الشخص، ولكن يجب أن تكون لدينا غرس رقابة ذاتية في هذه الأبناء أو نحميهم قبل لا يقعوا في هذا الفخ لا قدر الله.
0: ممتاز. طيب استاذ طلال، الاشكاليه اللي يقع فيها معظم الاباء والامهات لما يواجهوا تحدي مع اطفالهم في موضوع استخدام الاجهزه الذكيه او التليفون، انه عطني التليفون طيب، او يسحب منه التليفون غصبا عنه. تمام، في محاضراتك طبعا مع اولياء الامور دائما تفجر مفاجاه وتقول يا اباء ويا امهات سحب التليفون عنادا واجبارا بالنسبه للطفل هو حل فاشل. طيب، ووصفته بانه حل خطير جدا. كيف ممكن ان يكون يعني سلوك سحب التليفون من يد الطفل انه يزيد الطين بله او يفتح ابواب امنيه اشد خطوره؟
2: هذا هو الفخ يعني اللي يقع فيه تحية 90% من الآباء. أول ما يشوف الأب خطأ يثور ويقول لولده جبت تليفونك. يا طول العمر أنا أقوله في علم الأدلة الجنائية الرقمية نحن نعلم إنه المنع المطلق يولد لك تقنية بديلة. يعني إذا منعت ولدك منع مطلق هو أصلا يولد لنفسه تقنية بديلة. لما تسحب التلفون انت ما عالجت هذه المشكله، انت فقط دفعته للعمل في الظلام. نقدر نقول الولد يعني بيبدا يعني يتسلف تلفون زميله في المدرسه، يفتح حسابات وهميه من اجهزه ثانيه، يعني ما يعني يعني يعني ما عليك انت رقابه عليها. نحن في هندسه الشبكات السالفه ليس عندنا مصطلح نسميه جدار الحمايه او الفايروس، طبعا هذا مش هو، هذا يفلتر الفيروسات الموجوده. دورك كأب ما إنك تكسر الشبكة، نحن ما نريد تكسر الشبكة، دورك تبني جدار حماية داخلي في ضمير وعقل الطفل ونسميها رقابة ذاتية. يعني خذوا لمجلسك حاوروا فهموا بأسلوب يعني علمي ليش هذا يعني الرابط في اختراق، ليش هذا المقطع خطير. ودائما قانون الطفل العماني هنا مركز يعني دائما يؤكد على حق الطفل في حماية يعني في الحماية النفسية والاجتماعية له. وسحب التلفون يعني بعنف عنه يخلق فجوة نفسية أصلاً تخليه فريسة سهلة لأي مبتز يعطيه شوية اهتمام في العالم الافتراضي. يعني طبيعي أنا لما أعامل ابني بهذه القسوة هو يلقى للآخرين. دائماً أنا تابعت محاضرة يسأل واحد العلماء ماذا لو ابنك وقع في مشكلة؟ قال لا أعالج المشكلة في مشكلة وإنما أحتوي تلك المشكلة. فالمفروض أنه أنت ما يعني في ضوء الذكاء الاصطناعي استاذ فتحية البرنامج ممكن الطفل يصنعه، يعني ما لازم يكون دارس بس يكلم الذكاء الاصطناعي صوتية ايش في خاطره ويصنع له برنامج احسن من الواتساب، احسن من السناب، احسن من اللعبة اللي انت تتوقعها. فلذلك يجب ان تكون الرقابة الذاتية في الابناء لو كان بين امة كلها تنقض عليه هي هذه تسمى الرقابة الذاتية.
1: نعم ممتاز. لكن في بعض الأحيان يعني بعض الآباء يشوفوا أولادهم يلعبوا بعض الألعاب اللي يشوفوها عادية مثل ألعاب اللي يبني من خلالها بيت ويعني وكذا، ألعاب يكون من خلالها كتل معينة ويلعب مثلا بشخصيات كرتونية، ويقول والله ترى هي يعني زين، بعده جالس يلعب بهذه الألعاب، ألعاب حلوة ومريحة، يعني هي ألعاب أطفال بريئة ومسلية. لكن هل حقا هم يلعبون بألعاب بريئة ومسلية؟ وإيش هو الرعب الخفي والذئاب اللي تختفي خلف الكواليس، خلف كواليس هذه الشخصيات الكرتونية الملونة أستاذ طلال؟
2: يعني هنا عادة الطعم الكبنكلوك اللي تغفل، يعني يغفل عنها الكثير من الأمهات والآباء. يمر لب يشوف مثل ما تفضلت ولده يلعب روبلكس أو ماينكرافت وغيرها، يشوف ألوان زاهية، شخصيات كرتونية يعني مريحة، يقول الحمد لله ألعاب، يعني ألعاب الأطفال الحين بريئة وحلوة. أنا أقول للمستمع هذه ما عادت يعني مجرد ألعاب، هذه في عرفنا التقني إحنا نقول منصات تواصل اجتماعي ضخمة غير مشفرة بالكامل. يعني نحن في أمن معلومات أو في التقنية، صح إن ألعاب، لكن تلقائي في يلعب مع جارك، يلعب مع أخوك، يلعب مع ولد عمه، من يعني معناته إن فيها نوع من الشات. اللعبة فيها غرف دردشة أصلاً. العصابات المتخصصة في الاستغلال السيبراني أو حتى الشذوذ يدخلوا في هذه الألعاب، شخصيات كرتونية أصلاً، الفيديو يطبقوا أسلوب الهندسة الاجتماعي معهم على هؤلاء الأطفال. طبعاً يبدأ معاه مثل حياك الغالي، يلعب معاه، يعطيه سكنات أو مجانية وفلوس باللعبة نقول عنها، وبعد ما يكسب ثقته يبي يسأل متى أهلك يطلعوا من الدوام، صور لي غرفتك، صور لي بطاقة البنك مال أبوك عشان أشعل لك. وهنا نقع في جرائم يعني يعاقب عليها القانون العماني بشدة تحت مظلة الابتزاز الإلكتروني واستغلال القصة. حقيقة اللعبة يعني صحيح تكون بريئة، ولكن الذئاب البشرية تلبس قناعة كرتونية لتصطاد هؤلاء العصافير الأبرياء الذين يتجولون في هذه الألعاب. فلذلك يجب علينا نحن نحاول قدر الإمكان، ما أنا عن نفسي ما ألعب مع أولادي، إنما عندي يمكن بعض الأحيان وقت فاضي، لكنه يعني لعبوا، نحاول نلعب بقدر الإمكان، نحاول نعرف إيش اللعبة، نجلس مع أولادنا. أعرف إنه الآن ناس مشغولين بالحياة وما شابه، ولكن على الأقل أبدي نوع من الاهتمام وأعطي دروس توعوية لأبنائي لحظة ما أكون جالس في السيارة وما شابه حول هذه الألعاب، وأقص لهم بعض القصص اللي يقعوا فيها الآخرين، لأنهم هم يعني أبرياء ما يعرفوا عن العالم. فرق إحنا دائما نقول أستاذ ياسر وأستاذ خير، إحنا دائما نقول فرق بين التربية والتعليم.
0: صحيح.
2: التعليم ممكن الطالب يحصل على درجة في المدرسة الأول، ولكنه تربية صفر. كيف تربية صفر؟ ما يقدر إذا خلته في فضاء سيبراني ما يقدر إنه هو يسيطر على نفسه، أو ممكن يغرد بتغريدات غير جميلة أو غير ما فيها مواطنة، ما فيها شيء، فممكن توديه في مصائب، وتوديك أنت في مصائب مع إنه الولد شاطر. فهنا فرق بين التربية والتعليم. فالتعليم مثل ما قال جلال السلطان، التربية ليست من وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما تكتسب من المجتمع، من المجالس، من الأهل. فهم يحتاجوا نوع من التربية عند استخدامهم هذه الوسائل، سواء الألعاب أو السناب أو إنستغرام أو غيره.
0: يعني بأمانة التوقيت التربية في هذا العصر صعب جدا فعلا، يعني في عوامل كثيرة تتداخل مع توجهات الآباء في تربية أبنائهم، وفعلا يمكن موضوع التربية في هذا الزمن أصبح ثقيل. سؤال آخر أستاذ طلال، يعني بعض الآباء يتكلمون بنبرة كلها ثقة، طيب يقول لك أنا ما مقصر، أفتش تليفون أولادي يوميا ما أشوف إلا برامج عادية، ألعاب وبرنامج الآلة الحاسبة، وعشرة خطوط تحت برنامج الآلة الحاسبة. اليوم أستاذ طلال نريد نكشف السر الصادم لكل أب وأم يسمعنا الآن، هل الشاشة الرئيسية على شاشة التليفون اللي نشوفها هي شاشة يعني الحقيقة فيها كاملة؟ وما قصة الآلة الحاسبة اللي تعتبر مثل ما أشرت لها في حديثك قنبلة سبرانية موقوتة في هواتف الأبناء؟ أنا بصراحة ما أعرف إيش سالفة الآلة الحاسبة، أريد أعرف منك.
2: نحن نشوف هذه المشكلات، لكن أكون معك صريح أستاذة فتحية. أنا كيف قبل لا أكون في الأمن السيبراني أعرف إن التنظير سهل. ولكن الواقع في البيت مختلف مثل ما خبرتك قبل شوي، ومتعب مثل ما تفضلتي. كثير من الاباء يقولوا لي يا استاذ طلال نزلنا برنامج مراقبه، ولدي طلع اذكى مني، مسح البرنامج او سوى حساب جديد وضحك علي. عشان كذا اليوم بعطي المستمعين حل واقعي مقرب 100%. يعني ما يحتاج تكون مهندس كمبيوتر عشان تسوي الحل. اول شيء ينقسم الى شقين، يعني تقني سهل وسلوك حازم. مثلا ممكن نقول التقني، نحن في الامن السيبراني نقول لا ما نلاحق الفيروسات في الاجهزه لما يكون موجوده. يعني اذا نزل فيروس في جهازه ما نلاحقه، لكن اقطعه من الشبكه كامل. يعني ما ادخل في معركه مع متن او ما تدخل في معركه مع ولدك داخل تليفونه. تحكم في المزود الرئيسي اللي هو المودم اللي في البيت. اليوم كل بيت عماني في راوتر او واي فاي الانترنت. هذه الشركه المزوده للخدمه اصلا موفره تطبيق بسيط نزل في تليفونك انت، تفتح التطبيق بتشوف كل الاجهزه المتصله بالبيت، بضغط الزر وحده تقدر تفصل الانترنت عن تليفون ولدك بس. مثلا مثل الساعه 10 بالليل تخلي النت شغال في تليفونك وتليفون ام الاولاد مثلا. يعني هذا اللي قران نسميه في علم الشبكات نحن لمستويات او حل سريع اللي في الكنترول نتورك. يعني الولد ما يقدر يتلاعب فيه ابدا، لان التحكم جاي من وين؟ جاي من الراوتر نفسه بدون اي صنعه راس ولا شيء. ايضا الشق السلوكي هو مهم، لازم نصدر قرار سيادي في البيت، قانون احنا نسميه قانون الصالة. يعني التلفونات ما لها شواحن في غرفة النوم، مفروض شاحن مكان الوحيد في الصالة. وقت النوم كل الأجهزة كابات في الصالة تشحن هناك خلاص. يعني انا اقول 90%

0: يعني هنا مشكله. لكن الحسابه اللي انت ذكرتيه قبل شويه يعني ممكن برنامج حسابه
1: طيب.
0: لما يدخل ابوه يحسب 1+1=2 عادي، لكن يمكن هذه الحسابه المبرمجين المجرمين مو يسوي يكتبوا فيها رقم معين تفتح لك التطبيق. هي انت يعني اذا كان ابنك ما مقتنع انك اللي تقول له يا صحيح او ما عنده رقابه ذاتيه عادي يسوي تطبيق مثل ذا التطبيق تدخل عليه يفتح لك برامج. فانت ذي الحسابه انت جالس حسابه تشوف اوكي يعني بامان سوي 1+1 يطلع لك 2 كذا، لكنه اذا دخل شفره معينه هو يفتح له التطبيق، يفتح له التطبيق كانها باسورد لهذا البرنامج وصار البرنامج ملغم، يعني هو يدخل في دردشات مع اشخاص اخرين او العاب.
2: نعم جميل جميل. واحنا في سلطنة عمان دائما نفتخر بالسمت العماني، وهناك مصطلح كذلك يعني اللي هو السمت الرقمي، فكيف ننقل هذا السمت ليكون درع حصين لأبنائنا في العالم الافتراضي، وما هي الرسالة الصادمة والأخيرة اللي توجهها لنا نحن كآباء وأمهات لكي نكون قدوة لأبنائنا؟
0: السمت العماني يعني هذا هو الجدار الأخير اللي يحمينا. يعني نحن في عمان بفضل الله وبحكمة قيادتنا نفاخر بأخلاقنا باحترامنا الكبير بجلوسنا في المجالس، يعني حسن الاستماع دائما. لكن لما نترك أو تترك ولدك له لخوارزميات التيك توك تربي 6 ساعات في اليوم، هذه الخوارزميات مصممة عشان تضخه بمقاطع سريعة أيضا تزيد نسبة الدوبامين أو في دماغه من هذا القبيل طبعا، وتبرمج له على التمرد، تبرمج هذا الشخص على التمرد. وكذلك يعني نقدر نقول يعني الكلمات الدخيلة اللي تجي والتنمر من هناك. نحن نطمح لشيء اسمه دائما السمت الرقمي، وهو انه ينعكس ادب المواطن العماني في تغريداته مثلا، في تعليقاته، في محادثات المخفيه. يعني انت تخيل استاذ ياسر يعني يتواصلوا مع كبار السن يلعبوا العاب ويعتدوا على اشخاص في العاب يخبوني، يعني يقدر انه يتابعني هذا الشخص او جاي يحاكمني. قلت له انت يعني انت شخص كبير كيف تدخل العاب اطفال؟ فهنا مشكله. رسالتي الاخيره الصادمه لنا كاباء فاقد الشيء لا يعطيه، كيف نطلب من تطلب او نطلب من ولدك يركز في دراسته ويترك التلفون وانت كيف جالس في سفره الغداء اللي موجوده عندك وعينك على الواتساب او الام مشغوله بتصوير السناب شات اللي موجود؟ هنا الاولاد ينعكس لهم بصماتنا السلوكيه اللي موجوده كاباء. خلونا نبدا بانفسنا ونحن في بيوتنا، يعني مناطق خاليه من الشاشات داخل مع جالسين، نرجع لقهوتنا ولسوالفنا الحقيقية، لأن الأمن السيبراني الحقيقي يبدأ من دفء الأسرة اللي هو موجود، والتواصل الحقيقي اللي يغني الطفل عن البحث عن الوهم في العالم الافتراضي لما يكون معتوقين أبوه وأمه. يعني أنا أعرف ناس الحين صف ثاني عشر ما عندهم سناب، ما عندهم إنستغرام، ما عندهم تلفون، صف الثاني عشر لما أقول ليش ما عندك سناب ما عندك، قال أنا يعني أنا أسمع نصيحة أبوي إن أنا ما أريد أدخل العالم لأن أنا أريد أركز على دراستي. في ناس موجودين ترانا معنا نحن، هم يقولوا نحن هذا جيلنا. يعني في لما نمرحنا لهذا الأولاد يقولوا نقول ليش تريد سناب أنت صغير، قال هذا جيلنا، ما يعني جيلنا إحنا نريد نوافق جيلنا. لكن في ناس يقولوا صح جيلنا ولكننا ما نستبق الأحداث لأنه هذا الموضوع يأخذ من جودنا ومن وقتنا ومن صحتنا ومن سلوكنا في الحالة. ولكنه في النهاية تربية الأبناء نعمة، يعني حظ اللي يربي أبنائه يعني بطريقة صحيحة ويعتبر محظوظ، وأكيد إنه بيعود له الفائدة في المستقبل وليس له فقط وإنما حتى للوطن. الوطن سيكون هؤلاء قادة في هذا الوطن، يرفعوا الوطن للأعلى إذا كانوا هم فعلا أبناء ناجحين، أبناء ملتزمين في هذا الفضاء الرقمي بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله أستاذ طلال، شكرا لكل هذه الإيضاحات والإضاءات المتعلقة طبعا بموضوعنا اليوم في سبرانيات عن الرقابة الأبوية، كيف ممكن للأباء فعلا أنه يحموا أبنائهم بوعي وليس فقط باستخدام السلطة الأبوية، سحب التليفون أو غيرها من الحلول الإجبارية أحيانا اللي فعلا مثل ما أشرت لا تأتي بنتيجة إيجابية. شكر كبير طبعا للأستاذ طلال الخنبشي مختص في الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة، كنت معنا في بانوراما، نتمنى لك مساء سعيد.
0: مساء النور،
1: ما قصرت ما قصرت، أحسنت. مواصلين معاكم وهالمرة مع مخرجنا مانع الفار.

تربية الأبناء لا تتم عبر شبكات التواصل. تربية الأبناء هي جزء من أصل المجتمع العماني. عندما يتشرب أبناؤنا بعاداتنا وتقاليدنا والتمسك بالأسرة والمجتمع هي تكون سبيل نجاح المجتمع. هو طبعا تقنية أصلها لخدمة البشرية، ولكن مع الأسف استغلت بطريقة سلبية جدا وأثرت على النشأ. ليس في بلدنا، في كل أنحاء العالم يعاني منها، لكن علينا أن نحافظ على إرثنا، على ترابطنا الأسري، على تربية أبنائنا وبناتنا، التربية الصالحة. بناء الأوطان هو من بناء الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا ومواصلين معكم مشوار بانوراما. تحية لمن يتواصل معنا على رقم الواتساب 724-420-10. طبعا كلمة صنع في عمان ماذا تعني لك وأول منتج يتبادر في ذهنك؟ رسائل كثيرة وصلتنا على رقم الواتساب. رسالة من سمير العماني من طبعا يرسل لنا من مدينة السلطان قابوس، يقول عندما أرى صنع في عمان فهو اعتزاز بالهوية العمانية وقدرة إنتاج أبناء الوطن على الإنتاج والإبداع. اقتصاديا يعني تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وعالميا هو رسالة بأن عمان ليست بلدا يصدر موارده الطبيعية فقط، بل يستطيع أن يصنع وينافس. لا يكفي أن يحمل المنتج صنع في عمان فقط، بل يجب أن يجمع بين الجودة والسعر المناسب والثقة، لأن سمعة المنتج هي سمعة الوطن. بالنسبة لأول منتج عماني يسوق عالميا، يخطر على بالي مع الاشتراك مع أم الأولاد هو كافة منتجات المنظفات بحر، طبعا معروف
1: نعم.
0: والذي أثبت فعاليته وسعره المناسب في الأسواق الداخلية والعالمية. شكرا لك يا سمير. وبالفعل المنتج بحر طبعا منتجات المنظفات معروف
1: نعم.
0: وقديم يعني
1: بالفعل منتجات بحر للصابون خاصة أكيد من المنتجات العمانية اللي صار لها باع طويل في السوق. تحياتنا أيضا لسعد الهدابي من منطقة شرس الهداب بولاية المصنعة، يقول في ظل النظرة والسياسة الاقتصادية التي يوليها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، أصبحت المشاريع الوطنية العمانية لها الاهتمام الأول. نعم أعتز بافتتاح مصنع الأعلاف الحيوانية والسمكية في مدينة خزائن، وأيضا مصنع مصفات السكر بميناء صحار، وأيضا المشاريع الزراعية اللي هي قيد الإنشاء في جنوب وشمال الباطنة، مشاريع الخضروات والفواكه اللي راح تكون رافد اقتصادي داخل وخارج السلطنة. يقول سعد انفتاح السلطنة من جميع الجوانب الاقتصادية في مثل هذا النوع من الاستثمارات أكيد له عائد مفيد للوطن والمواطن، التوظيف، الارتقاء بالإنتاج. شكرا لك يا سعد الهدابي على هالمشاركة.
0: ورسالة من الدكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر عاد مرة ثانية لرسالة لنا، ويتحدث عن طبعا الموضوعنا لليوم. يقول تحية محبة وتقدير لسلطنة عمان الشقيقة من الجزائر، بلد المليون ونصف المليون شهير، إلى أرض الأصالة والتاريخ والحضارة. إن الحديث عن جودة المنتجات العمانية هو حديث عن الإتقان والثقة والهوية، فكل منتج يحمل في تفاصيله بصمة الإنسان العماني وحرصه على التميز والمحافظة على تراثه العريق مع الانفتاح على آفاق التطور والابتكار. ومن هنا أتمنى أن تتعزز جسور التبادل التجاري والثقافي بين سلطنة عمان والجزائر، وأن نرى مبادرات ومعارض مشتركة تتيح للمستهلك الجزائري التعرف عن قرب على المنتجات العمانية، من اللبان العماني والتمور والعسل إلى الصناعات التقليدية والمنتجات الحديثة، وأن تجد المنتجات الجزائرية بدورها طريقها إلى الأسواق العمانية. فالتبادل بين الشعوب ليس تجارة فحسب، بل هو تعارف ومحبة وتقارب بين الثقافات. من الجزائر إلى عمان سلام يحمل عبير الياسمين الجزائري وطيب اللبان العماني، ومحبة لا تعرف المسافات. دامت عمان شامخة آمنة مزدهرة، ودامت الأخوة الجزائرية العمانية جسرا من النور يصل بين القلوب قبل الأوطان. شكرا لك دكتور نوري عبد الرزاق من الجزائر.
1: تحياتنا أكيد لكل مستمعينا من الجزائر، وأكيد تحية لأحمد الغافر يقول تحية لكم فتحية وياسر، صراحة موضوع جدا ممتاز، وأكيد صنع في عمان يحسسنا بشعور بالفخر، نتمنى كل صناعاتنا تكون محلية، نتمنى في يوم من الأيام أنه تكون الواردات أقل إلى سلطنة عمان والصادرات هي اللي تتصدر
0: بإذن
1: المشهد
0: الله.
1: المحلي،
0: وهذا ما نتمناه، وحقيقة هناك جهود لأن نصل إلى هذا الأمر. يعني مثل ما ذكرنا مناطق صناعية كثيرة الآن، المناطق الحرة، هناك مناطق متخصصة سواء في الصناعات الغذائية السمكية وكذلك صناعات الأدوية، ويعني أكيد هذا الأمر يؤدي إلى تطور وزيادة في المنتج العماني وجودته، وهذا ما نفاخر به. يعني شفنا يعني منتجات حقيقة جديدة دخلت إلى الأسواق وهي منتجات عمانية منافسة
1: بالفعل.
0: ويمكن هناك أحد المستمعين ذكر بأن المقاطعة كان لها دور في أن نجد منتجات بديلة وتنافس حتى المنتج اللي كنا معتمدين عليه.
1: نعم بالفعل، لأن في منتجات كان الواحد مرتبط فيها ارتباط كبير ويتوقع أنه ما ممكن يحصلها
0: بديل،
1: وبالعكس الواقع فرض عليه
0: بالفعل.
1: البديل.
0: إذن المنتج العماني قادر على المنافسة، وشبابنا لديهم الأفكار اللي ممكن أن تصل من خلالها إلى منتجات، حتى في منتجات فتحية بدأت بجهود ذاتية وبدأت بصناعات يدوية، تطورت إلى مصانع، وإن كانت مصانع صغيرة لكن أصبحت اليوم موجودة ومنتجاتها تسوق
1: صحيح.
0: حتى في الأسواق، ونلاحظ ذلك. يعني منتجات كثيرة أنت بدأت بفكرة من شاب أو شابة وأصبحت منتج يصنع ويتوفر في الأسواق.
1: بالفعل، إذن صنع في عمان، ما هو الشعور اللي تحسه من تشوف هذه العبارة في أي منتج وطني؟ على 724-420-10 بانوراما، مستمرين معك.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: عودة لكم مستمعينا وتحية مسائية لكم أينما كنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان برنامج بانوراما.
1: تحياتنا للجميع وتحياتنا لكم مستمعينا وتحية للمشاركات على 7244-2010. أما هالمرة نروح لمحطة حول العالم. وحول العالم مستمعنا الكريم، أكيد بين فترة وأخرى نسمع عن قضايا الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، لكن هذه المرة قصة احتيال يعني نهايتها مأساوية للأسف في إحدى الدول، وتخيل يعني أمل وطموح يتحول إلى كارثة.
0: بالأسف طبعا قضايا الاحتيال للأسف أصبحت تغزو العالم، وهذه الفتاة التي تعرضت للاحتيال وأدى هذا الأمر إلى انتحارها.
1: بالفعل.
0: طبعا هي إن تنتحر بعد احتيال شخص عليها ب7 ملايين طبعا بالعملة، حوالي تقريبا 25,000 دولار مقابل قبول جامعي مزيف في الولايات المتحدة. يعني دفعت 25,000 دولار
1: نعم.
0: مقابل قبول جامعي مزيف في الولايات المتحدة.
1: للأسف يعني أهل هذه الفتاة المتفوقة دراسيا والذكية علميا كانت تأمل أن تلتحق بإحدى الجامعات الأمريكية. تكلفة هذه الدراسة في هذه الجامعة عالية جدا، قامت أسرتها ببيع ممتلكاتهم منها أراضي ورهنت مجوهراتها لتحقيق الالتحاق بحلم هارفارد. فكيف حول الاحتيال ب7 ملايين أو 27,000 دولار حلم طالبة إلى مأساة؟ طبعا الطالبة حاصلة على ميدالية ذهبية في الفيزياء وكانت تحلم بإكمال دراستها في هارفارد ومساعدة أسرتها. المشتبه به طلب منها 25,000 دولار لتأمين قبولها في جامعة أمريكية، فباع والدها الذي يعمل بائع حليب على دراجة نارية قطعة أرض ودفع 2,000,000 روبية ورهنت مجوهرات والدتها لتدبير الباقي.
0: طبعا بعد اكتشافها زيف الوثائق عثر على جثمانها وهي منتحرة.
1: نعم.
0: الشرطة أعلنت اعتقال المشتبه به، وعثروا في هاتفها على أدلة يشتبه في ارتباطها بعملية احتيال إلكتروني وابتزاز النساء.
1: وحادث مؤسف للغاية، هكذا طبعا وصف رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف انتحار هذه الطالبة. يعني للأسف هذا الوسيط اللي كان يفترض أنه هو يوصلها لجامعة هارفارد، كيف استطاع أن يقنعها فعلا أنه الالتحاق راح يكون من خلاله؟
0: نعم.
1: طالبة يعني عبرها ما تجاوز 18 سنة، أكيد يمكن الوعي عندها ما زال منخفض، لكن الاحتيال فعلا يوصل الإنسان لهذه المرحلة. يعني بعد الصدمة 25 مليون دولار، أي ما يوازي 7 ملايين روبية باكستانية. وفي رسالتها قبل الانتحار تقول: لا تخبروا أبي سيموت من الصدمة. أكيد سيموت من الصدمة. يعني
0: أكيد يعني باعوا يعني الأسرة باعت أرضها ورهنت مجوهراتها لتحقيق حلم هذه الفتاة طبعا، وبالتالي تحول هذا الحلم إلى مأساة. ويعني بعد اكتشاف أن هذا الأمر كله احتيال وليس حقيقة.
1: نعم. إذن
0: يعني المحتال أبدا يعني لا يوجد لديه إنسانية للأسف
1: أبدا. أهم شيء الربح،
0: أهم شيء الربح والمبلغ اللي يحصله.
1: نعم.
0: يعني
1: مبلغ ليس
0: بالسهل. نعم.
1: نعم. 25,000 دولار في رهن مجوهرات، في بيع أرض من أجل الالتحاق بحلم، يعني أكيد حلم كبير جدا أنها تدرس في جامعة هارفارد الأمريكية، لكن للأسف انتهى إلى مأساة. إذن قضايا الاحتيال والابتزاز لا تنتهي، وطبعا الوعي ثم الوعي.
0: أكيد الوعي مطلوب حقيقة، ودائما نتمنى الوعي وعدم الانقرار وراء مثل هذه الإعلانات والتي تأتي أغلبها من المحتالين. يجب أن نتثبت ونتأكد ويكون لدينا وعي كافي للتعامل مع مثل هذه الإعلانات اللي تصلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
1: بالضبط. فاصل ونواصل.

0: وصلنا للختام فتحية. أكيد إحنا نشكر كل من تواصل معنا وشاركنا اليوم سالفتنا، وإن شاء الله غدا يتجدد اللقاء معكم
1: بإذن الله. مستمعينا سامحونا على أي قصور، هذه تحيات فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي، وفي أمان الله.
1: ليلة سعيدة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته وما تليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على التكليف السامي رعى حفل التدشين معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. ويأتي تدشين الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع. أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية خلال لقائه دولة رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد على العلاقات التاريخية وعمق الروابط القائمة بين البلدين وأهمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة التي يعمل البلدان على تنميتها، كما بحث عددا من الشؤون الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء الأزمات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية كذلك في إسلام أباد لقاء ثنائيا مع معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد وزير الخارجية إلى باكستان. تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والنقل إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والتعليم، وبحث الوزيران تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وفي الشأن الإقليمي تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأشاد معالي السيد بالجهود الباكستانية في دعم الحوار واحتواء الأزمات، فيما أشاد معالي محمد إسحاق دار بالدور العماني في تيسير التواصل وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعقدت في إسلام أباد أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية التي استعرضت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين. وتناولت أعمال اللجنة سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والقطاع المالي والطاقة والنفط والغاز واللوجستيات والموانئ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والأمن والدفاع وتغير المناخ والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة. وبحث تعزيز الشراكات بين مؤسسات البلدين والقطاع الخاص. ترأس الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات بما يحول دون مزيد من التصعيد، وأشاد معاليه بالدور البناء الذي تطلع به باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه المساعي في بناء الثقة والدفع نحو حلول سلمية للتحديات الإقليمية. من جانبه أوضح معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز والتطورات في مضيق باب المندب والأوضاع في غزة، مشيرا إلى تقارب مواقف البلدين ومؤكدا أهمية تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا وإعادة السلام والطمأنينة إلى المنطقة. وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وتغليب الحوار في تسوية الخلافات وخفض التوترات بما يدعم السلام والاستقرار الإقليميين. أكدت سلطنة عمان على أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة وتضمن استمرارية الخدمات والوصول المنصف إليها لا سيما للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من الأزمات. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين النظم الصحية إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان. وشاركت سلطنة عمان في أعمال اللقاء الدوري 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مملكة البحرين، واستعرض اللقاء جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والأنظمة القضائية المستجدة، كما تناول مقترح استحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية إضافة إلى المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي الخليجي. اختتمت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مسابقة وزارة الدفاع لكتابة ورقة بحثية في نسختها الثانية التي هدفت إلى تشجيع البحث العلمي الاستراتيجي والدفاعي وتمكين الباحثين ودعم صناع القرار ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى لتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب المشروعات الصناعية وتوفير شبكات الطرق والخدمات اللازمة لدعم المنشآت القائمة والتوسعات المستقبلية. وسيعمل المشروع من خلال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وتصريف المياه في تهيئة ظروف تشغيل مناسبة للمنشآت ودعم أعمال المناولة والنقل والخدمات المرتبطة بها. هذا ويبلغ إجمالي الاستثمارات في منطقة الصناعات السمكية والغذائية أكثر من 123 مليون ريال عماني. افتتحت وزارة الصحة مجمع المضيبي الصحي بمحافظة شمال الشرقية بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية للمجمع الذي يضم 16 عيادة عامة وتخصصية وبتكلفة تتجاوز 1 مليون ريال عماني.
1: تعزيزا لخدمات الرعاية الصحية الأساسية والتخصصية ودعما لجودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع، احتفلت وزارة الصحة بافتتاح مجمع المضيب الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية. المجمع الصحي الجديد يوفر تغذية صحية شاملة لأكثر من 25 قرية، يستفيد منها نحو 34 ألف من سكان الولاية. وقد أقيم المجمع على أرض مساحتها أكثر من 24,000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء حوالي 1,400 متر مربع. الدكتور أحمد بن سعيد السعيدي، مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
2: ويأتي هذا المجمع كبديل للمركز الصحي المضيبي القديم. حقيقة تم إضافة عدد من العيادات الإضافية للمجمع، كذلك تم استحداث بعض الخدمات التخصصية الإضافية، حيث يشمل هذا المجمع على خدمات الأمومة والطفولة، وكذلك خدمات الطب العام ووحدة العلاج الطبيعي ووحدة لطب الفم والأسنان والمرافق الأخرى كالمختبر والصيدلية والأشعة وغيرها من المرافق.
1: افتتاح المجمع الصحي يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية في ولاية المضيب، ويسهم في تقريب خدمات الرعاية الصحية من المواطن والمقيم. هذا ما أكدته الدكتورة شيخة بنت علي الوردي، الطبيبة المسؤولة بمجمع المضيب الصحي.
3: أمانة يعتبر خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لخدمة أهالي الولاية. يتميز المجمع بتوفير بيئة صحية أكثر اتساعاً وبتعدد العيادات والخدمات التي تأتي هدفاً إلى تلبية احتياجات المراجعين وتعزيز الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.
1: المجمع الصحي الجديد يضم 16 عيادة عامة وتخصصية، ويقدم خدمات الطب العام والأشعة والمختبر وصحة الفم والأسنان ورعاية الطفل والتطعيمات ورعاية الحوامل والعلاج الطبيعي وبرامج الأمراض المزمنة ورعاية المسنين والرعاية المنزلية. لإذاعة سلطنة عمان، حمد بن عامر الحبسي، ولاية المضيب، محافظة شمال الشرقية.
0: استعرضت قمة إنسباير عمان في مسقط الفرص والإمكانات الاستثمارية لسلطنة عمان، كما جرى الإعلان عن استثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية. إلى التفاصيل.
4: أهمية تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة للاستثمار وتحويل المقومات الاقتصادية والفرص الواعدة إلى مشروعات وشراكات نوعية تدعم التنويع الاقتصادي وترفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية، أبرز ما استعرضته قمة إنسباير عمان للمستثمرين 2026 في مسقط، والتي تجمع مجتمع الأعمال وصناع القرار من داخل سلطنة عمان وخارجها. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
5: نهدف من هذه الفعالية إلى إبراز نجاحات المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان. تم تكريم العديد من المستثمرين الذين حققوا نجاح في سلطنة عمان، وأيضا يقومون بالترويج للفرص الاستثمارية لسلطنة عمان، وكل ما تقدمه سلطنة عمان من حوافز للمستثمرين. يوجد اليوم عدد كبير من المستثمرين في دول مجلس التعاون وأيضا من الجمهورية الهندية، ونحن نسعى من خلال هذه الفعالية للترويج عن سلطنة عمان، وبإذن الله تعالى أن يزداد عدد المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان إن شاء الله.
4: وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هوت باك وشركة سي برايد في مجال التعبئة والتغليف، كما أعلن عن استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، منها لمجموعة بريميوم جلوبال لإنشاء مصفات جزئية وإدارة ومعالجة المخلفات النفطية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأكثر من 3,800,000 ريال عماني. فيما أعلنت شركة إي إم بدر الدين وشركاء إنشاء منشأة للهندسة والتصنيع. وفي مدينة خزائن الاقتصادية أعلنت شركة إيفينزو فارما عن استثمارها في تصنيع الأدوية، كما أطلقت شركة الفدان مشروعا في مجال مواد البناء. وتعزز التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وما يصاحبها من تغيرات في سلاسل الإمداد وتزايد الاهتمام بأمن الطاقة والغذاء والتقدم في التكنولوجيا والصناعة، تعزز أهمية الوجهات الاستثمارية التي توفر الاستقرار والتنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
0: نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن اللقاء التعريفي الثاني لعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال حول الفرص الاستثمارية بمدينة السويق الصناعية والمقومات التي تتمتع بها، بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان ودعم جهود التنويع الاقتصادي من خلال توفير بنية أساسية متكاملة تلبي احتياجات الاستثمارات الصناعية واللوجستية والخدمية. احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 أكتوبر سنويا، ويأتي هذا العام تحت شعار رؤية مشتركة لعالم أفضل. إلى التفاصيل.
6: يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمواصفات تأكيداً على الدور المحوري الذي تؤديه في بناء مجتمعات أكثر جودة وأماناً واستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتقنية. وتعد المواصفات القياسية لغة مشتركة تجمع مختلف القطاعات، فهي تضع المتطلبات والمعايير التي تسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز السلامة وحماية المستهلك، إضافة إلى دعم التجارة وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق. وفي ظل التحديات المتعلقة بتغير المناخ وارتفاع الطلب على الطاقة، تبرز أهمية المواصفات القياسية في دعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة. وفي هذا الجانب أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الجاري 24 مواصفة قياسية عمانية في مجالات الطاقة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. كما ستعمل الوزارة في العام المقبل على إعداد مواصفات قياسية عمانية خاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للطباخات والأفران الكهربائية، وتحديث المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء واعتمادها وطنياً. وضمن الخطة الخليجية للعام الحالي بلغ عدد مشروعات المواصفات التي تقودها سلطنة عمان نحو 325 مشروع مواصفة قياسية عمانية خليجية موحدة، أنجز منها قرابة 95% حتى الآن، ومن أبرزها أنظمة توليد طاقة الرياح، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ويعزز موثوقية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
0: بهذا نكون وصلنا إلى نهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملاً بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثاً هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. إذا أردنا معرفة حالة المرعى مثلاً أو حالة غابة معينة، كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن علم البيئة، العلم الذي يدرس العلاقة بين الكائنات الحية وغير الحية وتأثيرات ذلك على النظم البيئية المختلفة، فإذا أردنا دراسة مثلا حالة مرعى يمتد عشرات الكيلومترات، مثلا منطقة الخريف في محافظة ظفار تصل إلى 3000 كيلومتر مربع، فهل يجب أن ندرس كل نبتة موجودة فيه؟ إذا أردنا معرفة الطيور التي تعيش في الجبل مثلا، في أي جبل، في جبال الحجر، فهل نستطيع مشاهدة كل طائر؟ هل نستطيع أن نؤكد كل طائر؟ بالطبع لا. من هنا تقوم إحدى أهم أفكار الدراسات البيئية وهي العينة. الباحث لا يحتاج دائما إلى دراسة كل شيء، وإنما يحتاج إلى اختيار جزء من الطبيعة بطريقة علمية بحيث يستطيع من خلاله فهم الصورة الأكبر. مثلا على سبيل المثال، إذا أردنا دراسة الغطاء النباتي في مرعى جبلي، يحدد الباحث عدد من المواقع ثم يضع إطار بمساحة معروفة على الأرض يسمى الكوادرت أو المربع العيني. هذا المربع الذي يراه بالعين قد يكون متر، أو قد يكون يعني الكوادرت متر مربع، لكن أيضا قد تكون 100 في 100، 100 متر في 100 متر، على حسب نوعية الدراسة التي يدرسها. إذا كان يدرس الأشجار الكبيرة ما معقول يستخدم متر في متر، فيستخدم مساحات أكبر. إذا كانت يدرس الحشائش أو الأعشاب يكفي متر في متر. طيب، داخل هذا المربع سيسجل أنواع النباتات الموجودة، عددها، ارتفاعها، ونسبة الأرض التي تغطيها تغطية بالمئة، وهكذا يأخذ يعني عينات لقياس الكتلة النباتية، لكنه لا يضع المربع أيضا في المكان الذي يعجبه. والله في مكان فيه نباتات كثيرة سأدرس هذا المكان، لا. من هنا يأتي مفهوم آخر وهو مفهوم تصميم العينة. إذا وضع الباحث جميع مربعاته مثلا بالقرب من الطريق، في حقيقة الأمر فهو لا يدرس الجبل أو الغابة، وإنما يدرس جانب الطريق فقط. لذلك يجب أن تكون العينة موزعة بطرق مختلفة، منها طرق عشوائية أو منتظمة، أو تقسم المنطقة إلى بيئات مختلفة ثم تأخذ عينة من كل بيئة. وهناك أيضا طرق مختلفة لمثل هذه العينات، ودخل فيها علوم المنهجيات البحثية. في طرق مثلا القطاع الخطي، يمد بهذا القطاع الخطي يمد الباحث خط عبر الموقع ويسير في مسار محدد ويسجل ما يظهر على طول هذا المسار. هذا الخط قد يكون 100 متر، قد يكون كيلو، قد يكون 4 كيلو، يعني وهذا تستخدم عادة للدراسة مثلا من أسفل الجبل إلى أعلى الجبل إذا في ارتفاع، أو من المنطقة الرطبة إلى المنطقة الجافة. أما الطيور يمكن دراستها بنقاط العد، يقف الباحث مثلا في نقطة محددة لوقت معلوم ويسجل الطيور التي يراها ويسمعها. أما الحيوانات ممكن تكون آثارها التي يعني تكشف عن وجودها، آثار الأقدام، الروث، الجحور، بقايا الغذاء وغيرها. وهكذا يعني يستخدم علماء البيئة أيضا طرق الإمساك ووضع العلامة وإعادة الإمساك، يعني حيث يتم الإمساك بعدد من الحيوانات الصغيرة توضع لها علامات آمنة ثم تطلق، وبعد فترة تأخذ عينة أخرى. وهذه الطريقة تساعد للتعرف على نسبة الحيوانات وعلى تكاثرها وعلى أعدادها. ولكن أيضا المشكلة أن هذه الدراسات مؤقتة بزمن، فالطبيعة تتغير، فالدراسات التي حدثت في عام 2000 ليست الدراسات التي تحدث اليوم، النتائج الطبيعة في الطبيعة التي كانت في 2000 لا يمكن تعميمها على اليوم. لذلك يعني حدث ما يسمى بخط الأساس أو البيسلاين، هذا مفهوم مهم جدا في الدراسات البيئية، يعني إيش وضعنا الآن، هذا هو خط الأساس. ثم هذا الخط الأساس مثلا إذا في دراسة بيئية تمت في 2000 يتم دراسة بيئية في 2026 وتحدث المقارنة حتى نعرف كيف كان الوضع في 2000 وكيف هو الوضع الآن. مثلا الكتب التي استخدمت في سلطنة عمان في بداية السبعينيات التي درست التنوع الحيوي في المحافظات في شمال سلطنة عمان ثم دراسة أخرى في

0: خشبه غير مناسب، لذلك لا يستخدم في الطبخ، ويقال هذا النوع من الأشجار خشبه صحيح أنه مناسب لكن لا يستخدم في الطبخ لأن أعداده قليلة. يعني ذكرت هذه المعلومات، فهذه تعطيك خط أساس مهم جدا وأيضا مرتبطة ارتباط تام بالثقافة الشعبية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرج مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم،
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزاً في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثاً عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخل، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعاً، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب، وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان، لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. تم زفاف عبد اللطيف على مريم رغم اعتراض فردوس. وفي صباح يوم العرس،
5: أصحوا يا عرسان، لقد صار وقت الضحى، هيا إلى الإفطار. صباح الخير يا سيدي.
6: صباح الخير، هذه أول مرة لا أسمع فيها صوت أذان مسجد الزواوي ولا أذان مسجد علي موسى.

0: أنا ذاهب يا مريم، لدي مشوار ضروري إلى السوق. مويزي، مويزي.
1: نعم يا سيدي.
0: اعتني بمريم في غيابي.
1: حاضر يا سيدي.
2: انظري يا مام ويزي، لقد أعطاني سيدي هذه الصرة البارحة،
1: فيها أكثر من 100 قرش. اسمعي يا مريم، انتبهي إلى قروشك وفضتك وذهبك منذ الآن، ولا تخرجي بها أمام الحريم. عيونهن تكسر الحجر وتذيب الحديد من الحسد. خبئيها في مكان لا يعرفه أحد، ولا تتزيني إلا بالقليل منها. ها؟
2: لكن أين أخبئها؟
1: اسألي زوجك. هيا بنا الآن إلى الحمام، سوف آتي لك بثوب جديد، أنت عروسنا الآن.

0: عندما جاء عبد اللطيف في المساء أخبرته مريم:
1: لقد طلبت مني مام ويزي أن أخفي نقودي وذهبي وفضتي ولا أخرج بها أمام النساء.
2: معها حق، اسمعي كلامها. وناصف الشيء نصف للناس ونصف لا أحد يعرف به أبدا.
1: أين أضعها؟
2: أين تضعينها؟ سوف أدلك على مكان سري تخفين فيه أشياءك الغالية. انظري هنا خلف مرآة الطاووس هذه، هنا سوف تكون خزنتك، ولا تبوحي بهذا السر لأحد أبدا.
1: وهل يوجد لصوص في هذا الحي؟
2: يا بدر التمام، اللصوص أكثرهم في هذا الحي، ومسقط دائما تتعرض للنهب، أحيانا من لصوص الداخل وأحيانا من غزوات الخارج.

0: انقضت أيام العرس وعاد عبد اللطيف إلى عمله خارج البيت، وعادت مريم تتقن الطبخ أكثر في مطبخ فرشه، ولكنها الآن سيدة وليست خادمة، فصارت تقيس عليها المؤونة وتفحص المقادير وتأمر بطبخ ما تشتهي.
1: سوف أعد اليوم هريسا باللحم لسيدي عبد اللطيف، فهو يحب هذه الأكلة كثيرا، كما سأصنع حلوى الخبيصة.
2: ها، أتعرفين المقادير؟
1: أعرفها وأعرف طريقة صنعها،

0: تذوقي يا فرشو. ما رأيك؟
1: لذيذة، لقد أحسنت صنعها يا مريم.
0: إذن ما رأيك أن أرسل صحنا إلى بيبي فردوس؟
1: جربي، الإحسان أحيانا يخرج الثعبان من جحره.
0: عساكر، عساكر.
2: نعم يا سيدتي.
0: خذي هذه الأطباق لسيدتك فردوس وأخبريها أنها من طبخي.

0: ما هذا؟
1: هريس بلحم الغنم وخبيصة.
0: رائحتها شهية.
1: إنها من طبخ مريم.
0: مريم؟ أبعديها أبعديها.
1: تذوقي لقمة واحدة فقط.
0: اللعنة اللعنة على فرشو التي علمتها سحر الطبخ. أبعدي هذه الصحون، أبعديها عني. تريد أن تسلب عقل أخي بطبخي.

0: كان عبد اللطيف يقضي العصر أحياناً في مقهى الشمخي في السوق الداخلي ويعود بعد صلاة المغرب. يجلس مع صديقه حميد بن عبد الله وبعض التجار يشربون الشاي والقهوة ويستمعون إلى أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
1: الفل والياسمين والورد، الفل والياسمين والورد، عملوا صحبة ويا الزهور.
2: الله الله الله، دمت في سعادة وسرور دائم يا سيدي.
3: أتعرفين يا مريوم، في سفرة القادمة سوف أجلب صنطورا إلى البيت.
2: وما هذا هو الصنطور؟
3: الصنطور جهاز كالصندوق يا مريم، عليه قوان يلف كما الرحى، وله فم تخرج منه أغاني لمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم.
2: يا ويلي، تريد أن تدخل حريما ورجالا للبيت؟
3: يا مريوم، عبد الوهاب وأم كلثوم مطربان من مصر ويسجلون صوتهم على اسطوانات.
2: وأين تقع مصر هذه؟
3: مصر بعيدة يا مريم.

0: وفي أحد الأيام، وقبل أن يذهب للمقهى كعادته ليلتقي بصديقه حميد بن عبد الله.
1: مويزي، مويزي.
2: نعم يا سيدي.
1: أين فردوس؟
2: في غرفتها يا سيدي، إنها لا تخرج منها، تزورها صديقتها جمانة أحيانا.
1: هل استقبلت النساء المهنئات بعد العرس؟
2: نعم يا سيدي، استقبلتهم مع مريم ورشت ماء الورد وصارت تمدح مريم كثيرا أمامهم، لكنها عادت إلى غرفتها بعد أسبوع التهنئة وأمرت فرشو أن تعد لها طعاما يخصها وحدها.
1: هل هي مريضة؟
2: لا أظن ذلك يا سيدي.
1: ما بها في رأيك؟ قولي بصراحة يا مويزي.
2: فردوس تحتاج إلى زوج يا سيدي، هذا هو شفاؤها مما تعاني.
1: حميد بن عبد الله قد تزوج يا مويزي.
2: أعرف، ولكن زوجته قد جنت وماتت بعد أن مات والدها.

0: ما بك شاردا يا عبد اللطيف؟ هل هناك ما يزعجك؟
1: لا أدري. هيا بنا يا حميد.
0: إلى أين؟
1: إلى الحصاتين، ملعب طفولتنا.

0: كان العصر ما زال في أوله، فأخذا طريقهما عابرين السوق الداخلي وحارة الهنود وبيت الوكالة البريطانية، حتى وصل الساحل الصغير تحت قلعة الجلالي.
1: أتذكر يا حميد؟ أتذكر حينما كنا نلعب هنا ونجلس ساعات ونحن نرقب علوق السمك في صنارتينا؟
2: وكنا نراقب حركة القوارب والسفن والبوارج بين الصيرة الشرقية والغربية.
1: كنا نحلم بالسفر وركوب البحر.
2: لقد تحقق حلمك يا عبد اللطيف، أما أنا فقد فشلت حتى في زواجي.
3: فردوس تحتاج إلى زوج يا سيدي، هذا هو شفاؤها مما تعانيه.
1: فكرة زواجها من حميد الآن ليست سيئة، ولكني لم أجب على طلبه في المرة الماضية. لا يمكن أن أعرض عليه فردوس، نحن لا نلتقي في الأصول أو الفروع، لكنه رجل شريف وأمين ويعمل معي منذ سنين طويلة. البيت صار كالقبر بعناد فردوس ومشاكلها، ليته يطلبها مني مرة ثانية.
2: ما بك يا عبد اللطيف؟
1: لا شيء، لا شيء. هيا بنا، لقد تأخرنا.

0: عاد عبد اللطيف ظهر أحد الأيام إلى البيت، فتلقاه الخادم سخي بخبر مفاجئ.
1: سيدي سيدي.
2: نعم يا سخي، ما بك؟
1: رسول السلطان هنا في المجلس، إنه ينتظرك منذ ساعة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلطان يطلب منكم أن تحضروا بعد صلاة العشاء في بيت البرزخ.
0: هي والله إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التأليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم وهذا غير صحيح على الإطلاق
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهراً

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة عن كتاب ألف ليلة وليلة وآراء حول هذا السفر الأدبي الخالد للناقدين محمود طرشونة وفاروق خورشد من إرشيفنا الإذاعي، اقتراب من كتاب مسامرات الأموات للقيانوس السميساطي، والتفات إلى الكاتبة الكندية آن كارسون الفائزة بجائزة نوبل في الأدب 2026 من خلال بعض ما كتب عنها أو ترجم من نصوصها. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: يعتبر كتاب ألف ليلة وليلة أحد أعظم الكتب على مر العصور، وهذا التوصيف ليس مجانياً أو اعتباطياً، بل لتأثيره على آداب وفنون الشرق والغرب على حد سواء، وللسحر الذي مارسه على الحكاية والقول والكتابة، وعلى الشاعر والرسام والقاص والروائي، وعلى المسرحي والسينمائي والناقد والباحث الثقافي. لقد كان الكتاب ثمرة تلاقح خصب بين العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين، رغم ما يراه البعض من أن ألف ليلة وليلة كتاب عربي أصيل انفتح على ثقافات وحضارات أخرى، حيث دونت الليالي حسب كثير من الباحثين ومن بينهم جبرة إبراهيم جبرة، دونت الليالي لأول مرة بشكل لنا أن ندعوه النسخة الأصلية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عهد المماليك، إما في سوريا أو في مصر، وقد ضاعت هذه النسخة الأصلية، ولكنها نسخت بعد ذلك بثلاثين أو أربعين سنة بشكل نعلم الآن أنه كان المعتمد فيما توالى بعد ذلك من نسخ، وذلك للشبه الكبير القائم في المادة والصياغة بين النسخ المختلفة التي أعقبتها. لقد ترحل هذا السفر الخالد في ألسنة وثقافات شتى عبر نسخه العديدة وعبر ترجماته العديدة، ومن بينها ترجمة المستشرق الفرنسي أنطوان غالان إلى الفرنسية عام 1704، والترجمة الإنجليزية عام 1706، والترجمة الألمانية عام 1825، والترجمة البولندية عام 1768، ومارست الليالي تأثيرها ولهبها السحري على الآداب العالمية، واستلهمت حكايات الكتاب في الكثير من التجارب الأدبية والفنية المعاصرة.

يكتب الباحث والناقد المغربي عبد الفتاح كليطو عن ألف ليلة وليلة قائلا: قيل أنه ليس بوسع أي أحد قراءة ألف ليلة وليلة من أولها إلى آخرها دون أن يموت. ربما توجد وراء هذا التطير معاينة عامة تتعلق بأن لا أحد يتوفر على الأناة الكافية لقراءة الكتاب برمته، إلا أن هناك أيضا الاعتقاد بأنه لا يجب أن يقرأ، ربما لأنه كان يعتبر عديم الجدوى. يضيف كليطو ليطمئن القارئ أنه لن يموت بسبب الليالي، لكونه لن يتمكن حتى وإن رغب في ذلك من إتمام هذا الكتاب المتشظي الذي يعتبر متنا يضم عددا لا يحصى من المخطوطات والطبعات والترجمات والإضافات والشروح والكتابات المعادة. وسيظل هناك أبدا نص آخر من الليالي قابلا للكشف والقراءة. إن الإدانة المتطيرة تتلاشى داخل تعرجات كتاب عد بحق كتابا لا نهائيا.

0: لماذا أضيفت ليلة أخرى بعد الألف؟ يرجع جبرة إبراهيم جبرة ذلك إلى أن العرب كانوا يضيفون واحدا إلى الألف تأكيدا لهذه الكثرة المطلقة، فيقولون ألف ليلة وليلة، كما يقولون هناك ألف سبب وسبب لأمر ما. ونقل هذه العادة عنهم الأقوام الأوروبية بعد انتشار حكايات ألف ليلة وليلة ابتداء من أوائل القرن الثامن عشر. يكتب جبرة في هذا الخصوص، ولا بد من الإشارة إلى أن الأوروبيين وجدوا ترجمة هذا العدد غريبا أول الأمر، فأثروا استعمال كلمتي الليالي العربية في ترجمة أشهر كتاب قصصي ابتدعه خيال العرب، إلى أن اعتادوا الصيغة العربية للعدد منذ أواسط القرن التاسع عشر، ربما لطرافته فضلا عن ميلهم إلى تبني الصيغ الموحية بالأصل الذي استعيرت منه. وحكايات ألف ليلة وليلة كما وصلتنا في أشكالها المتباينة، والكلام ما يزال لجبرة إبراهيم جبرة، لا يمكن لهذه الحكايات أن تستغرق فعلا ألف ليلة وليلة في سردها. ويبدو أن جامع الحكايات الأولى بعد أن أطلق هذا الرقم التقليدي على لياليه لم يكن يتوقع أن أحدا سيدونها في يوم قادم ويوزعها على ألف ليلة وليلة بالضبط، مما سيضطر هذا الموزع وبخاصة عند اقتراب الحكايات من موعدها الأخير إلى اختصار الليالي إلى صفحة أو أقل من الكلام، الأمر الذي لن يقنع أحدا بأن شهرزاد البارعة بالبوح والسرد كانت في تلك الليالي قصيرة النفس قليلة الحيلة إلى ذلك الحد. في الدقائق القادمة نستعيد من إرشيفنا الإذاعي رأيين قدمهما ناقدان عربيان عن هذا الكتاب النفيس. نستمع إلى رأي الناقد التونسي محمود طرشونة عن ألف ليلة وليلة، والذي ألف كتابا بعنوان مدخل إلى الأدب المقارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة، وصدر هذا الكتاب عام 1986.
1: كتاب كوني، يعني ينتمي إلى الأدب الإنساني الأدب العالمي، لأنه لا توجد ثقافة في العالم لم تتأثر بهذا الكتاب بصورة من الصور. هو في الحقيقة تكونه نفسه هو تكون متعدد، يعني ينسب إلى الثقافة العربية، هذا صحيح، يعني لأن جل ما فيه ينتمي إلى الثقافة العربية، ولكن يجب أن نثبت ما أثبته البحث العلمي، يعني بكل موضوعية وبكل صدق، أن أصل الكتاب هي نواة هندية، يعني ترجمت من السنسكريتية إلى اللغة الفارسية، مثل كليلو دمنا بالضبط، وتقريبا في نفس الوقت، لأن هناك دراسات كيميائية أنجزت في أمريكا على بعض أوراق البردي التي وجدت من أصل هذا الكتاب، وثبت يعني من الناحية الكيميائية أنها تعود إلى القرن الثاني الهجري، أي نفس الوقت الذي ترجم فيها فيه كليلة من المقطع كليلة ودمنة، تقريبا نفس الفترة. وهناك احتمال أن يكون من المقطع هو الذي ترجم هزار أفتانة، هزارفتانا، يعني هذا عنوان الترجمة الفارسية لنواة ألف ليلة وليلة، ومعناها ألف خرافة. ولكن هذا كله محدود جدا، يعني حتى من حيث، خاصة من حيث الكم، يعني من حيث الكم، سواء كانت النواة الهندية أو الإضافة الفارسية، لأن الفرس عندما ترجموا هذه النواة الهندية لم تكن ترجمتهم وفية وحرفية، بل غيروا الأسماء، أعطوا أسماء فارسية هي التي نجدها اليوم في الكتاب، وأضافوا بعض الحكايات. لكن هذا لا يمثل إلا جزءا ضئيلا كما قلت، أما البقية فهي عربية، وعربية في على مرحلتين. يعني المرحلة الأولى هي مرحلة عراقية وبالذات بغدادية، يعني ربما تعود إلى القرن الرابع الهجري، لأن بحيان التوحيدي وابن نديم والمسعودي جميعا ذكروا هذا الكتاب يعني وبهذا العنوان ألف ليلة وليلة، لأن الاسم عربي، الاسم القديم هو هزار أفسانة أي ألف خرافة،
0: والإضافة المصرية
1: أضافته الثقافة العربية في بغداد هي حكايات العشاق، وهي نصوص أدبية. طبعا أدبية أي مقتبسة من الكتب، خلافا للإضافة المصرية التي ستأتي فيما بعد، والتي ستكون شفوية من الثقافة الشعبية. ولهذا الإضافة البغدادية هي إضافة أدبية مقتبسة من الكتب، تتعلق بالخصوص بقصص الغرامي، بينما المرحلة الرابعة في تكون هذا الكتاب التي هي المرحلة المصرية، يعني المرحلة الأولى هندية والثانية فارسية والثالثة بغدادية، والمرحلة الرابعة المصرية من حيث الحجم هي أهم المراحل. يعني هذا ما أثبته البحث العلمي والموضوعي المجرد. أهم المراحل وأهمها كذلك، لأنها تعتمد كثيرا على عبقرية الخيال الشعبي.
0: كان ذلك الناقد والأستاذ الجامعي التونسي محمود طرشونة في مجتزأ من حوار معه في برنامجنا الإذاعي وجوه أسئلة عام 1997. وننتقل إلى الناقد المصري فاروق خورشد. فاروق خورشد أحد الدارسين للأدب الشعبي والمهتمين بالسير الشعبية على الخصوص، وله العديد من الكتب في هذا الميدان، وكان أستاذا للأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون في مصر، فضلا عن كتابته للقصة القصيرة والرواية والمسرح وأدب الرحلة والدراما التلفزيونية والنقد الأدبي واشتغاله بالعمل الإذاعي. نستمع إلى رأي الناقد فاروق خورشد عن ألف ليلة وليلة من حوار كنا قد أجريناه معه عام 1990.
2: ألف ليلة وليلة حين انتقلت إلى أوروبا أخضعت الأوروبيين جميعا لثورة فكرية عظيمة جدا وثورة فنية كبيرة جدا، وجميع الدارسين والنقاد في الغرب يعترفون بأنهم مدينون لألف ليلة وليلة بحكايات الشطار وبالقصص الواقعية وبالقصص القصيرة وبالفابيولا، فابولا أو قصة الحيوان. بيعتبروا أن ألف ليلة وليلة كانت مدخل إلى هذه الفنون، من هذه الفنون إلى أدبهم الفرنسي، الألماني، الإنجليزي، الروسي، في جميع اللغات. إذن ألف ليلة وليلة بالنسبة لهم كان كنز عظيم جدا أسرى وجدانهم وأسرى عطائهم الفكري، وفتح عيونهم على لون من الأداء الفني، لون من التعبير الأدبي الراقي جدا بالنسبة لهم، حيث قلدوه حيث احتفوا به. ولو نشوف عدد الطبعات اللي طبعتها ألف ليلة وليلة في آداب العالم ولغات العالم المختلفة، سنجد أن هذه اللغات تكاد تجمع على أن الكتاب الرئيسي بالنسبة له ألف ليلة وليلة، وأن ترجمة ألف ليلة وليلة جزء من إدخال التراث الكلاسيكي القصصي إلى أدبهم. بينما إحنا في عندنا في أدبنا العربي وإحنا أصحاب هذا التراث نهمل ألف ليلة وليلة إهمالا مضحكا ومزريا بنا وبعقلنا وبموقفنا الأدبي والفكري، وبنعتبرها كأنها من أدب العوام أو من الأدب الذي لا يرقى إلى مرتبة الأدب، وبنعامل قراءها أيضا ومتداولها أيضا باعتبارهم ناقص الثقافة أو ناقصي العقل أو ناقصي الخبرة. طبعا الموقف ده موقف غير حضاري وغير ثقافي، لأن ألف ليلة وليلة بتتوسل عن طريق الحديث عن كل ما يستهوي الإنسان لتلقي بقضايا هامة جدا وعميقة جدا في قلوب الناس: الإضحاك، الجنس، المغامرة، المخاطرة، الخطر، كل هذه وسائل الخوارق، كل دي وسائل من وسائل الجذب، وتستخدم فنيا في إطار عملية تشويق القارئ وجذبه لتلقي في قلبه بقضية من قضايا الإنسان العظمى: قضية حرية المرأة، قضية مكان الإنسان المرأة في حياة الإنسان، قضية العبودية، قضية المساواة، قضية الأخوة في الوطن والأخوة في الدين، قضية الأمانة العامة، قضايا كثيرة، قضية ضرورة الاكتشاف، دور الإنسان في المخاطرة من أجل المعرفة، دور الإنسان في إثراء العالم بالفكر الجديد. كل هذه القضايا الإنسانية الكبيرة بتغلف داخل ألف ليلة وليلة بغلاف مشوق من المخاطرة ومن الجنس ومن المشوقات اللي تجذب القارئ إليه وتجعل لا يلتفت إلى حقيقة ما تقدمه، وهي بتسلل إلى قلبه ووجدانه بهذا العطاء الإنساني الكبير والعظيم. إلى جوار أن ألف ليلة وليلة إلى جوار المضمون لتقدم كم هائل جدا من المعلومات، نقدر نقول نسميها ببساطة بمعلومات الإنسانية لقارئها، بتحدثه عن عوالم جديدة، عن دنيا البحار، عن دنيا أعماق المحيطات، عن دنيا الاكتشافات الجديدة، عن دنيا أحلام الإنسان بالتغلب على محدوديته وعلى التصاقه بالأرض وقهره لحدود الزمان والمكان. بتدي معلومات في أجزاء منها كثيرة فلسفية وأدبية وفكرية. الدور هنا دور تعليمي وفي نفس الوقت دور تربوي فني إلى جوار الإمتاع والتسلية. إن إحنا نيجي ناخد من كل هذا دور الإمتاع والتسلية، يبقى إحنا اللي قاصرين، مش العمل الأدبي هو اللي قاصر، يبقى إحنا لسه لم نرقى بعد إلى مرتبة أن نعتبر ألف ليلة وليلة من تراثنا، وعلينا ما دام إحنا بنحاربها إن إحنا نتركها للأجانب، هم اللي يدرسوها وهم اللي يعملوها وهم اللي يتداولوها وهم اللي يطلعوا منها أفلام في السينما ويطلعوا منها أفلام في التلفزيون ويطلعوا منها أعمال روائية ويطلعوا منها باليه وأوبرا وموسيقى ويطلعوا منها اكتشافات وكنوز فنية واخدينها هم من ألف ليلة وليلة، ونكتفي إحنا بالقشور ضيقة الفكر اللي إحنا بننظر بيها إلى ألف ليلة وليلة فنهمل هذا التراث. فلنتركه إذن أصحاب الحقيقيين اللي هم الإنسانية بعامة التي تفهم قيمته، إلى أن نصبح على مستوى هذه الإنسانية فمش من حقنا نحن نتكلم عن ألف ليلة وليلة.
0: كان ذلك الباحث والناقد المصري فاروق خورشد في مجتزأ من حوار لنا معه في سبتمبر عام 1990، وقد تحدث عن ألف ليلة وليلة. رحل خورشد عن عالمنا في 20 من يناير عام 2005.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: وعن الكتب وعن إغواءاتها التي لا تحد، نتوقف قليلا مع كتاب لطيف شفيف مورق بالسخرية والحكمة والنوايا العابثة. وإذا كان كتاب ألف ليلة وليلة كتابا ليس بوسع أي أحد قراءته من أوله إلى آخره دون أن يموت حسب تعبير عبد الفتاح كليطو، فإن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب منفتح على الموتى واستفتاءاتهم ومحاوراتهم. الكتاب الذي نحرض على قراءته هنا من أجل اللذة الخالصة وحدها، لذة القراءة، هو كتاب يحمل عنوان مسامرات الأموات واستفتاء ميت، لمؤلفه السوري لوقيانوس أو لوقيان السميساطي، وقد ترجمه إلى العربية في ستينيات القرن المنصرم المترجم السوري إلياس سعد غالي، حيث أنجزت المطبعة الكاثوليكية في بيروت طبع الكتاب في 15 من شهر حزيران يونيو عام 1967، وقد صدر في طبعته الجديدة الأولى في بيروت عام 2015 ضمن سلسلة الكتب التي أصدرتها وراجعتها المنظمة العربية للترجمة، وهي السلسلة التي تولى توزيعها مركز دراسات الوحدة العربية. يتألف الكتاب من 26 مسامرة، فضلا عن فصل ثان حمل عنوان مينيب أو استفتاء ميت. جاء في التصدير الذي كتبته البروفيسورة زهيدة درويش جبور في الكتاب: الكتاب هو رحلة متخيلة إلى العالم الآخر، قام بها قبل دانتي في الكوميديا الإلهية، وقبل أبي العلاء المعري في رسالة الغفران بعدة قرون لوقيانوس السميساطي، وهو عالم وأديب ساخر من مدينة منبج على الفرات، عاش في القرن الثاني بعد الميلاد في فترة شهدت خلالها الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت سيطرتها العسكرية والسياسية والاقتصادية على العالم عدة ثورات، وحيث بدأت المسيحية تنتشر في عدد من المناطق. عرف لوقيانوس بسعة اطلاعه على أدب وفلسفة عصره، فقد حفظ أشعار هوميروس وقرأ ليوربيدس وأرستوفان ودرس التاريخ والقانون، كما كان شغوفا بالرحلات والأسفار. ألف باليونانية العديد من الكتب. هو الذي أقام في أثينا نحو 20 عاما وأتم دراسته للغة اليونانية وتضلع فيها، حتى قيل أنه استعمل حوالي 10,000 كلمة إغريقية في كتبه، وهذا الرقم لم يصله أي فيلسوف إغريقي على الإطلاق عدا أفلاطون. كما اشتهر لوقيانوس بأسلوبه الساخر، ويعتبره البعض أول من استعمل أسلوب القصة في تاريخ الأدب العالمي. تقول جبور في تصديرها: يعد كتاب مسامرات الأموات من أكثر كتبه التي كان لها تأثير كبير في عصر النهضة الأوروبية في القرن 16، وهو يتضمن 27 قصة وحوارا مع آلهة الأوليمب، ومسامرات بين ملوك وقادة وساسة وأدباء وفلاسفة من كل العصور، يصوغها الكاتب مركزا

0: على كشف التناقضات الفلسفية، منتقدا المؤرخين الذين يتهمهم بتزوير الحقائق وبالانحياز دائما إلى الأقوياء. يكشف الكتاب عن حس إنساني عال يرتقي به إلى مصاف الأدب الراقي الذي يتجاوز الأمكنة والأزمنة ويتميز براهنية مستمرة. أما المترجم إلياس سعد غالي الذي أنجز الترجمة واطلع بتقديمها في دمشق في 20 حزيران يونيو عام 1961، فيفترض أن تاريخ مولد لوقيانوس السميساطي مؤلف الكتاب في عهد العاهل الروماني أدريان نحو عام 125 للميلاد في موطنه سميساط على الفرات الأعلى. ومما لا شك فيه أن اللغة السريانية لغة لوقيانوس الأولى، لأنها كانت لغة التخاطب السائدة في سميساط عهدئذ. يذكر المترجم في مقدمته بأن لوقيانوس السميساطي كان يحفظ هوميروس عن ظهر قلب، وعرف معرفة عميقة هيسيود وتيوغنيس وبيندار وسيمونيد وشعراء المسرح، ولسيما أوربيدس وأرستوفان، وكذلك الفلاسفة أفلاطون وأرسطو وكريسيب وأبي قورس، وقرأ مؤلفات المؤرخين كهيرودوتوس وتيوسديد وكسينوفون والخطباء، ولسيما ديموستين الذي كان يكن له تقديرا كبيرا وولع بقراءة خطبه ولعا شديدا بالغا. يشير المترجم في مقدمته بأن لوقيانوس عندما بلغ 40 من عمره تقريبا وقد أنضجه التفكير والسن، تخلى علنا ورسميا عن السفسطة وتلفيقاتها السخيفة، ورجع إلى الفلسفة أو بالحري إلى الاهتمام بالأخلاق العملية، لا ليعالجها من الناحية النظرية بل ليكشف القناع عن الرذائل ويجعل أصحابها أضحوكة للناس. وفي حوار الفلسفة مع لوقيانوس تخاطب الفلسفة لوقيانوس بالقول إن هذه المهنة مجلبة للحقد والبغضاء قسما بهرقل، فيرد عليها لوقيانوس: ولذا أنت ترين كم ألبت علي من أعداء، ولأي أخطار عرضتني. إن المترجم يؤكد في مقدمته بأن لوقيانوس في كتابه مسامرات الأموات سبق بأجيال عديدة دانتي والمعر أيضا في الهبوط إلى عالم الأموات واستنطاقهم. ويضيف قائلا: لقد كان لوقيانوس في مؤلفاته كلها ولا سيما في محاوراته هذه حرا في تفكيره، حرا في كتابته، جريئا في انتقاد عيوب معاصريه، وهو خليق بالكثيرين من كتابنا وأدبائنا أن ينسجوا على منواله فيما يكتبون فيبدون آراءهم بلا خشية ولا تقية، لا ركضا وراء منفعة شخصية ولا استرضاء لكبير أو مداراة لجهل الجماهير، بل بكل حرية وجرأة أدبيتين في سبيل الاستقلال الفكري. فما أحوجنا كما يقول المترجم إلى التعرف إلى لوقيانوس ومحاكاته في سلوك سبل النقد النزيه بغية كل إصلاح وتقدم. ومن الطريف أن المترجم لكتاب لوقيانوس السميساطي مسامرات الأموات يضع قبل كل مسامرة من المسامرات 26 بيتا من أبيات المعري تفيد تقريبا ذات المعنى أو المغزى الذي ذهب إليه لوقيانوس في فكرته أو أمثولته في كل مسامرة من مسامراته. ففي المسامرة الأولى والتي يمكن أن نضع لها عنوانا من لدنا هو التحسر. يضع المترجم هذا البيت الشعري للمعري والذي يقول فيه: نالوا قليلا من اللذات وارتحلوا برغمهم، فإذا النعماء بأساء. وفي مسامرته الثانية التي هي حوار بين هيرمس إله الفجر وخارون، وهو نوتي الجحيم الذي يذهب بأرواح الموتى في قاربه إلى العالم السفلي، في هذه المسامرة والتي يمكن أن نضع عنوانا لها هو الدين، يورد المترجم هذا البيت للمعري: يجرون الذيول على المخازي وقد ملئت من الغش الجيوب. وهكذا دواليك، حتى أنه يمكن الانتباه إلى السؤال عن أحقية المترجم في الإضافة من عنديته إلى النص الأصلي من عدمه. والحق يقال إن المترجم حتى في هذا الإقحام الذي ارتكبه يبدو أنه يود أن يكون جزءا من تلك المحاورة والمسامرة من خلال شاعر كبير كالمعري. وأظن أنه وفق أيما توفيق بهذا الاشتباك الجمالي الجريء الذي لن يكون لوقيانوس أسفا عليه لو صدف أن اطلع على هذه الترجمة في عالمه السفلي. في الدقائق القادمة نتخيل المسامرة السادسة، والتي هي حوار بين مينيب الشاعر والفيلسوف اليوناني وبين هيرمس ميركور أو عطارد عند العرب، وهو إله الفجر عند الإغريق المبشر بقدوم النور أبولون، وهو في الأساطير الإغريقية رسول الآلهة والوسيط بينهم وبين البشر. نقترب من هذا الحوار بين الشاعر والفيلسوف مينيب ورسول الضياء هرميس من كتاب مسامرات الأموات للوقيانوس السمساطي. ويرد في هذه المسامرة أسماء عدد من الذين اشتهروا بالجمال عند اليونانيين القدماء، مثل ناركيسوس أو نارسيسوس أو نرجس، والبطل الإغريقي أخيل، وهيلانة البارعة الجمال التي هرب بها الفارس الطروادي ابن الملك بيريام فنشبت بسببها حرب طروادة، وليدة ملكة إسبرطة التي اشتهرت بجمالها وأعجب بها زيوس.
1: أين الجميلون والجميلات يا هيرمس؟ كن دليلي لأني حديث العهد هنا.
2: ليس لدي متسع من الوقت يا مينيب، ولكن انظر إلى الجهة اليمنى، فهناك أياسنت وناركيسوس ونيريسوس وآخل وتيرو وهيلانا وليدا، وباختصار كل الذين اشتهروا بجمالهم في الأعصر الغابرة.
1: إني لا أرى غير عظام مجردة من اللحم وأكثرها متشابه.
2: ومع ذلك فإن هذه العظام التي تزدريها أنت على ما يبدو هي التي أعجب بها جميع الشعراء.
1: أرني هيلانة على كل حال، لأني لا أستطيع أن أميزها من سواها.
2: هذه الجمجمة هي هيلانة.
1: إذن لأجل هذه الجمجمة جهزت اليونان 1000 سفينة، وهلك ذلك العديد الأجزل من اليونانيين والبربر، ودمرت مدن كثيرة برمتها.
2: إنك لو رأيت يا مينيب هذه المرأة وهي في قيد الحياة لقلت أنت أيضا: ليس بالأمر المؤسف أن يعاني المرء الآلام زمنا طويلا في سبيل امرأة لها هذا الجمال؟ لقد كانت زهرة نضرة عظيمة الجمال زاهية اللون، واليوم هي في عين من يراها زهرة ذاوية لا لون لها ولا جمال.
1: إن اليونانيين لم يدركوا أن تعبهم كان في سبيل أمر سريع الزوال ويذوي بسهولة، وهذا ما يثير دهشتي يا هيرمس.
2: ليس لدي متسع من الوقت يا مينيب لأبحث معك مسائل فلسفية، ففتش لنفسك حيث شئت عن مكان تستريح فيه، فأنا ذاهب لأدخل الأموات الآخرين.
0: كانت تلك المسامرة السادسة عن الجمال الآفل من كتاب مسامرات الأموات للوقيانوس السميساطي، المولود عام 125 للميلاد والمتوفى عام 175 ميلادية.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: حازت الكاتبة الكندية آن كارسون جائزة نوبل في الأدب 2026. الشاعر والصحفي الأردني حسين جلعاد يكتب عن آن كارسون قائلا: ذهبت نوبل للآداب هذا العام إلى الكندية آن كارسون، اسم يعرفه قراء الشعر في العالم ولكن قد لا يعرفه كثير من القراء العرب. معلمة الكلاسيكيات هذه كاتبة يحار أمين المكتبة أين يضع كتبها، هي تكتب الشعر والمقالة والمسرح وتترجم عن اليونانية القديمة وتمزج ذلك كله في الكتاب الواحد وتعرف نفسها على أغلفة كتبها بسطر واحد. ولدت في كندا وتدرس اليونانية القديمة لكسب العيش. في كتبها وحش أسطوري أحمر يصير صبيا معاصرا يحمل كاميرا وينكسر قلبه، وفيها مرثية لأخيها تأتي في علبة داخلها شريط رقيق طويل مطوي، وفيها ترجمة للشاعرة الإغريقية سافو، وتترك الصفحة أحيانا لكلمة واحدة يحيط بها البياض، كما تحضر أنتيغونا من اليونان القديمة فتتحدث شخصياتها عن شخصيات معاصرة مثل هيجل وبيكيت. ومن جروحها أيضا تكتب آن عن جمال الزوج الخائن الذي يسرق جملها المقتبسة ويرسلها إلى عشيقته. حسين جلعاد يقارب بين وقوف شعرائنا العرب على الأطلال وبين وقوف كارسون على أطلال اليونان القديمة، مضيفا قيل قديما إن الكلاسيكيات لغات ميتة، وقد أثبتت هذه المعلمة الهادئة أن الميت يتكلم إذا وجد من يحسن الإصغاء إليه. الشاعرة والمترجمة السورية الكندية جاكلين سلام تقول إثر فوز آن كارسون بجائزة نوبل: سعيدة بفوز المواطنة الكندية الشاعرة والناقدة آن كارسون، سمعت لها نظريات وأفكارا عن الصمت والتأمل والثرثرة، ومعاصروها من كبار كتاب كندا يكنون لها التقدير الكبير، وفوق ذلك تتحدث عن إصابتها بمرض باركنسون من عدة سنوات. سعيدة بانتصار الشعر والنثر الحديث بالوصول إلى نوبل هذا العام. الناقد الأردني فخري صالح يكتب في صفحته على الفيسبوك: لفت انتباهي في التعليق على فوز الكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل ما قالته مترجمة الأوديسة والإلياذة لهوميروس إلى الإنجليزية إيميلي ويلسون: فوزها خبر سعيد للترجمة ودراسة الكلاسيكيات والشعر وكسر الحدود الفاصلة بين الأنواع وأشكال الكتابة والمعرفة وحقيقة أننا لا يجب أن نكتب ضمن قوالب جاهزة لنحقق نجاحا وإبداعا مبهرا. يضيف فخري صالح: يبدو تعليق ويلسون دارسة الكلاسيكيات اليونانية والمترجمة وكأنه انتصار للترجمة مرة أخرى بعد حملتها على مخرج فيلم الأوديسة كريستوفر نولان، رغم أن كل ما قالته عن فوز كارسون صحيح من وجهة نظري، حسب فخري صالح. حديث قصير عن أوفيد لآن كارسون ترجمة نورة عثمان. أراه هناك في ليلة كهذه، ولكنها ألطف جو. القمر ينير الشوارع المظلمة، يتناول عشاءه ويتمشى عائدا إلى حجرته. الراديو على الأرض، لوحته الخضراء الزاهية تتوهج بضوء خافق. يجلس إلى طاولته، الناس في المنفى يكتبون رسائل كثيرة جدا. الآن أفيد ينتحب. كل ليلة بذات التوقيت يرتدي الحزن كمعطف ويواصل الكتابة. في أوقات فراغه يعلم نفسه اللغة المحلية التي يؤلف بها قصيدة ملحمية لن يقرأها أحد أبدا. الشاعر والمترجم العراقي محمد تركي النصار يعتبر آن كارسون شاعرته المفضلة، وقد ترجم حوارا أجراه جورج ساليز مع الكاتبة آن كارسون. وفي مقدمة ذلك الحوار نقرأ بأن آن كارسون ولدت في مدينة مونتريال عام 1950، شاعرة وكاتبة ومترجمة كندية ومهتمة بالكلاسيكيات، بالإضافة إلى عملها أستاذة جامعية في جامعة تورنتو. درست الأدب الكلاسيكي، الأدب المقارن، والكتابة الإبداعية في عدة جامعات أمريكية وكندية منذ عام 1979. لديها أكثر من 20 كتابا بين الشعر والنقد والترجمة. ومنذ ذيوع شهرتها الشعرية عام 1987 بقصيدتها الطويلة أنواع الماء، نشرت كارسون عددا كبيرا من الدواوين الشعرية، منها جمال الزوج وسيرة الأحمر وغيرهما.

الشاعر والمترجم والصحفي المصري أحمد شافعي ترجم نصا كتبته آن كارسون، من بينه هذه السطور التي تتحدث فيها عن إصابتها بمرض باركنسون، حيث تكتب: عندما قيل لي إنني مصابة بمرض باركنسون، كان أحد أعراضه بالذات هو الأشد إحراجا لي، إذ اختل خطي في الكتابة. كنت أجد لذة في الكتابة في الدفاتر، فتراكمت أرفف منها يوما بعد يوم وعاما تلو عام، والآن تلتوي الخطوط المستقيمة أو تتهشم أو تمضي في كل وجهة، والحروف اللينة تتقلص إلى بقع، ويفقد الخط المائل انسياب زاويته الأنيقة. فالأمر كله حرج في حرج، حتى لأمحو فقرات كاملة من فرط العار. من الصعب وصف عار الخط الرديء أو إيضاحه. الخط الرديء قبح، عديم الأصالة، أعني أنه ليس منك. باركنسون مرض يطفئ في جميع خلايا المخ جينات بعينها، ولا يعرف أحد سببا لذلك. كثير من الحركات الجسدية والمعرفية تتعطل بسببه أو تتشوش.

0: يا نشوة الحب الصغيرة الحزينة، قصيدة لآن كارسون، ترجمة المترجمة والأستاذة الجامعية بكلية الآداب جامعة المنصورة سارة حامد حواس، وهي واحدة من القصائد الست التي اطلعت حواس بترجمتها ونشرت في جريدة أخبار الأدب. تقول القصيدة: أحب أن أكون معك طوال الليل مغمضة العينين، يا للحظ ها أنت هنا قادما على امتداد النجوم. قطعت رحلة طويلة في أنحاء عقلي وقلبي، وإذا بك هناك راكعا عند حافة الطريق، معك أدواتك الصغيرة تصلح شيئا ما. منحني عالما فقد أخذت العالم الذي كنته.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
1: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
2: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابه.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بنشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. جلالة سلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام آباد. سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته وما تليه من أولوية لتعزيز دورها في خدمة المواطنين والمقيمين. وبناء على التكليف السامي رعى حفل التدشين معالي الفريق والسلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مكتب القائد الأعلى رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اليوم بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة الوكلاء وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية. ويأتي تدشين الهوية ليجسد مرحلة متجددة في مسيرة الهيئة وتطوير منظومتها بما يواكب التحولات المتسارعة في هذا القطاع. استقبل دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية بمقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ونقل معالي السيد وزير الخارجية إلى دولة رئيس الوزراء تحيات حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وتمنيات جلالته لباكستان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار. من جانبه حمل دولة رئيس الوزراء معاليه نقل تحياته الطيبة إلى جلالة السلطان وتمنياته لسلطنة عمان وشعبها مزيدا من التقدم والنماء. وخلال المقابلة أكد دولة رئيس الوزراء ومعالي السيد وزير الخارجية على العلاقات التاريخية وعمق الروابط القائمة بين البلدين، فضلا عن أهمية الفرص الاقتصادية والاستثمارية الواعدة التي يعمل البلدان على تنميتها في سياق متانة الصلات الثقافية والتواصل الإنساني والتعاون السياسي والدبلوماسي. وعلى الصعيد السياسي تطرقت المقابلة إلى عدد من الشؤون الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء الأزمات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضرورة الإبقاء على قنوات التواصل والحوار بين جميع الأطراف المعنية. وأشاد دولة رئيس الوزراء بالدور المحوري والحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في سبيل تقريب وجهات النظر وتسخير الوسائل والإمكانيات المساندة للحلول السلمية. هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية اليوم اتفاقية و4 مذكرات تفاهم في مقر رئاسة الوزراء في إسلام آباد بحضور دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إلى باكستان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية
وعن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وشملت الوثائق اتفاقية للإعفاء من التأشيرات على الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والخدمة ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإذاعة والتلفزيون وتبادل الأخبار والمعلومات والتعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والإرشيف الوطني الباكستاني. وتمثل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم خطوة عملية لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين وترسيخ التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات في المجالات التي تشملها بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات قيادتي البلدين والشعبين الصديقين. وعقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في إسلام أباد لقاء ثنائيا مع معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد وزير الخارجية إلى باكستان. تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والنقل إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والتعليم. وبحث الوزيران تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وفي الشأن الإقليمي تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأشاد معالي السيد بالجهود الباكستانية في دعم الحوار واحتواء الأزمات، فيما أشاد معالي محمد إسحاق دار بالدور العماني في تيسير التواصل وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وعقدت في إسلام أباد أعمال الدورة الثامنة للينة الوزارية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية التي استعرضت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد تطلعات القيادتين والشعبين الصديقين. وتناولت أعمال اللينة سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والقطاع المالي والطاقة والنفط والغاز واللوجستيات والموانئ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والأمن والدفاع وتغير المناخ والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة، وبحث تعزيز الشراكات بين مؤسسات البلدين والقطاع الخاص. ترأس الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية. وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات بما يحول دون مزيد من التصعيد. وأشاد معاليه بالدور البناء الذي تطلع به باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه المساعي في بناء الثقة والدفع نحو حلول سلمية للتحديات الإقليمية. من جانبه أوضح معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية أن الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وإغلاق مضيق هرمز والتطورات في مضيق باب المندب والأوضاع في غزة، مشيرا إلى تقارب مواقف البلدين ومؤكدا أهمية تكثيف الجهود لمعالجة هذه القضايا وإعادة السلام والطمأنينة إلى المنطقة.
وأكد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية وتغليب الحوار في تسوية الخلافات وخفض التوترات بما يدعم السلام والاستقرار الإقليميين. استشهد 3 فلسطينيين بينهم امرأة وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي شققا سكنية في قطاع غزة، وأفادت مصادر طبية باستشهاد امرأة فلسطينية ووقوع عدة إصابات بينهم أطفال جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لتدميرها واشتعال النار فيها. ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات قصف ونسف شرق مدينة غزة وشمال مخيم البريج وشرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما استهدفت مسيرة إسرائيلية مخيم البريج ما أدى لنشوب حريق دون وقوع إصابات. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن بلاده متمسكة ببقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لقرى وبلدات جنوب لبنان، وأكد عون أن انسحاب اليونيفيل سيحدث فراغا ستكون له انعكاسات سلبية على الوضع الأمني، معربا عن أمله في الإبقاء على المهام العملياتية لليونيفيل خلال السنة المقبلة. في الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في سوريا ولبنان، وهدد كاتس بتوسيع المنطقة الأمنية الإسرائيلية في جنوب لبنان وتحويلها إلى منطقة أمنية دائمة، إلى جانب تهجير أكثر من 2 مليون من سكان الضاحية الجنوبية لبيروت. وفي سوريا قال كاتس إن إسرائيل لن تنسحب من جبل الشيخ والمنطقة العازلة ما دامت هناك بحسب وصفه تهديدات أمنية. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل عمليات تسليم المساعدات لنحو 800,000 شخص، وذكرت الوكالة الأممية أن تغير خطوط المواجهة وإغلاق الطرق وتفاقم انعدام الأمن تسبب في تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 600,000 شخص في تعز جنوب غربي اليمن. ووفق الأمم المتحدة أدى تصاعد التوترات بين طرفي النزاع إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص، كما تسببت الهجمات في زيادة حالات الإصابة بالكوليرا وسوء التغذية مع تراجع القدرة على الوصول إلى مراكز علاج الإصابات والمستشفيات. تسببت هجمات روسية بعشرات الصواريخ الباليستية وأكثر من 100 طائرة مسيرة على أوكرانيا في مقتل عدة أشخاص وانقطاع الكهرباء في العاصمة كييف. واتهم الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي موسكو بعدم الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف الهجمات على منشآت الطاقة، مناشدا ترامب لفرض عقوبات صارمة على روسيا ومطالبا بتزويد بلاده بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية تنفيذ هجمات استهدفت بنية أساسية للاتصالات والطاقة في العاصمة كييف والمنطقة المحيطة بها إضافة إلى منطقة خاركيف، موضحة أن هذه المنشآت تخدم القوات المسلحة الأوكرانية. أكدت سلطنة عمان على أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة وتضمن استمرارية الخدمات والوصول المنصف إليها، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من الأزمات. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين النظم الصحية إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.
وشاركت سلطنة عمان في أعمال اللقاء الدوري 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مملكة البحرين. واستعرض اللقاء جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والأنظمة القضائية المستجدة، كما تناول مقترح استحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية إضافة إلى المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية، بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي الخليجي. احتفلت شركة صناعة الكابلة العمانية بوضع حجر الأساس لمصنعها الثالث باستثمار يتجاوز 10 ملايين ريال عماني في مدينة الرسيل الصناعية، ويأتي ذلك ضمن برنامج استثماراتها الاستراتيجية الذي تجاوز 15 مليون ريال عماني خلال السنوات الأخيرة بهدف تطوير الجيل المقبل من القدرات الصناعية والتصنيعية في سلطنة عمان وتعزيز إمكانات الشركة لمواكبة الاحتياجات المتنامية لقطاعي الطاقة والبنية الأساسية في سلطنة عمان والمنطقة. ويضم المصنع أول برج لإنتاج الكابلات في سلطنة عمان والأول من نوعه في الرسيل بارتفاع يبلغ 42 مترا، إلى جانب قدرات للتعامل مع بكرات كابلات يتجاوز قطرها 4 أمتار ومناولة بكرات تصل أوزانها إلى 50 طنا، بما يهيئ لمنظومة تصنيع قادرة على مواكبة المتطلبات المتزايدة في قطاعات الطاقة والبنية الأساسية. رعى الحفل معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية النشرة، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحية جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلامآباد. سلطنة عمان وباكستان تؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة. كان معكم في التحرير رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
0: في جوهر الأحداث الثقافية،
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. صحتنا.

استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

0: أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. أعزائنا في كل مكان، طابت لحظاتكم بالخير والفرح وزانت لياليكم أنسا ومحبة.
1: أهلا بكم في رحلة متجددة نفتح فيها نوافذ السهر لنطل معا على رحاب الثقافة والفنون، حيث تحلو الكلمات وتشدو الألحان وتستيقظ في الروح أجمل الذكريات.
0: أحبائنا، نسامر الليل على وقع الكلمات ونبض الموسيقى وحنين الذكريات.
1: نمضي معكم في رحلة تألفها القلوب لنرسم على موجات الأثير لوحة من البوح والجمال. نبتعد قليلا عن ضجيج الحياة لنصافح الخواطر ونصغي لهمس المشاعر ونترك للمحبة مكانا واسعا بيننا.
0: في هذا المكان الواسع يحين الوقت في حزه ويوقد للسهر ميعاد، شموعه من رحيق الود تنور درب يزهابك،
1: ويضوي الليل كالعادة تراحيبه نغم عواد يسامى

0: خافي الإحساس وانت ربنا جابك.
1: قناديل الشجن تهدي مشاعرها بلا تعداد مع المنهال إذا غنى يليت الليل يصفاضك.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، إذن في رحلة سهر جديدة مع الليل.
1: رحلة أثيرية متجددة معكم هذا الأسبوع، فيها مجموعة من المحطات الفنية والثقافية المتنوعة، نطلعكم فيها على مجموعة من الأحداث من محافظة ظفار وغيرها أيضا من المحافظات أو الفعاليات والمشاركات العمانية المتنوعة.
0: فيها الرحلة علياء من أثير المحبة، لنا إطلالة على الاستعدادات لانطلاق أسبوع الرؤية الثقافي المسرحي في دورته الثانية. في لقاء راح يكون إن شاء الله معنا مع الأستاذة عزة القاسمي نائبة رئيس فرقة الرؤية المسرحية.
1: نرصد أيضا من خلال هذه المحطات المختلفة تجربة المصور الفوتوغرافي محمود بن محمد الجابري وفوزه بالمركز الأول في مسابقة صور من بلادي الجميلة ضمن المعارض المصاحبة للدورة الثانية عشر من ملتقى الشارقة للخط.
0: كذلك على بساط السهر لنا إطلالة نرافق من خلال الشاعر زيد النويرة لنستحضر معه أصالة المفردة الشعرية الشعبية على إيقاع الموروث الأصيل من خلال مجموعة من المحطات الشعرية ونقول الإيقاعية، بالإضافة لجملة من العناوين التي نرصد من خلالها طبعا الجديد في فضاء ساحتنا الأدبية والثقافية المحلية وكذلك العربية.

0: تحية نغلفها برواز المحبة من فريق العمل.
1: في الإعداد عقيل بن علوي با علوي، وفي التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من المكتبة الفنية حسن بن سعيد العامري، هندسة الاستديوهات محمود بن سعيد المرهون، المحتوى الإلكتروني للإذاعة ماجد بن سليمان العمري، ماجد بن سليمان العبري، وهذه تحايا المخرج هاشم بن علي العمري.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، اهلا بكم سهرا. اذا عليا نبدا كذا في تصفح بعض الاوراق الثقافيه والعناوين الفنيه كذلك.
1: تنظم هيئه الوثائق والمحفوظات الوطنيه خلال الفتره من 26 الى 28 من اكتوبر الجاري بولايه الرستاق ندوه علميه بعنوان محافظه جنوب الباطنه في ذاكره التاريخ العماني، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومتخصصين لاستعراض الأهمية التاريخية والحضارية للمحافظة.
0: هذه الندوة تناقش محاور تاريخية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تشمل الموقع الجغرافي والاستراتيجي للمحافظة والأنشطة التجارية والزراعية والبحرية إلى جانب العمارة التقليدية والمواقع الأثرية.
1: يصاحب الندوة معرض وثائقي يستمر حتى 30 من أكتوبر، يضم وثائق وشواهد تاريخية تبرز عراقة محافظة جنوب الباطنة وموروثها الثقافي والحضاري، وتدعم أوراق العمل بالمصادر التاريخية في إطار جهود الهيئة لحفظ التاريخ العماني وإبراز مكانة المحافظة وأدوارها الحضارية والاقتصادية عبر مختلف الحقب إلى جانب العمارة التقليدية والمواقع الأثرية.
0: نعم، هناك دور للوثائق والمحفوظات والرواية الشفوية في توثيق التاريخ وحفظ الذاكرة الوطنية إلى جانب طبعا العادات والتقاليد والفنون الشعبية.

0: طبعا العازي من فنون الفخر العمانية الجميلة، نستطر طبعا في القراءة ونذهب إلى الجانب الفني تحديدا، وأتوقع ما الجسمي هذه المرة عليها.
1: المطرب حسين الجسمي يستعد لإحياء حفل غنائي للمرة الأولى في مدينة البتراء الأثرية بالأردن يوم 21 نوفمبر المقبل.
0: طبعا هي القرية النبطية الثقافية التي يحتفى أيضا بطابعها التقليدي، وهي من تنظيم جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية في أمسية تجمع الموسيقى العربية بأجواء الموقع التاريخي الجميل.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة. نذهب إلى أولى محطات الحوار عليا وهي بطابع ثقافي فني، أسبوع الرؤية الثقافي المسرحي في دورته الثانية. هذا الاحتفاء بالمسرح بطبعا وصف دائما الفن الجميل الذي يحمل رؤى الإنسان ويجسد نبض المجتمع ويفتح الكثير من الآفاق للحوار والالتقاء والتجارب وتبادل الخبرات. تفاصيل راح تكون أجمل مع ضيفة عزيزة تنضم إلينا من خلال هذه المتابعة، الأستاذة عزة بنت قاسم القاسمي، نائبة رئيس فرقة الرؤية المسرحية، هي عضو اللجنة العليا لأسبوع الرؤية الثقافي المسرحي في دورته الثانية. نمسي عليك بالخير والعافية أستاذة عزة.
1: مساء النور، أهلين، مساءكم مسرح، مساءكم فن.
0: يا أهلا وسهلا، يا مرحبا،
2: حياك الله عزة معنا في برنامج أثير المحبة عبر إذاعة سلطنة عمان. وحابين كذا في البداية لو تحدثينا وتطلعينا على فكرة أسبوع الرؤية الثقافي المسرحي.
1: تمام. أول شيء أريد أشكر إذاعة سلطنة عمان على استضافتهم الكريمة وعلى دعمهم المستمر للحراك الفني والثقافي في السلطنة. طبعا أسبوع الرؤية الثقافي هذه السنة هي في دورته الثانية. انطلقت الفكرة من الدورة الأولى، قلنا احنا يعني الكثير من المهرجانات التي تضم المسرحيات والعروض المسرحية والمسابقات، جبنا الفكرة انه نغير، يعني ليش دايما الاهتمام في العروض المسرحية والمسابقات والمشاركات هذه؟ ليش ما تكون العروض هي على الهامش والورش التدريبية هي بس تكون الأساس؟ لأنه حقيقة هنا شباب عمان يعني مبدعين، ولكن محتاجين يعني صقل المواهب، يعني محتاجين تدريب، محتاجين يتعمقوا أكثر في المسرح وفي تفاصيل المسرح والفن بصفة عامة يعني. فقلنا ليش ما يستفيدوا وعوض من نسوي مهرجان يعني ونجيب عروض يتسابقوا كذا وتنتهي الموضوع، أفضل إنه نسوي ورش تدريبية مختصة في كل اختصاصات المسرح بشتى أنواعه ويشاركوا الشباب ويستفيدوا يعني سواء بنات أو ذكور.
0: نعم، هل نقدر نقول يعني هذا ضمن الإضافات التي تميز النسخة الثانية من أسبوع الرؤية الثقافي المسرحي؟ ما هي الجوانب الأخرى التي حرصتم أيضا على إضافتها من خلال هذه النسخة؟
1: طبعا في النسخة الثانية حرصنا، لأنه في النسخة الأولى كانت الورش كانت أكثر نظرية أكثر من تكون تطبيقية، في هذه السنة حرصنا على الورش تكون احترافية أكثر وتكون تطبيقية أكثر، يعني أنه الشخص جدي يستفيد ويتعلم من الأستاذ أو من الدكتور اللي حيقدم الورشة. يعني من خلال مثلا السنة هذه استضفنا ورشة الدمى المتحركة، وهذه ورشة مهمة جدا في المسرح وسابقة يعني سابقة أنه في سلطنة عمان أو حتى في الخليج نسلط الضوء على هذه الدمى المتحركة. جبنا الأستاذ عبير حمدي من الجمهورية التونسية، نفس الشيء سلطنا الضوء على الأزياء والديكور، جبنا الدكتورة فاطمة القامس من الكويت، الأستاذ والدكتور يوسف الحمدان في ورشة النقد المسرح خارج الصندوق، نفس الشيء جبنا الأستاذ مروان الرويني في الكيروغراف الحركة الجسدية، وهذا شيء مهم جداً في المسرح في جانب المسرح من تونس. جبنا نفس الشيء الأستاذ قصي سنوسي في المؤثرات الصوتية والموسيقية التدريب الصوتي نفس الشيء في المسرح، وأستاذ إبراهيم الفرل في الإضاءة المسرحية، والأستاذ الممثل إسلام وصوف في الارتجال في التمثيل.
2: نعم.
1: وإضافة إلى ذلك ضفنا الندوات الفكرية، هناك ثلاث ندوات فكرية. أول ندوة راح يقدمها أستاذ عبد الله مرعي مع الأستاذ أحمد معروف اليافعي، وهي تحكي على مراحل المسرح في السلطنة يعني عبر حقبات مختلفة، يعني من الثمانينات للتسعينات للوضع الحالي. عندنا ندوة نفس الشيء راح تكون من المكرم سعادة المكرم عبد الكريم جواد والدكتورة رحيمة الجابري، وهي تتحدث عن المسرح الوطني ومشروع المسرح الوطني وإنجازاته. نفس الشيء هناك دورة راح يقدمها الأستاذ حمد الرميحي من قطر والأستاذ إبراهيم المنسي من البحرين، وهي تتحدث عن المسرح بصفة عامة في الخليج العربي.
2: نعم، جميل. نعم. إذن أستاذة عزة، كل هذه ما شاء الله يعني الدورات الندوات ورش العمل لمن تقدم تحديدا؟ هل في يعني موجهة لفئة معينة، فئة عمرية أو فئة أكاديمية أو كل من يعني له علاقة بالمسرح ممكن أن يحضر؟ قربينا أكثر من هذه الصورة وعن أوقات الورش.
1: طبعا هذه الورش تقدم لجميع فئات المسرح اللي مهتمين بالمسرح، سواء كانوا أكاديميين أو كانوا هو مسرح أو كانوا مبتدئين نفس الشيء، لأنه هذه فرصة، يعني لأنه حتى البروفيسورات والدكاترة الموجودين راح يقسموا طبعا الفئات الأكاديمي الهاوي وكذا، وراح تكون في نفس الشيء سنة هذه شيء جديد عن الدورة الأولى، راح يكون في نتاج ورشة. يعني كل أستاذ راح يختار الفئة اللي تريد تشارك وعندها رغبة تشارك في حفل الختام إن شاء الله تاريخ 21/10، بيكون نتاج ورشة لجميع الورشات، السبع الورش هذه راح يجتمعوا في عمل واحد، عمل قصير كذا.
2: نعم.
1: ونتج الورشة هذه. ونفس الشيء أوقات الورشات راح تكون هي بداية من غدا تاريخ 15 إلى تاريخ 21. طبعا من تاريخ 15 إلى 20 أكتوبر راح تكون الورش مستمرة متزامنة في نفس الوقت من الساعة 4:30 عصرا إلى الساعة 8:30 مساء. طبعا يدخلها بعض الفواصل والبركات، وبعدها حفل الختام تاريخ 21 راح يكون فيه نتاج الورشة وتكريم المؤطرين وتوزيع الشهادات على المشاركين نفس الشيء. وهناك إضافة جديدة هذه السنة، راح يتم تدشين كتاب الدكتور يوسف الحمدان. طبعا ما راح نصرح عن عنوان الكتاب، راح تكون مفاجأة بإذن الله. راح يكون تاريخ 17 أكتوبر راح يتم تدشين هذا الكتاب في مجمع سلطان قبوس بصلالة.
0: نعم. عندما يتم يعني يمكن الجانب المسرحي خلال هذه الفترة في كذا تنقل وارتحال بين المحلية والعربية والدولية، ويمكن كانت البداية من خلال مهرجان مسرح ظفار الدولي، إلى الأسبوع الماضي اختتام أعتقد مهرجان مسرح الجامعات لدول مجلس التعاون لدول الخليج، تنطلق الآن أو في الغد إن شاء الله أيضا هذه الفعاليات معكم أنتم في أسبوع الرؤية الثقافي المسرحي، فعاليات لمدة أسبوع، وأتوقع يعني من يعشق المسرح بتفاصيله تستهويه شيء من العروض التي يمكن أن تواكب أيضا فعاليات هذا الأسبوع ويكون لها حضور مختلف.
1: صحيح صحيح صحيح جدا. وطبعا احنا في الدورة الأولى ركزنا على العروض المسرحية، قدمنا 4 عروض من إنتاج فرقة الرؤية المسرحية. السنة هذه سنة يعني الدورة الثانية ركزنا على الورش لأنها تكون أكثر تطبيقية، وحقيقة كنا ناويين نستضيف عرض عالمي دولي، وكان في البرمجة هو عرض ألماني مهم جدا، ولكن للأسف في يعني في آخر الأيام تم الاعتذار الرسمي منهم لظروف خارجة عن السيطرة، فهذا هو. ولكن الحلو في الأسبوع الدورة هذه إنه العرض راح يطلع من الورش نفسها، يعني يعني نتاج الورشة راح تطلع منها نفس العرض، راح يكون في عرض الختام ويكون نتاج الورشة السبعة أيام هذول اللي دربوا فيها المتدربين سواء بنات أو شباب راح يطلع منها نتاج. يعني
2: جميل جميل. إذن يعني كل المشاركين يستعدون إنهم أيضا راح يطبقون هذا فعليا في خشبة المسرح، وممكن يكون أيضا جمهور يحضر، وبالتالي أيضا ممكن آلية تقييم معينة يعني للحاضرين أو الأساتذة نفسهم اللي قدموا هذا الورش.
1: صحيح صحيح نعم، وهو كذلك صحيح.
2: جميل.
1: ونفس الشيء أريد أشكر أتقدم بالشكر الكبير إلى وزارة الثقافة والرياضة والشباب على دعمهم اللوجستي دائما وأبدا، والجمعية العمانية للمسرح على دعمهم للأسبوع الثقافي المرة الثانية على التوالي، وطبعا بلدية ظفار الداعم الرئيسي لهذه الدورة الثانية، وبالأخص أشكر سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار.
0: في خضم كل التحية لهذه الجهود طبعا أستاذ عزة، نسأل أيضا عن يعني في ظل تنوع وسائل الترفيه الحديثة، كيف يمكن للمسرح أن يحافظ على حضوره وأن يجذب الأجيال، خاصة يعني أجيال السوشيال ميديا الآن اللي أكيد تابع كل التفاصيل في لمح البصر، كيف يمكن أن تكون الرسالة المسرحية بهدف المسرح حاضرة؟
1: طبعا رسالة المسرح دائما موجودة دائما وأبدا، يعني ما في شيء يقدر يطمس هذه الرسالة، ويعني فحتى الحين السوشيال ميديا، يعني طبعا السوشيال ميديا هذا تطور ولازم المسرح يواكب التطور هذا، يعني احنا الحين يعني لما ننشر لما كذا لازم نواكب جميع الفئات الشباب، المراهقين، الأطفال نفس الشيء. فتكون في تنوع في الورشات وتنوع نفس الشيء في العروض المسرحية، وبطريقة حديثة إنه كيف ننشر يعني الأشياء هذه بطريقة طريفة، بطريقة مضحكة، بطريقة كوميدية، عشان تجذب أكثر فئة من المشاركين، سواء كانوا أطفال أو كبار أو مراهقين.
2: هنا يعني نحن شاكرين لكم كل هذه الجهود طبعا اللي تقدموها، سواء كان نتاجات المسرحية أو الأعمال يعني مثل أسبوع الرؤية بكل ما يحوي من ورش ومن ندوات. بالتأكيد كان فيها جانب تنظيمي كبير، وبإذن الله هذه الجهود كلها تكلل بالنجاح. لكن من ضمن كل الأعمال اللي يعني تقوموا عليها، هناك بالتأكيد رسالة دائمة للمسرح. كيف ممكن لهذا الجانب المسرحي أنه يعكس قضايا وتحولات المجتمع من ناحية الآراء، الأفكار وغيرها أيضا، وكيف ممكن أنتم تعملون على إبراز هذا الجانب أيضا من خلال الأعمال المسرحية؟
1: طبعا يعني انه المسرح مثل ما قلنا سابقا انه هو رساله، ورساله يعني توصل سواء كانت بطريقه مباشره او غير مباشره، طريقه مباشره او طريقه مبطنه يعني. فهناك فئه من الناس لا تسويهم العروض يعني الماساويه او عروض الدراما او التراجيديا، تستويهم العروض الكوميديه. فاحنا بطريقه ما نقدر نقدم عروض كوميدية لكن فيها رسائل مبطنة، يعني تقدر تضحكك لكن توصل لك الرسالة بطريقة ممتعة من دون ما الشخص يحس بملل أو يحس يعني بثقل أو شيء كذا.
2: نعم.
0: كل التحية لهذه الجهود أستاذ عزة، شكرا لوصالك الجميل معنا، وتحية لكل فريق العمل القائم على إبراز هذا المنشط وهذه الفعاليات. إن شاء الله نكون قريبين منكم علياء خلال الأيام القادمة من خلال برنامج مع المسرح أيضا، لنفس التفاصيل ربما أقرب بكثير من الورش والفعاليات المهمة التي ترافق فعاليات الدور الثانية من أسبوع الرؤية الثقافي المسرحي. الأستاذة عزة بنت قاسم القاسمي نائبة رئيس فرقة الرؤية المسرحية، عضوة اللجنة العليا لأسبوع الرؤية الثقافي المسرحي في دورته الثانية، شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله مستمرين كذا في المتابعة والتفاصيل الجميلة.
1: شكرا لكم على دعمكم.
0: شكرا. شكرا جزيلا لك. إذن الرحلة مستمرة بكم ومعكم حتى 11:00.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد في أثير المحبة.
1: مجموعة أخرى من الأخبار يعني معكم مستمعينا بين الثقافة والفن كذلك. في هذا الخبر تؤكد سلطنة عمان أن الاستثمار في الإنسان من خلال التعليم والثقافة والمعرفة يمثل ركيزة أساسية لبناء السلام المستدام، مشددة على أهمية تعزيز التعاون الدولي في حماية التراث الثقافي وتطوير التعليم ودعم المجتمعات المتأثرة بالأزمات والنزاعات. جاء ذلك في كلمة السلطنة أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو.
0: أبرزت السلطنة طبعا الجهود المختلفة في صون التراث الثقافي غير المادي من خلال إطلاق جائزة اليونسكو السلطان هيثم لصون التراث الثقافي غير المادي، إلى جانب دعم برامج القدرات في مجال التراث العالمي بعدد من دول شرق أفريقيا بالتعاون مع المنظمة، بما يسهم في حماية طبعا المواريث الثقافية وفي تعزيز حضورها الدولي. كلمة السلطنة كذلك سلطت الضوء على مبادرة تتمسقط بوصفها إطارا لتعزيز الحوار والوقاية من النزاعات وترسيخ التماسك المجتمعي، مع التأكيد على أهمية دور اليونسكو في دعم التعليم والثقافة دائما في المناطق المتأثرة بالأزمات.

0: وقعت سلطنة عمان والجمهورية الإيطالية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال التراث والمتاحف وتبادل الخبرات في صون المواقع الأثرية وترميمها وتطوير المتاحف وتنظيم المعارض، إلى جانب تدريب الكوادر الوطنية وتعزيز البحوث الأثرية المشتركة.
1: الجانبان بحثا فرص الاستفادة من الخبرات طبعا بين الجانبين في تطوير متحف عمان البحري وفي إعادة توظيف المباني التراثية بما يسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي وفي تعزيز التنمية السياحية المستدامة.
0: وتعاون فني جديد بين الفنان الكويتي عبد الله رويشد والقطري فهد الكبيسي من خلال لحن أغنية خذيتني كلي.
1: خذيتيني كلي، إذن محطة جديدة بصوت الكبيسي وألحان الرويشد.

هذا التعاون الجميل ياتي امتدادا للعلاقه الفنيه الجميله بين النجمين. سبق للكريسيان قدم عددا من اغاني الفنان عبد الله رويشد، خاصه تلك الاعمار التي تميل للالوان اليمنيه الحضرميه والتي لاقت ايضا حضورا في تجربته الغنائيه، ومنها اخلص النيه.

طبعا نخلص النية من المحطات الجميلة التي قدمها الفنان عبد الله الرويشد، هي من كلمات وألحان الراحل أبو بكر سالم.

0: أهلا بكم من جديد رفقاء لرحلة السهر معنا في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان.
1: مساحة حوارية بلغة الجمال والطبيعة وسحر التصوير، يعني مع مصور عماني مبدع محمود بن محمد الجابري، استطاع أن يحول رمال ولاية بدية إلى لوحة فنية تنبض بالجمال، وتوجت هذه المشاركة بالمركز الأول في إنجاز مسابقة صور من بلادي الجميلة.
0: إذن شيء من التفاصيل الجميلة حول هذه الرحلة بين محمود الجابري والصورة، نقول من خلال مساحة حوارية معنا في أثير المحبة. نمسي عليك بالخير والعافية أخي محمود.
2: أهلا وسهلا أخي عقيل، وأهلا بالمستمع الكريم.
0: يا مرحبا، سعداء بوصالك معنا. بداية احنا ذكرنا الفوز بالمركز الأول، نبارك لك هذا الإنجاز. وعادة كذا مثل هكذا يعني إطلالات مميزة لها كثير من الأثر في نفس الفنان، خاصة عندما يرصد أو يعني يحصد ثمار الجهد الجميل.
2: الله يبارك فيكم. الحمد لله، توفيق من الله أول شيء. طبعا شعور الفوز يعني شعور جدا جميل، وخاصة لما يكون المركز الأول.
0: نعم،
2: والأجمل أيضا أن الصورة اللي فازت هي صورة من بلاد عمان، يعني وهذه أيضا لها طابع مختلف، يعني لما تكون الصورة الفائزة من عمان لها
0: نعم
2: يعني وقع جدا جميل في نفسي، وأيضا تشوف أن عمان هي يعني مصدر جمال وملهمة للي يتابع يعني أعمال المصورين.
1: نعم جميل أخوي، إيش الفكرة اللي حاولت أنك توصلها أنت من خلال الصورة هذه تحديدا؟
2: هي طبعا عمان، احنا مثل ما نعرف يعني عمان يعني الحمد لله تتميز بطبيعه، بشواطئ، يعني كثبان رمليه، بجبال، بمواسم جدا مميزه مثل موسم الخريف وغيرها، ايضا ثقافه والهويه والتراث والمعمار. الصوره اللي انا شاركت فيها هي طبعا من البيئه الصحراويه من ولايه بديه، وتحديدا يعني رمال الشرقيه.
0: نعم،
2: ورمال الشرقيه مثل ما نعرف ان هي مساحتها تمتد لي يمكن قرابة 10,000 كيلو متر مربع تقريبا يعني، والرمال هذه يعني تشكلاتها وتكويناتها لما يلتقطها المصور بعين المصور تطلع بشكل مختلف. هي ملهمة الصحراء للجميع، للشاعر ولغيرهم يعني، ولكن المصور عندما يلتقطها يعني تخرج بزاوية وبشكل مختلف يراها المتابع العادي.
0: جميل،
2: فالحمد لله يعني اللوحة هذه أو الصورة هذه اللي شارك فيها جسدت تفاصيل جدا جميلة، الظلال والضوء، وأيضا يعني قافلة الجمال الموجودة والظلال اللي صايرة من القافلة هذه، أيضا يعني نعومة الرمال واللون الذهبي يعني ألهم اللي هم مقيمين المسابقة، والحمد لله يعني حصلت الصورة على المركز الأول.
0: نعم، يعني هذا التناغم الجميل، يعني تداخل بين الظل والضوء على الرمال، وكأن القافلة من خلال الانعكاس أصبحت، والتصوير أيضا العلوي لها، أصبحت مجموعة قوافل هي يعني زاوية التقاط مختلفة عن طريق التصوير من الأعلى من الجو. فحاب يمكن المشاهد الكريم قد يلمح الصورة في لحظات، لكن كم أخذت من الوقت مع محمود لالتقاط هذا المشهد؟
2: طبعا يعني التصوير بصفة عامة يعني محتاج للصبر، وأيضا محتاج أنك تكون فاهم وعلى دراية برسم الصورة. فالمشاهد احنا تمر علينا يعني، وتمر على كل مصور وغير المصور، ولكن ايش اللي يفرق بين المصور اللي يحمل العدسة وفاهم كيف يستخدم هذه العدسة او الكاميرا، وبين المتابع العادي او الشخص العادي اللي ربما ما عنده يعني معلومات كافية او ما عنده ثقافة المصور. احنا عندنا الصبر، ربما الصبر، وايضا الصورة او التصوير بصفة عامة هو الرسم بالضوء. فأي صورة يعني الإضاءة هي مصدر جمال الصورة مع تكوينها ومع زاوية التصوير، فلما تجتمع هذه العناصر اللي هي الإضاءة الصحيحة وتكوين الصورة وزاوية التصوير، أكيد أن العمل راح يطلع مع روح العمل. طبعا لما يكون العمل فيه روح وفيه رسالة يطلع بشكل مختلف.
0: هذه نعم هذه الموازنة عذرا أخي محمود أيضا تحتاج إلى يعني المام خاص، يعني هي موازنة بين الجانب الجمالي والرؤية الفنية في آن واحد، فهذه أيضا لها ترتبط بالتجربة، ترتبط بعشق الكاميرا، ترتبط بكثير من الجوانب الحسية الفنية الجميلة.
2: بالفعل بالفعل، يعني طبعا هو يعني احنا ممكن نشوف صور الوانها جميله، لكن الصوره ما فيها اي، يعني ما فيها اي جمال، اقصد ما فيها اي فكره، ما فيها رساله، مجرد
0: صحيح
2: الوان. ولكن الصوره الصحيحه والصوره الجميله لما تكون فيها رساله وفيها ايضا يعني روح، سواء روح المكان، روح الاشخاص، تخلي المتابع يعني يتاملها، يقف على كل نقطه في الصوره. وهذا دور المصور. يعني مثلا في تصوير الطبيعة، مصور الناقة في تصوير الطبيعة يخلي عين المتابع تمشي من بداية الصورة إلى نهايتها. مثلا يعني إحنا لو عطينا مثال لمثلا خريف ظفار، التكوينات اللي تكون موجودة في الخريف، فالمشاهد أو المصور لما ياخذ الصورة بياخذها مثلا من السهل إلى الجبل إلى الشروق إلى التكوينات، ربما تكون الإبل حاضرة في الصورة، وأيضا العنصر البشري يكون حاضر في الصورة. فأنت كمتابع أو كمصور، راح أقصد كمصور، يعني هنا يبين أنك أنت هل تريد أن المتابع ينتقل معك من بدايتها إلى نهايتها، أم فقط يركز على جانب واحد. فأنت يعني هذه الأمور إذا ما عندك إلمام وثقافة كافية في التصوير، وكيف توزع عناصرك، وكيف وفاهم يعني رسم الصورة، ما راح توصل بإحساسك للمتابع. وأيضا مثل ما ذكرت، الصورة لازم يكون فيها روح، ولازم يكون فيها قصة أنت تريد توصلها للمتابع.
1: نعم جميل. أخوي محمود، بالنسبة للمصور العماني، كيف ممكن يستخدم الصورة الفوتوغرافية ويخليها وسيلة لتوثيق جماليات المكان، خصوصا أنه يعني عمان تزخر بالتنوع في كل مكان، صحاري، جبال، سهول، يعني حتى من خلال حديثك أنت ذكرت أشياء مختلفة، يعني شوية تكلمنا عن الصحراء في الشرقية، وثم انتقلنا إلى محافظة ظفار بالتنوع الطبيعي اللي فيها، وتحديدا في موسم الخريف، فرحلة يعني تضاريسية أو تضاريس مختلفة من شمال إلى جنوب عمان. كيف ممكن أنت كمصور عماني والزملاء أيضا المصورين أنهم يستخدموا هذه الأدوات والتصوير في توثيق جماليات وإبراز المكان؟
2: نشوف دائما يعني نلاحظ كمصورين أكثر الصور انتشارا هي الصور اللي تلامس المجتمع، بمعنى أن المجتمع متشوق أنه دائما يشوف الثقافة وتاريخ التقاليد والعادات والتراث وجماليات عمان. فنلاحظ مثلا صور ومقاطع الفيديو اللي تحمل هذه الروح تنتشر بشكل كبير في عمان وخارج عمان. لذلك احنا كمصورين، لان عمان غنية ومتنوعة في بيئاتها، يعني سواء كانت صحراء رمال، يعني صحراء وايضا بحار، جبال، سهول، وايضا مواسم. عندنا موسم الخريف في ظفار فقط، موسم الخريف وموسم الصرب، وايضا موسم اللي هو خطلة الإبل. هاي ثلاث مواسم في خلال 4 أشهر تقريبا، من غير الثقافات أو العادات الأخرى مثل اللي هو اللبان، فكرة اللبان والتعامل معها، أيضا مثلا صناعة البخور، الزي، سواء زي الرجال أو زي النساء. كل هذه تفاصيل وثقافة لازلنا إحنا كعمانيين محافظين عليها. إذا انتقلنا للمناطق الأخرى مثلا الداخلية والشرقية والمحافظات الأخرى، يعني مسندم والباطنة ومسقط، حتى كل محافظة تتميز بتنوع ثقافي وتاريخي وتراثي يلهمك كمصور. يعني ربما احنا مثلا محافظة مسقط بنقول انها مدنية والتطور حاضر فيها، ولكن لا زالت في بعض زوايا مسقط محافظة على عادات وتراث، مثل سوق مطرح. ايضا الجانب المعماري حاضر، مثل جامع سلطان قابوس الاكبر وغيرها من الجوامع المتاحف، ففيها تنوع من الشمال إلى الجنوب، فهي صحيح ملهمة لعدسات المصورين. وهذا الشيء لاحظناه أيضا، كل ما تنتشر لنا أو لأي مصور عمل في سواء في مسابقة أو في حساب، نلاحظ من خارج عمان السؤال عن المنطقة، وين هذه المنطقة وكيف نقدر نوصلها. فهذا يعني الحمد لله ان احنا قدرنا يعني نوصل يعني جماليه العمان سواء الطبيعيه او التراث او الثقافه الى المتابعين من خارج مصر.
0: كثير من المفردات والشواهد الجميلة ربما برزت من خلال هذا الحديث الطيب لك، كل التحية أخي محمود. أسألك بشكل شخصي، يمكن ذكرت بعض التفاصيل للأجواء الأخيرة، موسم الخريف، الموسم الصرب، تفاصيل مختلفة فيها كثير من التباين، ربما فيها ترابط العادات والتقاليد المرافقة أيضا لهذه الأجواء الطيبة، ذكرت الخطلة وغيرها، من انتقلت إلى اللبان، كمصور ماذا سترصد أو ماذا يضع كذا في باله محمود الجابري من تفاصيل لمواكبة هكذا بيئات بتفاصيل متفردة؟
2: أنا الحمد لله يعني أنا كمصور أحب أوثق حياة الإنسان، ومن ضمن حياة الإنسان العماني، وأحب أوثق يعني العادات والتقاليد سواء في عمان وخارج عمان، ولكن في عمان مركز بشكل كبير. فعندنا مثلا يعني مثل ما ذكرت المواسم اللي موجودة في عمان ومتنوعة، أيضا وثقت يعني بعض العادات والتقاليد سواء في اللباس أو حتى في الحرف والمهن،
0: نعم
2: وأيضا اللي هي بعض التفاصيل اللي هي ربما يعني كمواسم بدأت تنقرض، ولكن لا زال يعني في بعض الولايات لا زالت محافظة عليها، مثل التبسيط. يعني هاي من المواسم يعني اللي متوارثة، ولكن ربما بعض الولايات توقفت عنها وفي ولايات لا زالت مستمرة فيها. فصورنا لا زالت تنعش ذاكرة يعني آبائنا وأجدادنا، كل ما يشوفوا هذه الصور ترجعهم لزمان اللي أو الزمن اللي كانوا هم متواجدين مكان الشخص اللي احنا
0: نعم.
2: صورناه. فيعني أنا من الأشخاص اللي أحب أوثق حياة الإنسان، لأنها يعني أولا راح تكون يعني مثل ما يقول مخزون ثقافي، راح يظل لزمن كصورة تحمل الصورة هذه، وأيضا يعني إحنا يعني على يقين إنه الناس تحب تشوف دائما مثل ما قلت، تحب تشوف التراث وتحب تشوف العادات وتحب تتابع أيضا تقاليد آبائها يعني في في في في عمان.
0: جميل
1: جميل. من خلال مشاركاتك المختلفة في التصوير الفوتوغرافي، نتحدث عن فكرة أنك أنت مو بس توثق، أنت ترسل رسالة تبرز من خلالها جماليات كذلك عادات وثقافات مختلفة من مختلف ولايات ومحافظات السلطنة. هذا الشيء يحسسك بالمسؤولية، أنت اليوم كمصور أيضا صرت ناقل لثقافة السلطنة، والدليل أن لما الناس يجوا يسألوكم وين هذا المكان، وين هذه المنطقة، كيف ممكن أوصل، أو مثلا إيش هذه العادة أو هذا اللبس أو غيره،

0: مثلا، لا عمل موزون متوازن تكوينيا وفكرة وروح وإضاءة وألوان نقدمه للعالم. فلما يتابع يعني أو المتابعين من خارج عمان، وخاصة يعني أنا شاركت في مسابقات كثيرة والحمد لله، يعني حققت أكثر من 750 جائزة دولية ومحلية. فكل هذه المشاركات ولله الحمد يعني أكثر من النصف هي مشاركات من عمان ولله الحمد. يعني حتى يعني هذه الصور تحقق مراكز ومراكز يعني متقدمة. فهذا هو دورنا احنا ايضا، ان احنا نوصل عمان للعالم من خلال الصور.
1: نعم، إذن يعني نتحدث عن المشاركات الخارجية، ويمكن احنا دخلنا أيضا بموضوع التتويج وباركنا لك المركز الأول في مسابقة صور من بلادي، وبالتالي المسابقات الخارجية يعني بالنسبة لكم ما شاء الله كمحترفين أصبحت يعني أقول مادة دسمة، فيها كثير ربما من الخصوصية الجميلة والاهتمام والاحترافية لزوايا مختلفة. هذا نرصدها في الجانب التشكيلي، معكم في الجانب التصوير الفوتوغرافي، وكثير من المشاركات العمانية التي يبرز من خلالها ما شاء الله الشباب دائما كذا بإجادة وبتميز. مثل هذه المسابقات دورها أيضا الجهات ذات العلاقة، ودورها في التهيئة المناسبة لمثل هكذا يعني تفاعل ومشاركات.
0: طبعا المؤسسة الراعية للمصورين في عمان هي وزارة الثقافة، ممثلة في الجمعية العمانية للفنون والتصوير الضوئي.
1: نعم.
0: ولله الحمد يعني الجمعية قائمة بدور كبير في في في صقل المواهب للمصورين والاهتمام فيهم من خلال يعني أنا أحد المدربين في الورش التدريبية اللي صارت. فإحنا خلال عامين كانت عندنا دورتين في مدة 4 أشهر في كل مجالات التصوير، والمخرجات اللي طلعت من هذه الدورتين لله الحمد حققت إنجازات محلية وإنجازات خارجية.
1: جميل.
0: فيعني ثمار هذه الورش وهذه الدورات اللي تقدمها الجمعية العمانية للفنون يعني أثمرت بهذه الإنجازات. أيضا المؤسسات الأخرى من خلال دعمها للمصور سواء باقتناء يعني أعمالهم وتشجيعهم أيضا، وأيضا من خلال المسابقات اللي تطرح، أيضا المسابقات المحلية اللي تطرح في عمان تساهم وتخلي دائما المصور في تحدي مع نفسه وتنافس مع الآخرين أنه يطلع بعمل مميز ومختلف من داخل عمان. فمثال يعني المسابقة الأخيرة اللي هي في الملتقى الأدبي والفني اللي راح يكون في الباطنة شمال في صحار، يعني المحور اللي هو العمارة العمانية، والعمارة العمانية يعني محور كبير في عمان، وعمان متميزة بالجانب المعماري سواء كانت القلاع المساجد المتاحف القرى والحارات القديمة.
2: صحيح.
0: هذا خلت المصور العماني في تحدي مع نفسه انه هو يطلع بأعمال ينافس فيها داخليا، وطبعا لما تنافس فيها داخليا انت هذه الأعمال تنافس فيها في المسابقات والمعارض الخارجية.
1: نعم. ما هي المحطة نقول القريبة القادمة التي يعني يرتحل فيها كذا محمود الجابري بالعدسة في القريب القريب؟
0: احنا دائما يعني ننتظر فصل الشتاء، يعني فصل الشتاء هو موسم المصورين للأجواء تكون باردة يعني، وأيضا راحة للمصور وأيضا للأشخاص اللي أنت ممكن تصورهم. فننتظر الشتاء يعني لتوثيق أيضا جماليات تراث وعادات البلد، ومتفائلين جدا هذا الموسم يعني، لأنه راح تكون ربما الأجواء ماطرة فبتكون الأجواء مختلفة يعني. وأيضا أكيد يعني إحنا دائما نترقب للمسابقات والمعارض على أساس إن إحنا نشارك فيها.
1: نعم. كلمة توجهها للشباب أيضا من خلال هذه التجربة الجميلة والحضور الجميل سواء على الصعيد المحلي أو العربي. هناك شباب أصبح ما شاء الله من خلال مسابقات مختلفة ومن خلال هذه الجهود التي تبرز من خلال جهات ذات علاقة دائما مخرجات شبابية لديها الكثير من يعني نقول الطاقة الإيجابية بحول الله تعالى. ماذا توجه لهم أو بماذا تنصحهم؟
0: طبعا احنا دائما يعني ربما يكون الهدف يعني لا تخلي هدفك انك انت دائما الفوز في المسابقات، انت خلي هدفك المشاركة، ولكن لما تشارك قدم العمل الذي يليق مثلا بعمان انك تقدمه خارج عمان.
2: جميل.
0: فالعمل دائما يفرض نفسه، جمالية العمل والروح والثقافة اللي يحملها هذا العمل تلزم او تجبر اللي يقيم العمل

0: لأنه هو يتعرف. الشيء الآخر، الثقافة البصرية جدا مهمة للمصور، ثقافة أنك تتابع حسابات المصورين، تغذي نفسك. يعني ربما مثلا إذا جينا نتكلم مثلا عن العرضات، عرضة الإبل أو الخيل، فلما أنا أروح أصور هذا الموروث لازم أقرأ عنه. لما أقرأ عن هذا الموروث أنا راح أفهم كيف يقدم، ولما أقدمه للعالم وأسأل عنه أنا عندي الإجابة حاضرة. يعني
1: جميل.
0: الثقافة جدا مهمة كثقافة مصور، وأيضا الثقافة الفنية أنك أنت تفهم كيف تستخدم الإضاءة الصحيحة، كيف ترسم صورتك كتكوين، وأيضا كيف تختار الزوايا. والجانب الآخر اللي هي طبعا أنك تكون صبور في التقاط الصور.
2: أخي محمود، سعدنا معك بهذه الحوارية في الأثير الجميل مع الليل، وهذه الرفقة التي نقلتنا فيها في هذا الحوار الطيب في أجواء الموروث والأصالة العمانية والرصد الجميل لكثير من التفاصيل التي هي أكيد تبرز كذا من خلال عدسات المصورين، ومن خلال يعني جمالية المفردة الشعرية، ومن خلال الإيقاع كذلك. هذه يعني المفردات الجميلة عندما تتلاحم فتشكل تلك الصورة التي تنبض دائما بالحياة وبالأصالة وبالتفرد لعمان دائما وأبدا قديما وحديثا. شكرا لك على هذه المساحة، كل التحية لك والتهنئة من جديد، وإن شاء الله كذا نحتفي معك دائما بالمنجز الجميل.
0: شكرا أخي عقيل، وشكرا للمتابع على الاستماع، وجزاكم الله خير على اهتمامكم واهتمامكم بإبراز يعني المصور والاهتمام بإنجازاته.
2: شكرا جزيلا لك. إذن هي رفقة جميلة نقلتنا في أجواء الأصالة والموروث العماني، وطبعا تحدثنا عن الصورة الفائزة التي أبرزت كثير من الجماليات لبيئة الصحراء والبادية تحديدا، مع المصور المتميز دائما بحضوره ومشاركاته محمود بن محمد الجابري.

0: نوجه كذا تحية متجددة لكل من يصل إليه الأثير وينضم إلينا بالمتابعة في هذه الرحلة من أثير المحبة.
1: محطة خبرية أخرى معنا هنا، نقول أنه شاركت سفارة سلطنة عمان لدى الجمهورية التركية بجناح ثقافي وسياحي في الدورة الرابعة من مهرجان ثقافات العالم بالعاصمة أنقرة للتعريف بالموروث الحضاري والهوية الثقافية العمانية والمقومات السياحية للسلطنة.
0: نعم، هل جناح شهد إقبال لافت من الزوار من خلال عرض منتجات تجسد أصالة التراث العماني، وتم تقديم المأكولات التقليدية، الحلوى العمانية، القهوة، التمور، في تجسيد لقيم الكرم والضيافة العمانية.
1: المشاركة أتت في إطار جهود السفارة لتعزيز التبادل الثقافي ومد جسور التواصل مع المجتمع التركي وممثلي الدول المشاركة وترسيخ روابط الصداقة والتفاهم بين الشعوب. ينظم المهرجان هذا العام تحت شعار ألوان العالم تلتقي في أنقرة بمشاركة أجنحة ثقافية وعروض فنية وتراثية من مختلف قارات العالم.
0: في صفحتنا الفنية، الفنانة السورية أصالة تستعد للقاء جمهورها في الولايات المتحدة هذه المرة. الأسبوع الماضي كانت في دمشق تقريبا، هناك حفل راح يكون من خلال جولة أو حفلات في جولة غنائية لها تشمل ثلاث محطات فنية في مدن لوس أنجلوس، نيو جيرسي، وديترويت. تنطلق في 23 من أكتوبر الجاري وتختتم في 31 منه في خطوة جديدة طبعا تضاف إلى المسيرة الفنية الكبيرة للفنانة أصالة مصري.

0: أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، ونصل لمحطة أخرى، محطة بعبق التراث وأصالة الكلمة، حيث يلتقي الشعر بالإيقاع وتنساب المفردة الشعبية على أنغام الفنون العمانية الأصيلة. أحلى الترحيب في هذه المساحة بشاعرنا زيد نوير الذي ينضم إلينا من خلال هذا الأثير مع الليل. نرحب بك معنا أخي زيد، هلا بك وسهلا في أثير المحبة.
1: يا مرحبا وسهلا بك أخي
0: بالأستراليا،
1: الله يعطيك الصحة والعافية.
0: يا مرحبا بك
1: المتميز هذا اللي دائما نتابعه نحن، وجزاكم الله خير على إبراز المواهب وعلى الأصوات والشعراء في هذه الفقرة. يعني
0: الله يسلمك ويعافيك.

0: الأستاذ أصيل كان موجود في اللجنة.
1: والله نعم.
0: أيوه بس هذا اللي دفعني إنه أبرز هذا الجانب من حياتي الشعرية يعني.
1: جميل. الارتباط بالمفردة الشعرية له دائما تفاصيل جدا جميلة، خاصة يعني تنقلها من بيئة الأخرى، وبيئتنا في المحافظة وإن كانت قريبة ففيها الثراء والتميز دائما. ارتبط زيد بالشعر المغنى، إذا هنا معناته في ارتباط بالإيقاع مباشرة.
0: أكيد أكيد. أنا أصلا أؤمن بأنه الشعر المغنى يرسخ في الذاكرة أكثر من الشعر النبطي أو الشعر نعم. العادي اللي مش مغنى يعني.
1: نعم.
0: أحس كذا يعني يوصل أقرب، يوصل للمستمع أو للشخص أو لعامة الناس. أيوة، فأحس إنه الشعر المغنى أقرب لي وممكن يظهرني ويظهر أحاسيس الشخص واللي داخله يعني.
1: جميل. لك تجارب كثيرة خاصة في المناسبات، ويمكن هذا ما بنتحدث عنه كثير لأنه المناسبات تظل هي مشاركة فرحة الناس وشيء رائع جدا، ولكن تظل خصوصيات ومناسبات خاصة سواء كان أعراس أو بعض المناسبات الأخرى. الشيء الجميل عندما يرتبط الشعر أيضا ببوحه الجميل عن الوطن، وأتوقع لك كذا كلمات جميلة حملت أرض الغبيرة، عنوان أرض الغبيرة.
0: ايوه فعلا بالتاكيد كان اول تقريبا اغنيه وطنيه قصتها، وكانت في حب الوطن والقائد نعم. الله يحفظه. كانت ارض الغبيره.
1: نستذكر شيء من كلامها اخي زيد.
0: طبعا اذكر بدايتها تقول: الحمد لله قد طاب نومي في ظل هيثم، زالت همومي نحو التقدم، زادت عزومي النبض واحد لو كان ما كان، أرض الغبيرة ماضي وحاضر، المجد فيها تاريخ وزمان، عشت وعاشت عمان حبيبة، لي شعبها رمز عزة وطيبة، قدت السفينة بقوة وهيبة، في البحر قايد يا خير ربان، أرض الغبيرة ماضي وحاضر، للمجد فيها تاريخ وزمان، تسلم لنا دوم فخر السلاطين، من نسل سلطان كرام الميامين، حبك توطن قلوب الملايين، في سيرتك دوم الجود عنوان، أرض الغبيرة ماضي وحاضر، للمجد فيها تاريخ وزمان، برؤية سليمة رسخ مبادي، بالصلح والخير دايم ينادي، سياسة حكيمة فيها حيادي، النهج واضح في كل ميدان، أرض الغبيرة ماضي وحاضر، للمجد فيها تاريخ وزمان، خنقر عماني وسيفين في القلب في وسطها العين، حبك تصدر كل العناوين، الاسم شامخ في عالي الشان، أرض الغبيرة ماضي وحاضر، للمجد فيها تاريخ وزمان.
1: جميل.

0: اللي فيه تجميعة من محطات الراحة نصيب أبو سلاسل ومجموعة من الأعمال بوجود
1: إن شاء الله.
0: وتر أو حد من الأصوات الجميلة للشباب اللي يرافقنا كذا في جو مباشر. شكرا جزيلا لك، شكرا لطرحك الجميل. لا تكون أوراقنا أكثر ويكون معنا وتر عود أو شيء.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: شكرا، كل التحية لك
1: العفو
0: لضيفنا العزيز
1: العفو.
0: وشاعرنا زيد بن فتح نويرة اللي رافقنا بعذوبة المفردة الشعرية الشعبية. إذا محطة الختام عليك.
2: شكرا لكل من تابعنا في برنامج أثير المحبة، وصل معنا إلى ختام هذه الحلقة عبر إذاعة سلطنة عمان وعبر منصة عين كذلك. كل التحية لكم، ونلقاكم بإذن الله في الأسبوع المقبل في سهرة فنية ثقافية متجددة. كان معكم في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي، في التقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، ومن المكتبة الفنية حسن بن سعيد العامري.
0: كذلك محمود بن سعيد المرهون من هندسة الاستوديوهات، ماجد بن سليمان العبري من المحتوى الإلكتروني للإذاعة، ورافقكم إخراجا هاشم بن علي العامري.

0: السلام عليكم ورحمة الله، 11 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في الحصاد الإخباري والذي يأتيكم من إذاعة سلطنة عمان، والبداية بأبرز العناوين.
1: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
0: تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان، نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد.
1: سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم، وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
0: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
1: تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف، في تجسيد لما تحظى به منظومة السلامة والحماية المدنية من عناية واهتمام من لدن جلالته وما توليه من

0: والتعاون السياسي والدبلوماسي. وعلى الصعيد السياسي تطرقت المقابلة إلى عدد من الشؤون الإقليمية والمساعي المبذولة لاحتواء الأزمات وتداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة، مع ضرورة الإبقاء على قنوات التواصل والحوار بين جميع الأطراف المعنية. وأشاد دولة رئيس الوزراء بالدور المحوري والحكيم الذي تطلع به سلطنة عمان بقيادة جلالة السلطان المعظم في سبيل تقريب وجهات النظر وتسخير الوسائل والإمكانيات المساندة للحلول السلمية.
1: هذا ووقعت سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية اليوم اتفاقية وأربع مذكرات تفاهم في مقر رئاسة الوزراء في إسلام أباد بحضور دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية إلى باكستان. وقع عن الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، وعن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية. وشملت الوثائق اتفاقية للإعفاء من التأشيرات على الجوازات الرسمية الدبلوماسية والخاصة والخدمة، ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات والإذاعة والتلفزيون وتبادل الأخبار والمعلومات، والتعاون بين هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والأرشيف الوطني الباكستاني. وتمثل هذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم خطوة عملية لتعزيز أطر التعاون المؤسسي بين البلدين وترسيخ التنسيق وتبادل الخبرات بين الجهات المعنية وتوسيع الشراكات في المجالات التي تشملها، بما يخدم المصالح المشتركة ويجسد التطلع لقيادتي البلدين والشعبين الصديقين.
0: وعقد مع وزير الخارجية بجمهورية باكستان الإسلامية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معالي السيد وزير الخارجية إلى باكستان. تناول اللقاء مسار العلاقات الثنائية وبحث سبل تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والطاقة والنقل، إلى جانب العمل والشؤون القنصلية والتعليم. وبحث الوزيران تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والاستفادة من الفرص المتاحة لإقامة مشروعات تخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. وفي الشأن الإقليمي تبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة، وأشاد معالي السيد بالجهود الباكستانية في دعم الحوار واحتواء الأزمات، فيما أشاد معالي محمد إسحاق دار بالدور العماني في تيسير التواصل وتقريب وجهات النظر في مختلف القضايا الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
1: وعقدت في إسلام أباد أعمال الدورة الثامنة للجنة الوزارية المشتركة بين سلطنة عمان وجمهورية باكستان الإسلامية، التي استعرضت مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات ذات الأولوية بما يخدم المصالح المشتركة. وتناولت أعمال اللجنة سبل تنمية التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة والقطاع المالي والطاقة والنفط والغاز واللوجستيات والموانئ والأمن الغذائي والتكنولوجيا والسياحة، إلى جانب العمل والشؤون إلى جانب العمل في الشؤون القنصلية والأمن والدفاع وتغير المناخ والطيران المدني والتعليم والإعلام والثقافة، وبحث تعزيز الشراكات بين مؤسسات البلدين والقطاع الخاص. ترأس الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومن الجانب الباكستاني معالي محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية.
0: وخلال مؤتمر صحفي مشترك أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، أكد على أهمية الحوار والدبلوماسية والانخراط البناء في معالجة التحديات الإقليمية وخفض التوترات وتسوية الخلافات بما يحول دون مزيد من التصعيد. وأشاد معاليه بالدور البناء الذي تطلع به باكستان في دعم المساعي الدبلوماسية في المنطقة، مشيرا إلى أهمية هذه المساعي في بناء الثقة.

0: أكثر من 200,000 شخص، كما تسببت الهجمات في زيادة حالات الإصابة بالكوليرا وسوء التغذية، مع تراجع القدرة على الوصول إلى مراكز علاج الإصابات والمستشفيات.
1: حزمة أوروبية جديدة من العقوبات على روسيا، وموسكو تعلن إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية وقتلى وجرحى في غارات روسية على كييف.
2: أعلنت كايا كالاس مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية دول الاتحاد أقروا عقوبات جديدة تضم نحو 1600 بند تستهدف بالدرجة الرئيسية المجمع الصناعي العسكري الروسي، موضحة أن أكثر من نصف هذه البنود يرتبط بسلاسل إنتاج الصواريخ البالستية. أما ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسية فعلق بقوله أن الاتحاد الأوروبي لم يعد يعرف ماذا عليه أن يفرض من العقوبات، وأن روسيا تعلمت منذ زمن طويل أن تعمل في ظل العقوبات، وأن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي ومع الغرب الجماعي بلغت أدنى مستوياتها. على صعيد آخر وفي السياق نفسه، أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن العقوبات المفروضة على روسيا، ويقصد العقوبات الأمريكية، لا تحول دون إبرام اتفاق بين واشنطن وموسكو لتوريد وقود الديزل، وأن أي عضو في الكونغرس يزعم أن قانونا سابقا بما في ذلك ما قدمه لينسي جراهام يمنع من ذلك هو مخطئ. على الصعيد الميداني، لم تهدأ المعارك والقصف المتبادل في الأيام الأخيرة رغم احتلال صفقة الديزل الصدارة إعلاميا، فقد أعلن سبيان عمدة موسكو أن القوات الروسية أسقطت 75 طائرة على مشارف موسكو، وكانت أكثر من 400 مسيرة قد توجهت نحو العاصمة الروسية. كما أفادت الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قسم كبير من مدينة دبرابولي في دانييتسك وتكبيد الخصم خسائر كبيرة بالأرواح، في حين شنت القوات الأوكرانية في اليومين السابقين سلسلة هجمات وصفت بأنها الأعنف على القوات الروسية، وشملت مقاطعة كورسك وبريانسك ولوغانسك، دكت خلالها مستودعات للذخيرة ومنصات إطلاق ذاتية الدفع ومركبات نقل الصواريخ اسكندر ام ومحطة رادار وتجمعات الجنود الروس حسب المصادر الأوكرانية. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: التقى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء البريطاني أندري بيرنام في زيارة له إلى لندن لبحث الحرب في بلاده، وبحث الطرفان توسيع الدعم البريطاني لأوكرانيا وبحث فرض عقوبات جديدة على صادرات الطاقة الروسية، حيث أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق عن تسليم مضادات جوية بقيمة 45 مليون جنيه استرليني، بالإضافة إلى تقديم 10 ملايين جنيه استرليني لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا.
1: الحصاد الإخباري ما زال مستمرا، وهذا تذكير بأبرز عناوينه.
0: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
1: تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان، نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد.
0: سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم، وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
1: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
0: أهلا بكم من جديد. تجاوزت الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية حاجز 9,000 حالة، إلى جانب أكثر من 4,380 وفاة. يأتي ذلك بالتزامن مع مكافحة السلطات الصحية لاحتواء الوباء الذي واصل انتشاره في 7 مقاطعات. وأكد مسؤولون صحيون في الكونغو على أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع بشكل كامل، إذ لا تمثل سوى 1/3 إجمالي الحالات الفعلية نظرا لعدم اكتشاف العديد من الإصابات.
1: نشرت السلطات في جزيرة سومطرة الإندونيسية

0: 60,000 عنصر لمكافحة الحرائق المستعرة هناك منذ أشهر بعد أن أتت على نحو 300 منزل وأجبرت مئات السكان على النزوح. وتسببت الحرائق في تشكل ضباب دخاني كثيف مع تسجيل 10,000 من الإصابات بأمراض الجهاز التنفسي، فضلا عن ارتفاع مستويات تلوث الهواء في سنغافورة وماليزيا.
1: ومن الحرائق المستعرة في أندونيسيا إلى إعصار سيمون، حيث ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الإعصار سيمون وبقايا العاصفة المدارية راشل إلى 6 أشخاص بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية على طول ساحل المحيط الهادئ في المكسيك. يأتي ذلك مع تشكل العاصفة المدارية ترودي في المحيط الهادئ. وفي ولاية فلوريدا الأمريكية لقي 6 أشخاص حتفهم بسبب الإعصار إسياس الذي وصل إلى اليابسة الأسبوع الماضي وتسبب في انقطاع الكهرباء عن مئات الآلاف من السكان.
0: في الهند لقي 13 شخصا مصرعهم إثر انقلاب قارب كان يقل ركابا في طريقهم إلى ولاية بيهار. وأفادت الشرطة الهندية بأن القارب كان يقل بين 15 و20 شخصا عندما انقلب في مقاطعة فايشالي، مشيرة إلى استمرار عمليات الإنقاذ والتحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
1: أكدت سلطنة عمان على أهمية مواصلة الاستثمار في نظم صحية قادرة على الصمود ترتكز على الرعاية الصحية الأولية والتغطية الصحية الشاملة وتضمن استمرارية الخدمات والوصول المنصف إليها، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا والمتضررة من الأزمات. جاء ذلك في كلمة معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال أعمال الدورة 73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط التي تستضيفها جمهورية مصر العربية بهدف تعزيز التعاون الإقليمي وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الصحية المشتركة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتحسين النظم الصحية، إضافة إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسكان.
0: وشاركت سلطنة عمان في أعمال اللقاء الدوري 12 لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك في مملكة البحرين. استعرض اللقاء جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالبشر والأنظمة القضائية المستجدة، كما تناول مقترح استحداث جائزة مجلس التعاون للبحوث والدراسات في المجالات القضائية، إضافة إلى المجلة القضائية الخليجية الإلكترونية بما يسهم في تبادل الخبرات والتجارب وتعزيز التعاون القضائي الخليجي.
1: باستثمارات تتجاوز 10 ملايين ريال عماني وضعت شركة صناعة الكابلات العمانية حجر الأساس لمصنعها الثالث لتعزيز مستقبل التصنيع المتقدم في سلطنة عمان. المصنع سيسهم في تطوير القدرات التصنيعية عبر توظيف تقنيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مستويات السلامة والكفاءة والاستدامة في العمليات. رعى الحفلة معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
2: ما إن وضع حجر أساس المصنع الثالث للكابلات العمانية يؤذن بمرحلة توسع أكبر محليا ودوليا. تكتب شركة صناعة الكابلات العمانية مستقبلا جديدا وهي تمتلك خبرة 4 عقود، فالمصنع الثالث بوصفه منشأة صناعية متطورة يضم برجا لإنتاج الكابلات في سلطنة عمان بارتفاع 42 مترا ومناولة بكرات تصل أوزانها إلى 50 طنا. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن.
3: في الوقت الحالي المصنع يلبي كثير من الاحتياجات لكن مش في الفولتج العالي المطلوب بالنسبة لتوسعة الشبكة، وعادة يلبي احتياجات شبكات الربط الداخلية، وطبعا عندهم أيضا طموح أنهم يرفعوا الفولتج إلى حوالي 250 ربما 400 فولت وبالتالي راح يلبي احتياجات الربط الشبكة الأكبر. المصنع يعني بالنسبة لنا طبعا نقلة نوعية من ناحية رفع كفاءة الإنتاج، رفع الطاقة الإنتاجية، مثل ما شفنا طبعا لما مرينا على الكابلات اللي موجودة خارج المصنع، كثير منها أيضا جاهز للتصدير إلى دول الجوار وبعضها إلى دول خارجية، يصدر إلى أكثر من 50 دولة. فبالتالي مستوى الوصول إلى مش فقط للسوق العماني، وهذا طبعا اللي دائما نطمح له، إن السوق العماني يمكن ما لازم يكون هو فقط المحور الوحيد للصناعة، ولكن أيضا تتوسع للأسواق الخارجية إقليميا وطبعا عالميا.
2: المصنع الجديد يرتكز على توظيف منظومة متكاملة قائمة على تقنيات الصيانة التنبؤية عبر الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع، حيث يفتح هذا المشروع آفاقا جديدة أمام المنتجات المصنعة محليا لتلبية الطلب في السوق المحلية والمنافسة في الأسواق العالمية. مهند بن عبد الأمير اللواتي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة صناعة الكابلات العمانية:
4: بعد المشروع ستزيد الطاقة الإنتاجية أكثر من 10% بالنسبة لشركة الكابلات العمانية، وكذلك ستضيف قدرات صناعية جديدة للشركة للمصنع، والتي ستساهم في تلبية احتياجات المشاريع البنية التحتية في السلطنة، مشاريع الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع.
2: صنع في سلطنة عمان، فشركة الكابلات العمانية تنظر إلى مستقبل تصنيع متقدم، فمصنعها الثالث تجاوز فيه الاستثمارات 10 ملايين ريال عماني، سيعمل إلى جانب المصانع الأخرى المتخصصة في كابلات الطاقة ذات الجهد المتوسط وكابلات الطاقة والتحكم ذات الجهد المنخفض وكابلات الأجهزة وكابلات التوجيه وموصلات خطوط نقل الطاقة العلوية وأسلاك البناء. لإذاعة سلطنة عمان، فارس بن جمع الوهيبي، مسقط.
0: اختتمت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية مسابقة وزارة الدفاع لكتابة ورقة بحثية في نسختها الثانية، التي هدفت إلى تشجيع البحث العلمي الاستراتيجي والدفاعي وتمكين الباحثين ودعم صناع القرار ونشر ثقافة الإبداع والابتكار. رعى المناسبة معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، وزير الاقتصاد.
1: أسندت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى لتعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب المشروعات الصناعية وتوفير شبكات الطرق والخدمات اللازمة لدعم المنشآت القائمة والتوسعات المستقبلية. وسيعمل المشروع من خلال شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وتصريف المياه في تهيئة ظروف تشغيل مناسبة للمنشآت ودعم أعمال المناولة والنقل والخدمات المرتبطة بها. هذا ويبلغ إجمالي الاستثمارات في منطقة الصناعات السمكية والغذائية أكثر من 123 مليون ريال عماني.
0: افتتحت وزارة الصحة مجمع المضيبي الصحي بمحافظة شمال الشرقية بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية للمجمع، الذي يضم 16 عيادة عامة وتخصصية وبتكلفة تتجاوز 1 مليون ريال عماني.
5: تعزيزا لخدمات الرعاية الصحية الأساسية والتخصصية ودعما لجودتها وسرعة الاستجابة لاحتياجات المجتمع، احتفلت وزارة الصحة بافتتاح مجمع المضيب الصحي بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بعد استكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية والطبية والإدارية. المجمع الصحي الجديد يوفر تغذية صحية شاملة لأكثر من 25 قرية يستفيد منها نحو 34,000 من سكان الولاية. وقد أقيم المجمع على أرض مساحتها أكثر من 24,000 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء حوالي 1,400 متر مربع. الدكتور أحمد بن سعيد السعيدي، مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة شمال الشرقية، متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
6: ويأتي هذا المجمع كبديل للمركز الصحي المضيب القديم. حقيقة تم إضافة عدد من العيادات الإضافية للمجمع، كذلك تم استحداث بعض الخدمات التخصصية الإضافية، حيث يشمل هذا المجمع على خدمات الأمومة والطفولة وكذلك خدمات الطب العام ووحدة العلاج الطبيعي ووحدة لطب الفم والأسنان والمرافق الأخرى كالمختبر والصيدلية والأشعة وغيرها من المرافق.
5: افتتاح المجمع الصحي يمثل إضافة مهمة للمنظومة الصحية في ولاية المضيب، ويسهم في تقريب خدمات الرعاية الصحية من المواطن والمقيم. هذا ما أكدته الدكتورة شيخة بنت علي الوردي، الطبيبة المسؤولة بمجمع المضيب الصحي.
7: أمانة يعتبر خطوة جديدة نحو تطوير الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لخدمة أهالي

0: استعرضت قمة إنسباير عمان في مسقط الفرص والإمكانات الاستثمارية لسلطنة عمان، كما جرى الإعلان عن استثمارات في عدد من القطاعات الاقتصادية كالتعبئة والتغليف وإنشاء مصفات جزئية وإدارة ومعالجة المخلفات النفطية والهندسة والتصنيع والقطاع الدوائي.
1: أهمية تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة للاستثمار وتحويل المقومات الاقتصادية والفرص الواعدة إلى مشروعات وشراكات نوعية تدعم التنويع الاقتصادي وترفع مساهمة القطاع الخاص في التنمية، أبرز ما استعرضته قمة إنسباير عمان للمستثمرين 2026 في مسقط، والتي تجمع مجتمع الأعمال وصناع القرار من داخل سلطنة عمان وخارجها. سعادة فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان:
2: نهدف من هذه الفعالية إلى إبراز نجاحات المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان. تم تكريم العديد من المستثمرين الذين حققوا نجاح في سلطنة عمان، وأيضا يقومون بالترويج للفرص الاستثمارية لسلطنة عمان، وكل ما تقدمه سلطنة عمان من حوافز للمستثمرين. يوجد اليوم عدد كبير من المستثمرين في دول مجلس التعاون وأيضا من الجمهورية الهندية، ونحن نسعى من خلال هذه الفعالية للترويج عن سلطنة عمان، وبإذن الله تعالى أن يزداد عدد المستثمرين الأجانب في سلطنة عمان إن شاء الله.
1: وشهدت القمة توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هوت باك وشركة سي برايد في مجال التعبئة والتغليف، كما أعلن عن استثمارات جديدة في عدد من القطاعات الاقتصادية، منها لمجموعة بريميوم جلوبال لإنشاء مصفات جزئية وإدارة ومعالجة المخلفات النفطية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بأكثر من 3,800,000 ريال عماني، فيما أعلنت شركة إي إم بدر الدين وشركاء إنشاء منشأة للهندسة والتصنيع. وفي مدينة خزائن الاقتصادية أعلنت شركة إفينزو فارما عن استثمارها في تصنيع الأدوية، كما أطلقت شركة الفدان مشروعا في مجال مواد البناء. وتعزز التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي وما يصاحبها من تغيرات في سلاسل الإمداد وتزايد الاهتمام بأمن الطاقة والغذاء والتقدم في التكنولوجيا والصناعة، تعزز أهمية الوجهات الاستثمارية التي توفر الاستقرار والتنافسية وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
3: نظمت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية مدائن اللقاء التعريفي الثاني لعدد من المستثمرين وأصحاب الأعمال حول الفرص الاستثمارية بمدينة السويق الصناعية والمقومات التي تتمتع بها بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان ودعم جهود التنويع الاقتصادي من خلال توفير بنية أساسية متكاملة تلبي احتياجات الاستثمارات الصناعية واللوجستية والخدمية.
0: تنفذ شركة نماء لتوزيع الكهرباء حزمة من المشروعات التطويرية في محافظة البريمي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 3 ملايين ريال عماني، والتي ستسهم في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية وزيادة القدرة الاحتياطية والمرونة التشغيلية ورفع الكفاءة وتقليل الفاقد، بجانب الامتثال لمعايير أمان الشبكة في مختلف ولايات المحافظة.
3: احتفت سلطنة عمان باليوم العالمي للمواصفات الذي يصادف 14 من أكتوبر سنويا، ويأتي هذا العام تحت شعار رؤية مشتركة لعام أفضل، تأكيدا على الدور المحوري الذي تؤديه المواصفات القياسية في بناء مجتمعات أكثر جودة وأمانا واستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتقنية.
4: يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للمواصفات تأكيدا على الدور المحوري الذي تؤديه في بناء مجتمعات أكثر جودة وأمانا واستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والتقنية. وتعد المواصفات القياسية لغة مشتركة تجمع مختلف القطاعات، فهي تضع المتطلبات والمعايير التي تسهم في رفع جودة المنتجات والخدمات وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز السلامة وحماية المستهلك، إضافة إلى دعم التجارة وتسهيل وصول المنتجات إلى الأسواق. وفي ظل التحديات المتعلقة بتغير المناخ وارتفاع الطلب على الطاقة، تبرز أهمية المواصفات القياسية في دعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة.

0: وموثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة. وفي هذا الجانب أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الجاري 24 مواصفة قياسية عمانية في مجالات الطاقة والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. كما ستعمل الوزارة في العام المقبل على إعداد مواصفات قياسية عمانية خاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة للطباخات والأفران الكهربائية، وتحديث المواصفات القياسية الخليجية الخاصة بمتطلبات كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء واعتمادها وطنياً. وضمن الخطة الخليجية للعام الحالي، بلغ عدد مشروعات المواصفات التي تقودها سلطنة عمان نحو 325 مشروع مواصفة قياسية عمانية خليجية موحدة، أنجز منها قرابة 95% حتى الآن، ومن أبرزها أنظمة توليد طاقة الرياح، بما يدعم التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة ويعزز موثوقية الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
1: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر ديسمبر المقبل 3 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس، ليبلغ اليوم 108.86 دولار للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر نوفمبر المقبل قد بلغ 114.07 دولار للبرميل.
2: وقبل ختام الحصاد الإخباري لهذا اليوم، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيه من عناوين.
1: حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
2: تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد.
1: سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم، وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
2: استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على قطاع غزة.
1: هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الحصاد الإخباري. في ختام الحصاد هذه تحيات الزملاء في التحرير، كان معكم رياض بن صالح الغساني، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي.
2: وفي قراءة حصاد الليلة كان معكم هلال الهلالي وطلال الكلباني. دمتم بود، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أحسن طلال.

Thank you.

في زحام الأيام وبين كثرة المسؤوليات وتراكم الأعباء، لا نشكو غالباً من قلة النعم بل من كثرة التشتت، ننجح في جوانب وتنهار جوانب أخرى، لأن الكون كله يدور حول قانون واحد، الميزان. مرحباً بكم في برنامج اتزان، رحلة واعية نعيد فيها ترتيب أولوياتنا لنمنح كل ذي حق حقه خطوة بخطوة. رفيقكم في الرحلة الدكتور حميد الهنائي، إخراج هاني السعدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم من جديد في رحلتنا مع التيزان. في محطتنا السابقة عرفنا أن الثقة لا تطلب بل تكتسب، وأنها تبنى ببطء وتنهار بسرعة. واليوم نقف عند امتحان تمر به كل علاقة مهما كانت صادقة، لحظة الاختلاف. نقف عند ميزان الاختلاف. يظن بعض الناس أن العلاقة الناجحة هي التي لا يقع فيها خلاف، وأن المحبة الحقيقية تعني تطابقا كاملا في الرأي والطبع والقرار، لكن هذا وهم. فالناس يختلفون في طباعهم وفي طريقة تفكيرهم وفي طريقة ترتيب أولوياتهم وفي قراءتهم للمواقف. الخلاف سنة، وسوء إدارته هو المشكلة الحقيقية. كم من بيت لم يهدمه اختلاف الرأي، لكن هدمته طريقة الكلام عند الاختلاف. وكم من صداقة لم يقتلها التباين، لكن قتلها تحويل الرأي إلى خصومة. يقول الله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. فالاختلاف ليس طارئا على الحياة، بل هو آية من آيات الله في خلقه. وإذا اختلفت الألسنة والألوان، فمن الطبيعي أن تختلف الطبائع والآراء وزوايا النظر. وفي تراثنا العماني صورة بديعة لهذا المعنى، إنها الأفلاك. فالفلك لا يسير في مجرى واحد، بل تتشعب سواقيه، هذه إلى بستان وتلك إلى نخيل وثالثة تمر بحارة أخرى. ولم تكن الحكمة في إلغاء هذه المسارات، بل في تنظيم الجريان حتى يصل الماء إلى كل موضع دون ظلم ولا فوضى. وهكذا الآراء، ليس المطلوب أن نلغي الفروق بين الناس، بل أن نحسن تنظيمها ثم نبحث عن المصلحة الجامعة. ومن أجمل شواهد السيرة ما وقع يوم بدر، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا، قال له الحباب بن منذر رضي الله عنه: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه الرأي، أشار الحباب بموضع آخر، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأيه. لم يعد صلى الله عليه وسلم اختلاف الرأي قلة أدب، ولم يتحول النقاش إلى صراع، بل صار اختلافا راشدا أنتج قرارا أفضل. ليس كل مختلف عدو، وقد يكون الذي يخالفك اليوم هو الذي يريك زاوية لم تكن تراها. ويرشدنا القرآن إلى الطريق حين يشتد الخلاف: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لم يقل ادفع بمثل ما جاءك، بل قال بالتي هي أحسن، أي اختر أرفع أسلوب وأهدأ عبارة وأرحم طريق. وهذا ليس ضعفا، بل أن تكون قائد الموقف لا أسيرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وحين يخالفنا أحدهم، كثيرا ما نستقبل رأيه كأنه تهديد لكرامتنا، فنسرع إلى المقاطعة أو رفع الصوت أو سوء التفسير. والقضية في الغالب ليست عظيمة، لكن النفس شعرت بالخطر، فتحول النقاش من بحث عن الأصلح إلى دفاع عن الذات. وفي المقابل، ليس غياب الخلاف دائما علامة صحة، فبعض البيوت يسودها صمت لا يعترض فيه أحد، لا لأن الجميع مقتنعون، بل لأنهم تعبوا من ثمن الكلام. اسأل نفسك بصدق عندما يختلف معي أحد: هل أبحث عن الحق أم عن الغلبة؟ وهل أخلط بين رفض الفكرة ورفض صاحبها؟ وهل يعرف من حولي أن بإمكانهم أن يخالفوني بأمان؟ في أول موقف اختلاف قادم، توقف 3 ثوان قبل أن ترد، ثم اسأل قبل أن تحكم: أريد أن أفهم زاويتك أكثر، ولخص رأيه كما فهمته، أفهم من كلامك أنك ترى كذا وكذا. فهذا لا يعني أنك وافقت، بل يعني أنك أنصفت. وناقش الرأي دون أن تجرح صاحبه، وحتى لو لم تتفقا أختم بما يحفظ الود: أقدر رأيك وسأفكر فيه. وتذكر أخي أختي دائما الاتزان يظهر عند الاختلاف، ناقش الفكرة واحفظ صاحبها. إذا أحسننا إدارة الاختلاف خفت الخصومات واتسعت القلوب. لكن ماذا لو وقع الخطأ فعلا؟ ماذا لو خرجت كلمة جارحة أو حدثت إساءة أو انكسر في النفس شيء؟ من المستفيد الأول من العفو؟ هذا ما سنكتشفه في محطتنا القادمة، ميزان التسامح. تذكروا إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، دائما أن الاتزان والتوازن ليس محطة نصل إليها ونستريح، بل هو طريق نسير فيه كل يوم خطوة خطوة. في أمان الله، وإلى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنا معكم في برنامج اتزان. تقبلوا تحيات الدكتور حميد الهنائي وهاني السعدي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية.

0: يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
1: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهراً.

زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء مع عبد الله البحراني.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى يتفضل بتدشين هوية هيئة الدفاع المدني والإسعاف. تحيات جلالة السلطان المعظم إلى دولة رئيس وزراء باكستان، نقلها معالي السيد وزير الخارجية خلال استقبال دولة رئيس الوزراء لمعاليه في إسلام أباد. سلطنة عمان وباكستان توقعان اتفاقية ومذكرات تفاهم، وتؤكدان على أهمية دعم الحوار واحتواء الأزمات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد ويدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. بمشاركة سلطنة عمان، اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط تبحث في القاهرة تعزيز التعاون الإقليمي وتطوير الاستراتيجيات لمواجهة التحديات الصحية المشتركة. إسناد مشروع إنشاء الطرق والبنية الأساسية لمنطقة الصناعات السمكية بالدقم في مرحلته الأولى. استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وسط نشاط كبير لعمليات النسف والتفجير وسط القطاع. برنامج الأغذية العالمي يقول إن الصراع المتصاعد في اليمن يعرقل عمليات تسليم المساعدات لنحو 800,000 شخص من المدنيين. قتلى وجرحى في تواصل للهجمات بين موسكو وكييف، والرئيس الأوكراني يبحث مع رئيس الوزراء البريطاني في لندن تعزيز الدعم العسكري لبلاده. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

0: سلطنة عمان.
1: سيموت هذا الطفل يا ابنتي من الحر والجوع، حرام عليكم حرام.
0: حين يضيق العيش على الإنسان،
2: لقد تعبت من العمى وجوعي وجوع مريم.
0: وتحاصره نار الحزن بكل مكان.
3: إذا نجونا من الجوع فهل سننجو من القنابل؟
4: أبي، أنا لم آكل رزا في حياتي حتى الآن.
0: يحمل كل هموم الروح ويمضي بحثا عن أرض، عن لقمة عيش تمنحه بعض حياة.
2: أرجوك يا نخبة، دعني أعمل معكم على ظهر السفينة، أساعد في كل شيء.
0: وتمر سنون العمر سريعا، تطويها الأيام مع الأيام.
4: أترك مسألة الاقتصاد والتوفير عندي، أنا بنت فقر وأعرف الجوع ومعناه.
0: لا ينبض في القلب هناك سوى الشوق اللاهب للأوطان.
2: لا تغلق الباب أرجوك، أريد ابنتي.
0: أتراه يعود ليلقى في القادم من هذا العمر الأحباب وما بقي من الأصحاب، أم سيضيع هناك ويطويه النسيان لولا أن نروي حكايته الآن.
2: أريد أن أعود إلى مسقط.
0: دلشاد، سيرة الجوع والشبع. تم زفاف عبد اللطيف على مريم رغم اعتراض فردوس. وفي صباح يوم العرس،
5: أصحوا يا عرسان، لقد صار وقت الضحى، هيا إلى الإفطار. صباح الخير يا سيدي.
6: صباح الخير، هذه أول مرة لا أسمع فيها صوت أذان مسجد الزواوي ولا أذان مسجد علي موسى.

0: أنا ذاهب يا مريم، لدي مشوار ضروري إلى السوق. مويزي، مويزي.
1: نعم يا سيدي.
0: اعتني بمريم في غيابي.
1: حاضر يا سيدي.
2: انظري يا مام مويزي، لقد أعطاني سيدي هذه الصرة البارحة،
1: فيها أكثر من 100 قرش. اسمعي يا مريم، انتبهي إلى قروشك وفضتك وذهبك منذ الآن، ولا تخرجي بها أمام الحريم. عيونهن تكسر الحجر وتذيب الحديد من الحسد. خبئيها في مكان لا يعرفه أحد، ولا تتزيني إلا بالقليل منها. ها؟
2: لكن أين أخبئها؟
1: اسألي زوجك. هيا بنا الآن إلى الحمام، سوف آتي لك بثوب جديد، أنت عروسنا الآن.

0: عندما جاء عبد اللطيف في المساء أخبرته مريم:
1: لقد طلبت مني مام ويزي أن أخفي نقودي وذهبي وفضتي ولا أخرج بها أمام النساء.
2: معها حق، اسمعي كلامها وناصف الشيء، نصف للناس ونصف لا أحد يعرف به أبدا.
1: أين أضعها؟
2: أين تضعينها؟ سوف أدلك على مكان سري تخفين فيه أشياءك الغالية. انظري هنا خلف مرآة الطاووس هذه، هنا سوف تكون خزنتك، ولا تبوحي بهذا السر لأحد أبدا.
1: وهل يوجد لصوص في هذا الحي؟
2: يا بدر التمام، اللصوص أكثرهم في هذا الحي، ومسقط دائما تتعرض للنهب، أحيانا من لصوص الداخل وأحيانا من غزوات الخارج.

0: انقضت أيام العرس وعاد عبد اللطيف إلى عمله خارج البيت، وعادت مريم تتقن الطبخ أكثر في مطبخ فرشه، ولكنها الآن سيدة وليست خادمة، فصارت تقيس عليها المؤونة وتفحص المقادير وتأمر بطبخ ما تشتهي.
1: سوف أعد اليوم هريسا باللحم لسيدي عبد اللطيف، فهو يحب هذه الأكلة كثيرا، كما سأصنع حلوى الخبيصة.
2: ها، أتعرفين المقادير؟
1: أعرفها وأعرف طريقة صنعها،

0: تذوقي يا فرشو. ما رأيك؟
1: لذيذة، لقد أحسنت صنعها يا مريم.
0: إذن ما رأيك أن أرسل صحنا إلى بيبي فردوس؟
1: جربي، الإحسان أحيانا يخرج الثعبان من جحره.
0: عساكر عساكر.
2: نعم يا سيدتي.
0: خذي هذه الأطباق لسيدتك فردوس وأخبريها أنها من طبخي.

0: هذا؟
1: هريس بلحم الغنم وخبيصة.
0: رائحتها شهية.
1: إنها من طبخ مريم.
0: مريم؟ أبعديها أبعديها.
1: تذوقي لقمة واحدة فقط.
0: اللعنة اللعنة على فرشو التي علمتها سحر الطبخ. أبعدي هذه الصحون، أبعديها عني. تريد أن تسلب عقل أخي بطبخها.

0: كان عبد اللطيف يقضي العصر أحياناً في مقهى الشماخي في السوق الداخلي ويعود بعد صلاة المغرب. يجلس مع صديقه حميد بن عبد الله وبعض التجار يشربون الشاي والقهوة ويستمعون إلى أغاني أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب.
1: الفل والياسمين والورد، الفل والياسمين والورد عملوا صحبة ويا الزهور.
2: الله الله الله، دمت في سعادة وسرور دائم يا سيدي.
3: أتعرفين يا مريوم، في سفرة القادمة سوف أجلب سنطورا إلى البيت.
2: وما هذا هو السنطور؟
3: السنطور جهاز كالصندوق يا مريم، عليه قوان يلف كما الرحى، وله فم تخرج منه أغاني لمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم.
2: يا ويلي، تريد أن تدخل حريما ورجالا للبيت؟
3: يا مريوم، عبد الوهاب وأم كلثوم مطربان من مصر ويسجلون صوتهم على اسطوانات.
2: وأين تقع مصر هذه؟
3: مصر بعيدة يا مريم.

0: وفي أحد الأيام وقبل أن يذهب للمقهى كعادته ليلتقي بصديقه حميد بن عبد الله.
1: مويزي.
2: نعم يا سيدي.
1: أين فردوس؟
2: في غرفتها يا سيدي، إنها لا تخرج منها، تزورها صديقتها جمانة أحيانا.
1: هل استقبلت النساء المهنئات بعد العرس؟
2: نعم يا سيدي، استقبلتهم مع مريم ورشت ماء الورد وصارت تمدح مريم كثيرا أمامهم، لكنها عادت إلى غرفتها بعد أسبوع التهنئة وأمرت فرشو أن تعد لها طعاما يخصها وحدها.
1: هل هي مريضة؟
2: لا أظن ذلك يا سيدي.
1: ما بها في رأيك؟ قولي بصراحة يا مويزي.
2: فردوس تحتاج إلى زوج يا سيدي، هذا هو شفاؤها مما تعاني.
1: حميد بن عبد الله قد تزوج يا مويزي.
2: أعرف، ولكن زوجته قد جنت وماتت بعد أن مات وليدها.

0: ما بك شاردا يا عبد اللطيف؟ هل هناك ما يزعجك؟
1: لا أدري. هيا بنا يا حميد.
0: إلى أين؟
1: إلى الحصاتين، ملعب طفولتنا.

0: كان العصر ما زال في أوله، فأخذا طريقهما عابرين السوق الداخلي وحارة الهنود وبيت الوكالة البريطانية، حتى وصل الساحل الصغير تحت قلعة الجلالي.
1: أتذكر يا حميد؟ أتذكر حينما كنا نلعب هنا ونجلس ساعات ونحن نرقب علوق السمك في صنارتينا؟
2: وكنا نراقب حركة القوارب والسفن والبوارج بين الصيرة الشرقية والغربية.
1: كنا نحلم بالسفر وركوب البحر.
2: لقد تحقق حلمك يا عبد اللطيف، أما أنا فقد فشلت حتى في زواجي.
3: فردوس تحتاج إلى زوج يا سيدي، هذا هو شفاؤها مما تعانيه.
1: فكرة زواجها من حميد الآن ليست سيئة، ولكني لم أجب على طلبه في المرة الماضية.

0: لا يمكن أن أعرض عليه فردوس. نحن لا نلتقي في الأصول أو الفروع، لكنه رجل شريف وأمين ويعمل معي منذ سنين طويلة. البيت صار كالقبر بعناد فردوس ومشاكلها، ليته يطلبها مني مرة ثانية.
1: ما بك يا عبد اللطيف؟
0: لا شيء، لا شيء. هيا بنا، لقد تأخرنا.

0: عاد عبد اللطيف ظهر أحد الأيام إلى البيت، فتلقاه الخادم سخي بخبر مفاجئ.
1: سيدي سيدي.
2: نعم يا سخي، ما بك؟
1: رسول السلطان هنا في المجلس، إنه ينتظرك منذ ساعة.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. السلطان يطلب منكم أن تحضروا بعد صلاة العشاء في بيت البرزخ.
0: هي والله إن شاء الله.
1: السلام عليكم.
2: دلشاد، سيرة الجوع والشبع، للروائية بشرى خلفان، أعدها للإذاعة دراميا نور الدين الهاشمي. التاليف الموسيقي إدريس محسن. قام بدور الراوي خالد السلامي. إخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. إذا أردنا معرفة حالة المرعى مثلا أو حالة غابة معينة، كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن علم البيئة، العلم الذي يدرس العلاقة بين الكائنات الحية وغير الحية وتأثيرات ذلك على النظم البيئية المختلفة، فإذا أردنا دراسة مثلا حالة مرعى يمتد عشرات الكيلومترات، مثلا منطقة الخريف في محافظة ظفار تصل إلى 3000 كيلومتر مربع، فهل يجب أن ندرس كل نبتة موجودة فيه؟ إذا أردنا معرفة الطيور التي تعيش في الجبل مثلا، في أي جبل، في جبال الحجر، فهل نستطيع مشاهدة كل طائر؟ هل نستطيع أن نؤكد كل طائر؟ بالطبع لا. من هنا تقوم إحدى أهم أفكار الدراسات البيئية وهي العينة. الباحث لا يحتاج دائما إلى دراسة كل شيء، وإنما يحتاج إلى اختيار جزء من الطبيعة بطريقة علمية بحيث يستطيع من خلاله فهم الصورة الأكبر. مثلا على سبيل المثال، إذا أردنا دراسة الغطاء النباتي في مرعى جبلي، يحدد الباحث عدد من المواقع ثم يضع إطار بمساحة معروفة على الأرض يسمى الكوادرت أو المربع العيني. هذا المربع الذي يراه بالعين قد يكون متر أو قد يكون يعني الكوادرت متر مربع، لكن أيضا قد تكون 100 في 100 متر على حسب نوعية الدراسة التي يدرسها. إذا كان يدرس الأشجار الكبيرة ما معقول يستخدم متر في متر، فيستخدم مساحات أكبر. إذا كانت يدرس الحشائش أو الأعشاب يكفي متر في متر. طيب، داخل هذا المربع سيسجل أنواع النباتات الموجودة، عددها، ارتفاعها، ونسبة الأرض التي تغطيها تغطية بالمية، وهكذا يأخذ يعني عينات لقياس الكتلة النباتية، لكنه لا يضع المربع أيضا في المكان الذي يعجبه. والله في مكان فيه نباتات كثيرة سأدرس هذا المكان، لا. من هنا يأتي مفهوم آخر وهو مفهوم تصميم العينة. إذا وضع الباحث جميع مربعاته مثلا بالقرب من الطريق، في حقيقة الأمر فهو لا يدرس الجبل أو الغابة، وإنما يدرس جانب الطريق فقط. لذلك يجب أن تكون العينة موزعة بطرق مختلفة، منها طرق عشوائية أو منتظمة، أو تقسم المنطقة إلى بيئات مختلفة ثم تأخذ عينة من كل بيئة. وهناك أيضا طرق مختلفة لمثل هذه العينات، ودخل فيها علوم المنهجيات البحثية. في طرق مثلا القطاع الخطي، يمد بهذا القطاع الخطي يمد الباحث خط عبر الموقع ويصير في مسار محدد ويسجل ما يظهر على طول هذا المسار. هذا الخط قد يكون 100 متر، قد يكون كيلو، قد يكون 4 كيلو يعني. وهذا تستخدم عادة للدراسة مثلا من أسفل الجبل إلى أعلى الجبل إذا في ارتفاع، أو من المنطقة الرطبة إلى المنطقة الجافة. أما الطيور يمكن دراستها بنقاط العد، يقف الباحث مثلا في نقطة محددة لوقت معلوم ويسجل الطيور التي يراها ويسمعها. أما الحيوانات ممكن تكون آثارها التي يعني تكشف عن وجودها، آثار الأقدام، الروث، الجحور، بقايا الغذاء وغيرها. وهكذا يعني يستخدم علماء البيئة أيضا طرق الإمساك ووضع العلامة وإعادة الإمساك، يعني حيث يتم الإمساك بعدد من الحيوانات الصغيرة توضع لها علامة آمنة ثم تطلق، وبعد فترة تأخذ عينة أخرى. وهذه الطريقة تساعد للتعرف على نسبة الحيوانات وعلى تكاثرها وعلى أعدادها. ولكن أيضا المشكلة أن هذه الدراسات مؤقتة بزمن، فالطبيعة تتغير. فالدراسات التي حدثت في عام 2000 ليست الدراسات التي تحدث اليوم، فالنتائج الطبيعة في الطبيعة التي كانت في 2000 لا يمكن تعميمها على اليوم. لذلك يعني حدث ما يسمى بخط الأساس أو البيسلاين. هذا مفهوم مهم جدا في الدراسات البيئية، يعني إيش وضعنا الآن، هذا هو خط الأساس. ثم هذا الخط الأساس مثلا إذا في دراسة بيئية تمت في 2000 يتم دراسة بيئية في 2026 وتحدث المقارنة حتى نعرف كيف كان الوضع في 2000 وكيف هو الوضع الآن. مثلا الكتب التي استخدمت في سلطنة عمان في بداية السبعينيات التي درست التنوع الحيوي في المحافظات في شمال سلطنة عمان، ثم دراسة أخرى في محافظة ظفار صار فيها مسح، ثم هذه بناء على هذه الدراسة وجه السلطان بأن يتم دراسة النباتات بشكل خاص، فتمت دراسة أخرى عن النباتات وكلها أخرجت مجلدات مهمة جدا، إرث بيئي مهم جدا. هذه الكتب والموسوعات التي تحدثت عن النبات والحيوان في سلطنة عمان في السبعينات والثمانينات هي تعتبر البيس لاين، حتى وإن كانت هذه الكتب الموسوعية لم تحدد أعداد النباتات لكنها أعطت لمحة وفكرة عن أعداد النباتات اللي موجودة، استفادة شعبية منها، انتشارها، استخدامها. حتى في صدر الكتاب ذاته يتحدث أنه هذا النوع من الأشجار مثلا خشبه غير مناسب، لذلك لا يستخدم في الطبخ، ويقال هذا النوع من الأشجار خشبه صحيح أنه مناسب لكن لا يستخدم في الطبخ لأن أعداده قليلة. يعني ذكرت هذه المعلومات، فهذه تعطيك خط أساس مهم جدا وأيضا مرتبطة ارتباط تام بالثقافة.

0: أعد الليالي ليلة بعد ليلة.
1: هذا الزمن وحده من يتذكره.
2: تذكرت ليلى والسنين الخوالية.
1: من يكون هؤلاء؟
2: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
2: عبروا في ذاكرة الإنسان.
1: تعددت قضاياهم واختلفت المقاصد،
2: ولكن الأحلام واحدة.
1: لا تعجل الحلم غدا قبل موعده.
2: تارة بكفاحهم،
1: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب.
2: في الديار البعيدة،
1: أما الأحبة فالبيداء دونهم.
2: مع العاطفة النبيلة،
1: فيا رب سوي الحب بيني وبينها يكون كفافا لا علي ولا لي.
2: وتارة بالمبدأ الجميل،
1: أراك عصي الدمع شيمتك الصبر.
2: على الأبواب المجيدة،
1: وللحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدق.
2: منذ ذلك الزمن والصوت القديم،
1: وإني مقيم ما أقام عسي.
2: هم خالدون في ذاكرة البشرية.
1: تسائلني من أنت؟
0: وهي عليمة.
2: من يكون هؤلاء؟
1: من يكون هؤلاء؟
3: من يكون هؤلاء؟
1: شهب.
2: شهب في سماء الإبداع.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.
2: برنامج يومي من إذاعة سلطنة عمان يستحضر أرواح من كتبوا وبذلوا من أرواحهم في سبيل الكلمة النبيلة قبل أن تقطفهم الحياة في ريعان الشباب. شهب
1: في سماء الإبداع.
2: في سماء الإبداع.
1: الإعداد نور الدين الهاشمي.
2: التقديم أحمد الكلباني ورشا البلوشية.
1: الإخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: شهب
2: في سماء الإبداع.

0: لقد اخترت اليوم للحديث شاعرا فرنسيا ما زالت حياته وشعره لغزا إلى اليوم رغم مرور 150 عاما على وفاته.
1: أين اللغز المحير في هذا الشاعر؟
0: اللغز المحير أنه قال كل أشعاره دفقة واحدة قبل أن يبلغ العشرين من العمر، ثم صمت بقية حياته التي عاشها وهي لم تتجاوز 38 عاما.
1: إذن فأنت تقصدين آرثر رامبو؟
0: هذا صحيح، وقد اخترته لأنه يعتبر الأكثر عبقرية بين الشعراء الفرنسيين رغم قصر تجربته الشعرية.
1: ولد الشاعر آرثر رامبو في 20 من شهر أكتوبر لعام 1854 للميلاد في شارلويل في الريف الأوسط من فرنسا، وعاش طفولة قاسية بعض الشيء إلى جانب والدة متسلطة جدا قاست في تربية 4 أطفال بعد وفاة زوجها.
0: لكن تسلطها لم يمنع منحها العاطفة الصادقة التي اعترف رامبو بوجودها لاحقا بعد بداية أسفاره وابتعاده عنها. وعن قسوة الطفولة استعاض رامبو المراهق بحب الشعر والكتابة وكان تلميذا لامعا.
1: كتب في البداية من وحي التيار البارناسي، وبعدها وجهه أستاذه إيزنبار الذي لاحظ موهبته القوية وهو الذي كون كل ثقافته الأدبية كما سيذكر رامبو بعد حين.
0: عام 1870 اندلعت الحرب بين فرنسا وبروسيا، فقرر رامبو الهروب ناحية باريس وبلجيكا لأنه لم يعد يطيق عزلة مدينته. وبعد عام كتب رسالة الرؤيوي واشتهر بعد أن نشر قصيدته الشهيرة المركب السكران.
1: وفي هذه المرحلة التقى بالشاعر فيلين فسافر معا إلى إنجلترا عام 1872، وتعتبر هذه المرحلة من أغزر مراحل فيلين ورامبو الشعرية، فكتب الاثنان وأبدعا. ومن المؤلفات الشهيرة لرامبو في تلك الحقبة كتاب الإشراقات.
0: انتهت هذه العلاقة بخلاف أطلق فيه فيرلين النار على رامبو وأصابه إصابة طفيفة، كان ذلك عام 1873، وكأن هذه الحادثة قد وضعت نقطة النهاية على مرحلة باريس وعلى الحياة البوهيمية فيها وعلى علاقته بفيرلين وأيضا على قريحته.
1: وبعدها صمت رامبو تماما عن كتابة الشعر، وهذا ما حير النقاد والمؤرخين لحياة هذا الشاعر، فلم يستطيعوا إيجاد سبب ما.
0: بدأ رامبو بعد ذلك مرحلة جديدة، فعشق السفر وبدأت أسفاره إلى إيطاليا ثم هولندا والسويد والدنمارك وأفريقيا وقبرص، لكنه كان يعود من وقت إلى آخر ليمضي بعض أشهر من الشتاء في منطقة شارلويل حيث ولد.
1: عمل في أسفاره بالتجارة وكان ماهرا في جمع الأموال تماما كما ظهرت مواهبه في كتابة الشعر، لكنه اكتفى بمبلغ بسيط ليعوض عن كل الوقت الضائع وعن المرحلة الملعونة التي عاشها في مراهقته كما يسميها، حين استعاد موقعه في عائلته وراح يسعى إلى مساعدة والدته.
0: ومع رامبو يصعب فصل الأسطورة عن الواقع وماضيه عن حاضره الذي شغل بال النقاد والأدباء، وراح كل واحد يطلق عليه تسمية تليق به ومن وحي شعره وحياته.
1: ما يميز شعر هذا الشاعر أنه تعاطى مع الشعر بعفوية وسهولة تماما، كأنه كان يبحث عن وسيلة تعبير تفجر مكنوناته الداخلية وليس من باب السعي إلى الكتابة التي تشد القارئ وبالتالي تجلب الشهرة والنجاح.
0: وقصائد رامبو كان لها أثرها ووقعها في الشعر الفرنسي، إذ يعتبره النقاد أنه قطع بها مرحلة من المدرسة البارناسية ومع التيار الرمزي الذي كان قد برز منذ الشاعر بودلير وصولا إلى فيرلين وغيره من معاصريه، وأسس لكتابة جديدة تنطلق من تجربة أو اختبار الرؤية. وهذه الكتابة شكلت لغزا وتحديا تماما مثل حياته الغامضة المحيرة.
1: والبرناسية مذهب أدبي ظهر في أوروبا في القرن 19، وهو يدعو إلى اعتبار الفن غاية في حد ذاته، أي نظرية الفن للفن، ويجب ألا يكون للأدب أي غاية إلا الجمال، وألا يستخدم من أجل غايات سياسية أو اجتماعية.
0: أما الرمزية فهي اتجاه فني يغلب عليه سيطرة الخيال على كل ما عداه، ويتخذ الشاعر فيه الصورة الرامزة التي تشير إلى الفكرة والعاطفة.
1: أشهر قصائد هذا الشاعر أوفيليا، النائم في الوادي، المركب السكران، إحساس، صوفيا، بربري، والأبدية. من قصيدته أوفيليا وهي الفتاة الحسناء التي أصابها الجنون وأثرت الانتحار بعد مقتل أبيها خطأ على يد حبيبها هاملت في مسرحية هاملت الشهيرة للكاتب ويليام شكسبير، يقول أوفيليا الشاحبة: جميلة هي كالثلج، نعم لقد جرفك نهر النزق أيتها الطفلة الحسناء، فالرياح المنحدرة من أعالي الجبال حدثتك هامسة عن مرارة الحرية. إن النسمة التي تضفر خصلات شعرك الطويل تخبئ ضجيجا غريبا إلى روحك الحالمة. إن قلبك يستمع إلى نشيد الطبيعة في أنين الأشجار وتنهدات الليالي. إن صوت البحار الصاخبة حشرجة هائلة تقبل طفولة صدرك الأكثر إنسانية ووداعة. وفي ذات صباح نيساني سيجثو أمامك صامتا فارس شاحب عاطفي ومسكين. يا لحلم الطفولة العفوية تمتزجين به كما الثلج بالنار، فيخونه الكلام أمام الخيال الواسع وزرقة عينيك.
0: قصيدة جميلة يشوبها الغموض، ولكنها توحي بالحزن والجلال والشفقة والأسى لهذه الفتاة الجميلة التي فجعت بحبيبها وأبيها فأثرت الجنون ثم الانتحار في بحيرة ماء زرقاء.
1: وقصيدته النائم في الوادي هي قصيدة إنسانية يتحدث فيها الشاعر عن جندي قتيل متروك في ساحة المعركة بين أحضان الطبيعة.
0: هناك فجوة خضراء حيث يتغنى نهر ينشر بجنون على العشب أقمار الفضة،
1: حيث تلمع الشمس فوق الجبل الأشم، وفي واد صغير يموج بالأشعة ثم جندي شاب فمه مفتوح رأسه حاسر رقبته غائصة في ذاك الحقل، ينام ممددا بين الأعشاب وفي العراء شاحبا في سريره الأخضر حيث يبكي الضياء.
0: القدمان مندستان في حقل فول مزهر، ينام مبتسما مثلما يبتسم طفل مريض بل هو في إغفاءة بسيطة.
1: أيتها الطبيعة هدهديه بحرارة فهو بردان، إنه ينام تحت الشمس ويده على صدره كأنه يقول وداعا، وفجوتان حمراوان في جنبه الأيمن.
0: توفي الشاعر في 10 من نوفمبر عام 1891 نتيجة مرض السرطان دون أن يبلغ 37 من العمر، لكن قصائده بقيت شاهدة على عبقرية فذة لم يسمح لها صاحبها أن تبرز إلى العلن في كل فصول حياته. فالشعر توقف معه في سن العشرينات وهو مات في أواخر الثلاثينيات من العمر.
1: وهذه القصائد التي بين أيدينا بقيت لتشير إلى إمكانية ما كان يمكن أن يطور ويعطي فوق أوراقه البيضاء التي تركها كما هي على لونها ومضى إلى مغامرات مغايرة.
0: كنتم مع برنامج شهب،
1: شهب في سماء الإبداع.
0: شهب
2: في سماء الإبداع.
0: إعداد نور الدين الهاشمي،
1: تقديم أحمد الكلباني
0: ورشا البلوشية،
1: إخراج
0: علي بن عبد الله العجمي.
1: شهب
0: في سماء الإبداع.

0: متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة عن كتاب ألف ليلة وليلة وآراء حول هذا السفر الأدبي الخالد للناقدين محمود طرشونة وفاروق خورشد من إرشيفنا الإذاعي، اقتراب من كتاب مسامرات الأموات للوقيانوس السميساطي، والتفات إلى الكاتبة الكندية آن كارسون الفائزة بجائزة نوبل في الأدب 2026 من خلال بعض ما كتب عنها أو ترجم من نصوصها. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: يعتبر كتاب ألف ليلة وليلة أحد أعظم الكتب على مر العصور، وهذا التوصيف ليس مجانيا أو اعتباطيا، بل لتأثيره على آداب وفنون الشرق والغرب على حد سواء، وللسحر الذي مارسه على الحكاية والقول والكتابة، وعلى الشاعر والرسام والقاص والروائي، وعلى المسرحي والسينمائي والناقد والباحث الثقافي. لقد كان الكتاب ثمرة تلاقح خصب بين العربية والفارسية والهندية والمصرية وبلاد الرافدين، رغم ما يراه البعض من أن ألف ليلة وليلة كتاب عربي أصيل انفتح على ثقافات وحضارات أخرى، حيث دونت الليالي حسب كثير من الباحثين ومن بينهم جبرة إبراهيم جبرة، دونت الليالي لأول مرة بشكل لنا أن ندعوه النسخة الأصلية في النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عهد المماليك، إما في سوريا أو في مصر، وقد ضاعت هذه النسخة الأصلية، ولكنها نسخت بعد ذلك بثلاثين أو أربعين سنة بشكل نعلم الآن أنه كان المعتمد فيما توالى بعد ذلك من نسخ، وذلك للشبه الكبير القائم في المادة والصياغة بين النسخ المختلفة التي أعقبتها. لقد ترحل هذا السفر الخالد في ألسنة وثقافات شتى عبر نسخه العديدة وعبر ترجماته العديدة، ومن بينها ترجمة المستشرق الفرنسي أنطوان جالان إلى الفرنسية عام 1704، والترجمة الإنجليزية عام 1706، والترجمة الألمانية عام 1825، والترجمة البولندية عام 1768، ومارست الليالي تأثيرها ولهبها السحري على الآداب العالمية، واستلهمت حكايات الكتاب في الكثير من التجارب الأدبية والفنية المعاصرة.

يكتب الباحث والناقد المغربي عبد الفتاح كليطو عن ألف ليلة وليلة قائلا: قيل أنه ليس بوسع أي أحد قراءة ألف ليلة وليلة من أولها إلى آخرها دون أن يموت. ربما توجد وراء هذا التطير معاينة عامة تتعلق بأن لا أحد يتوفر على الأنات الكافية لقراءة الكتاب برمته، إلا أن هناك أيضا الاعتقاد بأنه لا يجب أن يقرأ، ربما لأنه كان يعتبر عديم الجدوى. يضيف كليطو ليطمئن القارئ أنه لن يموت بسبب الليالي، لكونه لن يتمكن حتى وإن رغب في ذلك من إتمام هذا الكتاب المتشظي الذي يعتبر متنا يضم عددا لا يحصى من المخطوطات والطبعات والترجمات والإضافات والشروح والكتابات المعادة. وسيظل هناك أبدا نص آخر من الليالي قابلا للكشف والقراءة. إن الإدانة المتطيرة تتلاشى داخل تعرجات كتاب عد بحق كتابا لا نهائياً.

0: لماذا أضيفت ليلة أخرى بعد الألف؟ يرجع جبرة إبراهيم جبرة ذلك إلى أن العرب كانوا يضيفون واحدا إلى الألف تأكيدا لهذه الكثرة المطلقة، فيقولون ألف ليلة وليلة، كما يقولون هناك ألف سبب وسبب لأمر ما. ونقل هذه العادة عنهم الأقوام الأوروبية بعد انتشار حكايات ألف ليلة وليلة ابتداء من أوائل القرن الثامن عشر. يكتب جبرة في هذا الخصوص، ولا بد من الإشارة إلى أن الأوروبيين وجدوا ترجمة هذا العدد غريبا أول الأمر، فأثروا استعمال كلمتي الليالي العربية في ترجمة أشهر كتاب قصصي ابتدعه خيال العرب، إلى أن اعتادوا الصيغة العربية للعدد منذ أواسط القرن التاسع عشر، ربما لطرافته فضلا عن ميلهم إلى تبني الصيغ الموحية بالأصل الذي استعيرت منه. وحكايات ألف ليلة وليلة كما وصلتنا في أشكالها المتباينة، والكلام ما يزال لجبرة إبراهيم جبرة، لا يمكن لهذه الحكايات أن تستغرق فعلا ألف ليلة وليلة في سردها. ويبدو أن جامع الحكايات الأولى بعد أن أطلق هذا الرقم التقليدي على لياليه لم يكن يتوقع أن أحدا سيدونها في يوم قادم ويوزعها على ألف ليلة وليلة بالضبط، مما سيضطر هذا الموزع وبخاصة عند اقتراب الحكايات من موعدها الأخير إلى اختصار الليالي إلى صفحة أو أقل من الكلام، الأمر الذي لن يقنع أحدا بأن شهرزاد البارعة بالبوح والسرد كانت في تلك الليالي قصيرة النفس قليلة الحيلة إلى ذلك الحد. في الدقائق القادمة نستعيد من إرشيفنا الإذاعي رأيين قدمهما ناقدان عربيان عن هذا الكتاب النفيس. نستمع إلى رأي الناقد التونسي محمود طرشونة عن ألف ليلة وليلة، والذي ألف كتابا بعنوان مدخل إلى الأدب المقارن وتطبيقه على ألف ليلة وليلة، وصدر هذا الكتاب عام 1986.
1: بالطبع ألف ليلة وليلة كتاب كوني، يعني ينتمي إلى الأدب الإنساني الأدب العالمي، لأنه لا توجد ثقافة في العالم لم تتأثر بهذا الكتاب بصورة من الصور. هو في الحقيقة تكونه نفسه هو تكون متعدد، يعني ينسب إلى الثقافة العربية، هذا صحيح، يعني لأن جل ما فيه ينتمي إلى الثقافة العربية، ولكن يجب أن نثبت ما أثبته البحث العلمي.

0: موضوعية وبكل صدق أن أصل الكتاب هي نواة هندية، يعني ترجمت من السنسكريتية إلى اللغة الفارسية، مثل كليل ودمنة بالضبط، وتقريبا في نفس الوقت، لأن هناك دراسات كيميائية أنجزت في أمريكا على بعض أوراق البردي التي وجدت من أصل هذا الكتاب، وثبت يعني من الناحية الكيميائية أنها تعود إلى القرن الثاني الهجري، أي نفس الوقت الذي ترجم فيه كليلة من المقطع كليلة ودمنة، تقريبا نفس الفترة. وهناك احتمال أن يكون من المقطع هو الذي ترجم هزار أفتانة، وهزار أفتانة يعني هذا العنوان الترجمة الفارسية لنواة ألف ليلة وليلة، ومعناها ألف خرافة. ولكن هذا كله محدود جدا، يعني حتى من حيث، خاصة من حيث الكم، يعني من حيث الكم، سواء كانت النواة الهندية أو الإضافة الفارسية، لأن الفرس عندما ترجموا هذه النواة الهندية لم تكن ترجمتهم وفية وحرفية، بل غيروا الأسماء، أعطوا أسماء فارسية هي التي نجدها اليوم في الكتاب، وأضافوا بعض الحكايات، لكن هذا لا يمثل إلا جزءا ضئيلا كما قلت. أما البقية فهي عربية، وعربية في على مرحلتين، يعني المرحلة الأولى هي مرحلة عراقية وبالذات بغدادية، يعني ربما تعود إلى القرن الرابع الهجري، لأن بحيان التوحيدي وابن نديم والمسعودي جميعا ذكروا هذا الكتاب يعني وبهذا العنوان ألف ليلة وليلة، لأن الاسم عربي، الاسم القديم هو هزار أفتانة، أي ألف خرافة.
1: الإضافة المصرية هنا
0: أضافته الثقافة العربية في بغداد هي حكاية العشاق، وهي نصوص أدبية، ومن أدبية أي مقتبسة من الكتب، خلافا للإضافة المصرية التي ستأتي فيما بعد، والتي ستكون شفوية من الثقافة الشعبية. ولهذا الإضافة البغدادية هي إضافة أدبية مقتبسة من الكتب، تتعلق بالخصوص بقصص الغرامي، بينما المرحلة الرابعة في تكون هذا الكتاب التي هي المرحلة المصرية، يعني المرحلة الأولى هندية والثانية فارسية والثالثة بغدادية، والمرحلة الرابعة المصرية من حيث الحجم هي أهم المراحل، يعني هذا ما أثبته البحث العلمي والموضوعي المجرد. أهم المراحل وأهمها كذلك، لأنها تعتمد كثيرا على عبقرية الخيال الشعبي.
2: كان ذلك الناقد والأستاذ الجامعي التونسي محمود طرشونة في مجتزأ من حوار معه في برنامجنا الإذاعي وجوه وأسئلة عام 1997. وننتقل إلى الناقد المصري فاروق خورشد. فاروق خورشد أحد الدارسين للأدب الشعبي والمهتمين بالسير الشعبية على الخصوص، وله العديد من الكتب في هذا الميدان، وكان أستاذا للأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية بأكاديمية الفنون في مصر، فضلا عن كتابته للقصة القصيرة والرواية والمسرح وأدب الرحلة والدراما التلفزيونية والنقد الأدبي واشتغاله بالعمل الإذاعي. نستمع إلى رأي الناقد فاروق خورشد عن ألف ليلة وليلة، من حوار كنا قد أجريناه معه عام 1997.
3: ألف ليلة وليلة حين انتقلت إلى أوروبا أخضعت الأوروبيين جميعا
1: لثورة فكرية عظيمة جدا وثورة فنية كبيرة جدا. وجميع الدارسين والنقاد في الغرب يعترفون بأن مدينون لألف ليلة وليلة بحكايات الشطار وبالقصص الواقعية وبالقصص القصيرة وبالفابيولا فابولا أو قصص الحيوان. بيعتبروا أن ألف ليلة وليلة كانت مدخل إلى هذه السنون من هذه السنون إلى أدبهم الفرنسي الألماني الإنجليزي الروسي في جميع اللغات. إذن ألف ليلة وليلة بالنسبة لهم كان كنز عظيم جدا أسرى وجدانهم وأسرى عطائهم الفكري وفتح عيونهم على لون من الأداء الفني لون من التعبير الأدبي الراقي جدا بالنسبة لهم حيث قلدوه حيث احتفوا به. ولو نشوف عدد الطبعات اللي طبعتها ألف ليلة وليلة في آداب العالم ولغات العالم المختلفة سنجد أن هذه اللغات تكاد تجمع على أن الكتاب الرئيسي بالنسبة له هو ألف ليلة وليلة وأن ترجمة ألف ليلة وليلة جزء من إدخال التراث الكلاسيكي القصصي إلى أدبهم. بينما إحنا في عندنا في أدبنا العربي وإحنا أصحاب هذا التراث نهمل ألف ليلة وليلة إهمالا مضحكا ومزريا بنا وبعقلنا وبموقفنا الأدبي والفكري وبنعتبرها كأنها من أدب العوام أو من الأدب الذي لا يرقى إلى مرتبة الأدب وبنعمل قراءها أيضا ومتداولها أيضا باعتبارهم ناقص الثقافة أو ناقص العقل أو ناقص الخبرة. طبعا الموقف ده موقف غير حضاري وغير ثقافي لأن ألف ليلة وليلة بتتوسل عن طريق الحديث عن كل ما يستهوي الإنسان لتلقي بقضايا هامة جدا وعميقة جدا في قلوب الناس. الإضحاك، الجنس، المغامرة، المخاطرة، الخطر، كل هذه وسائل الخوارق، كل دي وسائل من وسائل الجذب وتستخدم فنيا في إطار عملية تشويق القارئ وجذبه لتلقي في قلبه بقضية من قضايا الإنسان العظمى، قضية حرية المرأة، قضية مكان الإنسان المرأة في حياة الإنسان، قضية العبودية، قضية المساواة، قضية الأخوة في الوطن والأخوة في الدين، قضية الأمانة العامة، قضايا كثيرة، قضية ضرورة الاكتشاف، دور الإنسان في المخاطرة من أجل المعرفة، دور الإنسان في إثراء العالم بالفكر الجديد. كل هذه القضايا الإنسانية الكبيرة بتغلف داخل ألف ليلة وليلة بغلاف مشوق من المخاطرة ومن الجنس ومن المشوقات اللي تجذب القارئ إليه وتجعل لا يلتفت إلى حقيقة ما تقدمه وهي بتتسلل إلى قلبه ووجدانه بهذا العطاء الإنساني الكبير والعظيم. إلى جوار أن ألف ليلة وليلة إلى جوار المضمون لتقدم كم هائل جدا من المعلومات نقدر نقول نسميها ببساطة بمعلومات إنسانية لقارئها بتحدثه عن عوالم جديدة عن دنيا البحار عن دنيا أعماق المحيطات عن دنيا الاكتشافات الجديدة عن دنيا أحلام الإنسان بالتغلب على محدوديته وعلى تفاقم الأرض وقهره لحدود الزمان والمكان. بتدي معلومات في أجزاء منها كثيرة فلسفية وأدبية وفكرية. الدور هنا دور تعليمي وفي نفس الوقت دور تربوي فني إلى جوار الإمتاع والتسلية. إن إحنا نيجي ناخد من كل هذا دور الإمتاع والتسلية يبقى إحنا اللي قاصرين مش العمل الأدبي هو اللي قاصر. يبقى إحنا لسه لم نرقى بعد إلى مرتبة أن نعتبر ألف ليلة وليلة من تراثنا وعلينا ما دام إحنا بنحاربها إن إحنا نتركها للأجانب هم اللي يدرسوها وهم اللي يعملوها وهم اللي يتداولوها وهم اللي يطلعوا منها أفلام في السينما ويطلعوا منها أفلام في التلفزيون ويطلعوا منها أعمال روائية ويطلعوا منها باليه وأوبرا وموسيقى ويطلعوا منها اكتشافات وكنوز فنية واخدينها هم من ألف ليلة وليلة ونكتفي إحنا بالقشور ضيقة الفكر اللي إحنا بننظر بيها إلى ألف ليلة وليلة فنهمل هذا التراث فلنتركه إذن أصحاب الحقيقيين اللي هم الإنسانية بعامة التي تفهم قيمته إلى أن نصبح على مستوى هذه الإنسانية فمش من حقنا نحن نتكلم عن ألف ليلة وليلة.
2: كان ذلك الباحث والناقد المصري فاروق خرشد في مجتزأ من حوار لنا معه في سبتمبر عام 1990 وقد تحدث عن ألف ليلة وليلة. رحل خورشيد عن عالمنا في 20 من يناير عام 2005.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: وعن الكتب وعن إغواءاتها التي لا تحد، نتوقف قليلا مع كتاب لطيف شفيف مورق بالسخرية والحكمة والنوايا العابثة. وإذا كان كتاب ألف ليلة وليلة كتابا ليس بوسع أي أحد قراءته من أوله إلى آخره دون أن يموت حسب تعبير عبد الفتاح كليطو، فإن الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب منفتح على الموتى واستفتاءاتهم ومحاوراتهم. الكتاب الذي نحرض على قراءته هنا من أجل اللذة الخالصة وحدها، لذة القراءة، هو كتاب يحمل عنوان مسامرات الأموات واستفتاء ميت، لمؤلفه السوري لوقيانوس أو لوقيان السميساطي، وقد ترجمه إلى العربية في ستينيات القرن المنصرم المترجم السوري إلياس سعد غالي، حيث أنجزت المطبعة الكاثوليكية في بيروت طبع الكتاب في 15 من شهر حزيران يونيو عام 1967، وقد صدر في طبعته الجديدة الأولى في بيروت عام 2015 ضمن سلسلة الكتب التي أصدرتها وراجعتها المنظمة العربية للترجمة، وهي السلسلة التي تولى توزيعها مركز دراسات الوحدة العربية. يتألف الكتاب من 26 مسامرة، فضلا عن فصل ثان حمل عنوان مينيب أو استفتاء ميت. جاء في التصدير الذي كتبته البروفيسورة زهيدة درويش جبور في الكتاب: الكتاب هو رحلة متخيلة إلى العالم الآخر، قام بها قبل دانتي في الكوميديا الإلهية، وقبل أبي العلاء المعري في رسالة الغفران بعدة قرون لوقيانوس السميساطي، وهو عالم وأديب ساخر من مدينة منبج على الفرات، عاش في القرن الثاني بعد الميلاد في فترة شهدت خلالها الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت سيطرتها العسكرية والسياسية والاقتصادية على العالم عدة ثورات، وحيث بدأت المسيحية تنتشر في عدد من المناطق. عرف لوقيانوس بسعة اطلاعه على أدب وفلسفة عصره، فقد حفظ أشعار هوميروس وقرأ ليوربيدس وأرستوفان ودرس التاريخ والقانون، كما كان شغوفا بالرحلات والأسفار. ألف باليونانية العديد من الكتب. هو الذي أقام في أثينا نحو 20 عاما وأتم دراسته للغة اليونانية وتضلع فيها، حتى قيل أنه استعمل حوالي 10,000 كلمة إغريقية في كتبه، وهذا الرقم لم يصله أي فيلسوف إغريقي على الإطلاق عدا أفلاطون. كما اشتهر لوقيانوس بأسلوبه الساخر، ويعتبره البعض أول من استعمل أسلوب القصة في تاريخ الأدب العالمي. تقول جبور في تصديرها: يعد كتاب مسامرات الأموات من أكثر كتبه التي كان لها تأثير كبير في عصر النهضة الأوروبية في القرن 16، وهو يتضمن 27 قصة وحوارا مع آلهة الأوليمب، ومسامرات بين ملوك وقادة وساسة وأدباء وفلاسفة من كل العصور، يصوغها الكاتب مركزا على كشف التناقضات الفلسفية، منتقدا المؤرخين الذين يتهمهم بتزوير الحقائق وبالانحياز دائما إلى الأقوياء. يكشف الكتاب عن حس إنساني عال يرتقي به إلى مصاف الأدب الراقي الذي يتجاوز الأمكنة والأزمنة ويتميز براهنية مستمرة. أما المترجم إلياس سعد غالي الذي أنجز الترجمة واطلع بتقديمها في دمشق في 20 حزيران يونيو عام 1961، فيفترض أن تاريخ مولد لوقيانوس السميساطي مؤلف الكتاب في عهد العاهل الروماني أدريان نحو عام 125 للميلاد في موطنه سميساط على الفرات الأعلى. ومما لا شك فيه أن اللغة السريانية لغة لوقيانوس الأولى، لأنها كانت لغة التخاطب السائدة في سميساط عهدئذ. يذكر المترجم في مقدمته بأن لوقيانوس السميساطي كان يحفظ هوميروس عن ظهر قلب، وعرف معرفة عميقة هيسيود وتيوغنيس وبيندار وسيمونيد وشعراء المسرح ولسيما أوربيدس وأرستوفان، وكذلك الفلاسفة أفلاطون وأرسطو وكريسيب وأبي قورس، وقرأ مؤلفات المؤرخين كهيرودوتوس وتيوسديد وكسينوفون والخطباء ولسيما ديموستين الذي كان يوكن له تقديرا كبيرا، وولع بقراءة خطبه ولعا شديدا بالغا. يشير المترجم في مقدمته بأن لوقيانوس عندما بلغ 40 من عمره تقريبا وقد أنضجه التفكير والسن، تخلى علنا ورسميا عن السفسطة وتلفيقاتها السخيفة ورجع إلى الفلسفة، أو بالحري إلى الاهتمام بالأخلاق العملية، لا ليعالجها من الناحية النظرية بل ليكشف القناع عن الرذائل ويجعل أصحابها أضحوكة للناس. وفي حوار الفلسفة مع لوقيانوس تخاطب الفلسفة لوقيانوس بالقول إن هذه المهنة مجلبة للحقد والبغضاء قسما بهرقل، فيرد عليها لوقيانوس: ولذا أنت ترين كم ألبت علي من أعداء، ولأي أخطار عرضتني. إن المترجم يؤكد في مقدمته بأن لوقيانوس

0: وهو خليق بالكثيرين من كتابنا وأدبائنا أن ينسجوا على منواله فيما يكتبون، فيبدون آراءهم بلا خشية ولا تقية، لا ركضا وراء منفعة شخصية ولا استرضاء لكبير أو مداراة لجهل الجماهير، بل بكل حرية وجرأة أدبيتين في سبيل الاستقلال الفكري. فما أحوجنا كما يقول المترجم إلى التعرف إلى لوقيانوس ومحاكاته في سلوك سبل النقد النزيه بغية كل إصلاح وتقدم. ومن الطريف أن المترجم لكتاب لوقيانوس السمساطي مسامرات الأموات يضع قبل كل مسامرة من المسامرات 26 بيتا من أبيات المعري تفيد تقريبا ذات المعنى أو المغزى الذي ذهب إليه لوقيانوس في فكرته أو أمثولته في كل مسامرة من مسامراته. ففي المسامرة الأولى والتي يمكن أن نضع لها عنوانا من لدنا هو التحسر، يضع المترجم هذا البيت الشعري للمعري والذي يقول فيه: نالوا قليلا من اللذات وارتحلوا برغمهم، فإذا النعماء بأساء. وفي مسامرته الثانية التي هي حوار بين هيرمس إله الفجر وخارون وهو نوتي الجحيم الذي يذهب بأرواح الموتى في قاربه إلى العالم السفلي، في هذه المسامرة والتي يمكن أن نضع عنوانا لها هو الدين، يورد المترجم هذا البيت للمعري: يجرون الذيول على المخازي وقد ملئت من الغش الجيوب. وهكذا دواليك، حتى أنه يمكن الانتباه إلى السؤال عن أحقية المترجم في الإضافة من عنديته إلى النص الأصلي من عدمه. والحق يقال إن المترجم حتى في هذا الإقحام الذي ارتكبه يبدو أنه يود أن يكون جزءا من تلك المحاورة والمسامرة من خلال شاعر كبير كالمعري. وأظن أنه وفق أيما توفيق بهذا الاشتباك الجمالي الجريء الذي لن يكون لوقيانوس أسفا عليه لو صدف أن اطلع على هذه الترجمة في عالمه السفلي. في الدقائق القادمة نتخيل المسامرة السادسة والتي هي حوار بين مينيب الشاعر والفيلسوف اليوناني وبين هيرمس ميركور أو عطارد عند العرب، وهو إله الفجر عند الإغريق المبشر بقدوم النور أبولون، وهو في الأساطير الإغريقية رسول الآلهة والوسيط بينهم وبين البشر. نقترب من هذا الحوار بين الشاعر والفيلسوف مينيب ورسول الضياء هيرميس من كتاب مسامرات الأموات للوقيانوس السمساطي. ويرد في هذه المسامرة أسماء عدد من الذين اشتهروا بالجمال عند اليونانيين القدماء مثل ناركيسوس أو نارسيسوس أو نرجس، والبطل الإغريقي أخيل، وهيلانة البارعة الجمال التي هرب بها الفارس الطروادي ابن الملك بيريام فنشبت بسببها حرب طروادة، وليدة ملكة إسبرطة التي اشتهرت بجمالها وأعجب بها زيوس.
1: أين الجميلون والجميلات يا هيرمس؟ كن دليلي لأني حديث العهد هنا.
2: ليس لدي متسع من الوقت يا مينيب، ولكن انظر إلى الجهة اليمنى، فهناك أياسنت وناركيسوس ونيريسوس وآخل وتيرو وهيلانا وليدا، وباختصار كل الذين اشتهروا بجمالهم في الأعصر الغابرة.
1: إني لا أرى غير عظام

0: مجردة من اللحم وأكثرها متشابه.
1: ومع ذلك فإن هذه العظام التي تزدريها أنت على ما يبدو هي التي أعجب بها جميع الشعراء.
0: أرني هيلانة على كل حال، لأني لا أستطيع أن أميزها من سواها.
1: هذه الجمجمة هي هيلانة.
0: إذن لأجل هذه الجمجمة جهزت اليونان 1000 سفينة، وهلك ذلك العديد الأجزل من اليونانيين والبربر، ودمرت مدن كثيرة برمتها.
1: إنك لو رأيت يامينيب هذه المرأة وهي في قيد الحياة لقلت أنت أيضا ليس بالأمر المؤسف أن يعاني المرء الآلام زمنا طويلا في سبيل امرأة لها هذا الجمال. لقد كانت زهرة نضرة عظيمة الجمال زاهية اللون، واليوم هي في عين من يراها زهرة ذاوية لا لون لها ولا جمال.
0: إن اليونانيين لم يدركوا أن تعبهم كان في سبيل أمر سريع الزوال ويذوي بسهولة، وهذا ما يثير دهشتي يا هيرمس.
1: ليس لدي متسع من الوقت يا مينيب لأبحث معك مسائل فلسفية، ففتش لنفسك حيث شئت عن مكان تستريح فيه، فأنا ذاهب لأدخل الأموات الآخرين.
2: كانت تلك المسامرة السادسة عن الجمال الآفل من كتاب مسامرات الأموات للوقيانوس السميساطي، المولود عام 125 للميلاد والمتوفى عام 175 ميلادية.

0: في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: حازت الكاتبة الكندية آن كارسون جائزة نوبل في الأدب 2026. الشاعر والصحفي الأردني حسين جلعاد يكتب عن آن كارسون قائلا: ذهبت نوبل للآداب هذا العام إلى الكندية آن كارسون، اسم يعرفه قراء الشعر في العالم ولكن قد لا يعرفه كثير من القراء العرب. معلمة الكلاسيكيات هذه كاتبة يحار أمين المكتبة أين يضع كتبها، هي تكتب الشعر والمقالة والمسرح وتترجم عن اليونانية القديمة وتمزج ذلك كله في الكتاب الواحد وتعرف نفسها على أغلفة كتبها بسطر واحد. ولدت في كندا وتدرس اليونانية القديمة لكسب العيش. في كتبها وحش أسطوري أحمر يصير صبيا معاصرا يحمل كاميرا وينكسر قلبه، وفيها مرثية لأخيها تأتي في علبة داخلها شريط رقيق طويل مطوي، وفيها ترجمة للشاعرة الإغريقية سافو، وتترك الصفحة أحيانا لكلمة واحدة يحيط بها البياض، كما تحضر أنتيغونا من اليونان القديمة فتتحدث شخصياتها عن شخصيات معاصرة مثل هيجل وبيكيت. ومن جروحها أيضا تكتب آن عن جمال الزوج الخائن الذي يسرق جملها المقتبسة ويرسلها إلى عشيقته. حسين جلعاد يقارب بين وقوف شعرائنا العرب على الأطلال وبين وقوف كارسون على أطلال اليونان القديمة، مضيفا قيل قديما إن الكلاسيكيات لغات ميتة، وقد أثبتت هذه المعلمة الهادئة أن الميت يتكلم إذا وجد من يحسن الإصغاء إليه. الشاعرة والمترجمة السورية الكندية جاكلين سلام تقول إثر فوز آن كارسون بجائزة نوبل: سعيدة بفوز المواطنة الكندية الشاعرة والناقدة آن كارسون، سمعت لها نظريات وأفكارا عن الصمت والتأمل والثرثرة، ومعاصروها من كبار كتاب كندا يكنون لها التقدير الكبير، وفوق ذلك تتحدث عن إصابتها بمرض باركنسون من عدة سنوات. سعيدة بانتصار الشعر والنثر الحديث بالوصول إلى نوبل هذا العام. الناقد الأردني فخري صالح يكتب في صفحته على الفيسبوك: لفت انتباهي في التعليق على فوز الكاتبة الكندية آن كارسون بجائزة نوبل ما قالته مترجمة الأوديسة والإلياذة لهوميروس إلى الإنجليزية إيميلي ويلسون: فوزها خبر سعيد للترجمة ودراسة الكلاسيكيات والشعر وكسر الحدود الفاصلة بين الأنواع وأشكال الكتابة والمعرفة وحقيقة أننا لا يجب أن نكتب ضمن قوالب جاهزة لنحقق نجاحا وإبداعا مبهرا. يضيف فخري صالح: يبدو تعليق ويلسون دارسة الكلاسيكيات اليونانية والمترجمة وكأنه انتصار للترجمة مرة أخرى بعد حملتها على مخرج فيلم الأوديسة كريستوفر نولان. رغم أن كل ما قالته عن فوز كارسون صحيح من وجهة نظري، حسب فخري صالح. حديث قصير عن أوفيد لآن كارسون ترجمة نورا عثمان. أراه هناك في ليلة كهذه، ولكنها ألطف جو. القمر ينير الشوارع المظلمة، يتناول عشاءه ويتمشى عائدا إلى حجرته. الراديو على الأرض، لوحته الخضراء الزاهية تتوهج بضوء خافق. يجلس إلى طاولته، الناس في المنفى يكتبون رسائل كثيرة جدا. الآن أوفيد ينتحب. كل ليلة بذات التوقيت يرتدي الحزن كمعطف ويواصل الكتابة. في أوقات فراغه يعلم نفسه اللغة المحلية التي يؤلف بها قصيدة ملحمية لن يقرأها أحد أبدا. الشاعر والمترجم العراقي محمد تركي النصار يعتبر آن كارسون شاعرته المفضلة، وقد ترجم حوارا أجراه جورج ساليز مع الكاتبة آن كارسون. وفي مقدمة ذلك الحوار نقرأ بأن آن كارسون ولدت في مدينة مونتريال عام 1950، شاعرة وكاتبة ومترجمة كندية ومهتمة بالكلاسيكيات، بالإضافة إلى عملها أستاذة جامعية في جامعة تورنتو. درست الأدب الكلاسيكي، الأدب المقارن، والكتابة الإبداعية في عدة جامعات أمريكية وكندية منذ عام 1979. لديها أكثر من 20 كتابا بين الشعر والنقد والترجمة. ومنذ ذيوع شهرتها الشعرية عام 1987 بقصيدتها الطويلة أنواع الماء، نشرت كارسون عددا كبيرا من الدواوين الشعرية، منها جمال الزوج وسيرة الأحمر وغيرهما.

الشاعر والمترجم والصحفي المصري أحمد شافعي ترجم نصا كتبته آن كارسون، من بينه هذه السطور التي تتحدث فيها عن إصابتها بمرض باركنسون، حيث تكتب: عندما قيل لي إنني مصابة بمرض باركنسون، كان أحد أعراضه بالذات هو الأشد إحراجا لي، إذ اختل خطي في الكتابة. كنت أجد لذة في الكتابة في الدفاتر، فتراكمت أرفف منها يوما بعد يوم وعاما تلو عام، والآن تلتوي الخطوط المستقيمة أو تتهشم أو تمضي في كل وجهة، والحروف اللينة تتقلص إلى بقع، ويفقد الخط المائل انسياب زاويته الأنيقة. فالأمر كله حرج في حرج، حتى لأمحو فقرات كاملة من فرط العار. من الصعب وصف عار الخط الرديء أو إيضاحه. الخط الرديء قبح، عديم الأصالة، أعني أنه ليس منك. باركنسون مرض يطفئ في جميع خلايا المخ جينات بعينها، ولا يعرف أحد سببا لذلك. كثير من الحركات الجسدية والمعرفية تتعطل بسببه أو تتشوش.

0: يا نشوة الحب الصغيرة الحزينة، قصيدة لآن كارسون، ترجمت المترجمة والأستاذة الجامعية بكلية الآداب جامعة المنصورة سارة حامد حواس، وهي واحدة من القصائد الست التي اطلعت حواس بترجمتها ونشرت في جريدة أخبار الأدب. تقول القصيدة: أحب أن أكون معك طوال الليل مغمضة العينين. يا للحظ، ها أنت هنا قادما على امتداد النجوم. قطعت رحلة طويلة في أنحاء عقلي وقلبي، وإذا بك هناك راكعا عند حافة الطريق، معك أدواتك الصغيرة تصلح شيئا ما. منحني عالما فقد أخذت العالم الذي كنته.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
1: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
2: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
2: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي
2: من المحافظات.
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
2: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
2: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
2: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: من المحافظات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وحلقة جديدة من برنامج من المحافظات. مستمعنا العزيز، يمثل توسيع الرقعة الخضراء أحد المسارات المهمة في تعزيز الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة في المدن والمجتمعات المحلية، لما يحقق التشجير من آثار تتصل بحماية البيئة، الحد من التصحر، زحف الرمال، وتحسين جودة الهواء، إلى جانب أيضا إضفاء بعد جمالي وحضري على الأماكن العامة. اليوم المحطة على محافظة شمال الشرقية التي يتخذ فيها هذا المسار بنطاق أوسع، مع انطلاق مشروع متكامل للتشجير يستهدف زيادة الغطاء النباتي في مختلف ولايات المحافظة، ضمن شراكة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وأفراد المجتمع، وبما يعزز المسؤولية المشتركة تجاه البيئة واستدامة مواردها. أهمية هذا المشروع عزيزي المستمع تمتد إلى ما بعد غرس الأشجار، لتشمل اختيار الأنواع الملائمة للبيئة المحلية وتحديد المواقع الأكثر احتياجاً، وتوفير حلول مستدامة للري والعناية والصيانة، وصولاً إلى قياس الأثر الذي يمكن أن يتركه اتساع الرقعة الخضراء على البيئة والمشهد الحضري وجودة الحياة في محافظة شمال الشرقية. في حلقتنا اليوم من برنامج من المحافظات نناقش مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية ومستهدفاته وآليات تنفيذه واستدامة الأشجار بعد غرسها وحجم المشاركة المجتمعية في إنجاح هذا المشروع

والأثر المنتظر لهذا المشروع على ولايات محافظة شمال الشرقية خلال السنوات المقبلة. المهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية ضيفتنا في هذه الحلقة، وسنتحدث معها عن مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية. أهلا ومرحبا بكم في برنامج من المحافظات.

0: نرحب باسمكم ونرحب بالمهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية، ضيفتنا العزيزة في هذه الحلقة. مهندسة أهلا ومرحبا بك معنا من المحافظات، واليوم الدور عليكم في محافظة شمال الشرقية.
1: أهلا فيك مذيعنا المتألق، وشكرا لإذاعة سلطنة عمان على الاستضافة.
0: يا أهلا ومرحبا بكم. بنتحدث إن شاء الله عن المشروع بشكل عام من الناحية الرؤية البيئية، سنتحدث أيضا عن التنفيذ واختيار المواقع وحتى نوعية الأشجار والمياه والاستدامة وكلفة ما بعد الغرس وأيضا أساليب الري المتبعة، ثم أيضا الشراكة المجتمعية والقطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع. بداية، إيش المشكلة البيئية اللي جاء مشروع التشجير في شمال الشرقية علشان يعالج هذه المشكلة تحديدا بهذا المشروع؟ وهل سبق مثلا تقييم لواقع الغطاء النباتي في المحافظة؟
1: هذا المشروع طبعا بتوجيهات من سعادة المحافظ، وذلك طبعا لرفع مؤشر رضا المستفيد للمواطنين. طبعا احنا عندنا مجموعة من المؤشرات اللي من خلالها احنا نستهدف اهم النطاقات او نطاقات التحديات والضعف او ما يطلبه المواطن عندنا في المحافظة. فكان من اكثر الاشياء او المتطلبات اللي هي عملية رفع نسبة الغطاء الاخضر والتشجير في المحافظة، وطبعا هذا كان من اولوياتنا نحن في الخطة السنوية، ومن خلالها طبعا بدأت الحملة الكبيرة لمهرجان التشجير في محافظة الشمال الشرقية لاستهداف 7 مليون بذرة وشتلة.
0: لما نتحدث عن مشروع يعني يمكن الأكبر من نوعه على مستوى المحافظة، مهندسة، إيش المعيار الحقيقي لحجم هذا المشروع؟ يعني عدد الأشجار، مساحة الغطاء النباتي المستهدفة، القدرة على إحداث تغيير بيئي مستدام على مستوى كل الولايات في المحافظة.
1: احنا في بداية هذا المشروع عملنا خطة فيها عملية توزيع لكل الأدوار ونطاقات الأماكن اللي راح يتم فيها الاستزراع. انتبهنا إلى أن لازم احنا نستزرع المواطق أو المناطق اللي هي الجرين إيريا في كل المخططات السكنية. للعلم أن كل مخطط سكني موجود في منطقة تسمى جرين إيريا. هذه المناطق على المدى البعيد بعد استزراعها طبعا راح تتحول إلى حدائق ومنتزهات طبيعية. استهدفنا أيضا مداخل القرى، استهدفنا أيضا مداخل الجسور في كل ولاية، استهدفنا أيضا النطاقات اللي المواطن يشوف إنه من الأهمية أن يتم استزراعها، مثلا نطاقات داخل المساجد للاستفادة من مياه الوضوء. أيضا عندنا بعض المناطق اللي تشتهر بمجموعة من يعني منطقة اللي تشتهر بمجموعة من يعني من النباتات، وصار بسبب اللي هي عمليات التصحر والجفاف خلاص انزالت. مثلا في ولاية المضيبي تم استزراع منطقة اللي هي منتزه اللوان. للعلم أن هذه المنطقة كانت تشتهر بصناعة اللي هي اللوان، ولكن بسبب الظروف وعدم يعني الاهتمام فيها رجعنا إلى طبعا استزراعها عن طريق الأهالي. استزرعنا أول نطاق ب 200 عقدة لوان، بعدين في الأسبوع الماضي تقريبا استزرعناها أيضا ب 100 عقدة، وهذا الأسبوع مستهدفين 50. طبعا احنا في هذا المشروع ايضا مستهدفين الجبال ومستهدفين المناطق الصحراوية. نعم. اللي هي مناطق العزب العائلية على اساس تثبيت التربة في المناطق الصحراوية والتقليل من اللي هو التصحر، وفي المناطق الجبلية في دمى والطائين والجبل في وادي بني خالد استهدفنا ايضا نثر البذور عن طريق اللي هو الدرون على اساس ان احنا نرجع الغطاء الاخضر لهذه المناطق.
0: نعم، يمكن ذكرتي بعض الولايات، لكن انا اريد اسال ايضا مهندس، كيف جرى تحديد احتياجات كل ولاية من الولايات من التشجير نفسه؟ هل أنتم عندكم قاعدة بيانات تحدد مثلا بعض المناطق اللي فيها حاجة أكبر إلى زيادة الغطاء النباتي في كل ولاية من الولايات؟
1: طبعا احنا عندنا اللي هو هذه القاعدة اللي هي نطاقات المناطق ذات الطبيعة الخاصة. هذه القاعدة موجودة طبعا عند وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

0: وجاءت عن طريق الاستراتيجية العمرانية الـ NSS. طبعا أيضا اتجهنا إلى عملية حساب نطاقات المناطق الخضراء داخل المخططات السكنية. عملنا ورش تفاعلية مع المجتمع المحلي في كل ولاية، اجتمعنا مع الفرق الأهلية والتطوعية والمبادرين من الناس، وكان في عندنا ما يسمى بسفراء التشجير، أيضا أعطونا نطاقات أخرى. جمعنا هذه البيانات، تم تحليلها، حطينا الأولوية القصوى، وبدينا طبعا في عملية الاستزراع من شهر أغسطس
1: نعم، أغسطس
0: هذا
1: الماضي
0: أيوه
1: 2026.
0: أيوه
1: طيب، إلى أي مدى يرتبط المشروع بالتوسع العمراني؟ يعني شوي يعني ندخل في المشروع وأيضا تعاونكم مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، اللي يعني التوسع العمراني اللي تشهد بعض ولايات المحافظة. ذكرت يمكن جزئية متعلقة بالمناطق الخضراء أو الجرين إيريا اللي موجودة في مثل هذه المجمعات السكنية، خلينا نقولها، وحتى أيضا المناطق المأهولة بالسكان. هل أصبح التشجير جزء من التخطيط الحضري، أم لما يكتمل المشروع أنتو يأتي دوركم؟
0: طبعا إذا رجعنا لعمان سابقا، كان نسبة الغطاء الأخضر في المخططات السكنية عالية بسبب الحاجة إلى الأراضي، وصار عندنا توسع عمراني. شهدت عمان فترة من التوسع العمراني العشوائي بتوزيع الأراضي في كل النطاقات، صار تقليل من نسبة الغطاء الأخضر. فحاليا احنا نحاول نرجع نسبة الغطاء الأخضر، طبعا عن طريق هيئة البيئة ومكاتب والمكتب المحافظ، وأيضا عن طريق المجتمع المحلي ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني. وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالأصل في كل مخطط سكني موجود ما يسمى بالمنتزهات وأيضا نطاقات خضراء، هي مختلفة عن بعض يعني
1: نعم،
0: للعلم يعني. فنحاول حاليا ان احنا نستزرع المنتزهات او المشاريع القائمة عندنا، وايضا المناطق الخضراء، وايضا بالتزامن طبعا مع اللي هي مشاريع صروح اللي وزارة الاسكان اوجدتها حاليا، مشاريع صروح اللي، وبما ان احنا في اكتوبر العمراني يعني،
1: نعم،
0: مناطق المخططات السكنية او صروح داخلها بالاصل وجود مناطق
1: المناطق
0: خضراء
1: الخضراء.
0: وحدائق. فاحنا جالسين نشتغل على المخططات السابقة والمخططات طبعا
1: الحالية.
0: الحديثة مع المطورين العقاريين.
1: طيب، انتوا علشان توصلون انتوا علشان تنفذون المشروع لابد انكم حطيتوا بعض الاهداف علشان توصلوا الى نسبة غطاء نباتي معينة. الان السؤال، هل توجد نسبة مستهدفة حقيقية لزيادة الرقعة الخضراء في شمال الشرقية يمكن قياسها بعد تنفيذ المشروع؟ والله احنا وصلنا، كيف المجتمع راح يعرف ان المشروع حقق اهدافه؟ خلاص.
0: طبعا احنا عندنا طبعا فريق التحول الرقمي. فريق التحول طلبنا من عندهم وجود منصة رقمية تحدد نسبة اللي هي كم تم الاستزراع مع الأدلة، هيش نوع النباتات اللي تم استزراعها، وين المناطق اللي تم استزراعهن. دائما احنا لما نتكلم عن 7 مليون دائما يجينا دائما الأسئلة، 7 مليون وايد، كيف تقدروا تحققوا هذا المستهدف؟ احنا في هذه الخطة يعني استهدفنا طبعا نطاقات المحلات التجارية بالزراعة في الفخاريات والأصص. أيضا طلبنا من كل المنازل زراعة من شجرتين إلى 4 شجر. أيضا على إحرامات الأودية تم الاستزراع داخل نطاقات العزب العائلية. احنا ما استهدفنا منطقة ونستزرعها، لا، احنا حاولنا ان ننشر مفهوم التشجير على ابعد نطاقات. ايضا ذوي الاعاقه حددنا لهم مواقع على اساس استزراعهم داخل المساجد، نفس الشيء بالاستفاده من مياه الوضوء، استزرعنا المجالس العامه.
1: ايش تقصدي بذوي الاعاقه مهندسه؟
0: طبعا ذوي الهمم،
1: هلا.
0: ذوي الهمم اخترنا لهم موقع يكون قريب منهم. احنا دائما
1: يعني
0: نحب
1: هم من يستزرعون النباتات
0: هم
1: او
0: اللي هم اللي يعني احنا نعطيهم الشتلات ومع البيئة
1: حلو.
0: يتم استزراع موقع ويكون، واحنا مثل ما خبرتك على المدى البعيد نريد هذه المناطق تتحول إلى حدائق طبيعية. ذوي الإعاقة عندهم أنواع من الألعاب اللي قدروا طبعا أنهم يتفاعلوا معها، ما نفس الألعاب اللي موجودة في الحدائق العامة. لذلك احنا شاركنا حتى أصحاب شركات التعدين، قلنا لهم تمويل بعض هذه النطاقات لذوي الإعاقة بتكون عن طريقكم انتم مع استزراع النطاقات التعدين. صحيح ان انتم اليوم احنا مهتمين طبعا باستغلال الثروة التعدينية، ولكن ايضا مهتمين ان هذه النطاقات ترجع مثل ما كانت على اساس تثبيت التربة. هم متعاونين، 30 شركة تعاونت معانا، كتمويل مالي وايضا كعمليه استزراع في نطاقاتهم. فلاحظوا ان احنا مشينا على كل النطاقات، احنا ما استهدفنا موقع واستزرعنا وقلنا والله احنا بنستهدف 7 مليون، احنا حتى الجسور استزرعناها، عملنا عمليه على اساس انك اليوم انت لما تدخل ابره على نطاق الجسر تحصل هي نطاقات الاستزراع. استزرعنا اللي هي شجر البونسيانا لأنه متحمل طبعا للحرارة، استزرعنا النطاقات الجهنمي، وتعاوننا عند شركة الجرين باك. جرين باك عندهم مادة تعمل على حفظ الماء لمدة طبعا
1: خزن
0: لمدة
1: الرطوبة.
0: وتخزن الرطوبة وتوفر الأسمدة، وهي على أساس عملية تقليل من هدر المياه. تخيل إنها في خلال هذه الفترة إحنا نسقي هذه يعني هذه الشجريات في الأسبوع مرة واحدة، وبعدين خلاص يعني بيتم يعني سقيهن بتكون في الشهر مرة واحدة، وهذه المادة تظل في التربة لمدة 5 سنوات. هذه المادة كانت موجودة في طبعا في السعودية، تم تصنيعها، و السعودية المملكة يعني فتحت تصديرها في 2022،
1: نعم
0: عندها وكيل هنا في عمان. فحسينا ان هذه الطرق لازم احنا نستخدمها،
1: نعم
0: سالفة ان احنا التحدي ما وكذي، هذه لازم احنا نحلحل هذه الاشكاليات
1: نعم
0: الموجودة.
1: يعني حلو انكم بعد تاخذوا من تجارب دول اخرى او حتى ايضا على مستوى محافظات سلطنة عمان. هذه التجربة ما انبنت يعني بطريقة عادية، وانما حتى من تجارب اخرى. هنا يأتي السؤال مهندسة، ايش اللي يجعل هذه التجربة مختلفة عن حملات التشجير السابقة على مستوى المحافظة شمال الشرقية وحتى على مستوى محافظات أخرى؟ إيش الدروس التي أخذت من تجارب سابقة؟ لابد أنك أنت تستفيد من تجارب الآخرين علشان تنفذ تجربتك. يعني في تجارب أخرى يمكن واجهت بعض التحديات، أنتم حاولتوا أنكم تتجاوزوا هذه التحديات. الآن السؤال، إيش التجارب أو إيش الاستفادة من تجارب أخرى قبل لا أنكم تبدأوا بتنفيذ تجربتكم؟
0: احنا طبعا اطلعنا على كل الغطاء الاخضر اللي في المحافظه، وهنا النطاقات اللي تم استزراعهم، وانطلقنا ايضا للمحافظات وشفنا الخطط اللي موجوده معاهم. التحديات هي نفسها في كل محافظه ولكن على مستويات اقل. يعني احنا كتجربه دائما نتكلم محافظه الشمال الشرقيه تجربه استثنائيه، حاولنا ان الخطه مالتنا تكون على مستويات محدده. حصلنا ان نطاقات الاستزراع اللي تم استزراعها سابقا في نطاقات بعيد عن البيوت، هم زرعوا بالبعيد على اساس الحيوانات السائبه البعد عنها وعمليه تكاثرها. يعني احنا لا، في هذا المشروع قلنا خلي المشروع يكون قريب منه والعين تكون قريبة منه، فكل ما قربت الشيء لك كل ما حافظت عليه
1: صحيح.
0: وتطلع عندك أشياء ثانية. لما شجرنا طلعت عندنا مشكلة الحيوانات السائبة، حلنا مشكلة الحيوانات السائبة، فعنا القانون. وصح إني ما وصلنا للنسبة العالية خاصة إن إحنا مناطق رعوية، ولكن إحنا فعلنا قوانين وفعلنا أكثر حملات للحيوانات السائبة. خلال هذه الفترة طلعت عندنا إشكاليات ثانية، مثلا من عمليات اللي هي إقامة دورات مائية داخل الرمال، فصرنا احنا نستزرع في هذه المواقع. فكل شيء حل شيء. عملية ان احنا نزرع في الأسس في كل المحلات التجارية، هذه كانت فكرة استثنائية عندنا في المحافظة. استغلال اللي هي مياه الوضوء داخل كل مسجد، زراعة القبور نفس الشيء. فحاولنا دائما ان احنا كل أفراد المجتمع
1: يكونوا
0: يشتغلوا معانا في هذه الحملة، وكل الجهات الحكومية وجهنا لهم خطابات استزرعوا داخل المباني الحكومية، اعملوا أركان توعية، لأن عملية التشجير ما هي خاصة فقط بهيئة البيئة أو مكتب المحافظ، هي عملية شاملة لكل المجتمع.
1: نعم، وراح نتحدث إن شاء الله حول الشراكة مع القطاع العام أو حتى القطاع الخاص في تنفيذ هذا المشروع الكبير في شمال الشرقية. الآن نأتي إلى محور آخر مهندسة شيماء، حول التنفيذ واختيار المواقع والأشجار. كيف حددتوا الأولوية بين الأحياء السكنية والطرق والأودية والمدارس والمرافق العامة والمناطق الصناعية عند توزيع عمليات التشجير؟ إيش بديتوا قبل؟
0: بديناها كلهم بالجميع، يعني ما قلنا مثلا احنا اول شيء بنبدا طبعا في مثلا في نطاقات المناطق الصناعيه، لانها كلها المستهدف هو شخص مختلف عن الثاني. يعني احنا لما نستهدف المناطق الصناعية ما نفس لما احنا نستهدف اللي هم المدارس.
1: نعم
0: فلو كان نفس الشخص بيكون في صقل أكثر، ولكن ما كان نفس الشخص وجهنا خطابات للمدارس على أساس اللي هي عملية وجود حدائق مدرسية. حتى قلنا لهم إذا صار إن الموقع ما موجود فيه ماء أو ما موجود فيه طريقة للري، ممكن الزراعة داخل حتى على أبسط الأشياء، زرعوا في الأسس وحطوها، حطوا حتى على واجهات اللي هي المحلات فوق أسطح المنازل،
1: منازل
0: لأن هي الفكرة أيضا عملية التقليل أو مشاركتنا نحن في الحياد الصفري في المحافظة. حنحاول إن احنا نستزرع بأبسط الطرق، يعني ما بس إني لا لازم أوفر خزان مائي ولازم أوفر تسليكات ولازم، لا، بأبسط الطرق أنت ممكن الاستزراع. تراك إذا زرعت مرة بتزرع مرة ومرتين وهي كذي كاملة مع بعض. وللأمانة أقول لك إني إحنا كنا مستهدفين شهر 8 و9 و10، 8 و9 شفنا شيء يعني خيالي من المجتمع. هم يزرعوا من الصباح للمساء، وهم يزرعوا المناطق، يزرعوا المداخل، يزرعوا مزارعهم. حتى أصحاب المشاتل، طبعا إحنا شاركنا أصحاب المشاتل المؤسسات الصغيرة، فكان دائما يقول إن إحنا التحدي ما في حد يشتري من عندنا. هذه الحملة فرغنا كل المشاتل، فرغناه بالكامل. هيئة البيئة إحنا استفدنا من المشاتل في شمال الشرقية واتجهنا إلى جنوب الشرقية ورحنا للمحافظات. الحين جالسين نفكر نحن في تاريخ 31/10 من وين بنجيب الشتلات، من كثر ما تم الناس تزرع.
1: يعني المشاركة كانت كبيرة
0: كبيرة الحمد لله،
1: بالنسبة
0: الحمد لله.
1: للمجتمع. طيب، يعني الزراعة مثل ما تعرفي شيماء، ويعرفون يعني المستمعين الأعزاء، أن تحتاج إلى ظروف مناخية
0: نعم
1: مناسبة، تحتاج عناية أيضا بالتربة
0: صح،
1: والمياه. الآن هذه المواقع اللي وضعتوها كلها جميعا، هل خضعت لدراسة مثلا مسبقة تتعلق بالتربة، بالماء، بالظروف المناخية؟ اختيارها أيضا يرتبط أساسا بالحاجة الجمالية للموقع.
0: صح. طبعا احنا مشاركين معنا هيئة البيئة وأيضا إدارة مديرية الزراعة معنا، كلهم مشاركين معنا. تحديد التربة هذه البيانات أصلا موجودة. اهتمينا أكثر شيء برأي المجتمع. المجتمع هو من اللي يعطيك الحلول في كل موقع،
1: وهو يعرف أصل التربة.
0: وهو يعرف التربة. حتى لما كنا نستزرع، طبعا للعلم إن احنا مرينا على الولايات وخذينا عدد من السفراء لعملية المتابعة وأيضا تزويدنا بالخبرة. من كل ولاية كنا مستهدفين 50، لما تم رفع الأسماء وصلوا إلى 100 في كل ولاية. حاليا احنا عندنا جروب للعمل 500 شخص يعملون، يعني
1: بمعدل 100 شخص من كل ولاية.
0: في كل ولاية. فكان مثلا لما نستزرع موقع، طبعا بالتكاتف مع البلدية، كان هم يخبرونا مثلا ان هذا الموقع لازم مثلا تزرعوا شجر الواشنطن، هذا الموقع لازم تزرعوا فيه شجر السدر، الموقع هذا الطلح ما مناسب السدر، مناسب الغاف، مناسب الشوع. فكنا ناخذ، وطبعا احنا عندنا قسم التشجير في مديرية البلدية، والشكر طبعا للأخ فالح، يعني هو في كل موقع كان يزوره، وما شاء الله من الخبرة اللي موجودة معه ومن الخبرة اللي موجودة مع المجتمع قدرنا إن احنا نحلحلها كل هذه الإشكاليات اللي موجودة الحمد لله.
1: مثل هذا المشروع أكيد يعني التركيز الأبرز حول نوعية الأشجار، يمكن ذكرتي بعض منها مهندسة قبل قليل، يعني مسألة حاسمة أعتقد في نجاح
0: صح
1: المشروع
0: صح
1: نفسه. إيش المعايير اللي حددتوا الأنواع اللي راح تستزرع في كل منطقة؟ إلى أي مدى تعطي الأولوية للأشجار المحلية، خاصة الغاف والسدر وغيرها أيضا من
0: طبعا
1: الأشجار؟
0: الأولوية عندنا الشجر المحلي مناسب، يعني الشيء اللي لازم الجميع يدركه ان نحن مناطق جافة.
1: صحيح.
0: هذا يعني لكل دول الخليج، فالشجر المحلي هو الشجر الأنسب، يتحمل كل الظروف اللي موجودة. لا يعني ان احنا مثلا ما نهتم بالشجر التجميلي، الشجر التجميلي ممكن تزرع الشجر المحلي وجنب تزرع الشجر التجميلي، وهذا صاير طبعا في الجسور. زرعنا الشجر المحلي وبالأسفل
1: ايش
0: زرعنا
1: انواع
0: الجهلمي
1: الاشجار المحلية؟ الغاف، السدر،
0: والشوع نفس
1: والشوع.
0: الشيء والطلح. فهذا الشجر كله بالكامل تم استزراعه على حسب الولايات. وللعلم لما جبنا شركة جرين باك أعطتنا بعض الملاحظات، مثلا قالوا ممكن أنتوا تزرعوا اللي هو الشجر المحلي وبالقدام يكون مثلا الجهنمي، لأنه على أساس يعمل كمصدات. وأيضا من
1: يعني هو يستحمل الشمس أو أشعة الشمس بسرعة
0: ايوه
1: كبار.
0: اوكي جمال. ونفس الشيء يعمل كمصدات، لان احنا استزرعنا البون سيانا في النص يعني. وحتى يعني من ضمن الاشياء وحتى انا تعلمتها، ان ما ممكن انك انت تزرع بطريقه يعني مستقيمه، لازم يكون في خط منحني على اساس الرياح. فكل هذه الاشياء ساعدت على طبعا للعلم ان احنا وجهنا خطاب لوزاره الزراعه لتوفير اكبر عدد من الشتلات المثمره لتوزيعها داخل المنازل، لان احنا لاحظنا ان اغلب البيوت تحب انها داخل البيت بالنفس زراعه الشجر المثمر للاستفاده منه، الليمون، العنب، هذه الاشياء يعني من النباتات. فهم وفروا على حسب الولايات،
1: نعم.
0: فداخل البيوت الشجر المثمر، وداخل النطاقات الخضراء بتكون الشجر المحليه، وعلى الجسور بتكون الشجر المحلي مع شجر الزينه.
1: نعم ممتاز. لكن بعد لابد انك تستبعد بعض الانواع.
0: ايوه استبعدنا.
1: ايش الانواع الاشجار اللي يتم استبعادها مثلا بسبب ارتفاعها

0: المياه تكون أقل. الشجر النخيل موقعه الأصلي هو المزارع، فما ممكن تزرع نخل على الشارع. فقلنا في بعض الولايات، واحنا رحنا مثلا وادي بني خالد ولاية بدية، لاحظنا انهم زارعين النخيل، فقلنا لهم النخيل لا، ازرعوا شجر الظل.
1: نعم. بعد ما اتساع نطاق المشروع، كيف راح تضمنوا في المحافظة جودة الشتلات ومصادرها وقدرتها على التأقلم، بدل التركيز على تحقيق أرقام كبيرة في عمليات الغرس؟ يعني هنا نسأل عن المتابعة.
0: المتابعة طبعا احنا حددنا اشخاص يسموا سفراء التشجير في كل ولاية، تم تحديد 100 شخص كسفير للتشجير، عليهم عملية المتابعة، استبدال التالف، اي شجرة شافوا انها خلاص على وشك انها ذاك يتم استبدالها، طبعا بالتزامن مع البلدية. اذا شافوا ان نسبة الري مثلا قليلة ومحتاجة الى ري مثلا في البدل في الاسبوع مرة تكون مرتين، خلاص هذول سفراء التشجير موجودين لمدة سنة كاملة لعملية المتابعة. بعد 6 سنة ان شاء الله في 2027 في شهر اغسطس راح نجلس معاهم ونشوف ايش الاحصائيات للبقاء وايضا للمتبقي، ونستهدف في 2027 نسبة اعلى.
1: نعم، في محافظة شمال الشرقية ومثلها غير مثل غير المحافظات أيضا، هناك في تباين في الموارد المائية بين موقع وآخر. كيف يعني قدرتوا أنكم توسعوا نطاق الغطاء النباتي من دون إضافة ضغوط كبيرة على المياه؟ وأيضا شق آخر من السؤال مهندسة، حول هل استخدمتوا أساليب يعني الري الحديث أم لا؟
0: بالطبع إذا رحت لأي محافظة بيقول لك التحدي الأكبر الماي، هذه موجودة في كل المحافظات، ولكن احنا في شمال الشرقية دائما نستبعد كلمة التحديات، لأن احنا شاركنا المجتمع، في المجتمع هو ساعدنا في موضوع الري. حاولنا دائما ان نستبعد اللي هو سحب من الآبار، او ان احنا لا، شفنا اللي هي طريقة الجرين باك وهذه المادة اللي تم استخدامها، استفدنا من كل محطات الصرف الصحي اللي موجودة في المحافظة بالكامل، أوجدنا بعض الآبار المغلقة وفيها كمية كبيرة من المياه، سلكنا لها طبعا بالتسليكات. للعلم ان احنا تواصلنا مع بعض سفراء التشجير ومؤسسات، ودعمونا حتى في مبالغ التسليكات، ودعمونا حتى في مبالغ الري. متعاونين حاليا مع شركة تكنو، وراح يزورونا في المحافظة على أساس إيجاد أساليب للري، ولكن في اللي هي على مداخل القرى وأيضا على الجسور، لأن
1: نعم.
0: عندنا فقط إشكالية في هذين الموقعين. أما البيوت فإحنا أصلا طلبنا أنك أنت تزرع من 2 إلى 4، فما أتوقع الاستهلاك كبير، وجلسنا معاهم وما شفنا نسبة الاستهلاك، حتى يعني كلمناهم من المياه اللي موجودة، المياه الرمادية،
1: نعم.
0: أنك أنت تسقي من الماي اللي موجود أو من ماي مثلا المتبقي عندك، حتى في الطبخ أنت ممكن، لأن الشجر ما يسحب أي ماي،
1: صحيح.
0: يسحب فقط احتياجه، فالماي أصلا موجود عندنا، نستخدم المياه المهدرة في عملية الزراعة
1: نعم، الاستفادة من المتبقي من
0: من
1: المياه. نعم.
0: المتبقي.
1: طيب، ذكرتي أن في شركات تعاونت معكم في تنفيذ المشروع، وهذه مشاركة من القطاع الخاص والمجتمع أيضا، سفراء من كل ولاية، 100 شخص أعتقد مثل ما
0: نعم
1: ذكرتي مهندسة. الآن المدارس، الكليات، الجامعات، الطلبة، كيف شاركتوهم في يعني عملية التشجير، ليس فقط غرس الأشجار والعناية بها، وإنما حتى أيضا الثقافة البيئية المتعلقة بثقافة التشجير بشكل عام؟
0: طبعا في هذه الحملة كان الاهتمام الأكثر بعملية التوعية، حتى أن نحن خاطبنا كل الجامعات، جامعة الشرقية وجامعة التقنية وكل المجمعات والمستشفيات، فعطيناهم خطة في لكل جهة حكومية باستزراع المواقع اللي عندهم، بعمل ركن للتوعية بعملية التشجير. احنا مستهدفين في طريق ايضا الجامعات، تكلمناهم على اساس الاستفادة من المختبرات اللي موجودة في عملية ايجاد طرق للري مبتكرة، بما ان احنا عندنا جامعات عندهم تخصصات الهندسة والزراعة. كلمنا نفس الشيء المستشفيات بعملية ان حتى يتم اللي هو توزيع للمرضى اللي هي الشتلات، وتعاوننا مع أصحاب المشاتل وأصحاب الكافيهات، ما مقصرين معانا، نشروا حملة التشجير على كل الأكواب اللي موجودة، بحيث أنك أنت لما تاخذ حتى الكوب مال الكوفي تشوف شعار الحملة،
1: أمم
0: فيكون في استفسار ايش اللي صاير هناك،
1: وإنكم تبنوا صورة ذهنية.
0: وتبني صورة ذهنية. وهذا حققناه، 52 كوفي من أصحاب المؤسسات شاركونا الحملة، 54 مشتل تم مشاركتنا، المصانع وحتى

0: محلات الحدادة شاركونا عن طريق اللي هي توفير الحمايات، وبعضهم تبرعوا علينا من يعني من حرمانهم، وبعضهم أعطونا أسعار مناسبة يعني، فهذا
1: محفظة.
0: اللي ساعدنا يعني للأمانة. وأنا يعني أشكرهم جزيل الشكر، وأوصل شكر سعادة المحافظ. للعلم إن إحنا في تاريخ 31/10 حاليا إحنا عندنا حملة للاستزراع، في 31/10 مستهدفين نطاقات أخرى غير اللي الحين جالسين نستزرع، لكل الجهات الحكومية 31/10 كل المحافظة بإذن الله راح تطلع تستزرع هذه المواقع بكل فئاتها من الكبار والأطفال، لأن 31 هو يوم الزراعة،
1: نعم
0: وفي المساء راح يكون عملية اللي هو راح نستعرض النتائج وأعلى نسب للبلديات، وكل الأشياء اللي خلال هذه 3 شهور اللي حصلناها راح نستعرضها في المهرج.
1: نعم أنا ما بخليك مع 3 أشهر مهندسة شيماء، وإنما بعد 5 سنوات، وهذا سؤالي الأخير لك في الحلقة. بعد 5 سنوات إيش اللي يمكن أن نقدمه بالأرقام للمواطن علشان نقول والله مثل هذا المشروع، مشروع التشجير، أحدث فرق حقيقي، مساحة خضراء أكبر، انخفاض في زحف الرمال، على أساس أن يعني محافظة شمال الشرقية هي عندها هذه الميزة النسبية من وجود يعني مساحة واسعة من الرمال، أيضا تحسن في المشهد الحضاري، ثقافة عند المجتمع أو مؤشرات أخرى أكثر دقة، كل ذلك يصب في مصلحة المحافظة، محافظة شمال الشرقية.
0: مثل ما خبرتك احنا مستهدفين 7 مليون، وانشأنا منصة الكترونية لإحصاء هذه النباتات ومواقعها على اساس عملية اتخاذ القرارات وايضا متابعتها. ان شاء الله في 2027 في شهر اغسطس راح نطلع على الاحصائيات للمتبقي، ونتمنى ان اللي تم استزراعه يبقى هو بالنفس مع تحديد اللي هو المستهدف اللي بعده. وبعدها مرة ثانية راح نكمل إلى نطاقات أخرى، وهي الخطة أصلا راح تكون إن شاء الله متكاملة، وهي الفرق موجودة والسفراء موجودين وإحنا موجودين أيضا في الخط. لو شخص يعني ما تم وجوده في الفريق، ف500 شخص من مواطنين محافظة شمال الشرقية راح يكملوا الخط إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى نتمنى لكم إن شاء الله كل
0: بإذن
1: التوفيق
0: الله بإذن
1: في
0: الله.
1: تنفيذ كل المراحل بالنسبة لهذا المشروع، مشروع التشجير في محافظة شمال الشرقية. شكرا لكم مهندسة، بارك الله
0: أنا
1: فيك.
0: اللي أشكرك وأشكر إذاعة سلطنة عمان وأشكر المخرج وأشكركم جميعا على الاستضافة، وأشكر المواطنين وأشكر سعادة محافظ شمال الشرقية وأيضا رئيس لجنة رضا المستفيد الشيخ سعود المعولي، ونتمنى لهذه المحافظة الكثير وأيضا لعمان.
1: بإذن الله تعالى شكرا لضيفة حلقتنا اليوم المهندسة شيماء بنت ناصر الراسبي، مديرة دائرة تطوير الخدمات بمكتب محافظ شمال الشرقية. وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية هذه الحلقة من برنامج من المحافظات، تقبلوا تحيات فريق العمل، وكنت معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، إلى اللقاء.
2: من المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
4: إذاعة سلطنة عمان.

0: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
1: رفعة الجادرجي.
2: فن العمارة خلي أسميه يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
1: معاذ الألوسي.
3: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
1: راسم بدران.
4: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
1: شهيرة فهمي.
5: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
6: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
5: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في الساعة 1 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
7: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
8: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
9: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
10: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
11: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
12: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
13: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
14: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
15: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
16: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
5: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير، يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
17: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
18: أنا مهرة بنت علي بن محمد القصابي، عمري 10 سنوات، من مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلا بمحافظة الداخلية.
17: مهرة تهوى القراءة والإنشاد وركوب الدراجة الهوائية، وتتمنى أن تصبح في المستقبل معلمة لغة عربية. مرحبا مهرة.
18: مرحبا.
17: كيف حالك؟
18: خير وعافية.
17: ما شاء الله الحين جاية من ولاية بهلة؟
18: أيوة.
17: أنت في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي؟
18: أيوة.
17: وشاطرة في المدرسة؟
18: أيوة مجتهدة جدا.
17: ما شاء الله عليك. تشاركي في نشاطات في المدرسة؟ يعني
18: الحين منتقلة مدرسة جديدة، مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي، كنت في مدرسة حي السعد للتعليم الأساسي.
17: آه يعني السنة الماضية كنت في حي السعد؟
18: أيوة.
17: وكنت تشاركي السنة الماضية؟
18: أيوة.
17: آه وإن شاء الله الحين بما أنك جديدة ولسه بداية العام الدراسي، لكنك أكيد راح تشاركي أيضا في نشاطات في مدرسة المعمورة، صحيح؟
18: أيوة.
17: ممتاز يا مهرة. وتحبين القراءة؟
18: أيوة جدا أحب القراءة.
17: جميل. ليش تحبينها جدا؟
18: أحبها إنها يعني مسلية، وأيضا أحب إني أقرأ لأخوي الصغير قبل النوم.
17: آه ما شاء الله عندك أخو صغير تقرأ له قبل النوم؟
18: أيوة.
17: من اسمه أخوك صغير؟
18: عمران.
17: عمران، وإيش تقرأ له قبل النوم؟
18: أقرأ له قصص مثل قصة الأسد والفار.
17: آه جميل. يعني تحكي له إياها كذا ولا تقرأ له إياها من كتاب؟
18: لا أحكي له إياها كذا يعني من نفسي.
17: زين أحكي لي إياها، يعني اعتبريني عمران وأحكي له القصة.
18: في يوم من الأيام كان هناك أسد كبير يسترخي تحت ظل شجرة، فإذا بفأر صغير أتى ثم قفز في ظهر الأسد.
17: جميل.
18: فعندما قفز في ظهره حس الأسد بشيء في ظهره فخاف كثيراً، فكر أن يلتهمه فهو كان جائع.

0: زأر له بقوة فخاف الفأر فنزل بسرعة. فقال له الأسد: تعال يا أيها الصغير، تعال يا أيها الصغير، أنا جائع سوف أكلك. قال له الفأر: يا أيها الأسد، لا تأكلني أرجوك، لا تأكلني أرجوك، فأنا صغير، أنا أريد أن ألعب معك. فغضب عليه الأسد فقال له: يا أيها الصغير، أنا سأأكلك. قال له الفار: يا أيها الكبير، لا تأكلني، فأنا صغير جدا، سوف أنفعك في يوم من الأيام وأنقذك. قال له الأسد: هذه آخر مرة لك. في يوم آخر جاء هذا الأسد وشاء لقد نظروا إليه الصيادون وقد فكروا أن
1: رموه بشبكة صياد، صح؟
0: رموه بشبكة صياد، بشبكة صيد.
1: أيوة.
0: فالتقطت.
1: فعلق في الشبكة.
0: فعندما ذهبوا خلاص هم ذهبوا يعني راحوا إنه خلاص.
1: فمن اللي راح ينقذوا الحين؟
0: راح ينقذوا الفار. أيوة. الفار شاف هذا الحدث ففكر إنه يروح ينقذه، والفار في أسنان حادة. راح هذا الفار وراح وقصص كل خيوط بأسنانه.
1: أيوة جميل.
0: وراح ونقذه، وصاروا من يوم هذا اليوم اللي صار هذا الحدث على هم صاروا أصدقاء، ويعني لا يتشاجروا ولا يضربوا ولا أي حاجة.
1: صحيح، ممتاز. تعرف إيش الاستفادة من هذه القصة يا مهرة؟
0: أيوة.
1: إيش؟
0: إن أنت لازم إنك يعني ما تغضب بسرعة، لا تحرق أعصابك بسرعة، أول شيء فكر في الموضوع،
1: ولا تستهين بالصغير لأنه قد يفيدك يوم أنت تظن نفسك كبير.
0: يعني أيوة.
1: أيوة. إيش قريتي بعد؟
0: حصالة سيف.
1: هذه قصة؟
0: أيوة.
1: تأليف من؟
0: تأليف من الكليبية.
1: من الكليبي. طيب سمعيني إياها.
0: يحكى أن رجلا كان اسمه عبد الله، فكان عندما يأتي المطر بغزارة كان يذهب إلى الوادي ويلتقط طين. وعندما يلتقط الطين يأخذه إلى مصنعه، كان لديه مصنع صغير.
1: نعم.
0: ويأخذه إلى المصنع.
1: نعم.
0: فيصنع من أشكال جميلة. فصنع كوب وصحن وحصالة.
1: جميل.
0: فيدخلهم في الفرن لكي يجفا ويصبح قوامهم خشن.
1: جميل. خلينا نتكلم عن الحصالة. هذا الحصالة اللي صنعها من اشتراها؟
0: اشتراها جده وهداها لسيف حفيده.
1: جميل. عطاها سيف، وبعدين ايش صار؟
0: كان سيف، كان ايام عيد.
1: هذا الحصالة كم فيها؟
0: كان فيها ريال واحد.
1: ايوه.
0: وكان سيف تقول له: يا سيف احتفظ بقرشك الأبيض ليومك الأسود. يا سيف احفظ قرشك الأبيض ليومك الأسود. لكن كان سيف يمر عليها بالأيام وبالأسابيع، لكن كان
1: ما يدخر شيء
0: من مصروفه،
1: كان مبذر، صح؟
0: أيوة.
1: وبعدين ايش صار؟
0: وهذه الحصالة كانت فيها ريال واحد. هو كان يعني نسيان،
1: وكان هذا الريال حتى يشوف عليه يطلع من الحصالة، صح؟
0: أيوة.
1: زين.
0: طيب، وهذا السيف كان بغى في يوم من الأيام بغى يشتري جهاز ذكي. قال لأبو، قل له: يا أبي، أريد منك أن تعطيني النقود لكي ماذا أشتري هذا الجهاز الذكي. لكن قال له أبوه: إذا أنت كنت تريد تشتري الجهاز الذكي لازم تدخر من مصروفك.
1: بالضبط. جميل.
0: لكن كان سيف نسيان هذا الفلوس، وجي وروح غرفته حزين. قال له الريال طلع، قال له: تومالو سيف. قال للحصالة، قالها: تومالو سيف، ليش حزين؟ طلعوا مع بعضهم وقالوا: يا سيف ماذا بك؟ فتذكر سيف الريال. فلما ذكره راح للريال. وبدأ في هذه الأيام يدخر من مصروفه، أيام أسابيع شهور يدخر من مصروفه. فدرست هذه الحصالة، فلما كسرها طلع النقود كثير.

0: كرة القدم، واستطاع انه يشتري الجهاز الذكي اللي كان يريد يشتريه، ومن يومه بدأ انه يرخر من ماله ويحتفظ من ماله، وايضا اشترى حصالة جديدة.
1: جميل، اذا ايش الاستفادة من هذه القصة مهرة؟
0: استفدت علي ان ادخر من مالي لكي اشتري الشيء الذي اريده، وعلي ان لا اشتري الاشياء التي لا اريدها، اشتري الشيء اللي احتاجه.
1: ممتاز.
0: واستفدت ايضا كما قالت الحصالة، ادخر قرشك الابيض ليومك الاسود.
1: ممتاز ممتاز. ايش هواياتك الثانية غير القراءة؟
0: ركوب دراجة الهوائية.
1: عندك دراجة هوائية في البيت؟
0: أيوة.
1: جميل. وتمشي بها في البيت ولا في الحارة ولا وين بالضبط؟
0: كنت أسوقها في خارج المنزل، لكن لما كبرت سقتها في البيت. في المنزل.
1: جميل ممتاز. قلتي لي بعد من هواياتك الإنشاد صح؟
0: أيوة.
1: تشاركي في يعني في الإنشاد في المدرسة؟
0: أيوة.
1: جميل.
0: وأنا فرحانة كثير أنه يعني مدرسة المعمورة احتضنت مرة مواهبي من أول سنة، وأنا سعيدة واجد بسبب هذا الشيء، وأيضا ساعدتني الأستاذة ثريا المعدية، وساعدتني وطرحت موهبتي، خلتني أنشد أمام الطابور.
1: جميل.
0: في الطابور.
1: جميل. إيش نشدتي قدام الطابور؟
0: عمان وعمان. شيء يعني كذا أغنية عن عمان.
1: عن عمان. وإيش بتسمعيني الحين؟ أي نشيد؟
0: حرف الإقداد.
1: حرف. ليش عاد هذا النشيد بالذات؟
0: يعني إني أحبه.
1: تحبي. تأليف من؟
0: محمود بن عبد الله العبري.
1: ممتاز. إذا نستمع إليه.

0: وحوش وزخارف نقشتها بالحسن أيادي.
1: ممتاز ممتاز يا مهرة. شيء بعد عندك حاجة ثانية؟
0: أيوة
1: نشيد ولا إيش؟ ولا
0: نشيد.
1: طيب نسمع. أي إيش عنوان النشيد؟
0: أرضي وبلادي.
1: جميل، نستمع.
0: أرضي

0: أفديك بروحي وأخيط جروحي من نور الشمس نور الشمس نور الشمس شمس شمسك يا وطني تشرق في بدني وتضيء لنا الأحلام بترابك تانو قوم وتفان حتى عاش حتى عاش حتى عاش عاش عاش تاريخك مجنون مهد أو بلد يا عزة الأسماء.
1: ممتازة ممتازة يا مهرة، ما شاء الله عليك، أنت رائعة. شو أمنيتك تصير في المستقبل؟
2: أكون معلمة اللغة العربية.
1: معلمة لغة عربية، ليش؟
2: إنها اللغة العربية احتضنتها وأحب اللغة العربية الفصحى، أحب أتكلم باللغة العربية الفصحى.
1: آه ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيري معلمة لغة عربية كبيرة في المستقبل. في نهاية هذا الحوار معك أطلب منك حكمة.
2: إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى.
1: صحيح، جميل، هذا حكمة رائعة. إذا كان الكذب ينجي فالصدق أنجى. جميل، ممتازة يا مهرة. إذن مهرة بنت علي بن محمد القصابي، البالغ من العمر 10 سنوات، الطالبة الرائعة في مدرسة المعمورة للتعليم الأساسي في ولاية بهلة. شكرا جزيلا لك.
2: عفوا.
3: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.